الجميل انه لما يكون في عندك مساحات وتستثمرها ويكون استثمارك لها مهم جدا، فالزائر او القادم لمنطقه الباحه او منطقه عسير او منطقه الجوف او تبوك او الرياض او المنطقه الشرقيه، استثمار هذه المساحات الجميله بما في هذه المنطقه من تراث واصاله وموروث، ودعم ايضا الانشطه التجاريه والحرفيه والاسر المنتجه، هذا يسهم ايضا في اثراء تجربه الاهالي الزائر والسائح لهذه المناطق خلال هذه الفتره، فيعطي معلومات عن هذه المنطقه وكل ما يدور فيها والاكلات الشعبيه الموجوده في هذه المنطقه، ثقافه اهلها، عاداتهم، موروثهم، الاصاله الموجوده فيها، كلها فيها اثراء للتجربه. فجميل جدا زياره مثل هذه الاماكن، تتعرف على كل التفاصيل عن منطقه من مناطق المملكه الحبيبه.

من الأشياء الجميلة في حائل الهتيمة طبعا هو فوها موجودة في حائل، وهو نشاط بركاني يعني قديم أسهم في رفع أيضا أو في رسم ملامح منطقة أو منطقة حائل الجيولوجية، حاطت فيه الصخور البركانية فنتج عنها تدفقات الحمم البركانية. يعني كان في عوامل تعرية يعني تشكيل الحقيقة في مكونات الطبيعية على مدى آلاف السنين، لكن هذه الفوهة يبلغ قطرها تقريبا كيلو ونصف تقريبا وعمقها 110 متر، هذا بحسب موسوعة المملكة العربية السعودية، بتكوين أيضا جيولوجي متنوع في تداخل في الصخور البركانية والتكوينات الطبيعية والترسبات أيضا في قاعها. هذا يعكس فعلا مراحل متعددة من التحولات الطبيعية لهذه الفوهة اللي شهدتها يعني خلال السنين وعبر الزمن، ويمنحها قيمة علمية وجمالية لافتة.

0: وننطلق بطائرتنا الآن متوجهين إلى الشرق من المملكة العربية السعودية وتحديدا إلى محافظة حفر الباطن مع زميلنا خالد الحمداني في جولة مباشرة. وهناك قصة نجاح مختلفة لأنه فيها دعم للشباب وفيها نجاح لهذا الشاب. فبنسمع هذه القصة من زميلنا خالد. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، امسي عليك بالخير وعلى الزملاء في الاستوديو ومستمعين.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله خالد. خالد، قصة نجاح حلوة جميلة، الموضوع شدني من بدايته، فنبي نتعرف عليك، نتعرف ايضا على هذه القصة معك يعني عفوا، فاعطينا ما هي تفاصيل هذه القصة.
1: اي نعم يا ظافر، يعني عندنا قصة اليوم عن شاب سعودي ابدع في ميكانيكا وكهرباء السيارات، وحول يعني شغفه وهوايته إلى حرفة ومشروع، وصار يعني مصدر رزق له ليقدم نموذجا ملهما للشباب السعودي في أهمية استثمار الموهبة وتطويرها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي.
0: ما شاء الله.
1: أنا سمحت لي ظافر.
0: إيه تفضل خالد.
1: ودي أستضيف الضيف عساس نأخذ منه بعض يعني النقاط وينصحنا بعد إن شاء الله نصير وياك من الشباب الطموح بإذن الله.
0: يا الله حنا وياك وياه بعد، يعني يستاهل الطيب والعلوم الغانمة. والله يا خالد
1: أنا نعم، أنا تواجد معي الآن الأخ محمد المتيتي وهو صاحب هذه القصة. حياك الله أبو يزيد، شرفنا فيك عبر إذاعة الرياض.
2: حياكم الله إذاعة الرياض وشرفتونا ونورتونا.
1: أبو يزيد، خلني أبدأ معاك أولا في كيف بدأت علاقتك يعني مع السيارات والميكانيكا.
2: ارتبطت هذه البداية بهواية تطعيس وتعديل السيارات، فبعد ما كانت البداية شغف وتعلم ما هو جديد في هذا المجال سواء في صيانة السيارات أو تعديلها. أول ما بدينا يعني كنا نشتغل في السيارات التابعة لأصحابنا أو شريكي المهنة معنا، ثم انطلقت بعدها في مجال الكهرباء ودراسة مخططات السيارات وأنظمة السيارات والبحث فيها وتقنيتها ومحاولة الدخول والتعمق في أنظمتها، ومن ثم الدخول في مجال البرمجة سواء التعديل البسيط أو تصحيح الأنظمة المتعطلة داخل المحركات. بعدها انطلقت في مجال صيانة سيارات الوكالة وترتيبها لحد ما تم افتتاح كراج وبدأنا أو انطلقنا في العمل في هذا الكراج.
1: اليوم يعني أبو يزيد مجال السيارات وإصلاحها متعب جدا، يعني أكيد في صعوبات وتحديات تواجهك.
2: في البداية كنت أواجه مشكلة أو صعوبة الحصول على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، ولكن مع الطموح يصل الواحد إلى الشيء الذي يريده بحيث أنه يستطيع أن كل فترة يوجد له جهاز أو نوع من هذه التقنيات. وما ننسى التسهيلات والدعم الحكومي المرتبط بهذه الأشياء.
1: طبعا يعني أبو يزيد نبغى منك نصيحة لي أنا ظافر ولكل شاب سعودي طموح.
2: نصيحة لكل شاب سعودي وطموح أنه يسعى في أي مجال يحبه ويهواه أنه يبدع في هذا المجال، وبمجرد ما أنه ينطلق في هذا المجال فسوف يعني تنفتح له أبواب هو ما كان يتوقعها وما كان يطمح أنه يصل إليها. فمجرد أو الواضح من الذي نراه أن الشاب السعودي حتى يعني لما يتجه لأي مجال فإنه يبدع فيه حتى أنه يصل إلى مراكز متقدمة ويصل إلى أشياء يعني في يوم من الأيام يتوقع أنه يعني لا يصل إليها. هذا شيء. الشيء الثاني الهمة، يعني يصل الواحد إلى القمة. وفي مجالنا اللي هو مجال السيارات يعني أصناف متعددة سواء من الكهرباء أو الميكانيكا أو البرمجة أو التعديل أو صيانة السيارات أو صيانة الحوادث لا سمح الله، فكل هذه المجالات مفتوحة للشاب السعودي أنه يبدع فيها.
1: طبعا أبو يزيد أنت تستقبل يعني جميع السيارات هنا في الورشة، أبي متى أول يعني عرفت المهنة هذه؟ كم كان عمرك؟
2: عرفت المهنة في السنة الأولى بالجامعة، تقريبا عمري حل 20 سنة.
1: من بعدها انطلقت
2: إلى هذا الوقت.
1: طبعا كيف الإقبال عليكم اليوم من السيارات وأنك أنت تشتغل يعني بيدك السيارات؟
2: الإقبال على الشخص السعودي والشاب السعودي المتواجد في المكان هذا يعني يفرض فرضية على أن الزبائن أو العملاء أنهم يحرصون على المكان المتواجد فيه الشخص السعودي، ثقة وجودة في العمل وأيضا سعة سهولة التفاهم بينه وبين صاحب المحل.
1: الله يعطيك العافية أبو يزيد، والله يزيدك يا رب إن شاء الله، وشكرا لتواجدك معنا.
2: العفو، شكرا لكم إذاعة الرياض.
1: طبعا يعني أبو يزيد يثبت ظافر أن الموهبة السعودية قادرة على التميز في مختلف المجالات المهنية، وهذا أن النجاح لا يرتبط بنوع المهنة وإنما بالاتقان والطموح والحرص على تطوير يعني المهارات لدى السعودي.
0: صحيح. وخالد أنا أشكر الحقيقة على روح الجميلة، وهذا يدل على أنه ما شاء الله مطلع وعنده ساعة اطلاع رائعة جدا وعنده ثقافة متنوعة ومختلفة. هذا يعطيك أن الشباب السعودي عندهم إبداع، يعني كل يوم نحصل إنجاز وإبداع واهتمام، فهذه قصص نجاحنا اللي نعرضها للمستمع الكريم.
1: صحيح. يعني إضافة أنا بقول لك نقطة بس، أبو يزيد ما شاء الله تبارك الله عليه من أول ما فتح الكراج أنا كنت موجود عنده، فكان ما يملك يعني التقنيات الحديثة اللي يعني يصير فيها إصلاح السيارات، فطور من نفسه واجتهد، فالآن الحمد لله يعني عنده جميع التقنيات الحديثة اللي يسوي فيها السيارات.
0: يستاهل الدعم ويستاهل الطيب والله أبو يزيد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفه يعني أيضا يفتتح فروع أخرى في المملكة. يعني هذا ترى ما هو يقف عند بس محافظة حفر الباطن، إن شاء الله نشوفه أنه يحقق طموح أكبر من هذا كله إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: شكرا لك خالد وشكرا لضيفك.
1: شكرا يا
0: زيد. يا هلا وسهلا. يا هلا حياك الله.

نذكركم بسؤالنا ومشاركتكم معنا مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية إن شاء الله. ساعة السادسة نبدأ استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. سؤالنا: منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها كانت مختلفة عن الخيال اللي رسمته ببالك عن هذه المنطقة، عرفنا إيش اللي شاهدته فيها من معالم وأماكن سياحية، مواقع تراثية وتاريخية. خلنا نكتشف معك جانب آخر من هذه المناطق. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً.

0: على إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

والله محمد يقول أنا رحت المدينة فيها براد ما شاء الله ينسنس الهواء فيها. ها أنت رحت وين، أبها ولا الباحة ولا بتروح الحين قصدك؟ الحين أي متى بعدين؟ أي عموما هذا سؤالنا معكم وباقي عنده خيارات مفتوحة. عموما سؤالنا معكم اليوم إن شاء الله في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها فاقت توقعاتك، يعني كان في مخيلتك عنها شيء يمكن مثلا معلومات بسيطة، لكن لما زرتها لا صار عندك هذه المدينة تفوق كل التوقعات اللي كانت ببالك. فأعطنا يعني موجز كذا بسيط عن معالمها، أجواءها، والأماكن اللي زرتها في هذه المدينة. خلنا نكتشف معك هذه المدينة ويكتشفها أيضا مستمعنا الكريم من خلال تواصلكم معنا على 011 40 33 33 3.

0: والله تقديري لكم مستمعي الكرام والمتصلين اللي جوا الحين، احنا قلنا بناخذ الحين اتصالات مع ان كان المفترض ان ناخذها في بداية ساعتنا الثانية، فبننطلق معكم يعني عادي ناخذها من الان. تقديرا لكم انتم مستمعينا واللي تواصل معنا واللي اتصل واللي عنده يعني حاب يشاركنا، بالعكس احنا نرحب فيه. فعشان كذا مخرجنا قال تقديرا لهم لانهم بدأوا من الان في الاتصال، فايش رايك ناخذهم؟ قلت لا ابد ابد، الا المتصلين لاذاعتنا والبرنامج هوا بلادي نبيهم الان. فنذكركم بالسؤال معنا، منطقه زرتها من مناطق المملكه فاقت كل توقعاتك عنها، وزرت معالم فيها، اجواء يعني كانت رائعه جدا، مواقع تاريخيه، مواقع سياحيه، فاعطونا هذه المواقع، اعطونا هذه الاماكن اللي زرتها وشاركونا على 011 40 33 33 3. يا عائشة هلا وغلا، حياك الله.
1: يا هلا والله فيك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا عائشة. من وين تكلمين؟
1: الله يبقيك، من تبوك.
0: يا هلا وسهلا بأهل تبوك. ها عائشة، مدينة زرتيها وفاقت كل توقعاتك وكان يعني فيها أماكن حلوة.
1: صراحة العلا، لأن زمان زمان ما جيتها أنا صغيرة، لما أنا كبيرة ما توقعت أنها متغيرة لهالدرجة.
0: أي إيش اللي زرتي في العلا؟
1: مداين صالح تقسمها كذا.
0: اي نعم صحيح.
1: ايوه، والجبل جبل الفيل.
0: يعني كان عندك، كان في خيالك انه يعني مناطق معينه موجوده في العلا، بس انها غيرت النظره بالنسبه لك للعلا زيارتها.
1: ايوه مره بالحال والله.
0: تزورينها مره ثانيه؟
1: اكيد خلاص اعتمدتها.
0: الحين لو واحد من صديقاتك ولا من بنات عمك يعني يقولون حنا بنزور، وين توجهينهم؟ لأي منطقة؟ العلا ولا غيرها من مناطق المملكة اللي ممكن يكون تجربة حلوة؟
1: يعني
0: قصدك
1: بس
0: نجرب
1: يعني نمشي؟
0: اي يعني مثلا واحدة من بنات عمك ولا من صديقاتك قالوا والله يا عايشة أعطينا مدينة نزورها أو موقع نزورها.
1: أقول أبها يعني والباحة.
0: اي وعندك يعني معلومات، أنت زرتي أبها والباحة صح؟
1: لا والله ما عمري صراحة جيتها.
0: اي بس انه حسب ما تسمعين انه اجواءها حلوه.
1: اي مره حلوه والله.
0: الله يعطيك العافيه عائشه، شكرا لك وشكرا لتواصلك. يا هلا وغلا، حياك الله. يعني احيانا لما يكون عندك زياره لموقع معين وفوق كل توقعاتك فيصير عندك شيء معين مختلف تماما، ف يعني ترسم ببالك مخيلة معينة ويعني تصور معين. مثلا عايشة تقول لك أنا والله زرت العلا لكنها كانت زيارة مختلفة تماما، زرت الأماكن التاريخية التراثية فيها، اختلفت عندي العلا اختلاف كبير جدا. ولما أحد يسألها من صديقات أو من أخوات قالت لا أنا بوجههم يحيى على العلا لكنه في مناطق ثانية حلوة حسب ما أسمع وأشوف، أنه مثلا الباحة وأبها. فيصير في عندي خيارات متنوعة في السفر وخيارات حلوة جميلة. يعني ما بالك أنك لما تزور مناطق ثانية مثلا تبوك، الجوف، عرعر، سكاكا، فيصير في تنوع وفي خيارات حلوة. فخلونا نأخذ أم صالح. أم صالح يا هلا وغلا.
2: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا يا أم صالح، حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله.
0: من وين تكلمين يا أم صالح؟
2: أكلم من الرياض.
0: يا هلا. ها أم صالح، وقلي لنا منطقة زرتيها واختلفت كل توقعاتك عنها. يعني لو أحد يسألك يا أم صالح وين نروح تقولي لهم لا المنطقة الفلانية هذه روحوها.
2: صراحة يعني أنا لما زرت خططت إني دائما نسمع عن جازان.
0: إي.
2: فخططنا إنه صحبات نروح نشوف جازان ونكتشف جازان. لما رحنا جازان يعني شفت شيء أنا يعني مو زي اللي يسمع مو زي اللي يشوف.
0: إي.
2: يعني تروح تطلع برا تشوف مناظر وتشوف أشياء، بس لما رح وأجواء، بس لما رح جازان
0: إيه؟
2: يعني مدينة متطورة، يعني شيء فوق الخيال، يعني شيء
0: مختلف تماما، خالف كل التوقعات والتصور اللي عندك صح؟
2: أيوة، صبية، المزارع حقة المنجا، استرنا فيفا، رحنا جزيرة فرسان. يعني أنا والتطور اللي صاير صراحة أنا ذهلت. الطايف،
0: الله،
2: الطايف، رحت الطايف، ما كنت أحب الطايف، ما كنت أحب أقول ما فيها شيء، بس جتنا واحدة زميلتنا نفس الشيء ساكنة في الطايف قالت تعالوا أوريكم المعالم في الطايف. أنا رحت الطايف رجعت الأهلي قاعد أقول عن جازان وقاعد أقول عن الطايف أشياء ما كنا نشوفها. أهل الديرة صراحة لما ودونا ورونا أشياء يعني فظيعة صراحة.
0: الله هنا لما الشخص مصالح
2: يعني شوف نعم
0: هنا مصالح عذرا المقاطعة لما يجيك أحد يقول لك والله المنطقة الفلانية أنت ممكن يكون تصورك بسيط فيها بس لما تزورينها يختلف.
2: يختلف تماما. أنا قاعدة طول الطريق وأنا أمشي يعني أمان يعني أنا رايحة في أمان في ديرتي وعند أهلي كرم يعني سهل جيزان فيهم كرم. أنا اللي انبهرت فيه جزيرة فرسان العبارة اللي طلعنا فيها التطورات التسهيلات. أمشي بس وادع أقول الله يعز حكومتنا ودولتنا.
0: اللهم أمين والله ترى يا مصالح ترى مناطق المملكة ممتعة يعني صحيح. قبل شوي عايشة تقول أنا أول مرة أزور العلا لكنه اختلفت كل توقعاتي عنها تغيرت النظرة بالنسبة لي للعلا.
2: ولما أنا حتى أخطط أقول مدعيالي حتى اللي فيها يقولون تعالوا جيزان على أجواءها الحلوة. أنا قاعد أقول مدعيالي لازم تروحون معي تشوفون جيزان. أقول مدهلي لازم أروح أوديكم جيزان لازم تشوفون الطايف. الطايف تغيرت ما هي بشكل أول الطايف.
0: لا روحوا وغيروا جو. ترى فيفا جميلة أيضا صامتة صبية بيش يعني كل هالمواقع ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: مناطق أنا يعني بس ما رحت للجيزان وذهلت فيها فما بالك عاد مناطق المملكة اللي ما بعد زرناها.
0: لا شوفي حتى الجوف اليوم يعني كان عندنا خبر نتكلم عن منتزه القرعة في الجوف. أيوة. فقلت القرعة في أبها والقرعة في الجوف فيعني في مواقع حلوة.
2: صحيح والله صراحة أنا حابة يعني دام أخطط أبي أروح أشوف الباحة لأني دائما أشوفها في التلفزيون وفي الأشياء اللي تطلع الحين يعني تطور جميل. تطور يعني أنا أول كنت أخطط أروح أقول سنة أروح برا وسنة أقعد في أخذ هالجولات يعني في ديرتي يعني أشوف الله. بس ما فكرت أروح برا.
0: لا أجل خططي في الفترة الجاية. لا يعطيك العافية أم صالح.
2: الله يسلمك.
0: شكرا لك وشكرا على تواصلك. يا هلا وهلا حياك الله. يا هلا وسهلا. وعشان أم صالح لما تقول أنا ودي أخطط إني أزور الباحة والأجواء فيها وخطط أزور أبها نحن نقول لا إحنا جايبين لكم أبها الحين. جايبين لكم أبها ونسانيس البراد والعلوم الغانمة من عند سعيد مشهور زميلنا في عسير. لا والله لا حبيبي كيفك؟
3: خلاص حنا أوكي لازلنا في الصيف ولكن خلاص بدأت الدراسة.
0: لا ما عليه في ناس ترى مدوبهم مخذين إجازاتهم ما عندهم مدارس ولا عندهم شيء. سيد أبي يروح يغير جو.
3: فعلا يشوفون أنفسهم.
0: إيه هم يشوفون أنفسهم الحين الوقت. حبيبنا سعيد قول حبيبي.
3: الله يسلمك. أنا عندي صراحة موضوع اليوم عن الاستعداد للدراسة وألتقي مع الزوار والأهل وأيضا برنامجهم عشان الزحمة وبعض الأمور اللي تحصل مع الدراسة. فمعي ضيفي الكريم. أخذ ضيفي وأرجع لك.
0: يا أبد خذ راحتك حبيبنا تفضل.
3: الله يحييك ضيفي الكريم. في رسالة مباشرة من أبها تعرف عليك طال عمرك.
4: الله يحييك ويحيي السادة المستمعين وحي الزملاء كذلك في الرياض. أخوكم أحمد المازني. الله يحييك. شوف معك أغراض وتشلشل أغراض والعيال مع كل أمور هذه. متى بدأت تستعدوا للدراسة؟ اليوم أو من قبل؟
5: طيب على كل حال شكرا لكم والله على هالاستضافة. وأول شيء دعواتنا وأمنياتنا الصادقة لأبنائنا بإذن الله تعالى بداية عام جديد مليء بالجد والاجتهاد يختتم بإذن الحي القيوم التوفيق والفعل الطيب بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم أن الله يوفقهم. عاد الاستعداد الأيام هذه إحنا هنا استعدينا من فترة. أولا في استعداد الأهم اللي هو تعديل جدول أبناء.
3: والله معك حق. هذا بحد ذاته جزء مهم جدا للاستعداد
5: جدا. وإحنا والله وهذا ما عليك إحنا بنشتري وبنتقضى وبنخلص
3: صحيح.
5: لكن التعديل الجدول الحقيقة هو مهم جدا وتهيئة أنفس أبنائنا الطلاب المرحلة القادمة بعد يعني إجازة جميلة جدا قضوها في مدينة أبها. حنا في أبها عاد ما شاء الله تبارك الله نحمد الله ونشكره في براد وفي ونجتهد حنا أهل منطقة يعني وأهل مدينة نأخذ قسمنا مع أحبابنا
3: الزوار
5: والمصيفين. استعدينا من أسبوع أكثر بتعديل الجداول واليوم نستعد يعني توفير الحوائج اللي يحتاجونها لأنه عندنا الآن احنا مهمة صعبة جدا انا وام العيال في عندنا طالب جديد في اولى هذا شيء مو سهل هذا شيء توكل على الله هذا شيء متعب جدا وكل طلباته سموا لبيه وكل اللي يبي نشتريه اللي يحتاجه نشتريه واللي ما يحتاجه نشتريه نعم
3: يعني من اللي قبل اللي في اولى
5: قبل اثنين اخوانه كبار يعني الان واحد في ثالث ابتدائي واحد في خمس ابتدائي الان
3: أيوة
5: خلاص هم بالنسبة لي زملاء الحين
3: بالضبط صحيح
5: بيحتاجوا ملابس وأشياء الأسبوع الجاي واللي بعده إن شاء الله نمون عليهم ونمون على مدانا لكن هالجديد اللي نحاول نهيئه للدخول لساحات العلم أسأل الله عز وجل يكون نافعا لدينه ولوطنه ويكون لبنة صالحة من لبنة الوطن الغالي
3: إذا نسمح لنا نلتقي مع مصطفى
5: أي نعم
3: مصطفى أبغى اسمك كامل يا مصطفى
6: أنا مصطفى الماسني
3: ونعم ونعم
6: مالك زاد
3: طيب مصطفى أنت تدرس أولى السنة هذه
6: أيوة أدرسني أولى أني مبسوط في أولى
3: ما شاء الله تبارك الله أهم شيء أنك مبسوط يعني إن شاء الله تستمر
5: بصص دائما ان شاء الله الاسبوع الاول
3: ان شاء الله احنا خوفنا الاسبوع الاول وبعدها
5: خلاص انتهي الهدايا
6: اسمعوا ان شاء الله اسمعوا ان شاء الله
5: ان شاء الله
3: نقول ان شاء الله نعم والله ظافر صراحه مصطفى
0: إيه؟
3: دارس بدايه اولى ابتدائي
0: لا بطل بطل بطل صدقني صدقني بيخلف بكل التوقعات بتختلف تماما
3: والله انهم بنعمه حاليا يعني راحت علينا ايام زمان ولكن الان مرفهين
0: ايام زمان كان يعطونك حلاوه مصاص وعصير سنتوب وخلاص واليوم الثاني وانت داخل في في في عمق في في في عمق الدراسه لا في ثلاثة ايام ولا اسبوع ولا هم يحزنون
3: ظافر والله استقبلونا ابو محمد
0: فشوف هي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى وقيادتنا تدعم كافه القطاعات التعليميه والمعلمين بامانه يقدمون يعني رساله ساميه في استقبال ابنائهم الطلبه او حتى المعلمات بناتهم الطالبات فهذا يعطي مجال مميز انه احنا نقول

0: يقول ترى التعليم عندنا في يعني آباء وأمهات معلمين ومعلمات يعطون مجال حلو للطالب والطالب.
1: صحيح، يهيئون نفسيا.
0: صحيح. يهيئون
1: بكل ما يحتاجه الطالب أو الطالبة حقيقة. فالحمد لله.
0: لا الحمد لله. ومصطفى أنا أقول، أنا أقول من أول يومين إن شاء الله اندماج كامل مع مع مع زملاء إن شاء الله.
1: بيه ما اتوقع هم يتعرفون من الروضه.
0: ايه اكيد ان شاء الله باذن الله. عاد يعني هو لابد يعني يصير في نوع ما، لكن الامور زينه ان شاء الله.
1: طبيعي طبيعي.
0: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا لك سعيد. شكرا لك حبيبنا
1: احمد المازني. شكرا يا شيخ مصطفى. شكرا لكم ومع السلامه يا ضيوفنا. عوده اليكم غابر وفي امان الله.
0: شكرا لك زميلي سعيد مشهور من عسير ومن أبها البهية. دائما جولاتنا مختلفة ودائما معكم نطلع بجولة كذا من نسانيس البراد من أبها، كلا لكم أنتم مستمعينا وإرضاءكم وإرضاء ذائقتكم. شكرا لك سيد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك في أمان الله.
0: يا هلا وسهلا.

0: ولازلنا في المنطقة الجنوبية، لكن المنطقة الجنوبية كذا بنروق معكم في موضوع جميل جدا. موضوعنا إن شاء الله بيكون مع ضيف من الضيوف اللي سيعطينا معلومات جميلة من امتزاج الطبيعة الجبلية بأجواء الريف الهادية، لأنه نحن نبغى أجواء الريف تماما، المزارع الريفية اللي فيها تجربة مختلفة. فتتجاوز المزارع فكرة المزرعة التقليدية لأنها تمنح للزائر فرصة أن يعيش التجربة داخل تفاصيل الطبيعة، التعرف على جانب أيضا من الحياة الريفية في المنطقة. فتتناغم هذه المساحات الخضراء مع تفاصيل المكان، أجواء الهادئة الجميلة، فتقدم تجربة مميزة للزائر، الاستمتاع بالطبيعة، اكتشاف المقومات الريفية اللي تتميز فيها محافظة بلقرن في سبت العلاية تحديدا، ووجهة تحمل أيضا طابع خاص وتفتح باب للتجربة سياحية مختلفة تماما. لماذا نقول أنه تجربة سياحية متكاملة؟ لأنها تخليك تعيش الطبيعة وتعيش الأجواء الطبيعية، فكلها تفاصيل حلوة وتفاصيل جميلة جدا. والأجمل فيها أنه اليوم عندنا مقومات سياحية طبيعية في هذه المساحات الخضراء ومساحات الريفية الممتعة اللي دائما ما تعطي رحابة صدر والناس اللي يحبون الطبيعة. يا أخي كذا وانت بخيمتك وانت ماخذ جو، ولا في كوخ، ولا في متعيش جوك بشكل جميل جدا. مع الأستاذ حاتم القرني صاحب مزرعة زرعة ريفية في بلقرن سبت العلاي. حياك الله أستاذ حاتم.
1: الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا وغلا، يمسيك بالنور ورضى والعافية.
1: مسيك بالنور، الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا بك. احنا نقول المساحة المساحات الخضراء والزراعة الريفية والسياحة الريفية ممتعة جدا. انتوا كيف بديتوا أستاذ حاتم في حكاية مزرعة زرعة الريفية، والفكرة اللي بديتوا فيها في تغيير هذا النوع من السياحة الجميلة في محافظة بلقرن؟
1: اولا الله يحييك يا طويل العمر.
0: الله يسلمك.
1: مقدر لك والأخوة المعدين لهذا البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
1: فيما يخص يا طويل العمر بالنسبة لمزرعة زرعة، يعني كانت الفكرة صراحة يعني مجرد انها يعني تسلي ان تكون مزرعة ريفية زي اي مزرعة يعني. بدينا طال عمرك في زراعة بعض الفواكه وايضا البر والتين والتوت والفراولة، الى ان الحمد لله تطورت اصبحت يعني مزار سياحي على مستوى يعني المنطقة.
0: متى بدأت عندكم الفكرة انكم تحولونها الى مزار سياحي؟
1: والله طبعا تشرفت بالظهور معكم عبر الإذاعة الطيبة العام الماضي.
0: صحيح، أنا أذكر. أي نعم.
1: أي نعم، والحمد لله بشك يعني من العام الماضي ولله الحمد في ازدياد، وطورنا المزرعة بهذه السنة إلى أن أصبحت عن وجهة سياحية طيبة الحمد لله وشكرا.
0: يعني كنا فال خير عليك أستاذ حاتم.
1: الشرف والله أستاذي.
0: الشرف لي والله، ما يحتاج. يعني من الأشياء الجميلة دائما نقول أنه المزارع تتميز بنوع يعني جميل ومميز من التجارب.

0: وجهة يعني ضرورية جدا لكل طبعا للسائح سواء سعودي أو أجنبي. وتوفيق والله عمرك جميع الإمكانات وتصيرها للظهور بالشكل المطلوب.
1: يعني مع أنه محمية الشيخ فهد القرني ما شاء الله جزء لافت في المكان يعني. ها؟
0: طبعا
1: وش اللي فيها وش اللي لافت في الموضوع؟
0: والله طبعا الشيخ فهد أحد أقاربي بكل شرف يعني.
1: الله يحفظك ويحفظه إن شاء الله ونعم فيكم.
0: ما عليك زود. طبعا والله هو داعم لنا سواء قبل الشهرة ولا حتى بعد الشهرة, هو داعم لنا صراحة وبيض الله وجهه. وأيضا الأستاذ القدير طباخ الشيف العالمي المشهور يعني السعودي إبراهيم بشاشة
1: معروفين
0: والله. نعم هم اللي دعمنا و يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالنسبة طب الله عمرك يعني محمية الشيخ فهد موجود فيها جميع أنواع الطيور.
1: أي.
0: طبعا مصرحة من ضافطري.
1: أي.
0: وأيضا الغزلان موجودة يطول العمر. جبنا أشياء يعني تكون يعني للأطفال موجودة يعني يتصوروا مع هذا الطيور.
1: ولها أيضا مكان مخصص في المحمية ولها مدربين طبعا. أيضا ولها مهتمين فيها
0: طبعا يا طويل العمر. لها أكل معين ولها وقت دخول للزوار ووقت الخروج. يعني وضعت بشكل يعني مقنن صراحة.
1: بعض المزارع أستاذ حاتم أيضا من خلال هذه المحميات بدأت تقدم عملية قطف الثمار من خلال المزارع الريفية. هل أنتم توجهتم لهذا التوجه أنه الزائر يجي يقطف من الثمار الموجودة أو يتعرف على تفاصيل زراعتها ومعلوماتها ويقدم أيضا معلومة وثقافة لنفسه؟
0: طبعا يا طويل العمر بالنسبة طبعا ثقافة السائح سواء السعودي أو حتى الأجنبي, ولكن خلينا مثلا نقول السعودي في مسألة التعامل مع الفواكه.
1: إيه؟
0: صراحة ثقافة أصبحت لله الحمد ممتازة جدا.
1: إيه؟
0: وعدم العبث فيها. تكون مثلا على سبيل المثال التين يا طويل العمر يكون في قطف للتين بشكل يعني مرتب ويباع بشكل يعني رخيص جدا. أيضا قطف الفراولة يا طويل العمر يعني الجميع السواء بس بطريقة مقننة ما هي تكون مثلا عشوائية عبر سلال يعني معينة.
1: يعني عموما هي من التجارب الحلوة. يعني أحيانا ممكن تكون مو عملية فقط قطف, هي عملية أنه أنا أتعرف على نوعية الشجر الموجودة وعملية زراعتها.
0: أي نعم طال عمرك. أيضا فيه أيضا العسل, لأنه إحنا نعمل كل يوم من الساعة الرابعة عصر حتى الساعة السادسة مساء.
1: إيه؟
0: اللي هو الخبز الميفا.
1: أي نعم سلام.
0: أي نعم اللي هو طبعا البر اللي إنتاج المزرعة يا طويل العمر. ويكون فيه هناك السمن البلدي.
1: إيه؟
0: اللي هو البقري.
1: إيه؟
0: والعسل عسل الآن الطلحة يا طويل العمر.
1: سلام عاد قرصان البر طال عمرك الميفا مع السمن والعسل والعلوم الزينة والقهوة وهذه والله من الأشياء الحلوة يا زوار للمزرعة كذا خذوا لكم قرص بر وسمن عسل على مسؤوليتي.
0: عاد يعني عطال عمرك هم أكثر يعني زوار عندي بكل شرف يعني قبيلتك المحترمة.
1: الله يسعدك أتشرف أتشرف.
0: أي والله
1: أنا والله أني كان ودي أني وأنا موجود هناك أني أزورها لكن ما سمحت الفرصة, لكن إن شاء الله نزورها عما قريب بإذن الله تعالى.
0: الله يحييك تحت أمرك يا
1: طويل العمر. يا حبيبنا فوق الأمر. لكن اليوم سؤالي الأخير لك أستاذ حاتم, كلمة توجهها للناس اللي يحبون السياحة الريفية والزراعة الريفية والاهتمام بالمزارع اللي اليوم أصبح هذا التوجه سمة بارزة في المملكة.
0: والله يا طويل العمر أنا والله أنصح يعني كل مواطن عنده مساحة طيبة حتى لو مساحة يعني بسيطة أنه والله يستغل يا أخي مثل هذه الأمور في زراعة مثلا المحاصيل اللي عندنا بشرط توفر المياه عشان برضو نكون منصفين. يعني في أماكن عن أماكن إذا توفر الماء وضفت التربة والحمد لله يعني التربة طيبة في المنطقة الجنوبية بصفة يعني عامة أنه والله يستغل في مثل هذه الأمور يستغل يطلع السلامة لاستثمارها.
1: نعم
0: بكل أمانة
1: ولأنه الاستثمار فيها مجدي يعني مجدي
0: طبعًا
1: وجميلة
0: طبعًا والدولة ما قصرت يعني سخرت لنا الإمكانيات لعمل ذلك يعني فتحت
1: صحيح.
0: المجال وكانوا متعاونين للأمانة سعادة المحافظ والدوائر الحكومية لهذا الشيء. بالعكس هم يزورونا ويشرفونا صراحة ويدعمونا حتى
1: وهذه وجهة
0: سمو أمير منطقة عسير أمانة الأمير تركي بن طلال يعني دعم المزارعين وأصحاب المزارع بشكل لافت
1: والأمير تركي

0: طلال ما شاء الله عليه يعني ممكن اليوم تلقاه في مزرعة زرعة طبعا. في أي وقت موجود يعني.
1: نعم نعم يا طويل العمر.
0: فما شاء الله عليه الله يعطيه الصحة والعافية. وهذا عمين. دعم أمراء المناطق لمثل هذا التوجه الجميل في هذه المزارع يعني سمة بارزة لقيادتنا وأمرائنا أنهم هم القدوة لنا الحقيقة في هالمجال.
1: طبعا
0: أنا أشكرك طبعا. والله أستاذ حاتم شكرا لروحك الجميلة وهالمداخلة طبعا. الحلوة اللي أضفت لنا شيء من الجمال من الجنوب تحديدا من الهواء ونسناس البراد.
1: على راسي والله يوفقك والشرف والله راسك. اللي يطلع عمرك.
0: شكرا لك استاذ حاتم القرني صاحب مزرعه الزرع الريفيه في محافظه بالقرن بسبت العلا. يعطيك العافيه.

لحظات إن شاء الله، يعني تبقى لنا 7 دقائق ندخل ساعتنا الثانية عشان نستقبل اتصالاتكم أكثر وأكثر ومشاركاتكم معنا. مدينة زرتها وكانت نظرتك مختلفة عنها تماما وأصبحت يعني من ضمن اهتماماتك في زياراتك القادمة لها، عرفنا على هذه المنطقة وشاركنا أيضا المعلومات اللي أنت شاهدتها من خلال زيارتك لها، إحنا ما شاهدناها لكن نبي نسمع منك المعلومة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام، وبدأنا معكم ساعتنا الثانية هي مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. ساعتنا الثانية هي لاتصالاتكم أنتم ومشاركاتكم معنا، نستقبل مشاركاتكم على 011-43-33-33. سؤالنا بسيط، مدينة زرتها من مدن المملكة وفاقت كل توقعاتك من معالمها، أجواءها، تجاربها المختلفة، فأعطنا هذه المدينة اللي أنت زرتها وتجولت فيها، خلنا نستفيد وأيضا نستمتع بالحوار معك من خلال هذا الحوار الجميل معكم أنتم مستمعينا. فشاركونا على 011-43-33-33. ناخذ صالح. صالح حياك الله.
1: الله يبقيك ويغنيك، سلام عليكم.
0: يا هلا وغلا يا صالح، يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيكم.
0: بارك فيك.
1: مشكورين طاقم البرنامج كله.
0: يا هلا بك والله. صم من تكلمنا يا صالح؟
1: اكلمك من نجران.
0: يا مرحبا، يا هلا والله وهلا بهالنجران كلهم.
1: يا مر الله يبقيك ويغنيك.
0: ها صالح، قل لنا مدينة زرتها وفاقت كل توقعاتك.
1: والله مدينة زرتها بس بالشتاء.
0: اي عادي، يعطنا بالشتاء بالصيف ابد الامور طيبة.
1: ايوه، هذه مدينة جيزان.
0: جيزان.
1: اي نعم.
0: اي تغيرت النظرة عندك عن جيزان من خلال اجواءها، الاماكن اللي زرتها؟
1: ايوه صحيح، اي والله تغيرت يعني فكرتنا عنها، وان نروح لها في الشتاء.
0: ما شاء الله،
1: يزيد الجو هناك.
0: ما شاء الله. وش زرت في جيزان يا صالح؟
1: والله زرنا طول عمر اللي هو نبدا من اول بداية رحلتنا الدرب.
0: الدرب.
1: الدرب.
0: اي
1: وبعدها بيش.
0: ما شاء الله.
1: وبعدها طلع عمر صبية. بعدها اتجهنا فيه مهرجان سنوي اسمه مهرجان القهوة.
0: اي
1: في محافظة الدائر.
0: اي معروف. اي
1: وانا نخطط كل شتاء نروح في هناك يعني صوب مهرجان القهوة، وبعدها تمشى في جيزان.
0: ما شاء الله، عجل انتو خدتوا جولة ممتعة ما شاء الله عليكم، عشتوا التجارب يا صالح.
1: اي والله يا غالي. والله امتعتنا.
0: تزورها مرة ثانية؟
1: شلون؟
0: تزورها مرة ثانية؟

0: ايوه هذا طال عمرك ان شاء الله برنامجنا السنوي الشتوي.
1: يا سلام.
0: كل صوب الساحل من جيزان اللي نوقف في المدينة المنورة.
1: الله يوفقكم والله يا صالح ويهنيكم ويهنيكم. سعيد فيك وسعيد بهالاتصال الجميل.
0: الله ما زد عطني بس دقيقة بس.
1: يقول يا صالح.
0: يعني أننا نمشي على الساحل ونمر القنفذة ومحافظات الساحل ونمر على طلع عمر فيها يجي الحبحب العنتري نسميه عنتري على المطر.
1: إيه.
0: في الساحل.
1: إيه.
0: إلى نوصل جدة يا طويل العمر.
1: إيه ما شاء الله أنت لو بتأخذ الساحل ما شاء الله معك من المحايا العسير جال الماع إلى المناطق المخوال قنفذة إلى جدة الليث فكل هذه ما شاء الله حلوة ولين توصل المدينة فهي ممتع. إيه. ممتع الجولة في الشتاء يعني صراحة. إيه. يعني.
0: لا هم يحطوا لنا مهرجان زي مهرجان القهوة بالداير مزبوط. مهرجان المانجو في جيزان. وش بعد
1: مهرجان العسل العسل في في في رجال المع ومحاي العسير.
0: ايوه محاي اكبر سوق للعسل الظاهر انه بمحاي العسير
1: بمحاي العسير. نعم يا صالح صحيح.
0: اي والله. وبعدها طلع عمر كنا الان تركيزنا في المنطقه الجنوبيه من ابها وتنومه والنماص الى نجران.
1: الله يوفقكم والله يا صالح.
0: يجي الشتاء يجي الشتاء ثم بعدها نتجه الرياض القصيم.
1: هذه الجولة الممتعة في رجال الوطن. شكرا لك يا صالح يا حبيبنا الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.
0: مشكورين على إذاعة الرياض.
1: شكرا لك يا حبيبنا والله شكرا على اتصالك. يا هلا بك يا صالح. يا هلا وغلا. أبو طلال يا هلا وغلا يا أبو طلال.
2: البقى يا مرحب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو طلال.
2: الله يبقيك وسلمكم. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا.
1: مساء النور والسرور. حياك يا ابو طلال. من وين تكلمنا حبيبنا؟
2: والله اكلمك من جدة
1: مرخة والشدة. طيب قل لنا يا ابو طلال مدينة زرتها وفاقت كل توقعاتك.
2: والله اولا بصراحة موضوعكم شيق وهو اللي دعاني للاتصال.
1: يا بعد حياك الله في وقت.
2: انا والله كل المناطق تستهويني لكثرة المزارع الخاصة للامانة. أنا والأهل دائما إذا رحنا مدينة طائف الباحة جيزان نحرص على المزارع الخاصة صراحة تكون فيها روح الطبيعة والاستجمام يعني بشكل عام.
1: أي ما شاء الله.
2: اللي شدني في الموضوع يمكن تتكلمون عن فرسان.
1: أي لأنه في ناس يقولون زرنا جيزان عموما ونظرتنا كانت مختلفة. فرسان ممتعة
2: جدا. انا والله زيارتي صراحه لفرسان عام 1426 لكن كانت زياره سريعه يومين وفي اجواء الصيف كانت جدا حاره والمرشد السياحي الله يغفر لنا ولا ما كان.
1: ايه الحين اختلف الوضع 20 سنة الحين بس اختلف الوضع. فرسان وين الحين ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: ما شاء الله وهذا اللي اتمنى اني ازورها مثل ما قلت انت.
1: لا ان شاء الله زر جيزان وفيفا. زر فيفا بتتغير نظرتك ايضا مختلفة بتكون يعني.
2: في نفس الفترة هذيك الايام اقول لك اربع جيزان كلها لفيناها في ذيك السنوات لكن تعرف الان مع التطور والرؤية سيدي سمو ولي العهد للأمانة نقل نوعية في جميع المحافظات والقرى حتى القرى والله العظيم. صحيح. أبالك في المدن الكبيرة ولا الإزدهار اللي نشوفه ملكتنا الحبيبة.
1: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. شكرا لك يا أبو طلال على هذه الروح الجميلة.
2: الأخير للأمانة المزارع كانت قبل أسبوعين في الطائف. للأمانة والله الواحد ما ودي يروح للأمانة يعني.
1: البراد والعلوم الزينة يا أبو طلال.
2: تعرف مع الرطوبة والأشياء هذه.
1: إيه هي مع الاجواء الحلوه البارده. شكرا لك ابو طلال يا حبيبي.
2: يا هلا وسعدنا بالتواصل.
1: احنا سعداء فيك والله يا ابو طلال وبالمتصلين. حياك الله ابو طلال. سعد يا سعد يا هلا وغلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. يمسيك بالنور ورضى. حياك الله يا سعد.
3: كيف الحال طال عمرك؟
1: الله يسلمك. من وين تكلمنا يا سعد؟
3: انا اكلمك من محافظه الافلاج طال عمرك.
1: يا هلا بك. هلا وغلا بهالافلاج.
3: انا دائما معتاد على التواصل معكم والمداخله.
1: والله احنا نسعد فيك. انا اسعد بسمع اصواتكم والله.
3: اليوم ما ازعجنا منور. منور ما ازعجنا
1: منور. اليوم ازعج محمد. محمد خلاص استلموه اليوم.
3: الله
1: يسعدك. ها قلنا سعد.
3: برنامج جميل وموضوع جميل طال عمرك ولا الحمد، يعني مناطقنا جدا جميله.
1: صحيح.
3: وحتى يعني تزورها اليوم تحصلها بعد سنه اكثر يعني جمالا وتغير جميل ويعني متغيره بشكل كامل. لكن في مدينه انا معتاد اجيها طال عمرك كل شتاء، يعني ازورها كل خمس سنوات انا اجيها طال عمرك، الا وهي مدينه حائل.
1: ما شاء الله. طيب حائل تغيرت عندك النظرة لها صح؟ وين زرت وش زرت في حائل؟
3: كل سنة طال عمرك نحصلها أفضل من السنة اللي قبلها.
1: وش زرت في حائل؟
3: خصوصا عاد بمتابعة سمو سيدي وجه السعد الله يعطيه العافية إن شاء الله وزملائه الله يوفقهم إن شاء الله.
1: آمين.
3: فالمدينة ما شاء الله يعني جامعة الطبيعة التضاريسية الشتوية والمهرجان الشتوية والربيع، المهرجان الربيعي ومهرجان أجا وسلمى وجميع الأشياء يعني الجميلة، يعني اللي طال عمرك يعني خصوصا تحاكي البادية وكبوت الشعر كذا وتحضير القهوة وكذا، فمهرجانات جدا جميلة ومدينة جميلة كجمال أهلها الله يعطيهم العافية.
1: الله مو حائل ما شاء الله، أهلها يعني كرماء كما هي عادة المملكة العربية السعودية كلها في مناطق مملكتنا ما شاء الله.
3: نعم طال عمرك. أنا معتاد كل سنة شتوية لازم إني أذهب إلى حائل وأقضي فيها بعدة أيام، والحقيقة المدينة تستحق الزيارة ومدينة
1: صحيح.
3: جميلة
1: صحيح،
3: جامعة التاريخ والطبيعة والتضاريس والمهرجانات الشتوية
1: أجا وسلمى من الأسواق الشعبية فيها.
3: نعم
1: إيه، فكل هذه ما شاء الله يعني حائل وطبيعة ممتعة. شكرا لك والله يا سعد على هذه الروح الجميلة.
3: كذلك من هذا البرنامج يعني نوجه تحية إلى سمو الأمير عبد العزيز سعد وزملائه وهيئة تطوير حائل ما شاء الله، الله يعطيهم العافية ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم أمين. وشكرا لك يا سعد على روحك الجميلة واتصالك وتواصلك معنا يا حبيبنا. يا هلا بك يا سعد، حياك الله.
3: الله يحفظك.

0: رحلاتنا السياحية بما نتكلم عن مدينة من مدن المملكة ولك فيها ذكرى جميلة وحتى زرتها وكانت فاقت كل توقعاتك، لكن لما يكون عندنا رحلة سياحية ناجحة كذا ونبدأ اختيار وجهتنا لها فأكيد أنه نخطط ونجعل أنها تكون تجربة أكثر ملائمة، واختلاف أيضا في الاهتمام والأعمار والتوجهات، وهذا دائما لما يكون في منظم وجمعيات تهتم بهذا الجمال وتقدم لك باقة حلوة ورحلة حلوة وممتعة سياحية فيكون عندك مسار مميز. الحديث أكثر عن المسارات السياحية وكيف نختارها مع الأستاذ سوسن السفياني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية. حياك الله أستاذ سوسن.
1: حلو والله أخوي ظافر،
0: يا هلا وسهلا
1: معكم اليوم.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ سوسن. أستاذ سوسن، دائما نقول عندما نقرر أن نروح زيارة لمدينة أو منطقة كيف نبدأ ننظم يعني ترتيب الرحلة واختيار ما يناسبنا من المواقع السياحية والفعاليات والتجارب؟
1: أول شيء أرحب بك أخوي ظافر وأرحب بالمستمعين معنا.
0: يا هلا وسهلا.
1: وبرأيي أهلين، برأيي السائح يبدأ يحدد أهمية اهتماماته سواء كانت للمواقع الترفيهية أو الفعاليات أو الأماكن التاريخية، بس في الأغلب السياح يكون طالبين تبدأ رحلتهم باسترخاء وبعدين يطلبوا الأماكن التاريخية والثقافية والترفيهية.
0: يا سلام، دائما يقولون انه سائح يكون في معلومات يحتاجها من المنظم وحتى يتمكن من تصميم رحلة تتناسب مع اهتماماته واحتياجاته، صحيح؟
1: اكيد دائما المنظم يحتاج معلومات دقيقة عن السائح حتى تكون الرحلة انسب له وامتع له اكثر. من ضمن المعلومات يكون اعمارهم، اعدادهم، اهدافهم في الرحلة او مدة الرحلة وهوياتهم. في ناس هواياتهم يكون محبين للطبيعة وللتراث
0: وفي ناس تختلف، إيه تختلف توجهاتهم ما شاء الله
1: تبارك الله، على حسب اهتماماتهم.
0: جميل، طبعا يكون في اختلاف في تصميم الرحلة صح ولا لا؟ يعني باختلاف عمر السائح واهتماماته.
1: أكيد أكيد طبعا، أول شيء السائح نهتم بأعمارهم عشان يعرف مستوى النشاط اللي يبغاه. فمثلا كبار السن يميلون أكثر للأنشطة المريحة الهادية، وطبعا الشباب يناسبهم المغامرات، اما الاهتمامات على حسب خطة الرحلة. في ناس عندهم تسويقية، طبيعية يعني مناطق طبيعية، ثقافية، تراثية.
0: وعادة كبار السن يحبون الاماكن التاريخية والتراثية بالعادة يعني.
1: اكيد, أكيد.

0: اليوم كيف يتم التنسيق يعني بين المرشد السياحي أيضا والجهة المنظمة؟ لما اليوم أنا مثلا بدخل معكم في تنظيم رحلة، أكيد أنكم متعاونين مع جهات أخرى، كيف يعني نضمن كمال التجربة وجودة الرحلة؟
1: أكيد نجاح هذه الرحلة يعتمد على تعاون بين الشركاء، يبدأ من تحديد احتياجات السائح ثم التنسيق مع بعض الجمعيات السياحية والمرشدين وشركات النقل، وطبعا الشركاء مهمين في هذه الرحلة لتحسين جودتها والتجربة.
0: أنتوا تختارون الشركاء بالعادة يعني أكيد عندكم أكيد. عندكم تعاونات مع جمعيات وقطاعات ثانية يعني؟
1: أكيد، والنقل الجماعي وتنظيم الفعاليات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كله ما يسهم في تنوع الفعاليات والبرامج في إثراء الرحلة السياحية، وهذا كيف ينعكس أستاذة سوسن على تميز الرحلة وجودتها؟
1: شوف بقول لك، أول شيء عندنا تنوع في الفعاليات. إذا كان بس أنا بسألك سؤال، إذا اليوم أنا أخذتك مثلا في رحلة فعالية وبعدها أخذتك لمطعم، ثاني يوم نفس الشيء أخذتك نفس الفعالية ونفس المطعم، شو يكون ردك؟
0: خلاص أنا أمل، أحس أنه في ملل شوي.
1: لذلك إحنا ننوع لهم ونسوي لهم فعاليات عشان يكون متجدد الوضع عندهم، والفعاليات تكون متنوعة وفيها برامج، ونعطي الريح عشان نعطي الرحلة روح ومختلفة للسائح، يحس أنه وده يكرر التجربة معنا.
0: يعني أنتوا كل يوم برحلة معينة وجدول معين وتنظيم معين، ما شاء الله.
1: أكيد، أنت عارف مدينة الطائف ما شاء الله تبارك الله تعتبر الوجهة السياحية بسبب أجواءها، بسبب الفعاليات فيها الجديدة والمتنوعة.
0: طبعاً الأماكن ما شاء الله في الطائف، الهدى، الشفا، المنتزه الردف، فكل هذه الأماكن ما شاء الله فيها تنوع حلو وخيارات.
1: أكيد.
0: الله يعطيك العافية أستاذة سوسن السفياني، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، الله يسعدك. أستاذة سوسن السفياني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية.

0: نشكر الأستاذ سوسن السفياني على هذه المعلومات القيمة عن تنظيم رحلاتنا السياحية وكيف ننظمها وكيف يكون الاختيار الفعاليات أيضا بالتعاون مع الشركاء. سؤالنا لما تزور منطقة من مناطق المملكة فيكون عندك معلومة عنها، لكن لما تكون تفوق كل تخيلاتك وكل توقعاتك فيختلف الوضع. حدثنا عن منطقة قمت بزيارتها وكانت يعني تصور آخر وتوقع مختلف تماما، وتكرر الزيارة لها. شاركونا على 011-43-33-33. محمد، يا محمد يا هلا وغلا. يا محمد
1: يا هلا اخوي ظافر، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا يا محمد، حياك الله حبيبنا.
1: حياك الله يا ابوي. هلا بك. انا حقيقه عجبت في محافظه ينبع، انا لسه جاي منها قبل يومين يعني.
0: اي ما شاء الله. اي طيب اعطنا، وش زرت في ينبع؟
1: والله زرت، طبعا انا من هواة السباحه في البحر طبعا، فكل بعد سنتين ثلاث اروح مدينه ينبع، لان حقيقه مدينه جميله، وبعدين فيها تطور حقيقه. كل سنة، كل بعد سنتين ثلاثة اللي زرتها فعلا تحس إن فيها تغير.
0: إيه؟
1: وفيها إيه تطور بالنسبة للمدينة وللنظافة وللعمران فيها. فحقيقة أشكر بلدية ينبع
0: ما شاء الله
1: على اهتمامهم، والله العظيم الصراحة يعني إيش أقول لك.
0: كيف كان جدول، كيف كان جدول فعالياتك في ينبع؟
1: والله شوف يا طال عمر، أنا طبعا حنا طلعاتنا كلها من بعد العصر كذا، لأن تعرف فيه الجو حار هناك.
0: إيه؟
1: لكن من بعد العصر تبدأ الفعاليات حنا.
0: من بعد العصر طبعا. أكيد وجهتكم بحرية صحيح؟
1: سم؟
0: وجهاتكم بحرية يعني.
1: إيه طبعا أكيد، هو البحر يأخذ 70% من الرحلة.
0: إيه؟ إيه
1: طبعا.
0: وتستمتع بالجو هناك عاد ما شاء الله.
1: إي والله، والسنة دي جو حلو صراحة، لأن في هواء ومع البحر يصير براد شوي.
0: تكرر الزيارة اليوم بقى محمد؟
1: اكيد اكيد، هذه انا احبها ينبع من يوم انا طفل. كنت اروح مع ابوي، ابوي كان صاحب سياره. وكنا نروح للمينا نجيب اسمنت وذا، فسبحان الله ذي متعلق قلبي فيها المدينه. فالان مع انا والاولاد وكذا، كل بعد سنتين ثلاث نروح نزورها.

0: مرة ثانية. فيها مؤمد هي زي ما تقول المباني التاريخية، فجزاهم الله خير حطوا فيها كافيهات وجددوها وطلعت حلوة صراحة.
1: عاد أنا كان في زيارة لي يمكن قبل سنوات الينبع صراحة، الواجهة البحرية اللي يعني منظمة أظن أعتقد من الهيئة الملكية لينبع، الجبيل ينبع صراحة جميلة جدا.
0: لا والله جميلة جدا، أنا أقول لك وسلال حدود يشكرون حقيقة على تعاونهم مع اللي يجون للبحر وكذا، يساعدونهم ويرشدونهم على الأماكن المخصصة للسباحة وكذا.
1: عاد أيضا الأماكن التاريخية فيها ينبع النخل أيضا برضو من المناطق الحلوة للزيارة يعني.
0: لا كل المدينة ينبع النخل وينبع البحر كلها حلوة، لكن أنا وجهتي على طول في ينبع البحر.
1: عاد استمتع بأجواء البحرية. تصيد سمك ولا ما تصيد يا والله يا محمد؟
0: لا والله أنا مجرد سباحة وبالشرم على طول، منطقة تم الشرم هناك.
1: السباحة طيبة، بس قلوا بغير الجو سباحة بس. ها
0: أبد على طول
1: مالي في الصيد كله أصلا
0: أبد، الحمد لله موجودات محلات الأسماك وكذا. وبعدين سمك ينبع ممتاز جدا حقيقة. وأملج وكذا أسماكها حلوة المنطقة هذه.
1: زرت أماكن ثانية غير ينبع وتغيرت النظرة عندك؟
0: لا والله السنة دي أنا ما رحت للينبع بس.
1: ينبع. شكرا لك محمد، والله سعدتنا بهالحوار الجميل اللطيف معك والله. شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

محمد يقول أنا ما غير نظرتي عن ينبع زيارتي لها حتكون مستمرة لأنه عجبتني الأجواء والسباحة في البحر والأجواء البحرية. أنت عزيز المستمع سواء لك مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لمعالمها لأجواءها لتجاربها المختلفة، عطنا هالمدينة خلنا نستمتع معك بالحوار وناخذ أيضا معلومات عن هذه المدينة من خلال تواصلك معنا على 011 40 33 33 3.

0: وكذا نغير الجو عليكم، لازم نغير الجو، ندخلكم كذا بدخلات حلوة والأجواء الحلوة. خلونا نتعرف أيضا على مهرجان حلو جميل بإمكانكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله، مهرجان اللوم الحساوي. واللوم الحساوي واحد من المهرجانات اللي له محبين لما يقام في الأحساء، ومن أكبر واحة نخيل في العالم، مع زميلنا حسين السلطان. حسين مساء الخير.
1: مرحبا يا ظافر ومساء الخير.
0: يا هلا.
1: من أكبر واحة نخيل في العالم.
0: يا هلا بك والله حسين حبيب قلبي.
1: أنا ظافر قاعد أسمع ما شاء الله المستمعين لكل منطقة وتفاجأ فيها يعني، ويشدني حقيقة تفاعل المستمع لكل منطقة من بلادي لما يزورها ويمدح حقيقة ويتفاجأ بالخدمات والفعاليات والفلكلورات الموجودة في بلادي. وانت تتكلم عن شبه قارة يا ظافر ما شاء الله، لك العربية السعودية. عشان كذا احنا نقول للمستمعين تعالوا عندنا الحفل، لا تخلون ترى بتتفاجئون. وعندنا ان شاء الله من بكره راح تنطلق مهرجان معرض اللومي الحساوي في النسخه الثالثه، وهذا صحيح. المهرجان عاد تعال شوف الفعاليات، تعال شوف اللومي على اصوله يقول.
0: اي والله، والتنوع في الفعاليات بعد هناك
1: ابد. تبي تنتعش بها الصيف تعال شوف اللومي، تعال شوف هل الحسا كيف يشتغلون في الصناعات التحويلية وينتجوا لك صناعات متعددة استثمار هذا المنتج الوطني اللي يعتبر أكبر إنتاج زراعي بعد التمور في الأحساء. تخيل يا ظافر
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هو في دورة الرابعة تقريبا ولا الثانية؟ الثانية ها؟
1: السنة الثالثة. نعم
0: السنة الثالثة. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هذا يعطي دليل على أنه المهرجان كل سنة عن سنة يفرق في حتى في الفعاليات في التجارب.
1: صحيح. عشان كذا أنا في جانبي الأستاذ خالد القحطاني وهو رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي للسنوات السابقة ولهذا العام. ما شاء الله أستاذ خالد عادة إن شاء الله راح يتحفنا الآن ونتحدث معه عن أهمية هذا المهرجان تحديدا. أستاذ خالد
2: أسعد الله مساك كل خير والمستمعين أستاذ ظافر. اليوم احنا في معرض اللوم الحساوي، هذا المعرض اللي يرعاه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال بن بدر محافظ الاحساء وبشراكه مع كثير من الجهات. اليوم اللوم الحساوي اخوي حسين جزء اصيل يعني من هويه الاحساء وموروثها الزراعي، واليوم الحساء تساهم تقريبا بنحو 30% من اجمالي انتاج الحمضيات على مستوى المملكه. اليوم الحساء تضم اكثر من 120 الف شجره لومي. هذا المعرض اليوم هو يعني يعزز حضور هذا المنتج الوطني.
1: لكن خلينا المستفيد الأول والأهم عندنا وعند الكل هو المزارع. ماذا يستفيد المزارع من هكذا معارض؟
2: اليوم في نسخة هذا العام تحديدا نسخة استثنائية، اليوم معرضنا تقريبا على مساحة أكثر من 9000 مساحة مكيفة، تجربة أوسع وأكثر تنوع. اليوم احنا مع المزارعين نعمل على تحويل هذا اللومي من منتج زراعي إلى علامة وطنية. اليوم هناك العديد من المزارعين حولوا هذا المنتج إلى براندات، اليوم يبيعون اللوم الحساوي من خلال تقريبا وصلنا اليوم إلى تقريبا عدد 80 من الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المنتج. اليوم احنا ندعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلالها نعزز مكان الأحساء كوجهة زراعية يستفيد منها المزارع وكذلك المواطنين بشكل عام.
1: يعني أستاذ خالد، أنا خلال السنوات الماضية ولما أقيم أول نسخة لمهرجان اللومي أنا شاهدت المزارعين ما شاء الله بدأوا يتنافسون ويزرعون ويستعدون لهذا المعرض. ماذا تحقق خلال السنوات الماضية من خلال هذا المعرض؟
2: مزرعة المعرض اللومي الحساوي النسخة الأولى بدأنا بتقريبا 16 منتج مبتكر تحويلي، اليوم في هذه النسخة تقريبا وصلنا إلى 80 من الصناعات التحويلية، وهذا إنجاز كبير جدا. اليوم إحنا كثير من المزارعين أصبحوا لديهم محلات يبيعون من خلالها المنتجات الخاصة باللومي. اليوم شاهدنا الكثير من البراندات العالمية يحولون بعض منتجاتهم بنكهة اللومي. ما ودي أذكر بعض البراندات العالمية لكن اليوم هم مشاركين معنا كذلك من خلال هذا المعرض. اليوم كذلك احنا نستهدف في هذا المعرض تقريبا أكثر من 500,000 زائر، هذا دليل على أنه من النسخة الأولى 160,000 زائر، اليوم نستهدف 500,000 زائر. هناك شغف كبير جدا لحضور هذا المعرض والاطلاع على المنتجات الهامة اللي مرتبطة بهذا المنتج.
1: أبو ناصر أخيرا، أنا يعني خلال ايضا لقائي مع المزارعين، اللومي ما عنده عصير، اللومي اليوم نشوفه صابون اللومي، قاعدين نشوف بهارات اللومي، قاعدين نشوف جميد اللومي، قاعدين نشوف مشمس اللومي، ومشتقات كثيره ما شاء الله تبارك الله. لكن احنا المعرض يعني حصل له اقبال كبير خاصه من دول الخليج، والاحساء هي بوابه لدول الخليج. ايضا ماذا تعد زائرين الأحساء من الخليج ومن المملكة؟
2: نقول حياكم الله لكل زوار الموجودين في الأحساء والمنطقة الشرقية والمملكة ودول الخليج. اليوم احنا نستقبل عدد كبير من زوار من أهلنا في الخليج، ونقول لهم يعني راح تكتشفون أشياء جميلة مرتبطة باللومي، وراح تستمتعون بتجربة إن شاء الله تجمع ما بين السياحة وما بين الموروث والزراعة والمنتج المحلي. اليوم إن شاء الله راح تكون تجربة رائعة، وأيضا ندعو كافة المستمعين اليوم إنهم إن شاء الله يشرفونا ويزورنا في واحد النخيل والليمون.
1: وبناصر أخيرا بس المواعيد، راح ينطلق المهرجان بكرة من الساعة كم إلى الساعة كم وإلى متى؟
2: بإذن الله راح ينطلق غدا 19 أغسطس حتى إن شاء الله 5 سبتمبر من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 11 مساء، وراح يكونون كافة الفرق المنظمة في استقبال أهلنا وزوارنا.
1: شكرا أستاذ خالد القحطاني، وأنت رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي. شكرا،
2: شكرا لكم لوجودكم وتغطياتكم دائما معنا.
1: إذن اللومي اللومي يا ظافر، ونقول للمستمعين دائما سأدعو في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشما، إذا مت والأحساء في عز بردها فدسوا رفاتي في مواقدها فحما.
0: الله الله، صح لسانك والله يا حسين، والله الجمال وجمال ضيفك وجمالك لما نقدم معلومة قبل الافتتاح ونستمتع بهالمعلومات الجميلة. وأنا أكيد أعتقد أن المفاجآت حتكون في هذه الفعاليات القادمة لهذا المعرض الجميل في السنة الثالثة، حيكون بتميز كبير جدا. شكرا والله.
1: هي استثمار يعني واهتمام أمارة المنطقة الشرقية وسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على إقامة هذه المعارض ودعم المزارعين والأنشطة والصناعات التحويلية.

0: الدولية، كلها تأتي لدعم المنتج المحلي وتنويع السلة الغذائية في المملكة، كون الأحساء هي سلة غذائية كذلك.
1: وانت حسين فاجأتنا قبل الجمال هذا انك انت طلعت قبل الافتتاح واليوم تطلع تعطينا جو جميل لهالمعرض قبل افتتاحه. شكرا لك من الاعماق حسين، والله شكرا شكرا. يعني هذا هو هدف إذاعة الرياض، أن تشوق المستمع لمثل هذه المهرجانات. يعطيك العافية حسين السلطان.
0: شكرا
1: شكرا لك يا حبيبي، يا هلا بك.

إذن كان معنا حسين سلطان زميلنا من الساحل الشرقي وتحديدا محافظة الأحساء عن مهرجان اللومي الحساوي. هذه واحدة من الوجهات الحلوة الجميلة اللي لما تزور الأحساء تبي تعرف عن الأحساء شيء. سؤالنا لك، مدينة زرتها ويعني تغيرت كل توقعاتك عن هذه المدينة وتجاربك والمعالم اللي فيها والمواقع السياحية اللي أنت زرتها في هذه المدينة، وتكرر التجربة مرة ثانية أنك تزور هذه المدينة أو هذه المحافظة لأنه خالفت كل التوقعات عندك. فأعطونا مدينة من مدن المملكة قمت بزيارتها، استمتعت بجوها بتجاربها، وتكرر الزيارة لها على 011-40-33-33-3. من الأشياء الجميلة مبادرة سفراء الإعلام، لأنه في يعني مرحلة حلوة وجميلة من خلال برنامج رحلة إعلامي لنقل الخبرات إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، واحدة من المبادرات الجميلة. لذلك مبادرة سفراء الإعلام برنامج رحلة إعلامي يعد يعني برنامج حواري ينقل الخبرات والتجارب المهنية إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، وهذا من خلال لقاءات مباشرة واستضافة نخبة من الأسماء البارزة في القطاع. الجميل أنه هذه المحطات اللي قدمها نخبة من الإعلاميين تشكلت عبر مسيرتهم، ودروس أيضا مستفادة من مواقع الممارسات الإعلامية. لذلك هذا البرنامج ضمن جهود هذه المبادرة لسفراء الإعلام لتعزيز واقع المعرفة المهنية وربط الأجيال أيضا الإعلامية الصاعدة بأصحاب التجارب المؤثرة اللي كان لهم تجربة طويلة جدا، وهذا بما يسهم أيضا في تطوير هذه المهارات، رفع الوعي أيضا بمتطلبات العمل الإعلامي. هناك تحولات كبيرة جدا في قطاع الإعلام من خلال الصحافة، الإعلام، صناع المحتوى في السنوات الماضية، والآن ما شاء الله وصلنا إلى مرحلة رائعة جدا. لذلك برنامج رحلة إعلامي في أول لقاءاته كان استضاف رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس، ورئيس تحرير صحيفة جميل الأستاذ جميل الذيابي، والإعلامي والصحفي في قناة العربية محمد الطميحي. جلسات تناولت فعلا محطات من تجارب هؤلاء الإعلاميين البارزين والتحديات اللي واجهوها ورؤيتهم أيضا لتطور الصناعة في مجال الإعلام. ترى مسيرة الإعلام لأنك تستفيد من تجارب سابقة لخبرات رائعة، هذه من التجارب المميزة، ففعلا مبادرة رائعة لسفراء الإعلام من خلال برنامج رحلة إعلامي.

ونحن ننقل لكم أيضا تجارب حلوة جميلة. لكن أنت أنقل لنا مستمعنا الكريم، إن قلنا تجاربك أنت في زيارتك لمدينة مدن المملكة غيرت كل توقعاتك وغيرت كل معلوماتك عن هذه المدينة. أكيد عزيز المستمع أنك زرت مدينة مدن المملكة وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وعن معالمها وتجاربها وأجواءها. زرت قمت بزيارتها أنت مثلا كشخص أو كعائلة أو كمجموعة أصدقاء، تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لأنه تشكلت معلومات أكثر وأوسع، إما لأجواءها، إما لمواقع التاريخية، إما لمواقعها يعني في منطقة تكون باردة، أجواء حلوة، أجواء بحرية، أجواء ساحلية، أيا كانت. فأعطنا هالمدينة اللي غيرت كل هذه النظرة عندك أنت عزيز المستمع الكريم، وشاركنا على 011-40-33-33-3. هذا رقم التواصل، نكرر رقم التواصل 011-40-33-33-3. وكان في اتصالات حلوة وجميلة استمعنا لها، ويعني قدمنا نوع من الجمال من خلال أيضا مشاركات ضيوفنا اللي ربطناها مع موضوعنا، لأنه يعني نبيك تغير النظرة شوي

0: أبو عبد الله حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا، هلا وسهلا.
0: يا هلا وغلا يا أبو عبد الله، من وين تكلمنا يا أبو عبد الله؟
1: من جدة طال عمرك.
0: جدة مرخة والشدة، حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا.
0: يا هلا بك، يا هلا وسهلا. قل لنا يا عبد الله، كيف الأجواء السياحية بالنسبة لك هذا العام؟ وين رحت؟ وش المدينة اللي غيرت كلها النظرة عند عبد الله؟
1: والله في مدينة يعني صراحة جميلة، وأحس أنها مظلومة إعلاميا حتى، عارف؟
0: قول.
1: يعني أنا تفاجأت بجوها صراحة، يعني اللي هي مدينة النماص. كنت طالع من تنومة على النماص، أول ما طلعت النماص استقبلني الضباب، عارف؟
0: الله، الأجواء يعني الحلوة.
1: أجواء أصلا جميلة، يعني ما تتوقع أنك أول ما تطلع. طبعا النماص أعلى من تنومة. تنومة يعني منخفضة، والنماص يعني مرتفعة قليلا.
0: مرتفع، يعني صحيح.
1: أي نعم. فأول أنت ما تطلع تتفاجأ أن حتى الضباب يعني ماشي معك على الأرض، يعني عارف.
0: ما شاء الله.
1: يعني والله كان منظر بديع يعني، وما قدرت أتجاوز المنظر هذا.
0: ما أخذ معك جاكيت ولا لا؟
1: أنا ما أخذ معي جاكيت، لأني كنت راي على أبها ورجعت على جدة عن طريق الطريق اللي هو من أبها على الطائف على الباحة إلى جدة، عارف؟ لكن استوقفني صراحة النماص.
0: يعني شوف، إحنا ما شاء الله إحنا في هوا بلادي، كانت النماص حاضرة معنا في البرنامج للأمانة. والنماص يعني من التجارب أيضا المتصلين، يعني كانت مختلفة هذا العام، لا بفعاليات ولا تجارب للأمانة.
1: جدا، مع اني احس انه مظلوم اعلاميا، يعني لما تتكلم عن المناطق السياحيه في المملكه، تتكلم عن ابها، عن الباحه، عن الطائف، يعني ما احد يجيب طاري النماص.
0: لا لا، هو حاضره معنا، بس يمكن لانه، شوف انا اقول لك، ممكن السبب الرئيسي في هذا الموضوع انه الناس تحس انه هي بعيده عن الاعلام، يعني بعيده عن الاعلام، وانه ما في احد يقدمها بصوره. لكن صحيح، للأمانة هي حاضرة، ويمكن في أغلب الفعاليات والتجارب حتى على مستوى منطقة عسير ومن خلال المبادرات تجد النماص حاضرة. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله أجواء حلوة. واليوم السوشيال ميديا اليوم ما خلت شيء ترى يا عبد الله.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: على طول سنابات ومطلعين لك النماص. أنت صورت صورت ولا ما صورت؟
1: يعني أني أنا
0: أنت معي عبد الله،
1: من جو ممطر، عارف؟ وأجواء بديعة، يعني تمر على أماكن، يعني أنت تقول لازم أعيد المرة، لازم أجيها كل مرة، عارف؟
0: يعني كل صيف بتكون في النماص.
1: يعني والله يعني النفس لما تشوف المناظر هذه يعني تقول لازم أجيها مرة ثانية، عارف؟
0: أبد، هذه لابد أن تكون ضمن القائمة عندك أكيد.
1: بإذن الله. يعني صراحة عندنا مناطق جميلة في بلادنا، وأماكن حلوة وطبيعة وخلابة، لكن احنا مقصرين صراحه، يعني حتى الاعلام.
0: نعم صحيح. لا والله انا اقول لك، يعني قد نكون في تقصير نوعا ما، لكن للامانه يعني ما شاء الله تبارك الله، المملكه قاره، وبالتالي يعني مهما تكلمت عن مدينه وعن محافظه او كذا، احيانا تاخذها في موجز اخبار او في موجز معلومه، لكن تبقى انها حاضره موجوده. وشكرا صحيح لك والله يا عبد الله، انك انت قدمت ايضا محافظه من محافظات المملكه بهذه الروح الجميله.
1: الله يحفظك حبيبي.
0: اهم شيء صورت انت ولا ما صورت؟
1: والله يا اخي انا كنت اسوق، ما صورت.
0: افا يا العلم، كان وقفت.
1: الاخوان اللي كانوا معنا ما قصروا يعني بالصور.
0: اي بس احتفظ فيها، اطلبها اطلب الصور.
1: اكيد اكيد يا حبيبي. الله
0: شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافيه حبيبي. شكرا لك. يا هلا وسهلا. يا هلا. من معنا الحين؟ ابو عبد الله. طيب يلا، شكرا لك يا ابو عبد الله، لانه يمكن انا قلت عبد الله، شكرا له على هذا التواصل وهذه الروح الجميله. يا اخي هذه روح المتصلين اللي تعطيك والله اضافه ومعلومات رائعه جدا. يقول لك انا النماص زرتها لكن كانت يعني غير توقعاتي، مختلفه عن النماص، ويكرر زياره لها. انت مستمعنا الكريم، سؤالنا لك، مدينه زرتها وتغيرت فعلا النظره عندك؟ في مدن ما شاء الله مملكتنا قاره، لا محافظة، لا مواقع تاريخية، لا مواقع تراثية، أكيد تتغير عندك معلومات، وفي ناس يقدمون لك معلومات، لكن أنت مدينة زرتها وكل النظرة اللي كانت في خيالك لا تغيرت عن هذه المدينة، وتكرر زيارتك لها. أعطينا هذه المدينة ووصفها لنا، وكيف كانت زيارتك لها؟ أكيد إنها كانت زيارة مختلفة، فأعطنا بعض المعلومات عنها، وأعطنا شارك لك كذا بحوار جميل عن هذه المدينة وعن زيارتك لها، وكيف كان جدولك أيضا فيها. خلنا نأخذ جدول حلو ممكن يصير ضمن قائمتنا فنعتمد في خطتنا السياحية. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: عموما يعني اكيد ان مشاركاتكم ايضا يعني مخرجنا يقول ودنا تستمر المشاركات لانه الموضوع جميل يعني كل شوي يقول يجيني معلومه حلوه استفيد من معلومه ولا محمد والله المعلومات حلوه يعني اخرها النماص بس والله وجازان ام صالح تقول جازان تقول انا زرت جازان تغيرت اول مره ازور جازان بس يعني نظرتي مختلفه تماما فالتجارب حلوه لما المستمع يقول لك أنا تجربتي للمدينة الفلانية اختلفت توقعي عنها مختلف تماما وأزورها وممكن أكرر زيارة لها فأنت عزيزي المستمع الكريم أعطنا توجهك لهذه المدينة وشاركنا على 011-43-33-33 فاصل قصير وراجع لكم
1: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد إذاعات إس بي أي صوت يسمعك
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
3: هوا بلادي هوا بلادي

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، حياكم في ساعتنا الثالثة من برنامج هوا بلادي. معكم دائما وابدا في هالبرنامج نستمتع بأجوائنا في مملكتنا الغالية، أخبارنا وأيضا الزملاء والزميلات وحصادهم لنا في هالبرنامج. ساعتنا انطلقت الثالثة، خلونا ناخذ أبو سليمان ونذكركم كذا موضوعنا قبل أبو سليمان. موضوعنا مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر زيارتك لها، خلنا ناخذ معلومات أكثر معك عن هذه المدينة على 0-41-33-33-3. أبو سليمان سلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وغلا يا أبو سليمان، يلا حيا.
1: هلا والله وغلا.
0: من وين تكلمنا يا أبو سليمان؟
1: والله أكلمكم من باريس نجد من عنيزة.
0: أهلا وسهلا بأهل عنيزة، يلا حيهم.
1: بس أنا صراحة نصي طائفي ونصي قصيمي صراحة.
0: لا ما عليه، الأمور طيبة، أجواء باردة وأجواء حارة، معتدل الجو.
1: والله أجواء عندنا خليها على الله يا حبيبي، والله حر موت.
0: يا مرحبا بك أبو سليمان. وش المدينة اللي زرتها وفعلا تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر الزيارة لها؟
1: والله بيني وبينك أنا في الطائف صراحة، ما تعديت الطائف الهدى الشفا، يعني مناطق الطائف عموما صراحة.
0: أي رحت كيف أجواء الهدى والشفا بالنسبة لك؟
1: ما يحتاج وصف

0: ابد ابد يعني. لا وين ترى حلوه ترى في الشتاء بعد. انت الحين
1: الحين يا حبيبي لما نطلع نتمشى ما نقدر يا راجل.
0: الحين انت اذا جاء البرد عندهم في الطائف قول ها حليلكم يا للطائف تعالوا عندنا زورونا شوف الجو عندنا.
1: لا تمسك اقول لا تمسك الجرح حق الطائف وخلي على الله.
0: درجة الحرارة كم عندكم 45 ولا
1: من 50 وانت طالع وسحت يعني جو صراحة اكل الحمد لله.
0: لا لا الحمد لله اي اهم شيء. شوف والله اهم شيء نعمة الامن والامان والله نحمد الله ونشكره
1: هذا اهم حاجة لله الحمد.
0: اي والله ولكن اختلاف الاجواء هي اللي يفرق في الموضوع واهم نعم. شيء الواحد انه بصحة وعافية هذه نعمة من نعم الله. اي فانت على يعني خذ الامور بسهالاتها يا ابو سليمان إيه والله مشي والله الامور
1: اخذنا بالسهالات لك يا حبيبي ماشي انت هنا وقلبك
0: قلبك في الهدى والشفاء وقلبك في الهدى وقلبك في الهدى والشفاء
1: والله خلي اشوف الحين انا طالع من عنيزة ورايح البريد عشان احضر مباراه الاتحاد والله العظيم قلت ودي اتفرج في البيت ولا في الملعب
0: اتحادي ها الحين ها كم توقعك يفوز الاتحاد اليوم
1: كيف؟
0: أنت اتحادي صح؟
1: صعب صعب شتوانا أقول لك
0: أي توقعك اليوم توقعك من يفوز؟
1: لا لا الأمور بسيطة إن شاء الله ما عليك
0: أي يعني واثق من الفوز ها؟
1: والله ما توثق في الاتحاد صراحة العاب طلعنا الخلود أي كيف عاد النجم السنة هذه؟
0: لا إن شاء الله الأمور زينة والله يوفقهم إن شاء الله وكلهم عينين في راس. الله يسعدك أيوة. يا حبيبنا يا ابو سليمان سعدتنا بالحوار الجميل وهالابتسامة الجميلة يا ابو سليمان
1: تحياتي لك ولطاقم البرنامج كله
0: يا هلا بك والله يا ابو سليمان حياك الله يا هلا
1: انا اكلمك ذحين مشغول في الملعب مع
0: لا ابد شجع وانبسط وابد اسفه الامور كلها خلها مسفله
1: والعن ابليس
0: العن ابليس
1: العبليس الخفيز على قوله
0: الله يسعدك يا ابو سليمان شكرا لك يا حبيبنا يا هلا بك يا هلا وغلا يا ابو سليمان حياك الله

0: الروح الجميله حلوه لما المتصل فعلا يعطيك روح والله ممتع ممتع. هذه اتصالاتكم انتم، هذه هي روحكم الجميله اللي نسعد فيها ونسعد انه ناخذها بروحنا ايضا معكم يعني. فمستمعنا الكريم، مدينه زرتها من مدن المملكه وتحب انك انت يعني تعطينا معلومات عنها وتغيرت النظره عندك عن هذه المدينه، شاركنا اليوم. انا اقول مخرجنا، انا ومخرجنا نقول انه اليوم مفتوح يعني ابد، حياكم في اي وقت. مخرجنا يقول يا اخي والله انهم يعطوني مناطق يعني حلوه واستمتع بالحديث، فابد اعطونا مدينه زرتها. عزيز المستمع،
1: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض،
2: معكم في اذاعه الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: وكبره تكبيرا.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سبيعي والمخرج عبدالله العبيد. هل تتحول الأمراض النفسية العضوية أو ما يسمى بالأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية؟ هل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب أو حتى الصدمات النفسية ممكن تسبب أعراض جسدية حقيقية؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي. حياك الله أستاذ عبد الإله.
1: الله يحييك أستاذ حورية وحيا الله المستمعين جميعا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، يتردد مصطلح الأمراض النفس الجسمية أو السيكوسوماتية كثيرا، ما المقصود بهذا المفهوم؟
1: في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للدعوة. الحقيقة هالمصطلح هذا مهم جدا فهمه لأنه شائع جدا حدوثه. الأمراض النفس الجسمية أو الأمراض النفس الجسدية أو السيكوسوماتيك أو السوماتيك أحيانا تسمى، هي وصف الحالة تبدأ

0: يكون فيها تداخل بين الأعراض العضوية والأعراض النفسية. تمام؟ قد يكون الشكوى الأساسية عند الحالة أعراض جسدية زي الألم، زي بعض الأعراض المعينة زي أعراض مثلا القولون، أعراض الصداع، لكن يكون الجانب النفسي جانب مهم. المحور الثاني اللي يوصف فيه الأعراض السايكوسوماتيك هو وجود فعلا أمراض عضوية زي مثلا الصداع النصفي أو الربو أو الصدفية أو مثلا مرض مزمن معين، لكن يكون الجانب النفسي مهم في زيادة الأعراض أو استمرارها بدون وجود سبب عضوي يكون نشط ذاك الوقت، أو زيادة شدة الحالة وزيادة الانتكاسات وزيادة تأثر المريض في المرض العضوي. احنا نتكلم عن عرض يكون ما له أساس عضوي واضح لكن يكون له الأساس النفسي والعصبي واضح، أو أعراض عضوية يكون فيها جانب النفسي مهم جدا في زيادة الأعراض وشدتها أو استمراريتها أو حدوث الانتكاسات. الجانب الثالث المهم هو وجود الجانب النفسي، وجود القلق. في الحالتين لابد يعني يكون في زيادة بالتفكير، الاهتمام، القلق، تغيير بعض السلوكيات المفرطة تجاه العرض واستمرارها الوقت طويل. هنا نقدر نقول هذا هو المصطلح اللي نفسر فيه الأعراض أو الأمراض والأعراض النفس جسدية.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هناك اتهام خفي للمريض النفس جسمي بأن ألمه غير حقيقي أو لنقل في عقله فقط. كيف يثبت الطب العضوي والنفسي علميا أن هذا الألم جسدي وحقيقي؟
0: طبعا الألم لابد أنه نتأكد أنه الألم حقيقي تماما. الألم في الأصل تجربة يصنعها الجهاز العصبي. أصلا الألم كله يظهر من الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ممكن يحسسك بالألم الحقيقي الفعلي رغم عدم وجود مثلا تلف بالأنسجة أو التهابات أو سبب واضح عضوي، لأن إشارات نفس إشارات الألم الحقيقي نفس إشارات الألم اللي تجي بسبب عصبي. إحنا نفضل نقول عصبي لأنها فعلا الجهاز العصبي قاعد هو يسبب الألم وليس فقط تخيل أو خيال نفسي، لا هو عرض عصبي لذلك هو عرض حقيقي. فالألم يعني قد يكون بدايته عضوية، يعني مثلا ممكن يكون في جرح، في التهاب، في ألم، في سبب عضوي، لكن أحيانا يزول السبب ويستمر الألم سبب نشاط أو حساسية الجهاز العصبي، أو أحيانا ما يكون في سبب عضوي في البداية لكن يتحدث الألم بوجود خلل في حساسية الجهاز العصبي، لكن الألم هو حقيقي يحتاج أنه في البداية نبحث عنه، أنه نحط في الاعتبار أنه في حالة عضوية ونتأكد من عدم وجود الحالة العضوية، بعدها نبدأ نفكر في الأعراض السايكوسوماتيك أو الأعراض الجسدية أو النفس الجسدية. لكنه يعني مثلا في بعض الدراسات وجدوا أنه 40% من البالغين المصابين بالألم المزمن يعانون من اكتئاب وقلق. القلق هذا هو من أساسيات حدوث الألم عندهم، لكن 60% لا، عندهم أعراض عضوية واضحة ولكنها لم تكتشف حتى الآن. فهذا نجي مثلا اضطراب زي اضطراب الألم اللي ما في مرض عضوي واضح. فهذا هو يعني إذا ما أظهرت التحاليل والأشعة وجود الألم فالألم موجود وحقيقي، لكنه الجانب النفسي في أحيانا يكون جدا مهم التركيز عليه.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطوط التماس الفاصلة بين المرض العضوي البحت والمرض النفسي الجسمي والمرض النفسي مثل الاكتئاب؟
0: تمام. يمكن ما في نقدر نضع خطوط واضحة في تداخل بينها في مناطق رمادية بين الثلاث نقاط اللي انت ذكرتيها وهي نقاط مهمة. المرض العضوي، أي مرض عضوي ممكن يصاحبه جانب نفسي، والجانب النفسي يأثر في من ناحية خفض المناعة وغيره وغيره. الجانب النفسي ممكن يزيد بعض الأعراض العضوية زي ما ذكرنا، زي القرحة مثلا، زي القولون، زي يسبب يعني زيادة الإحساس بالألم وغيره. لكن الأمراض العضوية البحتة غالبا يكون فيها أساس عضوي، الجانب النفسي فيها تأثير بسيط ويكون ما في أعراض نشطة للقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم وغيره، فيكون هنا أمراض عضوية الجانب العضوي فيها هو الأساس. صحيح الدعم النفسي قد يساعد لكنه يكون الأساس في جانب عضوي. أما الجانب الأمراض النفسية اللي بدون أعراض جسدية ففي أمراض كثيرة نفسية ما يصاحبها أعراض جسدية، زي مثلا بعض حالات الاكتئاب، بعض حالات الاضطرابات الوسواس القهري وغيره وغيره، لكنه في جانب معين من الأمراض النفسية خصوصا القلق وبعض اضطرابات الاكتئاب والأمراض السوماتيك اللي هي اضطرابات النفس الجسدية يكون فيها أعراض عضوية واضحة، زين، لكن يكون فيه اضطراب نفسي واضح. في

0: حالات اللي مثلا اضطراب قلق المرض او الاضطراب الجسدي يكون في هذا النوع الثالث احنا نقوله اللي هو امراض تقريبا نفس جسديه، ما يكون في خلل عضوي او مرض عضوي واضح ولا يكون في مرض نفسي واضح، يعني ما نلقى مثلا اضطراب قلق عام او نلقى مثلا اضطراب اكتئاب، نلقى التشخيص النهائي يكون اضطراب نفس جسدي. قد تكون تحدث اعراض من هنا ومن هنا، لكن يكون الاساس الاعراض النفس الجسديه واللي يكون هي الاساس اللي يبدا غالبا في الانشغال بالعرض، التفكير فيه، القلق من مرض خطير معين والتركيز عليه والبحث عن اجراءات طبيه متكرره لاستثناء او اثبات هذا المرض.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، كيف ممكن تترجم المشاعر والضغوط النفسيه المتراكمه الى اعراض ملموسه مثل الام القولون او ضيق التنفس او مشاكل الجلد؟ وتحديدا دكتور بتكلم لك عن الام القولون، يعني اغلب اللي يكون عندهم، يعني نشوفها من اللي حوالينا، مثلا تكون عنده مثلا مشكله نفسيه ما، او ما نقول مشكله حاده طبعا، مثل الاكتئاب اقل شيء، او زي ما تقول ضيقه صدر مزمنه، تلقاه مثلا يعاني من القولون، ففعلا لما يروح يفحص يلقى عنده القولون، فهذه من الأسباب يعني.
0: صحيح. طبعا هو عن طريق مسارين، الحالة النفسية لما يكون في ضغوط قد ما تظهر، يعني أحيانا كثير من الحالات النفسية في البداية ما تظهر أعراض نفسية، ما يشتكي الواحد قلق أو اكتئاب، لكن يعاني من توتر داخلي، من ضغط، هذه الأشياء تأثر على تفعيل الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عن طريق الجهاز العصبي الودي يفعل نظام الإنذار بالجسم اللي هو يزداد النبض، التنفس، التعرق، أحيانا شد العضلات، وشد العضلات ممكن يسوي آلام وغيره. أيضا يغير تدفق الدم للجهاز الهضمي. لما يكون جهاز الإنذار غالبا الإنسان متوتر أو خايف رغم أنه ما في شيء خطر حقيقي، وهذا الجهاز حالة الإنذار تستمر الوقت طويل مع التوتر، يتضرر الجهاز الهضمي حركته لأنه ضخ الدم يتغير. أيضا نبضات الجهاز العصبي للقولون وللجهاز الهضمي تتغير، فبالتالي يكون في تغير بحركة الأمعاء، زيادة بإفرازات بعض المواد في الجهاز الهضمي، بالتالي زيادة في حركة البكتيريا والغازات وغيره، بالتالي حدوث الأعراض اللي الألم، انتفاخات، الإمساك والإسهال، يعني عزكم الله وغيره. هذه تحدث أعراض حقيقية عن طريق تأثر الحالة النفسية، وجود ضغوط، وجود توتر، تنتقل الى الاعراض الى الاعضاء الجسم. المسار الثاني هو الهرمونات، هرمون الكورتيزول مثلا، الادرينالين، يزيد افرازه وعدم اتزانه مع التوتر او القلق او الاكتئاب او الحالات النفسيه بشكل عام، او الضغوطات وقله النوم وغيره، وجود ضغوطات عدم تكيف معها. هذا مع الوقت يحتاج وقت، ويحتاج ايام واسابيع طويله، بعدها يبدا ياثر على الجسم في حدوث أعراض زي أعراض القولون العصبي، زيادة صداع، آلام بالعضلات زي مثلا المرقبة، أسفل الظهر، وآلام متفرقة بالجسم، وزيادة بعض الأعراض العضوية وغيرها، ويأثر برضو على المناعة تنخفض، فبالتالي الجسم يكون معرض للأمراض أكثر من غيره. أيضا التهابات تزيد، يأثر على النوم والشهية، فبالتالي وجود اختلال في النوم والشهية راح يزيد قابلية حدوث الأعراض النفس الجسدية والأعراض العضوية بشكل عام، وحدوث الأمراض المزمنة على المدى البعيد. أيضا يأثر على حساسية الألم، فبالتالي الألم يكون حساسيته عالية، وهذا هو بسبب اختلال محور الضغط اللي بيؤدي إلى اضطراب هرموني واضطراب عصبي.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هل هناك استعداد جيني أو بيولوجي يحدد العضو المستهدف؟
0: طبعا ما نقدر احنا نحدد جين واضح، لكن اكيد القابليه الجينيه لها دور، هي مجموعه عوامل نقدر نقول مع بعض. يعني قابليه جينيه، زين، مثلا يكون هذا الانسان عنده قابليه جينيه لحدوث الصداع النصفي، هذا عنده قابليه جينيه لحدوث امراض جلديه مثلا زي الاكزيما وغيره، هذا عنده قابليه لحدوث مثلا القولون العصبي. زياده عليها التفاعل اللي يكون اوقات بين ما ذكرنا الجهاز العصبي والاعضاء والهرمونات والاعضاء، وقابلية الأعضاء الجسم للتفاعل بسبب الهرمونات. أيضا يكون فيه تجارب الخبرات السابقة، مثلا أحد قاعد يشوف أحد أفراد أسرته يعاني من مرض معين، فيبدأ التركيز الجهاز أو تفكيره على هل المرض مثلا وهل الأعراض، فيصير الجهاز العصبي يركز جدا على حدوث أو يعني صناعة آلام مشابهة لما يفكر فيه أو لخبرته، أو أحيانا يكون مر بمرض معين، يعني مر بتجربة قولون عصبي، مر بتجربة سوء هضم مثلا، أو فيبدأ يكون في زيادة في حساسية المستقبلات والجهاز العصبي، فبالتالي عنده حدوث وجود ضغوطات معينة أو توتر يكون اصلا العضو مثلا زي القولون اوريدي عنده حساسيه مفرطه لتفاعل مع الجهاز العصبي فتحدث الاعراض مره اخرى بسبب وجود حادثه سابقه وتفاعل فيها القولون. فعده اشياء عده عوامل، لكنه دائما يعني ما نقدر نقول كل مريض زي الاخر، كل مريض له قصه مختلفه تعتمد على قابليته الجينيه، قابليته الوراثيه، وايضا تراكم خبراته والتفاعل احيانا اللي يكون غير معلوم لنا بين الجهاز العصبي والهرمونات وبعض الاعضاء الجسم اللي احيانا ما نقدر احنا نعرفها بالضبط.
1: نعم. طيب دكتور عبد الاله، بناء على الحالات، نتكلم طبعا كحالات اللي تجي لك في العياده، وش اكثر الاعضاء الجسديه اللي تتاثر بالتوتر والقلق المزمن بناء على الحالات اللي تردك مثل ما ذكرت؟
0: تمام. يعني بالعياده احنا نشوف دائما يعني حالات كثيره تحول لنا سواء من زملائنا في طب الباطنه او طب الاسره او الاعصاب او القلب، لكن اكثر اعراض طبعا اعراض الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي من اكثر اجهزه الجسم تاثرا بالحاله النفسيه والضغوطات وقله النوم، وايضا السلوكيات، يعني السلوكيات اليوميه مثلا السلوكيات السيئه في الاكل، في النظام، في مثلا عدم التحرك، عدم الحركه. فالجهاز الهضمي جهاز حساس للحاله النفسيه والحاله العصبيه واسلوب الحياه بشكل عام، لذلك تظهر الاعراض بشكل يجون يشتكون من تقلصات، انتفاخات، غثيان، اسهال او امساك وعسر هضم، ويكون الطبيب الباطن والجهاز الهضمي اثبت بالمنظار والتحاليل انه لا يوجد خلل عضوي واضح، وان الحاله العامل النفسي فيها عامل يعني هو الاساس، هو الاكبر. يعني في احد الدراسات تقول من 40 الى 80% بعض الدراسات ان القولون العصبي يكون فيه الجانب النفسي هو الجانب المهم. عدم علاجه يعني استمراريه الاعراض، والعلاجات العرضيه لن تشفي الحاله بسبب انه في عامل نفسي لم يعالج. بعد يجي الجهاز العصبي والعضلي، يعني كثير من الناس ممكن يشتكي من اعراض صداع، دوخه، احيانا اعراض زي الدوران تشبه اعراض اضطرابات الاذن الوسطى وغيرها، احيانا شد بالرقبه، الام في الرقبه، بالكتفين، الام بالظهر، اسفل الظهر خصوصا، الشعور بالتعب، الاعياء، وهذا ايضا يؤثر على قله النوم والخوف، احيانا تزيد الاعراض هذه، ولا احيانا يجون بالام مزمنه مرتبطه بالجهاز العصبي والعضلي. الأشياء الأخرى اللي هي القلب وجهاز التنفس، كثير من الحالات يشتكون مثلا من نوبات هلع، يكون في البداية عنده تصنع له أعراض قلبية أنه كان يحس في خفقان، ألم بالصدر، أو أحيانا أعراض القلق تكون في البداية تظهر في أعراض جسدية تكون ترتبط في الخفقان أو آلام متفرقة في الصدر، وهذا الألم ممكن يكون شديد، ممكن يصحب تعرق أو إغماء، بالتالي يكون المريض يعتقد أنه يعاني من مشكلة في القلب ووجبة قلبية، ذلك يتجه إلى أطباء الطوارئ والقلب في البداية. في البداية لابد من استثناء الأعراض العضوية، بعد ما يستثنى يحال لنا ونكتشف أنه المسألة هي يعني الأساس فيها هو الجانب النفسي، والقلب الحمد لله يكون عنده سليم وما في أي إشكالية. المحور الرابع غالبا الأمراض الجلدية، الأمراض الجلدية دائما في تفاعل بين مثلا أعراض الجلدية زي الحكة وغيرها والإكسيما الصدفية، الأمراض المناعية الجلدية كلها حساسة جدا، حتى الحبوب حب الشباب وغيرها كلها تتأثر في الحالة النفسية، الثعلبة أيضا، فبالتالي كثير من الحالات الجلدية يكون العامل النفسي فيها عامل مهم، وجود استمرار توتر أو قلق مستمر أو اكتئاب يصعب على أطباء الجلدية علاج بعض الحالات الجلدية، بالتالي لابد من دمج العلاجين مع بعض، العلاج النفسي مع العلاج الجلدي أو العلاج أطباء الجلدية. وأحيانا تكون الحالة نفسية بحتة، يعني عنده قلق، عنده اكتئاب، لكن الأعراض الجسدية هي تكون هي الظاهرة والواضحة واللي يشتكي منها في البداية. فهذه هي غالبا المحاور اللي يجونا في العيادة، واللي مع الوقت غالبا الحالات هذه الحمد لله من الحالات اللي يمكن شفائها وعلاجها، لكن تحتاج وقت واستمرار المريض في المتابعة لين إن شاء الله يصل إلى مرحلة التحسن الكبير.
1: نعم. طيب دكتور، رحلة طويلة ومكلفة بين أطباء الباطنية والقلب والأعصاب يمر فيها طبعا المريض النفس جسمي قبل ما يصل عيادتكم طبعا أو عيادة نفسية، كيف يمكن نقصر هذه الرحلة ومتى يجب على طبيب الباطنية مثلا أنه يحول المريض مباشرة إلى الطبيب النفسي؟
0: جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهذا اللي أنت سويتيه الآن في المقابلة هذه، التركيز والوعي المجتمعي نحو أن الأعراض النفسية الجسدية يخلي المريض دائما يفكر في احتمالية وجود جانب نفسي أو عصبي لوجود أعراض، وهذا يطمن. يعني أحيانا الأمراض تكون خطيرة العضوية، لكن إذا يعني قدرنا نثبت بشكل نسبة كبيرة أنه الحالة نفسية يكون سهل علاجها، أسهل بكثير من مرض عضوي خطير. الرحلة طويلة، وللأسف احنا نشوف مرضى كثير خسروا فلوسهم، خسروا جهدهم، تعرضوا لتحاليل وأشعة ما لها داعي، سافروا، تعرضوا لغيابات من العمل، تأثر دراسي، تأثر النوم، تأثر الحالة النفسية الوقت طويل، تأثر الأسرة، ويكون في أيضا إرهاق للنظام الطبي المستشفيات الحكومية. في أشياء يكون محتاجة تركيز فقط، وعي من المريض أولا، من أسرته، من الطبيب الأسرة والباطنة في البداية، بعد ما يستبعد ويسوي التحليل الأساسية لاستبعاد الأمراض المهمة والأمراض اللي لها علاقة في الأعراض اللي يشتكيها الشخص، لابد أنه نحط ببالنا أنه في احتمالية أنه تكون الحالة اضطرابات نفس جسدية أو اضطرابات قلق تظهر بأعراض جسدية، وهذا يكون عن طريق أخذ تاريخ مرضي موسع، تاريخ أسري، سؤاله عن الضغوطات، عن سلوكيات اليومية، عن المشاعر، عن غيره من اللي يعانيها، ونأخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. بعدها إذا حسينا أنه في أشياء تساعدنا، هنا يكون الإحالة، سواء أنه أنا أتابعه كطبيب أسرة وطبيب باطنة وأسوي له جلسات نفسية مع أخصائي نفسي، أو أنه بعض أطباء الباطنة والجهاز الهضمي ممكن يستخدمون بعض الأدوية النفسية زي مضادات الاكتئاب والقلق اللي يستخدمونها الآن بشكل كثير، ويبدأ يعني يركز مع المريض بتقليل التحليل والفحوصات اللي ما لها داعي، تقليل الذهاب لعدة أطباء يكون يثبتوا مع طبيب واحد سواء باطنة أو طبيب أسرة أو بعدين طبيب نفسي، وأيضا منع يعني تعريض المريض لإجراءات طبية ما ليست ضرورية وتخسره ماديا أو تخسره جهد وغيابات وضغط نفسي وانتظار نتائج وغيره، فيبدأ بعلاجه أو إحالته للطبيب النفسي لإعادة تقييمه لوجود اضطرابات نفسية أو التشخيص للأمراض النفس الجسدية والتأكد منها، وبالتالي وضع خطة علاجية مناسبة له. عالميا هناك خسارة كبيرة في الناتج القومي للموظفين، للخسارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، خسارة على شركات التأمين. أيضا في مرضى كثير تعرضوا لإجراءات طبية تصل أحيانا لمثلا عمليات مناظير وغيره تكون ما لها أي ضرورة، وفقط محتاجة تقييم طبي دقيق في البداية، بالتالي وضع احتمالية وجود أعراض نفس جسدية أو أعراض نفسية في البداية، بالتالي يتم علاجها ويتم توفير جهد وخطورة على المريض، وأيضا تحسين جودة الحياة، لأنه يبدأ المريض يركز على الجانب العضوي لكن تكون في أعراض نفسية غير واضحة له تأثر على جودة حياته ونومه واستمتاعه في حياته الاجتماعية والعاطفية. لما احنا نعالجها نفسيا احنا نعالج المحاور كلها، ليس فقط

0: فين المرض الفلاني.
1: تمام. طبعا سؤال مهم جدا، هو مصطلح يمكن اضطراب توهم المرض، وكان اضطراب يسمى بالتشخيصات القديمة، لكن الحين يعني تم تغييره إلى اضطراب قلق المرض، يعني على أساس أنه كلمة توهم ما نبغى نضايق المرضى فيها ولا تفسر المرض بشكل واضح. فيكون المرض عنده قلق شديد مركز على مرض معين، فبالتالي حتى بعد حدوث التحاليل تكون سلبية والأشعة تكون سلبية ويطمن من الطبيب المختص، يستمر الهاجس والبحث والأحيانا يكون في أعراض جسدية مصاحبة، يعني يكون في تركيز عالي على وجود ألم، صداع، أكيد عندي ورم، أكيد ما اكتشفوا الأطباء أعراض أحيانا تكون تجينا، أحيانا مثلا صداع، آلام متفرقة، اضطرابات معينة في العضلات وغيره، أحيانا يربطها الإنسان في قلقه اللي مركز فيه على مرض معين يتوهمه زي ما احنا بالمصطلح السابق، أو يقلق منه زي ما نستخدمه الآن في المصطلح الجديد لاضطراب قلق المرض. هذه تكون فيها الأعراض العضوية قليلة أو شبه معدومة، ويكون الأعراض الجسدية يعني ما هي الأساس، يكون الهاجس والقلق هو الأساس والتفكير في المرض هو الأساس. هذا هو اضطراب قلق المرض أو ما كان يسمى غالبا سابقا توهم المرض. أما الأعراض النفس جسدية يكون الأساس فيها الأعراض العضوية، ويكون الجانب النفسي مخفي أو غير ظاهر في البداية، والقلق يعني ما هو الأساس. تمام. يحتاج نبحث بعمق لنلقاها، لكن تكون الأساس فيها الأعراض العضوية. فبالتالي هذا الفروقات بينها. لكن في منطق رمادي متداخل، احيانا في اضطرابات غير محدده نفس جسدي واضطراب قلق مرض غير محدد، يكون في تداخل بين الاعراض الاضطرابين مع بعض. فالاضطرابات السوماتيك او الاضطرابات النفس جسديه يكون العرض الجسدي هو الاساس وهو العامل المهم، لكن اعراض في الاعراض التوهم المرض يكون القلق الهاجس المرض هو الاساس وليس العرض. تمام. الخوف من مرض معين. في كل الحالتين يتم علاجهم عن طريق الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، وتتحسن الأعراض، نسبة كبيرة من الأعراض تتحسن. الاضطرابين هذه للأسف من الاضطرابات الشائعة والمخفية في البداية، واللي يجلسون وقت طويل لين يصلون للطبيب النفسي. في دراسة تقول 30% من مراجعين العيادات الأولية في المراكز الصحية والطوارئ هم يعانون من اضطرابات تشبه الاضطرابات اللي تكلمنا عنها، يعني اضطرابات نفسية بالأساس، العامل النفسي فيها هو الأساس. نعم. لكن تكون غير مكتشفة، ما يكتشف منها إلا 5% للأسف.
0: نعم. طيب دكتور، لما يجيك مريض يعاني من قرحة معدة أو ضغط دم ناتج عن التوتر، كيف تبدأ خطة العلاج؟ هل يتم الاعتماد على مضادات القلق والاكتئاب، أم من هناك دور للعلاج السلوكي المعرفي؟
1: طبعا في مثلا وجود يعني حالات زي ذكرتي القرحة وغيرها، في البداية أول شيء لابد نتأكد من الحالة العضوية والتحليل الأساسي من طبيب المختص، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة وغيره، نتأكد أنه ممكن يحتاج علاجات عضوية أو لا، زي مثلا علاجات الحموضة وغيرها اللي تخفف الحموضة المعدة وغيرها. بعدها ننطلق للجانب النفسي. الجانب النفسي بعد ما نقيم الحالة نتكلم عن تقييمه بشكل عام، هل وجود أعراض قلق، أعراض اكتئاب، حالة النوم، عنده شهية الأكل، الضغوطات تفاعله معها، وجود الاضطرابات في الشخصية، تراكمات معينة، ضغوطات عمل، ضغوطات اجتماعية، ومشاكل قديمة أحيانا أو تعرضه صدمات سابقة. بعد ما نقيم كل شيء نصل إلى خطة علاجية تعتمد على إيش الموجود عندي. كل مريض له قصة مختلفة، هذا يعاني من ضغوطات، هذا يعاني من قلق أكثر، هذا اضطراب في النوم، هذا لا والله تعرض لصدمات، هذا لا يعاني من ضغوطات عاطفية حالية، هذا لا ممكن تكون عنده قصة مختلفة. حسب قصته نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية غالبا تركز على 3 محاور. العلاج الدوائي هو خيار، لكن ما نستخدمه دائما إلا في حال وجود اضطرابات متوسطة إلى شديدة وحاجة لاستخدام العلاج لوقاية المريض وحمايته من تأثير المرض عليه. لكن في البداية نبدأ بأسلوب الحياة، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة، ممارسة العلاقات الاجتماعية المتزنة، ممارسة الهوايات، البعد عن الفراغ الوحدة، تنظيم النوم، النوم مهم جدا، تثبيت موعد النوم والاستيقاظ والنوم بجودة عالية. أيضا ممارسة النشاط الرياضي، وهذا من أكثر الأشياء عليها دراسات اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن تحسن القولون، تحسن أعراض عضوية كثيرة تكون نفس جسدية تتحسن في الرياضة فقط أحيانا. فالرياضة انتظام فيها ما تقل عن 4 إلى 5 حصص أسبوعية بشكل منتظم، ويكون لها يعني انتظام واستمرارية، واستمرارية جدا مهم في الرياضة، وأيضا في الجمعية والتواصل بشكل عام. فبعد ما نبدأ في تغيير أسلوب الحياة نشوف مدى التحسن، أيضا تنظيم الأكل، أحيانا التعامل مع الضغوطات، نعطي مهارات للمريض كيف

0: يتعامل مع ضغوطات إذا كان عنده ضغوطات، كيف يأخذ بريكات من العمل المتقطعة، كيف يقلل المسؤوليات ويفوض بعض المسؤوليات الاجتماعية أو العملية اللي حوالينه، كيف أنه يبعد نفسه عن بعض الأشياء اللي ممكن أنه يقلل اللي تتأثر فيه بدون ما أنه يغيب عن مسؤوليته الأساسية وغيره من الحل المشاكل وغيره. الجانب الثاني اللي أنا ذكرتيه اللي السلوك المعرفي. السلوك المعرفي جلسات معينة مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي تكون ما تستخدم أدوية وتعتمد على تعديل الأفكار والسلوكيات في حسب حالة المريض وتفكيره في مسار معين ينطلق في تحليل الأفكار وتعديلها وإضافة سلوكيات وتعديل بعض السلوكيات لنصل في النهاية إلى تحسن في حال عدم الاستجابة لأسلوب الحياة ولا الجلسات النفسية سواء سلوك المعرفي أو غيره. هنا نلجأ للعلاج أو إذا كانت الحالة في البداية متوسطة إلى شديدة نلجأ للعلاج. العلاجات الحمد لله اللي تعالج الحالات هذه غالبا آمنة ما عليها إدمان وتعود، نقدر نستخدمها حتى الطبيب المركز الصحي يقدر يستخدمها الآن الطبيب الباطنة وآمنة، لكن هي ممكن تستحتاج وقت طويل وأيضا تستخدم حتى مع الحالات العضوية، تستخدم حتى نستخدمها أثناء الحمل أوقات وأثناء الرضاعة عادي أو كبار السن أو وجود أمراض متفرقة زي القلب والسكر وضغط غيره، فهي آمنة جدا. وأحيانا في حالات زي بداية الضغط تكون سبب التوتر وصداع النصفي قد أنه لما نعالج الحالة النفسية تقل حاجة المريض لأدوية أخرى زي أدوية الضغط أو الأدوية الأخرى للصداع النصفي وغيرها من أدوية الجلدية وغيرها. فهذه هي بالعادة المحاور الثلاث، ما نلجأ للعلاج إلا بعد ما نتأكد من الحالة نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل شوي العمل وضغوط العمل، كيف يمكن للشخص أنه يحمي نفسه من أن تتحول ضغوط العمل أو ضغوط لنقل الحياة اليومية إلى أمراض عضوية قد تنهك جسده؟
0: ضغوطات التعامل معها يعني مهارة، لكن برضو أسلوب الحياة أحيانا يعني ممكن الضغط أنا ما أقدر أتعامل معه بشكل مباشر لكن أقدر أتعامل معه بشكل غير مباشر، مثلا فصل العمل عن الحياة الاجتماعية، تقليل التواصل بأشياء لها علاقة في العمل لما أروح للبيت، أني أنا شيك بس فقط نص ساعة على الواتساب أو الإيميل فقط لكن غيره ما شيك إلا إذا كان في شيء ضروري جدا ممكن يجي الاتصال أو غيره. أنظم حياتي الاجتماعية، تواصل اجتماعيا، أقلل الوحدة، أمارس هواياتي الأخرى اللي ما لها علاقة في العمل، الرياضة بشكل عام تزيد قدرة الإنسان على تحمل الضغوط أيا كانت، النشاط البدني، تقليل المنبهات بشكل عام، الكافيين، التدخين، توزيع بال العمل أحيانا، تنظيمه، إجازات متقطعة قصيرة أثبتت أنها أفضل من إجازة طويلة مرة بس سنة، أيضا بريكات أثناء الدوام نفسه أثناء العمل نفسه أني أنا أركز ساعة ساعتين بأن أفصل أطلع برا شم هواء 5 دقائق 10 دقائق وارجع مرة ثانية أكمل. هذه كلها عليها دراسات أنه كيف الواحد يتعامل مع ضغوطات العمل، كيف يتعامل مع ضغوطات الحياتية بشكل عام اللي هو عن طريق بشكل غير مباشر أنه أنمي علاقات اجتماعية، رياضتي، أيضا التواصل الديني وفصل العمل عن الحياة، وأيضا أحيانا في تفويض بعض المسؤوليات الاجتماعية المرهقة للي حواليني أو تفويض الموظفين لزملائي، التكلم، الكتابة التعبيرية أوقات، تنظيم النوم، تمارين استرخاء بين وقت وآخر، كلها ممكن تكون عوامل وقائية لمنع حدوث إرهاق أو نسميه احتراق وظيفي أو تأثر في ضغوطات أو حدوث قلق أو اضطرابات نوم أو عند حدوث وجود بعض الأعراض البسيطة في البداية. الأشياء اللي ذكرتها هذه وأسلوب الحياة قد يعالجها.
1: نعم، شكراً لك دكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي.
0: شكراً لك.
1: يعطيك العافية، والشكر طبعاً موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في حلقات سابقة تحدثنا وبشكل مفصل عن عالم مليء بالمعطيات والأوامر والاستنتاجات اللي ساعدنا فيها الذكاء الاصطناعي، لكن يظل أنه عند كل إنسان فطرة اسمها الخصوصية يحاول أن يراعيها ويتفهمها ويطلب من الآخرين أنهم يتفهمونها، ويعني قد تكون شيء فطري وقد تكون جزء من الرغبة في أنه ما نظهر بياناتنا أو معلوماتنا أو حتى الأشياء اللي نبحث فيها لأحد. يعني عالم الذكاء الاصطناعي بمجرد الدخول فيه أو الموافقة عليه يبدو أننا يعني في عالم مليء بالمعلومات، ويبدو أننا موافقين ضمنا على أن تكون هذه البيانات من حق الجميع. لكن في هالحلقة بنتكلم على أنه كيف ممكن نحمي معلوماتنا وخصوصيتنا، خصوصا في عالم الشركات والمؤسسات اللي فيها أحيانا معلومات حساسة جدا أو أرقام أو أشياء تبنى عليها مصالح مشتركة مع الآخرين. في هالحلقة بنتكلم على الخصوصية في الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أخ صالح.
2: أنا يمكن بلغت شوي في موضوع الخصوصية
3: والله معظم... هذه الحلقة يعني خليتها خاصة لك، لأنه أتذكر في كذا مرة تعيد نفس السؤال. عندك حساسية في المعلومات إن كانت على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد المؤسساتي أو الشركات، وكيف يعطى الحق للآخرين أنه يأخذوا معلوماتك؟
2: يعني يمكن ما عندي ذيك المعلومات القوية أو الخطيرة أو اللي أحد ممكن يبتزني فيها، لكن يظل أنه من حقي أن أحافظ على خصوصيتي.
3: حق مشروع، وفالحق إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الحق.
2: طيب شو اللي ممكن تسويه ابتداء من الشركات إلى الأفراد حتى يحافظوا على خصوصيتهم أو أنه يحموا بياناتهم بشكل مغلق وكامل مع الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي؟
3: جميل، سؤال جدا رائع. الجواب هو الذكاء الاصطناعي المحلي. يعني شلون؟ تحتاج شوية تخصص، يعني أحتاج أحد يعرف في مسألة الذكاء الاصطناعي، مو شرط يكون بارع، يعني الأشياء ما تحتاج إلى برمجة كثيرة. تحتاج أولا تأخذ النموذج الذكي، يعني إن كان GPT أو إن كان من جوجل، عندهم نماذج مثل لاما أو R1 اللي هو الصيني غريك سيك. تأخذ النموذج أو المودل وتنزله على السيرفر تبعك، إن كنت مثلاً في مؤسسة أو جهازك الخاص بالبيت. هذا السيرفر خلاص أنت تدربه، هو مدرب أساساً. أنت تبغاه هو ذكاء اصطناعي عام، خلاص أنت تستخدمه بشكل مباشر ومغلق، وهو ما راح هذه المعلومات ما راح يرسلها في الإنترنت. بتبقى يعني أسئلتك والبرومتس والأوامر اللي تنفذها محلية النطاق، وهو النموذج خلاص هو نازل على جهازك أو الشبكة المحلية لشركتك، فبالتالي ما راح المعلومات ما راح تتسرب في للخارج. بهذه الطريقة أنت تضمن خصوصية معلوماتك بشكل 100%.
2: طيب يعني فيه طريقة اللي هو المحلية أو البيانات المحلية المغلقة اللي داخل أجهزة الشركة أو المنظمة، وفي احيانا فكره التخزين السحابي، شو الافضل؟
3: احسنت. هو يعتمد اذا في عندك، يعتمد على البيانات او النشاط اللي راح تستفيد منه في جوجل. اذا نشاط عام، اشياء عامه مثل، وراح يعني اصلا النتائج راح تنشرها انت برا، فالنشاط فالتخزين السحابي له ميزات ممتازه. انت ما راح تحمل عبء تخزين النموذج. النماذج اللي انت تنزلها لما تنحط في السحابة مثلا في جوجل او AWS او دي المراكز السحابية، تضمن ان هي متجددة ولا تحتاج الى برمجة، يعني انت مستخدم عادي. اذا في جهازك لا، بتحتاج الى شوية خبرة. فاذا ما فيها معلوماتك او انشطتك ما فيها نسبة حساسية في المعلومات، فأنا أفضل التوجه الآن العام حول العالم الكلاود اللي هو الحلول الإسحابية.
2: وش الأكثر خطر أو يعني عرضة للاختراق من واقع تجربة على الأقل؟
3: شوف من واقع التجربة يعني إذا عندك أنت الحل يعني بس تكمل الإجابة السابقة أنت تستفيد من أو تتجه نحو الحلول السحابية إذا كانت بياناتك وأنشطتك غير حساسة. إذا كانت حساسة لا يفضل أن يكون محلي وهو طبعا الطريق الأفضل. وكثير من شركات من باب تجربة هنا في المنطقة إذا جهات حكومية وجهات مثلا بترولية ونفطية ومعلومات حساسة ضروري 100% أنه النموذج يظل ضمن الشبكة المحلية. طبعا الشبكة المحلية هي محاطة بجدار ناري أو سايبر سيكوريتي فاير وول يضمن لك أنت تراقب الترافيكس اللي هو البيانات الواردة والصادرة من هذه الشبكة وتضمن 100% أنها أن البيانات هذه غير معرضة للاختراق. طبعا الاختراق اللي ذكرته موضوع كبير وممكن خارج نطاق هذا الحلقة وفيها خدع كثيرة. يعني ممكن رابط اكسكيوتبل يرسل إلى أحد الموظفين تبعك وهو يخدع ويضغط على هذا الرابط ويفتح بورت مثلا والبيانات هذه تخترق من قبل هذا الرابط. هذا موضوع شائك وطويل ودخل في الأمن السبراني.
2: جميل، خلينا نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا في خوارزميات والحديث عن مسألة الخصوصية والحماية فيما يتعلق باستخداماتنا للذكاء الاصطناعي. تكلمت على أشياء تتعلق بعالم من الشركات أو المنظمات. على الصعيد الشخصي يعني هل ممكن أنشئ لي قاعدة ذكاء اصطناعي محلية أو أتفهم أنه هذا الذكاء الاصطناعي يساعدني في حماية خصوصيتي؟
3: نعم، مثل ما تقدر تسويه على صعيد المؤسسة تقدر تسويه على صعيدك الخاص. يعني مو يكون عندك سيرفر خاص بجهازك وحتى باللابتوب تبعك. يعني تنزل في مواقع مثل هاجينج فيس. هذا هاجينج فيس مشهور جدا في آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي، آلاء كثيرة جدا، يعني مو فقط الجي بي تي، يعني حتى النماذج اللي تحول الصوت إلى نص أو النص إلى صوت. في نماذج كثيرة وهذه كوميونيتي ضخمة عالمية وكثير منها مجاني. فأنت تدخل تأخذ النموذج تنزل على جهازك وتطبقه بشكل محلي.
2: طيب هو في النهاية أنا عشان أسأله عن شغلة أو أطلب منه يبحث عن شغلة هو لابد ما يتصل مع الشبكة؟
3: لا، تقدر تشتغل يعمل لك بشكل أوفلاين، يعني ما يحتاج حتى إنترنت. طبعا فيها عيوب. العيوب إنه لما ما تكون شابك في يعني ما راح يأخذ لك البيانات
2: الأحدث
3: وبيعتمد فقط على التدريب اللي درب عليه في السنة أو الشهر اللي درب عليه، وبالتالي ممكن تفقد كثير من المعلومات المستحدثة. طبعا هذا تحتاجها إذا كانت البيانات اللي عندك ما تحتاج إلى تحديث. إذا تحتاج مثل عمل صحفي هذا الحل غير مجدي، تحتاج أنت إلى
2: آخر الأرقام أو آخر
3: الأرقام
2: المعلومات.
3: آخر يعني بالضبط
2: صحيح. إيش يعني إيش أخطر شيء ممكن يصير من مسألة الخصوصية؟ يعني هل تنصح بهذا الإجراء ولا نستمر في يعني أبحاثنا بشكل عفوي؟ وهل هناك يعني فعلا خطورة من بياناتك أو معلوماتك في يوم الأيام؟
3: والله هذا السؤال يعني ذات أوجه، يعني ما أقدر أقول إيه ولا أقدر أقول لا. يعني هي تجربة شخصية، ولكن ينبغي على الإنسان يعني من باب الوعي أنه يحتاط، يعني خصوصا إذا كانت البيانات قد تسربها قد يوقع عليه بالضرر. مثلا من ناحية الشخصية بيانات الأمور المالية، مثلا إعطاء رقم الهوية ورقم الكريدت كارد ومن يقول والله ما أحد بيشوفها. لا مو صحيح. ممكن يعني مثلا أنت مشبك على شبكة المطار ومتواصل مع أهلك وبتعطيهم رقم الكريدت كارد وتاريخ الانتهاء والرمز هذه الثلاث أرقام اللي وراء البطاقة، على أساس إنه والله هذا واتساب ما حد بيشوفه. ممكن يجيك هاكر يشوف الترافيك حقك لأن الشبكة مفتوحة ويأخذ المعلومات. أنت مطمئن بأن الأمور هذه ما تحصل أو ما حصلت لك، فجأة إذا حصلت بيكون انتكاسة كبيرة لك، بيكون أنت عرضت نفسك إلى خطر كبير ممكن ما تقدر تسترجع فيه أموالك. فالاحتياط مطلوب. هذا من ناحية المعلومات الحساسة. من ناحية المعلومات، يعني إذا عندك مشروع ثقافي أو مشروع مثلا صحفي وما في ذي، أو مثلا طالب قاعد يذاكر، لا ندخل في موضوع الهوس، والله أنا أخاف أحد يراقبني. والآن منشور يعني كثير الآن من في السوشيال ميديا يقول والله هذا الشات جي بي تي يراقبنا ويعرف إيش لابسين وإيش ماكلين إيش شاربين وكذا، ندخل في هلع
2: غير مبرر
3: أو غير مبرر وموهوم، يعني كأن العالم كلها تراقب. شو دعوة أنت يا مركز الكون؟
2: يعني فعلا مسألة الخطورة، المبالغة في الخطورة، خصوصا أنه لغة التحذير دائما تنتشر. يعني اليوم أنا برسل مقطع فيه تحذير من تطبيق، ألاقي ينتشر أكثر من مقطع يوعي في استخدام آمن أو أمثل للتطبيق. مثلا
3: مؤخرا في السناب شات كان في خلل السناب شات، ونشر واحد ما أدري نشر مقطع وقال هذه الرسالة لابد ترسلها لعشرين شخص وإلا شركة سناب شات بتقفل حسابك. والله وشفنا العالم قاعد تنشر، اشتعى يبا يعني مين اللي بيجيك؟ يعني شركة سناب شات والله بتراقبك إن أنت ما نشرت إلى عشرين شخص من أصدقائك إحنا بنقفل حسابك.
2: أنا أتوقع أنه الخطورة هذه المتوقعة على حكاية الحسابات البنكية هي صحيح أنها قليلة، لكن دام أنها حصلت في هذا العالم فقد تحصل لك. يعني شبك الواي فاي أو حتى الشبك على كهرب المطار، أحيانا الفيش اللي في المطار أو في المكان العام ما هو بس كهرب، هو سحب بيانات، فقد أنه يعني يطلع على كثير من بياناتك أو معلوماتك يحتفظ فيها، أو يعني مجرد أنه يبحث فيها، وهذا شيء أنت يعني في غنى عنه مثلا.
3: والله أنا أتمنى، يعني هذا الموضوع مرة جدا مهم، وأتمنى فعلا أن يكون في برنامج مثل خوارزميات يكون يعني أنت تختار الأسماء الجميلة اللي علاقة بالأمن السبراني، سبرانيات تناقش، لأنه موضوع الأمن السبراني موضوع متجدد. يعني أنت تفتح تشوف كأن هذه موقع رسمي، كأنه أبشر وما تدري إنه هو النسخة، ما تدري من وين جاية، واللي مسوي هذا التطبيق واحد وآخر الدنيا وممكن يسرق أموالك، ما تعرف الناس اللي تشتري تذاكر الحين إذا ما تنتبه إنه هذه الشبكة أو هذا الموقع هو رسمي ممكن تخترق، وهذه تجارب يومية بشكل مخيف. فأتمنى فعلا أن يكون في برنامج يوعي الناس بهذا ويكون متجدد. وطبعا احنا في هذه حلقتنا وصعب انه احنا نغطي كل شيء.
2: صحيح، وهو يعني وان كان ظاهر الاختراقات في الغالب هي سالفة الامور المالية، لانه حتى في ابشر او في شركات التأمين هم يبغون يسحبون اي رصيد عندك او رقم حساب او رقم بطاقة ائتمانية، لكن انت كمستهلك انت رقم بالنسبة لهم. ثقافاتك او عاداتك او بلدك او احيانا سلوكك في التسويق يباع لشركات التسويق وهكذا.
3: نعم احسنت.
2: إذن مستمعينا، نسأل الله تعالى الحماية للجميع، ويعني يمكن ما احنا اللي نبالغ، قد تكون حقائق ولكن الحذر واجب وإن كان بشكل أقل. شكرا لضيفنا ولكم، لنا في الأسبوع القادم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
1: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: في كل يوم
1: نحن على موعد مع
0: الكلمة
1: والنغم
0: في ظلال النخيل.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى لقاء جديد في ظلال النخيل، آملين أن تقضوا معنا وقتا حافلا بالمتعة والفائدة، فأهلا بكم.

مستمع الكريم، إذا لمست تقصيرا من غيرك في حقك أو تهاونا منه تجاهك فلا تمتنع عن مساعدة المحتاجين، وإذا وجدت غيرك ينتقدك ويظهر عيوبك فلا تتردد عن الثناء على المستحقين وإبراز محاسن المحسنين. وإذا رأيت غيرك يعبس في وجهك ويشيح بوجهه عنك فلا تنسى أن تبتسم في وجوه الآخرين وأن تعيرهم انتباهك واهتمامك. مستمع الكريم، خطأ غيرك تجاهك تقصير، ولكنه ليس مبررا لأن تخطئ على الآخرين. المقصر مريض فحافظ على صحتك، والمقصر مخطئ فداوم على صوابك، والمقصر محتقر فاحرص أن تكون محترما. عزيزي المستمع، ستكون مسرورا أكثر حينما تدخل السرور على الآخرين، وسوف تكون محبوبا أكثر حين تندفع إلى مساعدتهم وخدمتهم.

0: الأقوال. من الأقوال المأثورة عن الإمام الشافعي:
1: من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.

0: ليس بأخيك من احتجت إلى مدارته.
1: أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل.
0: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته.
1: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله.
0: من نمى لك نمى عليك، ومن نقل إليك نقل عنك.

أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فما لي بهذا؟ ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي.

0: هل تعرفين شيئا عن سم النحل؟
1: ماذا؟ سم النحل؟
0: نعم، سم النحل.
1: إنني أعرف عن عسل النحل، أما سم النحل فلم أسمع به من قبل.
0: لعلك تعرفين أن عدة أنواع من الأشربة تخرج من بطون النحل، وأن كل نوع منها يختلف عن الآخر في شكله ولونه وهيئته.
1: معلوماتي عن النحل قليلة جدا، ولكن قل لي، كيف تم تحديد أنواع الأشربة يا ترى؟
0: لقد تمكن العلماء عن طريق البحث التجريبي والمشاهدة العملية والبحوث المعملية من تحديد 4 أنواع من الأشربة التي تخرج من بطون النحل.
1: ولكنك لم تحدثني بعد عن سم النحل.
0: سم النحل هو واحد من هذه الأنواع، وهو سائل شفاف رائحته قريبة من رائحة العسل، إلا أنه مر الطعم، لاذع النكهة، ويخرج عن طريق آلة اللسع. وقد أدخله العلماء في معاهد بحوث الدواء ووضعوه في المعامل، فتبين لهم بعد دراسات وتجارب عديدة بعض من آثاره النافعة وفوائده.
1: ألا ذكرت لنا بعضا من فوائد هذا السم؟ إن كان له من فوائد كما تقول؟
0: لقد ثبت لدى العلماء أن سم النحل من أقوى المطهرات الفعالة، إذ يكفي وضع جزء واحد إلى 50,000 جزء من الماء ليصبح الماء معقما تماما، ولذلك فهو يفوق المضادات الحيوية في التأثير، كما أنه يعد من أنجع الأدوية في علاج أمراض الحمى الروماتيزمية والتهاب الأعصاب وأمراض الجلد والملاريا وبعض أمراض العيون، وفي علاج ضغط الدم العالي وأمراض أخرى.
1: هذا عن سم النحل، فماذا لو كان الحديث عن الأنواع الأخرى؟
0: إذن يطول الحديث، ولكن سنؤجله إلى حين بمشيئة الله.

0: قال أحد الكتاب: حين نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيراً كثيراً قد لا تراه العيون أول مرة، شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم. ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه بصدق وصفاء وإخلاص.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: أحبة المساء،
1: في عالم الليل نأنس بكم ونرتحل معكم على ضوء القناديل.
0: قناديل،
1: برنامج يومي يصحبكم فيه بدور إسماعيل، إبراهيم التركي، ونجاح أبو الخيل.

0: مستمعين الأعزاء، الجميع يدرك أزمة النقد التي نعيشها، والكل يتحدث عما لهذه الأزمة من انعكاسات سلبية على الإنتاج الفكري والأدبي، وما سببته من حواجز معيقة للمسيرة الإبداعية في الثقافة، بحيث اختلط الجيد بالرديء، وامتزج المبدع والمتمكن مع المتلقف والمردد، وأصبحنا في حيرة لا ندري معها أين الصواب وأين الخطأ، وهل المشكلة في أذواقنا وإدراكنا، أم العيب في تلك الإفرازات التي لم تجد لها موجها مقتدرا وأمينا؟
1: الجميع يدرك أن أزمة النقد الأدبي قد بلغت ذروتها في الوقت الذي تعدد فيه النشرون وكثرت دور الطباعة، وصار حامل ألقاب المؤلفين والقصصيين والشعراء أوفر من عدد الصفحات التي تجود بها قرائحهم أو تتفتق عنها إلهاماتهم.
0: هنا أصبح النقد الموضوعي المبني على العلم والدراية والمنطلق من الوعي والمعرفة عملة نادرة قل عارضوها، وشح المدركون لحقيقة دورها الخلاق، ولم نعد نقرأ أو نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا نقدا مجاملا أو متحاملا أو هزيلا لا غناء فيه.
1: بل لقد خلت الساحة إلا من أسماء مكررة لنقاد معينين هم المقومون الوحيدون لكل إنتاج أدبي أو فكري، فتراهم يقدمون قراءاتهم في كل مجال وعلى الأصعدة كافة، بل ربما يسافرون مع شعرائهم وقصصيهم غربا أو شرقا، شمالا أو جنوبا، ليعرضوا بضاعتهم على جماهير المتلقين، وكأن الأمة قد عقرت بعد أن أنجبتهم ولم يعد في مقدورها تقديم المزيد.
0: وفي ظل ذلك اقتنع هؤلاء وأولئك بنظرية أبي الطيب، ودع كل صوت غير صوتي، فاختفت الموضوعية وانهزم الإبداع، وأصبح من لا تعجبه أعمالهم الإبداعية أو النقدية موصوما بالتخلف والجهل أو التبعية والتقليد.
1: وبسبب ذلك أيضا يا صديق المستمع، تراجع كثير من النقاد المتمكنين إلى الظل، وتركوا الميدان لكل من أراد أن يصول ويجول فيه إلى أن تصفو الرؤية، فلعل الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان أو سحابة صيف عن قريب تقشع.

يقول إبراهام لينكولن: عندما أتأهب لمناقشة شخص فإنني أقضي ثلث وقتي في التفكير بنفسي وبما سأقوله، وثلثيه في التفكير به وبما سيقوله.

0: صديق القناديل سئل ابن سريج المغني عن المجيد من المغنين فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواضع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من الفقرات.
1: وبدون أي تعليق نقدم هذه الإجابة إلى الذين أساءوا إلى الفن بدعوى الطرب وحجة الإطراب، ثم لا يكتفون بذلك بل يغضبون ممن يشكك في مستوياتهم أو يتعرض لمقدرتهم وإبداعاتهم. وعش رجبا ترى عجبا.

قال الأحنف بن قيس: خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإذا احتجت إليه لم ينقصك. ولبلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك ربك، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واشتاق يحيى بن معاذ إلى صديق إذا غضب عفا وإذا رضي كفا.

ولعبيد الله بن قيس الرقيات: بغيض إلي الشر حتى إذا أتى فحل بداري قلت للشر مرحبا.

لمحمود سامي البارودي أبيات شعرية يناجي فيها الحمام فيشكوها ويشكو إليها.

0: ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. غدوت سليما في نعيم وغبطة ولكن قلبي بالغرام جريح. فإن كنت لعونا على الشوق فاستعر لعينك دمعا فالبكاء مريح. وإلا فدعني من هديلك وانصرف فليس سواء باذل وشحيح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا هلا هلا هلا. يلا حيهم يلا حيهم.
2: الله يسلمك، كيف الحال؟
0: وشلونك الله يسلمك؟
1: وش اخبارك يا ابو علي؟
2: والله الحمد لله احنا طيبين، بس انت شلونك انت؟
1: والله الحمد لله.
3: اقول يا الربع، يوم الله جابكم وما دام امي حاضره وما دام اختكم موجوده، نبي نتفاهم في موضوع الدراسه. احنا الحين في اول السنه.
2: اي ذكرتني الدراسه اول السنه. الله يعين الله يعين على المدرسين يا ابن الحلال. البنات يبي لها مدرسه، والعيال يبي لهم مدرس. الى من سلمك الله، اخذنا ما اخذنا، جت تقضي هالسنه الى واحد من هالعيال منصكم بالهوى، لا يودي ولا يجيب.
0: والله يا اخي مشاكل يا اخي مشاكل. والله صحيح، الله يعين. بس شوف عاد الواحد لازم يصبر يا اخي، ترى اللي تصرف على عيالك مو بخساره.
1: صحيح ما في شك،
3: بس عاد اسمعوا، انا عندي لكم اول حاجه. بصفتك استاذ انت يا ابو سليمان، وش تقول للطلبه مثلا؟
0: والله يا اخي اقول للطلبه قبل كل شيء، انت عندك براسك شيء تبي تقوله.
3: هي بقوله بس انا مش عندك.
0: والله شوف، انا بقول سلمك الله للطلبه انهم يجتهدوا وينظمون أوقاتهم، بارك الله فيك، ويكثرون من قراءة القرآن ويحافظون على الصلاة، لأن إذا الإنسان الطالب والطالبة حافظت على الصلاة ربي ينجحها يعني.
2: أكيد أكيد.
3: وأنت يا أبو عبد اللطيف؟
2: والله شوف، أنا بارك الله فيك، أنا وش تبين أوجه كلمة لمن؟
3: للطلبة مثلا. للطلبة
2: للطلبة أنا أقول يعني قالها نقولها مرتين.
3: طيب وش توجه كلمتك للأباء؟
2: أي هالأباء، أنا من الأباء سلمك الله. أقول أن الأبو لازم يوفر الراحة ويوفر الفرصة لولده ولبنته، ويترك لهم فرصة يذاكرون ويلاحظهم، يعني يعتني بهم. هذا كل ما في الأمر، ولا يصير عبوس، يصير مثلا يشين النفس على عياله ويعقدهم، هذا كل ما في الأمر.
3: بيض الله وجهك.
2: طيب أنت وش عندك؟
3: ما استنى، بقينا سلمك الله بأم سليمان. شو رأس أم سليمان؟
4: أنتم يا أخواني الله يهجنا وياكم، ما خلتوا لي حاسي، كل اللي أنا بقوله قلتوا. أنا عندي كلمة للأستاذات ومديرات المدارس، إنهن يخافن الله بالبنيات الضعيفات، لا يشين النفس عليهن ولا يطلب المطالب تزهق أبوه تزهق الأبو والأم، يطلب مطالب ما سايدة ويقولون هاتوا فلوس للشيء الفلاني، ولازم نقط للشيء الفلاني، الكراسي منكسرة، اللي مدري الفرشة، حنا وش دخلنا حنا بالفرشات والكراسي؟ بعدين أنت يا أستاذة يعني خوفي من الله، عندك بنيات لازم يعني ترحمين البنيات اللي يدرسن عندك، ما تضيّن صدرت عليهن. والجوال هذا يعني مفروض من يوم تدخلين المدرسة تسكينه، لا يضيعن الوقت بهالجوال. ألو ألو، وتضيع تروح الفرصة ويروح الوقت على البنيات. هذه نصيحتي والله للمدرسات والبنيات. بعد أنت بعد يا شاطرات لازم تلاحظن الأستاذة وتسمعين كلامها، وترى هي مثل أمكن، وترى الأستاذة ترى أنها ترأف بكم وترحمكم وتقدركم وتحبكم، فالمفروض أنكن يعني تحترمنها.
3: بيض الله وجهكم، والله ما كنت أتصور عندكم الحدث ذا كله.
2: طيب أنت وش تقول؟
3: أنا أقول أول ما بدينا حنا نحكي عن موضوع الدراسة وأول الدراسة، شوف يا طويل العمر، أنا أقول الإنسان لا يخاف من المدرسين ولا يخافها، لأنه إذا أخذ احتياطه من

0: ولا السنة، ما صعب على شيء نبد أبد. وشلون يعني؟ تقول لي وشلون؟ أنا أقول طال عمرك يا منه بدأت الدراسة، ما أدري أحد منظم وقته ولا ما نظم وقته. أنا أقول إن إن الإنسان اللي عنده بنات أو أولاد يعني ينظم وقتهم، يجعل لهم برنامج، الساعة كذا يلعبون، الساعة كذا يشوفون التلفزيون، الساعة كذا يأكلون، الساعة كذا ينامون. وبعدين كل ما نام الطالبة والطالبة مبتسرين كل ما قاموا نشيطين الصبح، لكن الواحد يقعد إلى الساعة 2 و3 هم اللي بروح المدرسة. ما يصير، ما وشلون تلقى تطرخ رقبته وهو بالفصل. اي والله،
1: اي والله صحيح. انا والله انا اقول لابنياتي اسمحي لي تفضل.
0: وبعدين الى منه سلمكم الله استعد الرجل والمراه في البيت، لان المراه والرجل اذا تتكاتوا وتعاونوا على ابنائهم وبناتهم انتهت المشاكل كلها. يعني معناته انه إلى انتهت السنة وجاء وقت الامتحانات، إلى الطالب والطالبة سلمكم الله مستعدين وضلوعهم من حديد وعارفين إن كل شيء ولا في صعوبات، يدخل الامتحان وهو يضحك. لكن إذا صرت أنا أهملت وذا أهمل وذاك أهمل، هم من جاء وقت الامتحانات إلى والله ما عنده شيء نبد أبد، راح أدور على المدرسين بدل ما يطلب منك الساعة بمية يطلبها بخمسمية الساعة. هم الله واللي نجح ولا احنا باللي سلمنا على فلوسنا، صح ولا لا؟
1: والله صحيح، والله كلامك، والله يا اخي بصراحه كلامك درر، والله كلامك درر. لكن انا اقول ان شاء الله ان الناس يا خلاص بيحتاطون. احنا ما ذبحنا غير الانترنت وهالتلفزيون وهالمسلسلات، هنا اللي خربنا بيوتها بعض الناس يا اخي، لانه سلمك الله يضيع وقته بهالتسليات البايخه ذي.
0: والله شوف، هي تسلية ما هي بايخة، التسلية واجب على الواحد أن يتسلى بس بحدود زي ما قلت لكم. أنا محمد
2: سامي يبا،
0: أنت وراك ساكت ورا أبوك،
2: وش أقول؟ أنا أسمع كلامكم يبا، كله عرفته يبا.
0: طيب وأنا أبوك الحين أبيك تقول لي وش تنصح الطالبة الطلاب، يعني وش تقول لهم؟
2: أقول لهم اللي أنت قلت.
0: وش كارك من اللي قلت؟ اللي قلت قلته أنا، لكن أنت اللي ما براسك شيء.
2: إلا براسي شيء.
0: وش براسك؟
2: طاقيتي.
0: لا ما أنا بقول طاقية، حسبي الله، تتنكت علي أنت.
2: لا تقول وش اللي فوق راسك.
0: أقول لك وش اللي داخل راسك.
2: اللي داخل راسي مخ.
0: مخ؟ معي علم أنه مخ. وش تفكر فيه؟
2: إيه وش أفكر فيه؟
0: إيه
2: أفكر أنا، يعني إيش تبي نقول؟
3: خرق مذاعش. اسمعوا لأبوك، وش تقول للعيال تنصحهم يعني؟
2: من عياله؟
0: عيال المدارس يعني، اللي أصدقائك، وش تقولهم في أول السنة؟
2: يعني أنصحهم؟
3: إيه نصحهم
1: من عمك، إيه من أمك، إيه وش تقول لهم؟
2: أقول اسمه يا شطار، اسمه يا أخواني، اسمه يا أصدقائي، أننا لازم أننا نذاكر ولا نترك المذاكرة ونحل الواجب وش اسمه، وبعدين ما نأذي الناس في المدرسة والمدرسين والطلبة، لازم نكون صداقة طيبة يعني بيناتنا، وما نصير مثلا مشاغبين في المدرسة، ونطيع كلام المدرس ونطيع كلام المدير، وبعدين ما نجيب جوالات في المدرسة.
0: بيض، هذه النقطة الوحيدة وأنا أبوك، هذه النقطة اللي حنا بيها، الجوال التراه ما يحتاج، ممنوع في المدرسة.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: قهوة الصباح.
5: صباح النور الصافي،
6: صباح النور الذي لا يستمد من وهج الشاشات بل من صفاء السماء، صباح السكون الذي يسبق ضجيج العالم، والطمأنينة التي تولد قبل أن تمتد أيدينا إلى هواتفنا. صباحكم لحظة استيقاظ حقيقية، لحظة تبدأ من الداخل إلى الخارج، لا من الخارج إلى الداخل. في تلك اللحظة الأولى حين تفتح أعينكم ببطء، وحين يكون الجسد ما يزال عالقا بين النوم واليقظة، والعقل في حالة صفاء نادرة، تحدث عادة صغيرة لكنها عميقة الأثر، حركة تلقائية تكاد تكون بلا وعي، تمتد فيها اليد نحو ذلك الجهاز الصغير القابع بصمت إلى جوار الوسادة، كأنه ينتظر هذه اللحظة تحديدا بضغطة واحدة. لا نفتح الهاتف فحسب، بل نفتح العالم بأسره، نسمع للأخبار ولأصوات لا نعرف أصحابها أن تتسلل إلى عقولنا في أكثر لحظات.

أهمية للتأثر. نحن لا نبدأ يومنا بالاستقبال، بل نبدأه بالاقتحام. اقتحام هادئ لكن أثره صاخب في الداخل. قبل أن نختار كيف نشعر، تختار لنا مشاعرنا. قبل أن نحدد أولوياتنا، تفرض علينا أولويات الآخرين. خبر عاجل قد يثير القلق، صورة قد تسرع مقارنة، تعليق عابر قد يترك أثرا لا يمحى بسهولة. وكل ذلك يحدث قبل أن نشرب أول رشفة من قهوتنا. وهنا يكمن السؤال، لماذا نمنح أول لحظات يومنا وهي أثمن ما نملك لأشياء لا نملك السيطرة عليها؟ لماذا نسمح للخوارزميات أن تقرر حالتنا النفسية، أن تختار لنا إن كنا سنبدأ يومنا بهدوء أو بتوتر أو بشعور خفي بالنقص؟ تشير الدراسات إلى أن العقل في أول ساعة بعد الاستيقاظ يكون في حالة تعرف بموجات ألفا، وهي حالة ذهنية تتميز بالصفاء والقابلية للإبداع والاستعداد العميق للتفكير. في هذه الحالة يكون العقل كالأرض الخصبة، جاهز لاستقبال ما يزرع فيه. لكن حين نملأ هذه اللحظات بالتمرير السريع وبالصور المتلاحقة وبالمعلومات المتناثرة، فإننا نزرع في هذه الأرض بذورا عشوائية لا نعلم كيف ستنمو ولا إلى أين ستقودنا، نحو القلق أو المقارنة أو التشتت أو حتى الإرهاق قبل أن يبدأ اليوم فعليا. تخيلوا أن عقولكم في الصباح صفحة بيضاء نقية هادئة قابلة لأن تكتب عليها أجمل البدايات. لكن بدلا من أن نكتب عليها أفكارنا، أهدافنا، نوايانا لهذا اليوم، نسمح لعالم صاخب أن يكتب عليها بدلا منا. نمنح الآخرين حق صياغة بداياتنا، ثم نتساءل لماذا نشعر بأننا مشتتون. المشكلة ليست في الأخبار ولا في وسائل التواصل ولا في التقنية ذاتها، بل في التوقيت، في تلك اللحظة الأولى تحديداً حين لا يكون العقل مستعداً للفلترة ولا قادراً على الحماية. نبدأ يومنا بوضعية الاستجابة بدلاً من الاختيار، نصبح متلقين بدلاً أن نكون صانعين. ومع مرور الوقت تتحول هذه العادة الصغيرة إلى نمط يومي يسرق منا دون أن نشعر هدوء البدايات وصفاء الذهن وقدرتنا على توجيه يومنا بأنفسنا. كم مرة بدأ يومكم بخطة واضحة ثم تلاشت بعد 10 دقائق من التصفح؟ فالصباح ليس مجرد بداية وقت، بل بداية شعور، بداية وعي، بداية علاقة جديدة مع أنفسكم. طاب صباحكم بكل سكينة، وإلى لقاء قريب.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنا مرة كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
0: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنفة.
3: اختارين الفرح.
4: يا حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
5: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير مكة المكرمة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. المملكة تدين الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مضارب الظهور العسكري في إدلب السورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي القضايا الإقليمية والموضوعات المشتركة. البحر الأحمر الدولية تفتتح منتجع روزولد آمالا أحد أبرز وجهات الاستشفاء في المملكة. إطلاق خدمة التسوية المبكرة لتسوية المطالبات المالية عبر ناجز. هيئة النقل تطبق عقوبة الإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابا دون ترخيص. مع عودة الدراسة الدفاع المدني يكثف جولته للتأكد من سلامة المنشآت التعليمية. وفي الأخبار الدولية، ترامب يؤكد عدم وجود محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي وتؤكد جاهزيتها لحماية أمنها وسيادتها. الهيئة البريطانية تؤكد استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: هي مسعد الله صباحكم واتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهاته القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل والطاقة الإيجابية الحيوية. صباحكم يوم الأربعاء المنكه بالخميس يا سادة. الربوع اللي تجي فيه الطبوع، الربوع اللي يخليك ريلاكسيون، الربوع اي الربوع اللي يخليك مش على قولتهم مروق شل جاي،
1: تشرب شاي ونعناع
0: يا سلام وهدوء يا الله من فضلك. ها صباحكم جميل اينما كنتم اينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير يا فهد.
0: شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شهرك معودة؟
1: والله تمام.
0: العظيم.
1: ونصبح أكيد على الرياض وعلى كل مدن مملكتنا ومناطق مملكتنا الغالية. صباح الخير يا وطن، صباح الخير للهمم اللي ما تعرف أبدا المستحيل، للأحلام اللي تكبر كل يوم تحت سما هذه الوطن الغالي، الوطن الشامخ. صباح التفاؤل، صباح العمل، صباح العطاء، صباح القلوب المليانة محبة والخطوات أكيد الواثقة نحو مستقبل أكثر إشراق. صباح الخير من هنا من الرياض ومن إذاعة الرياض من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعاكم وحوش الإخراج اليوم عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، ومعكم أكيد أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي في هذه الصباحات الجميلة معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا.
0: الله يعينكم.
1: إيه نوقف أول وقفة؟
0: الله يصبر
1: وننطلق
0: ثلاث ساعات على قلوبكم. ما في قاعدة يلا.

0: صباح المملكة، صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة، صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وخلونا الان مع هذا التقرير اليومي من المركز الوطني للارصاد. بمشيئه الله تعالى لا تزال الفرصه مهيئه لتكون السحب الرعديه او لتكون السحب الرعديه الممطره المصحوبه برياح نشطه على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه، في حين تبقى درجات الحراره العظمى مرتفعه على اجزاء من منطقتي الشرقيه والرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
1: وإذا كنتوا تخططون للويكند هذا الأسبوع، هذه أبرز الخيارات عندنا. طبعا إحنا يوم الأربعاء دائما نطلع فقرة الويكند علشان الواحد يمديله يخطط كذا للويكند. عندنا في الرياض بوليفار سيتي من أفضل الوجهات المسائية للعائلات والأصدقاء، وأيضا يضم مطاعم ومقاهي وتجارب ترفيهية متنوعة حتى ساعات متأخرة من الليل. أيضا عندنا سفوريلاند ومدينة الثلج، وهذه خيار

0: يمكن ممتازة للعائلات والأطفال خاصة في هذه الأجواء الحارة هذه الأيام. برضو تستمر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللي هي 2026 في فيا الرياض حتى 23 أغسطس، وتعد هذه من أبرز يمكن الفعاليات الرياضية والترفيهية في المملكة لهذا الشهر. أيضا عندنا كابتشر 26 لا زالت هذه الفعالية للألعاب والترفيه، إضافة إلى معارض الفنون في منطقة جاكس وصالة الأمير فيصل بن فهد للفنون. لو تحبون أيضا الثقافة والفنون، في أيضا ممكن تأخذ جولة في حي جاكس بالدرعية، في معارض فنية كثيرة، وأيضا في عندك معرض الكتب الفنية بيبر باك، والمعارض الصيفية الفنية المستمرة حتى نهاية شهر أغسطس وأيضا سبتمبر. في الشرقية عندك الواجهة البحرية في الخبر وقت الغروب، هذه من أروع الوجهات اللي ممكن أنك تزورها. أيضا أكيد عندك شاطئ نصف القمر، وفي المقاهي والمطاعم الجديدة يمكن في الخبر الشمالية. في جدة عندك ممشى واجهة جدة البحرية، وأيضا جدة آرت بروميناد والأنشطة البحرية أيضا في أبحر، وأيضا عندنا كثير من الفعاليات الرياضية المصاحبة اللي موجودة على الشاطئ في البحر. في أبها والباحة والطايف أيضا عندك أبها والسودة، في عندك إذا عندك يومين أو ثلاثة هذه يمكن أفضل وقت للهروب من الحر، عندك أجواء معتدلة، ضباب، مطلات جميلة، وفعاليات أكيد في موسم عسير المستمرة مثل شارع الفن، وأيضا فعاليات سمرة ومهرجان صوت أبها. وأيضا عندك قرية رجال ألمع وغابة رغدان في الباحة والشفا والهدى، أكيد من الأجواء الجميلة. فهذا ترشيحنا لأغلب المناطق، في حاول نغطي أكثر مناطق مملكتنا الغالية، وممكن تخطط كذا على الويك إند يعني على إجازة كذا قصيرة كذا فركة كعب وراجع. وهذه كانت فقرتنا لليوم.
1: سلام سلام.

0: مثل ما عودناكم طيب مستمعينا كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم فيه ونتناقش فيه وناخذ ونعطي ونقلب. موضوعنا اليوم رهيب بما أنه طلعات وجابت الطاري بدري والفعاليات وانتم جاهزينها، كل واحد أخذ له فعالية واختارها بيروح للويكند. في كل طلعة يعني خلنا نقول مع الأصدقاء تقريبا يجي وقت الحساب وتبدأ المواقف.
1: إيه؟
0: واحد أنا عندي لا والله الحساب علي، والله ما يدفع لنا، أقسم بالله العظيم ما يدفع. وها وتيجي مبارزة البطايق ومبارزة الجوالات، فجأة كده تلقى ثلاث جوالات عند الكاشير، الكاشير طال فيكم لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي واحد يقول لك لا ادفع عني الحين وبعدين ها برجعها لك.
1: والله
0: في هذا
1: المشكلة تبدأ.
0: أعرفهم زين، متأكد إني سمعني الحين أعرف ذي. طيب ما رجعت، هو رجع لي الآدمي بس ما رجعت الفلوس.
1: راحت ولا عشيتك اليوم الفلاني ولا يوم عزمتك تلقي عزمته في البيت يعني. أيوة. ما راح مكان.
0: وفيني يفتح مثلا والله تدري أنا طلبت هالشيء، مثلا أنا طلبت والله بخمسة وثلاثين ريال مثلا، خلاص أنا أحط 35 وانتم كيفكم.
1: إيه هذا الحقاني اللي ما تلقى يعني عليه الطريق يعني. أيوة. خلاص في كل خلاص. في كل مرة يطلع طلعة هو يدفع حسابه، ما له شغل في حسابه غيره.
0: يلا حطيت حقي بكيفكم، كم القطة والله كم الحساب والله 400 وشوي. طيب أنا طالب 75 ريال، هل هذه 75 ريال؟ تفضل.
1: إيه شفت.
0: طيب ما هي قط ما في لا خلاص.
1: ترى أحيانا بقول لك شيء فهد، أحيانا تصير أنت مثلا طالب طبق بسيط يعني أنت جيعان مرة، وهذاك طالب صحنين ورجعهم ما عجبتهم طلب صحن ثاني، والثاني طالب ستيك باللي هو والثالث ما أدري إيش، وأنت طلبك بعدين يقولوا لك قطة.
0: إيه.
1: فتصير القطة عليك أكثر من أنك لو حسبت طلبك.
0: إيه.
1: فهنا الوهقة صار.
0: شوفي أنا معك في النقطة دي، بس ترى هي على حسب الجروب، ترى في جروب حسيس. إيه؟ جروب جميل يعني يعرفون أخويهم ما طلب شيء، والله ما تحط ريال وش طلبت سلطة يا رجال قنبس، فأنت في زبدونة. وفي ناس يقول لك يعني، وأنا عن نفسي أنا أنظر لها، حتى لو طلبت لي صحن إن شاء الله بثلاثة ريال والحساب كله فأنت كيف 500 ولا هذا، أنا الغرض من القطة أنه أنا هذا الكواليتي تايم، حساب مو الأشياء، حساب الجمع حقتنا.
1: يا سلام. أيوه.
0: فما طالع فيها بالمنظور. أيوه. هذا عشان لا إيش لا تدخل شيء في النفس وهذا، وثاني شيء وين أطلع أنا وأصدقائي.
1: هو اللي صار ترى بعض الأصحاب إذا طلعوا معك وشافوك بس ماخذ مثلا كوب قهوة وهم طالبين اللي طلبوا، يقولوا لك حتى كوب القهوة ما تحاسب عنه احنا.
0: بالضبط. إيه يقول لك خلاص. إيه خلاص جروبهم حاسب. إيه. يا بش تبي أنت، تبي تقط طالب قهوة أنت.
1: وانت شر بقول لك فيديو قبل فترة يمكن اللي هو ذوليك اللي تهاوشون موشة وما ادري ايش وشيلون بعض
0: واللي رفع على ظهره كذا وشاله كذا خنقة وقال جنون.
1: كانت من الفيديوهات اللي فعلا
0: تاريخية.
1: ايه تاريخية
0: ترى فعلا ترى وصلت عالمية حتى المقطع. ايه؟ يقول لك عرب بيلد ديفرنت اون ذا كاشير، يعني يقول لك العرب مختلفين عند كذا مخلوقين بطريقه مختلفه.
1: ما في ترتيب، احنا يعني الاجانب عندهم ترتيب، انا وش طلبت انا ادفع، واضح هذا عندهم مفروغ منه. احنا لا لازم
0: ابو محمد
1: وناس تتزحلق عند الكاشير وناس تدفع.
0: مين اللي قال لك نطلع؟ طيب مين صاحب الفكره؟ طيب والله ما تحط ريال. اقسم حاره والله يا ابن
1: الحلال.
0: والثنين عليهم كفارات
1: يفرعون عند الكاشير.
0: لا
1: قصص. فاذا شاركونا على 011-40-53، هل تصير لكم مثل هذه القصه على الكاشير؟ يعني هل انت اذا طلعت خاصه البنات يمكن موضوع القطه كثير عندهم، فهل أنت من الأشخاص اللي يصير عندكم مشاكل لما يجي الحساب وشلون تتصرف؟ يعني إذا أنت يحرجوك الجماعة كل مرة هم يدفعون كل مرة يدفعون، يعني أنت طالب مثلا سلطة طالب كوب قهوة هم ما شاء الله المنيو حقهم ماشي ما شاء الله، فينحرجون أنهم يخلونك تقط وأنت جايب كوب قهوة فيدفعون عنك، كل مرة أنت تروح هم اللي يدفعون عنك، إحراج شوي. فشاركنا على 011-40-53، قلنا هل أنت تشارك في الطلعة بالقطة ولا تقول لا يا جماعة كل واحد يدفع الطلب اللي يطلبه.
0: إيه. ثارة طلعتنا كذا.
1: إيه.
0: ولا تبون النظام كذا براحتكم. والله تبين الصدق أحيانا والله تجي
1: وش
0: جوني كلاس علة تقول أصلا حتى الطلع معهم، يعني شوفي أنا عندي مشكلة في الطلعات. أيه؟ قبل ما ناخذ الاتصال
1: مين تطلع مع مين تطلع؟
0: عندي مشكله في الطلعة، انا الشخص اللي يبدا يدقق في الحسابات والدنيا دي ترى ما
1: يحرجني انا
0: لا بغض النظر انا ما يا اخوي الغرض هو خلنا ناخذ اراء المستمعين المستمعين عشان ما نفصل على احد ونزعل احد ونقول يا الله مين معانا.
1: عبد الرحمن يسعد لنا صباحك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: صباح العظماء لمشروب العظماء.
1: يا سلام يا صباح النور.
0: تفضل.
2: حياكم الله وبياكم. بالنسبه لموضوع القطه والقطه عشان ندخل الموضوع نكسب الوقت بس عشان ما نضيع وقت المستمعين. يقول مثل دق الحساب الطول العشره.
0: اي ما دام حساب دامت المحبه.
2: لا معليش معليش يا اخي انا جايك في الكلام. لا مو دق يعني دائما يعني مو لدرجه انك الا ريال ولا اعطي ذاك ريال وبقى له ريال. لا لا الامور هذه اننا مترفين عنها يعني. حتى لو اشيل العشاء انا بالحالي ما عندي مشكله. لكن كون مثلا واحد طلب هذا طلب وهذا طلب وهذا طلب كل واحد يطلب على كيف كل واحد ياكل اللي راحته. لكن إذا اتفقنا على وجبة كلنا خلاص نتفق على وجبة مثلا على وجبة مثلا ربع حنيد ربع دجاج مثلا خمس حبات دجاج على حسب العدد فبالتالي يكون التوزيع على الجميع بالتساوي.
1: يا سلام عليك والله.
2: يفرق ريال يزود ريال هذه أمور يتحملها اللي صاحب مو يتحملها هو تلقاها يبادر فيها أصلا يقول لا عاد أحد يعطيني خلاص يكفي اللي جاني.
1: أي والله عدل.
2: لكن معليش أختي لكن كون واحد يطلب مثلا وجبة مثلا بروست وهذا يطلب همبرجر وهذا يطلب مثلا كل واحد بس هذا بيكلفهم وقت أصلا بيكلفهم وقت هم ماكلين سوا أصلا لأن هم مطاعم مختلفة
1: صح.
2: كل واحد بيأكل وجبة الحالة هذه مشكلة بعد.
1: ايه؟
2: كونك تأكل قدام زملائك الحالك مين أرى أنها مين مقبولة يعني أو بعضهم ترى بعض حقين الشباب في الاستراحات وجاي يجمع وجبتها معه.
1: يا ساتر. ايه
2: ايه هذه واجد هذه بكثرة ذي
1: يعني إذا جاب وجبته خلاص هو ما يشارك معكم في
2: القطة. ما يشارك ما يشارك هو ما يبي يشارك لأنه جايب وجبته معه بس يقدر يأكله قدامنا الحالة.
1: ايه
2: صعبة ذي مي مقبولة يعني الموت مع الجماعة رحمة.
1: اي والله يعطيك العافيه يا عبد الرحمن.
2: شكرا
0: لك.
1: شوف عبد الرحمن يقول منطق كلنا نتقاط في حال كانت الوجبه موحده يعني مثلا طالبين مضغوط طالبين عرفت فالكل بياكل معك فخلاص نتقاط. اما اذا صار كل واحد يعني له طلبه الخاص لا كل واحد يدفع كذا عدل احس ولا
0: هو عدل. نعم نعم
1: نرجع من معنى 011-45-3 ما موضوع القطة متى تفرض القطة ومتى تقول إذا طلعتوا طلعك كذا مثلا في مطعم ولا ومتى تقول لا كل واحد يدفع طلبه. شاركونا على 011-45-3

0: 90 خمس ثلاثات. يسعد صباحك يا مين؟ فاطمة.
1: فاطمة لازم لازم فاطمة بهذا بهذا التشكيل.
2: فاطمة
0: تعودت خلاص.
2: قبل شيء يسألني زميلكم ايش اسمك قلت فاطمة أثرتم علي غيرتوا اسمي.
1: يلا حيها يا مرحبا.
2: الله يسلمكم، كيف الحال شو اخباركم؟
1: خير يا مالافي، بشرين عنك كيف امورك؟
2: والله الحمد لله. عجبتكم ذا الفتره صايره تصل بدري ها؟
1: ايش اوه ما شاء الله 27 ما شاء الله
2: دخلكم هذا بعد اجازه طاقه مليون
1: والله. اي والله
0: يا ربي تستمر
1: لك نفس ولك هذا. شهرين شهرين ما عليك.
2: لا لا اتوقع الاسبوع الجاي تتغير معكم المدارس تغير هالطاقه يمكن حتى تسمعوا صوتي.
1: يا ساتر. ها فاطمه ايش رايك؟ طلعات البنات وانتم صاحبات مجتمعين، ها يا بنات عندنا جمعة ومدري يلا وش النظام؟
0: لا البنات برستيج
1: تعشقتهم مدري نعم اخوي
2: كيف
1: وايه
0: كلاس البنات.
1: اسلم اسلم يا فاطمة.
2: اي والله بالنسبة شوفوا بالنسبة لطلعاتي انا مع البنات مع الاهل مع الاصدقاء ايا كانت، انا صدق اول الشهر بعد الراتب اصير حاتم الطائي.
1: الله
0: يا سلام.
2: على اكثر فاتورة احلف
1: الله
2: الطلقات عندي مليون.
1: يا ساتر. ايوه يا ساتر.
2: اي والله بنص الشهر ها تلقوني 50-50 يلا قطة يلا قطة قطة خلاص.
1: ايه
2: باخر الشهر لا والله اقلب ضيفة شرف زي وضعي حاليا.
1: اخر شهر بنات ما ادري ان شاء الله على الاسبوع الجاي
0: لازم
1: اي على الاسبوع الجاي
2: شرف ما افتح امي ولا اقول يلا نطلع اللي تقول لي يلا طلعي معانا على حسابنا طلعت.
0: والله الظاهر هذا وضع كل البنات يمكن كذا خاصة الامهات.
2: انا صدق وضعي انا شهريا على هالحاله تلقوني اول الشهر بالله علي ما اخلي احد يدفع.
1: والله العظيم حاله والله العظيم ترى طبيعي اول شهر تحس أيوة انك ما
2: اي يعني عندك القدره خلاص انت قادر تحلف طيب. بس بنص الشهر تبدا الميزانيه لا خلاص قطعت
0: ايش رايكم نتقاطع
1: في نص ما حتى ما تقول حلفان كان تقول وال وال
2: باخر الشهر تلقيت ماسك بيتك كل جوارك اللي يدق علي حياه الله ما يدق علي احد
0: بيتك بيتك
1: يا سلام يا حلو حلو حلو يعني تيجي مع كل المودات يا سلام يا سلام يا فاطمه.
2: اي والله هذا وضعي حبيت اشارككم فيه.
1: يطول عمرك يا فاطمه صباحك سعيد من عليك يوم جميل.
2: يا هلا وانت اكثر
1: يا مرحبا.
0: والله فاطمه وضعنا كلنا بصراحه كذا يعني في بدايه الشهر يعني نزل الراتب خلاص يلا نطلع، في اخر الشهر خلاص بدا يكع الراتب شوي. ايش رايكم عزايم بيت؟ ايش رايكم نسوي حلا في البيت؟
1: عزايم البيت ايوه
0: وهات ذا الكلام
1: هاي عيال الصراحه طبعت
0: استراحة. ايش فيها الاستراحة؟ ايش فيها؟
1: ما فيها ما وش الاستراحة وش فيها؟ حتى إذا مرة تعرف مع الطفرة والدنيا شيبسات بطاطس تغميسة تسويها بالزبادي
0: مشي حالك. فإذا 011-4-5-3 احنا اليوم سؤالنا كيف إذا طلعتوا طلعة وجمعة كذا مين هل أنتم بتتوزعون المبلغ الفاتورة ولا أنه هل تتقطعون ولا كل واحد يدفع الطلبة؟ مين معنا؟ خالد يسعد صباحك. خالد
3: أهلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بخصوص الموضوع اللي طرحتوه
0: ايه؟
3: أنا بالنسبة لي على حسب الشخص اللي أنا معه
0: سواء
3: من أخويا يعني إيش هو وضعه أنا معه. في بعض الناس وضعه قطرة تحرجه خلى على وضعه ايه؟ وفي بعض الناس مرة أنا وياه عارفين بعضنا من أخوياي هذول يعني ايه؟
0: ويمونون يعني تقدر تقولهم والله مطفرين يمونون
3: ايوه ايوه عادي يمون ما مع شيء عادي الامور بسيطه والدنيا بخير ابد
0: ايه؟
3: بالنسبه للشخص الاجنبي انت خلك مع كريم انت بادر باي شيء يعني يا شخص الضيف ضيف ايه؟ يختلف وضعه.
0: يمن العافيه والله يا خالد شاكرين لك اتصالك هلابك. فاذا على حسب الشخص زي ما قلت انت يا فهد على حسب الشخص اذا ايه؟ هو يمون عادي يقول لا معليش جمعه الخير راح احنا مطفرين احد يعني اللي معه فلوس يعزمنا
1: إيه.
0: يعني تقدر تقول لهم
1: إيه ترى طيب يجيك واحد يتصل لي ها فهط اقول لك اسمعني والله مطفر
0: إيه؟
1: فكنا خلها بعدين هذا يا ابن الحلال مشمش محفول مكفول
0: إيه يا سلام
1: والله
0: إيه. يا سلام
1: يدخل السرور لقلبي
0: إيه ما في زي كذا اصدقاء يعني تحس انك

بدك تختم عليه هذا صديقي خلاص صدوق ايوه. اذا شاركونا على 011-40-53 وش يصير لك وقت الطفره؟ هل انت تقط مع الجماعه تروح تطلع عزايم ولا تقول يعني لا كل واحد يدفع طبقه؟ برضو شاركونا على 011-40-53 فاصل راجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين محبة النسمة من هوا بلادي؟
4: زرع

0: بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أيوة طيب أيوة. كان نتكلم موضوع مهم يا جماعة عن موضوع القطة والطلع مع الأصدقاء. طلعتك مع أصدقائك، طلعتك مع صديقاتك، شلون؟ في ناس تقول والله قطة، في ناس تقول والله قطة مهما كان الطلب، طلبي قليل طلبي كثير، القطة واحدة كلنا. في ناس يقول لا والله أنا أدفع عن اللي طلبته هنا بس، وفي ناس يقولون إن الهاتف المطلوب ما عنده شيء. يعني ها اسمعوني جماعة، شو يا ترى عادي بيجي، ترى عندي نكت حلوة.
1: إيه لا بروح على السيدان ويطلع على طول من
0: إيه ولا حاسب عني بعدين ها ارجعها لك.
1: لا عندي موعد الحين يا جماعه ولازم امشي حركاتنا البنات وش... ايوه على السريع
0: ياخذ اخر جغمه
1: بس لابس شيء عشان اشوفكم والله.
0: ايه هذا وش وضعك انت في الطلعات والقطات والمواقف اللي صارت معاكم في هذا الموضوع اصدقائي اصدقاء البرنامج؟ شاركونا على 011-40-53 صح قلتها صح الرقم؟
1: أيوة
0: الحمد لله يا رب ما نسيته.
1: من زمان ما قلتها. نقول يسعد صباحك يا نوال.
2: يا هلا صباح الخير. والله هو يقول إن الهاتف الذي فقدته شكله انقطع الخط.
1: ضابطها صح.
2: الله يقواكم الله.
0: الله
2: بالخير.
0: عمرك يا
2: نسون وايد وعي الله.
0: الله يطول عمرك ويقويك.
2: الله يقويك إن شاء الله. بالنسبة ل الموضوع والقطة طبعا احنا البنات غير، يعني انا اخر مرة طلعت قطة يمكن قبل 5 شهور كده.
0: اوكي
2: زين. فرحنا مطعم من المطاعم ولما نجينا نحاسب فقلنا لا قسم، احنا قسمنا المبلغ واحنا جالسين كل واحدة كم عليها، فقلنا لا عشان بالبطاقة بندفع، فقام سواها على جزء، احنا كنا كم عددنا 5 يمكن تقريبا، فسواها على 5 دفعات خلاص كل واحدة تروح تدفع المبلغ اللي تقسم عليها.
1: يا سلام. أيه. أحيانا ترى يا نوال يصير على الطاولة اللي هو الكود وتدخلين له تصير تحاسبين من الجوال، ويصير لك يقول لك هل ستقسم المبلغ، هل عرفتي فتصير تقسمينه أنت من الجوال تدفعين أونلاين، يعني ما يحتاج تروحين الكاشير وتسوين توت.
2: اي اي صحيح في في اي في، بس هذيك المره يعني زي المطعم اللي رحناه الظاهر ما موجود فيه الخدمه دي او شيء كذا، ما ادري يعني بالضبط يعني، فطلعت نحن اكثر شيء، لكن مع البيت لا مسكين انا اللي ادفع.
1: اي البيت اذا بتطلبون من برا
2: اذا بنطلع برا، بس اذا بيطلبونهم يدفعون، بس اذا بنطلع خلاص يعني شلوا نياديهم.
1: إيه.
2: أو أنا أنتين هدفعها هي وما أدري إيش من هالكلام.
1: دلعينهم يا نوال.
2: تسلم أنا وأدفع يعني شوف أو بعد.
1: الله يعطيك القوة والعافية.
2: الله يعافيكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا نوال. شكرا.
2: مشكورين على هالمواضيع.
1: هلا يسعدنا صباحك.
0: يا هلا يا هلا.
1: يعني شوف أنا ينرفزني زي أنت ما قلت، يعني مرة كنا في سفرة وجينا في كافي وجلسنا وتقهوينا وتعشينا وانبسطنا. إيه كثير يعني عددنا كان يمكن

0: 11-12 بنت. إيه فكان
1: عزيمة.
0: إيه كان المسؤول عن فلوس القطة واحدة. فظلت تحسب إنه كل واحدة تقسم جلست ساعة تحسب عشان تقسم كل واحدة كم تدفع. لما تحسب الفاتورة يطلع لها غير، ولما تحسب طلباتنا يطلع لها فتعيد. فجت واحدة ثانية خشت معها في أخذ وقت، راحت نادت الكاشير تعال احسب معي إيش الحسابات هذه. أنا أول شيء انحرجت، ثاني شيء طالت القصة نبي نمشي صار الليل
1: خلاص دامكم عددكم كبير خلوا قطة واحدة.
0: ايه
1: طلبت شوي ولا طلبت كثير؟
0: ايه والله من الآخر كم قطتي؟ يلا تعالي انتي حاسبي خلاص احسبوا انتوا والباقي بدون قطتي، احسبوا اللي يبغوا وزعوها بينكم.
1: ايه ولا في تطبيق عن طريق مثلا أحد التطبيقات الموجودة عندنا المعتمدة، فيه هو نفسه أحد إيه البنوك السعودية تمام اللي تحول الآن بنك يعني من غير ذكر اسمه يعني
0: إيه لا هي تحسب
1: في خدمة اسمها قطة. إيه خلاص يحاسب الشخص ويحولوا له وكذا حتى بالجوال عند الجوال طق.
0: يا سلام يا سلام. وترى بعض الطاولات يجي فيها زي ما قلت النوال يجي فيها الكود أنت تقسم يعطيك مبلغ فاتورتك ويقسمها لك هو نفسه.
1: شكرا.
0: إيه ويصير يقولك ادفع كذا المبلغ خلاص طط خلصنا.
1: بس حتى أنتم وشو 12 رايحين 12 تلعبون كورة.
0: سفرة سفرة سفرة.
1: والله
0: فريق كورة.
1: والله جنون.
0: والله انبسطنا والله.
1: والله حلوة حلوة اللمة. أي والله الله يديمها إن شاء الله. طيب من معانا؟ علي.
2: علي السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالرضا والنعيم. يا أهلا وسهلا.
2: يسعدكم ويسعد صباحكم.
1: وصباحك بكل خير حبيبنا علي. هلا وسهلا.
2: الله يحفظك فهد والفدرية. كيف حالكم؟
0: والله
1: بخير.
2: والله أنا دائما أتابع ولكن ما حالفني الحظ على اللقاء معكم ولكن اليوم حالفنا الحظ.
1: يا حظنا والله يا حظنا والله يا علي. حيا أبرك الساعات.
2: لفقرتكم هذه طبعا هذه مهمة جدا وهذه بالنسبة أنا أيد هذا الشيء لأنه يقول العمر لو كانوا شخصين ما نقول ثلاثة ولا أربعة يعني نقول أقل شيء شخصين يكون أكل قطة يعني يحط مبلغ ما في إحراج. أنا والله بنزل بحلف على البنزين أحلف على السوبر ماركت أحلف على الأكل أو السكن إلى آخره خلاص قطة وانتهى الوضع وتحسب.
1: يا سلام.
2: في نقص أوكي يا جماعة ترى والله القطة محتاجة دعم رصيد كذا ادعموها مرة أخرى. فحصل عندنا موقف أذكر من 35 سنة كنا حنا يطول العمر عندنا نقليات اشتغل في الشمال
1: زين.
2: فحملت استلمنا مشروع نحمل من الرفحة إلى طريف تعرف المنطقة
1: الله الله
2: كان مطعم في عرعر صاحبه تركي. فحنا نجي كلنا فطور الصباح كسواقين سيارات نتهاوش عند المحاسب
1: حلو
2: يعني بالعقل الا شوي
1: لا لا
2: في بعض الناس هو اكتشفنا هذا الاخ اللي هو صاحب المطعم الله يجزاه خير كانوا طيب وكان ميت الله يرحمه. فاكتشفنا قال يا اخي في ناس يتهربون كثيرة يعني عدد مبين فقال انا بس لا تهاوشون انا بسجلكم في ورقة في العشاء وفي الفطور فلان يدفع يعرفنا حتى المعرفة.
1: سبحان الله.
2: فصارت كذا هو جدولنا من عنده يلا يا أخ علي تدفع مثل الفطور اليوم
1: ضمنكم زبائن
2: يا أخ سعد تدفع العشاء. فمشينا على الموال تقريبا شهر
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: فهذه هي الصراحة بعض الأخوان لا تأخذني حنا كسعوديين أو الأخولات صورا بالباقيين حنا عندنا يعني نستحي أو أنه والله فلان يدفع وأنا ما أوقف. فالقطة هذه تكون تبين يعني
1: إيه ما دام الحساب دامة المحبة وفيها تخفيف وفيها تخفيف على الزملاء وفيها
2: لا تخفيف ضرر ولا ضرر.
1: يا سلام يا سلام. ترى الواحد والله أنها تهون كثير على الشخص
2: صحيح.
1: وطلعاتكم واجد وجمعاتكم واجد أيوه أكيد
2: أيوه يعني حتى البر الآن لو طلعنا للبر مثلا فلان والله جيب اللي عندك لا يا أخي أنا أقول أفضل يمكن أنا أجيب شيء ناقص أو أجيب شيء زايد أو أحرج بعض الناس الواحد يمكن والله بيجيب لي جنب ذبيحة واحدة ما أقدر أجيب لكن حبة دجاج معليش
1: لا لا طبيعي طبيعي طبيعي.
2: فهناك لازم من الواحد قطف شيء لبعض ويلا أنت بس المقال والحمل على الجماعة خفيف. فعندي أنا يا طول العمر أنا والله ودي أنا أستشيركم فقرة إذا تفضلتوا يعني فيها
1: أسلم.
2: أنا أرى أن هناك دائما أشوف أنا بال الاخوان اللي يطلعون للبر هذول مثلا يقرز ولا يدورون وضايع ولا هل كان من العطش ولا فهناك الطلعه ذي لابد انه يرتب نفسه او يحط عنوان مثلا يا اخي انا والله ترى انا طالع على المحل الفلاني او اهله يبلغ او صديق له يعني ترى طالع المحل الثاني النفوذ او طالع البر بعيد او طالع مدري وين، فيحط يعني ملاحظة على اساس يلقونه الاخوان اللي يدورون بقل الوضع ولا شيء. بعضهم يشيل مويه معه ولا يشيل حاجة ولا يشيل عفريتة ولا يشيل تبن بنجرة، يطلع كذا بس يلا حرك.
1: ايوه إيه لا لا لا، لازم الواحد ياخذ احتياطاته ولازم.
2: انا ودي ان الفقره هذه توضع من قبلكم للاخوان العشاق البر عشاق الطلعات. يعني يا اخي انت بنفسك حط لك كرتون تمر ولا ثلاث كراتين مويه معك ويلا، وبطارية شحن جوالك، ولا بلغ مثلا اهلك. بعضهم يطلع يقول
1: يطلع مكان ولا يعلم احد. اي صدقت
2: ولا يعلم كانه لا هو اخذها. معليش مع احترامي للاخوان اللي يطلعون، اخذها كالاسد يعني. انا بروح
1: انا خلاص
2: يعني انا من البطل، بس اخذها ما بطل، اخذها لك من الظلم.
1: صادق صادق والله والله. شوف
2: انا اشوف نعم انا اشوف هذه انا محتاجه يعني من قبلكم انكم يعني الأخوان العشاق البر يعني. الفقرة هذه أنا أعتقد أنها جيدة وتنفع وتوعية يعني بالصراحة.
1: يا سلام والله والله فكرة جميلة يا علي، ويعطيك العافية على هذا الاقتراح، وشكرا على المشاركة الجميلة هذه. وترى دائما التوجيه ترى دائما يصير من الدفاع المدني، دائما يصير من حرس الحدود، دائما يصير من بعض الجهات الأمنية، ويصير أيضا حتى الآن أصلا حتى في وعي. يعني ما أتوقع أنه ممكن الآن في واحد بعد كل هالقصص وكل هالتوجيهات وكل خصوصا في عام 2026 أنه ممكن يطلع البر مو محتزم. مستحيل، إلا إذا هو بايع عقله، بايع نفسه، بايع عمره، أو أنه يتردد على المكان. بس برضو حتى لو تردد على المكان وخبرة في هالطريق وفي هالزمان، برضو يحتاج مثل ما قلت أنه يخبر أحد، يأخذ احتياطاته، كرتون موية، كرتون تمر. التمر حرفيا ما يخرب ولا يتلف.
0: بعدين الدولة ما قصرت، حطت أماكن مطلات، حطت أماكن فيها خدمات. أنت تترك هذه الأماكن وتروح حتى في البر، في أماكن مخصصتها للأشخاص اللي يحبون يخيمون في البر، تترك هذه الأماكن تروح لحالك في البر ليه؟ يعني ارجع خليك مع الناس، خاصة إذا كان من محبين اللي يأخذون السيارات الكبيرة الكرفانات يروحون يطلعون وفيها كل شيء. يعني في النهاية ارجع في البر، يعني في الحالات الطارئة دائما في تطبيق اللي هو كلنا أمن، برضو يبلغ عن طريق الطوارئ إنه أنا ما انقطعت في البر وصار لي كذا وما عندي أي مواد غذائية أو انقطع الماء أو البنزين.
1: يا سلام
0: يجونك على طول، يجونك يعني.
1: ايوه ايوه يا سلام. خلاص والواحد اذا لا تستخدم جوال عادي، خذ لك الجوال ولا خذ لك شو اسمه بس شكرا، قفل الليله
0: يلا. فاذا 0111453 احنا نتكلم عن
1: عجيب. تعرف يا ثريا
0: طلعاتي واجد له.
1: لا لا العظيم لا العظيم اقسم بالله نسيت وش بران وعلوم. لا العظيم حدي غرفه الجيم نقول الله.
0: خلينا نقول نذكر بسؤال حلقتنا لليوم اللي يتكلم عن القطات. يعني احنا اليوم نبغى نفهم الطريقة اللي تتخذونها أو تتبعونها في الهوشات هذه اللي تصير على القطات. يعني ترى في ناس يخترعون الهوشة هذه عشان يسلم أحيانا من الدفع ولا يصير يدفع أقل. فشاركونا كيف التصرف اللي أنت تتصرفه في حال طلعت أصحاب. هل أنت تفضل القطات ولا تفضل أنه كل واحد يدفع الطلبة؟ شاركونا على 0111453. خليفة يسعد لنا صباحك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير يا أم خالد.
0: هلا بك والله ألف.
3: وشلونك؟ عساك طيبة.
0: أبشرك بخير، شلونكم؟
3: والله بخير الله يسلمك. أخوي فهد.
1: هلا والله.
3: كيف حالك حبيبي؟
1: هيا الله خليفة.
3: يا هلا.
1: شلونك أخو قلبي؟
3: الله يسلمك.
1: أش مسمع صوتك؟
3: يعيش أيامك الله يخليكم. يا
1: مرحبا يا مرحبا يا مرحبا خليفة، شلونك؟
3: هذا الموضوع عن القطة.
1: الله الله.
3: اي طبعا القطة صراحة هي زينة، على يزعل لا حد يزعل ولا شيء. مثلا سافرنا مثلا الى مكان يعني برا خارج المملكة، يعني تقول كل شيء على لازم القطة، انجل فندق قطة وانجل اكل قطة، يعني ما في ما حد يزعل عشان ما حد يزعل.
0: يمسكها واحد ولا انتم تتوزعونها
3: بين؟ يمسك واحد ونعطيه القطة اللي يقول.
0: يا سلام يا سلام.
3: نعم بس أنا من نفسي ما أرضى أخلي واحد يعني يدفع عني ولا شيء. لا
0: يعطيك العافية يا خليفة منورنا.
3: بوجودك.
0: هلا بك والله، يسعدنا صباحك. هلا بك. فإذا نقول 011-45-53 من معنا؟
1: ليان.
4: ألو مرحبا.
1: هياك الله، يا هلا وسهلا.
0: الله، دخلة مختلفة.
4: شلونكم؟
1: والله تمام الحمد لله. ما شاء الله، إيش في سكيب اليوم؟
0: في شيء، إيه في شيء ناقص. وشو؟
1: فيديو ناقص.
4: شلونك مدرية؟
0: الحمد لله تمام، شلونك أنتِ؟
4: الحمد لله. طبعًا أنا قلت كتبت أبيات فيك، ما أنت يوم طلبتي مني؟
0: أنا؟
4: إيه أمس مو واحد من المستمعين قال قصيدة فهد، أنت قلتي
0: إيه ما حد كتب فيني.
4: ولا أنت قلت فيا؟
0: إيه ما حد كتب فيني أمس. صدق أنا زعلانة. إيه يلا.
4: إيه أنا اليوم جاي ثلاث أبيات فيك.
0: يا ليان. فيني ولا وشو؟
4: أيوة أيوة ثلاث أبيات فيك.
0: يلا أعطينا.
4: يلا أقول: الحروف تزين بحضور بدرية، والكلام العذب ما تكفيه السطور، وعبر صبح من الصباحات الندية أكتب إحساسي لها كل الشعور، والقصايد عبر الأثير حصرية، وأدريني لو حصل مني كسور.
0: الله يا سلام يا ليان.
1: شغل.
0: لازم تقصوا لي القصيدة هذه. شغل. مرتين في اليوم دقي علينا يا ليان.
1: شغل مقصوص مخصوص.
0: شارب شاي اليوم تحداك. إيه تقهوي يا شاي؟
4: لا قهوة. أنت المفروض تصيرين تحبين القهوة اليوم عشاني.
0: تبشرين كل يوم تكتبي في لي قصيدة. أغير.
4: طبعا مشاعر رقيقة على الصباح لازم.
1: سكين
0: دائما تغيرين ترى صباحاتنا يا ليان.
1: صباحات حيل رغيرة.
0: اي تجي كذا شاعرية.
1: اي نعم.
4: ايوه عشان كذا ما قلت مثماش اليوم، نسيت
1: من هو.
0: المفروض انا اللي اقول مثماش. ايوه القصيدة فيني مو فيك.
1: مش داخلني انا اقول.
0: اي وبشرب قهوة عشان ليان. مثماش يا ليان وباهي باهي باهي.
1: مثماش.
4: اي زين.
1: خلاص.
0: قول اكمل مثل ماشي.
1: لا
0: وش قول باهي بعد.
1: لا ولا خلوني اعلق على هجم مرتده بعد.
0: يلا عشان خاطر ليان.
1: تستاهل تستاهل تستاهل ليان تستاهل.
0: شاركينا يا ليان سؤال الحلقه.
4: يلا ما فهمش واحده بس.
1: يلا ما فهمش. ما فهمش هذا
0: ما فهمش ليان ولي عشان انا انقالت فيني القصيده. كلمه بعجك. طيب استقعد داله.
4: طبعا خلونا نروح الموضوع.
0: يلا
1: بلال
0: قبل ما تقبل والله.
1: يلا
4: طبعا انا وصديقتي نطلع مع بعض. احنا اثنين نطلع مره في الشهر، وكل واحده الصراحه تدفع حسابها.
0: يا سلام.
4: متعودين ومرتاحين كذا عشان ولا واحده يعني تكلف على الثانيه.
0: طب اذا واحده فيكم مطفره يعني وتبوا تشوفون بعض كيف تسوون؟
4: دائما ولا واحد مطفره يعني دائما الواحد
0: ما حد يطلع له حاسب حسبه. بنات لازم نضبط كل شيء.
4: دائما نمشي مع بيت الشعر اللي يقول: ما اجمل الدنيا بمن تسلو به، يكفيك من نعم الحياه صديق.
0: يا سلام.
1: شقل
0: بيتين شعر اليوم
1: على وتار اليوم. ما ابي
0: اليوم مرتين قالت شعر. ايش رايك كل مره لازم تقول مثماش؟ يعطيك العافيه. مو راضي
4: لا بشكر.
1: هلا
0: حياك الله يا ليان، نورتينا.
1: يا هلا.
0: هذا بيت الشعر انا بيه اللي كتبت ليان فيني.
1: قصوه يا اخوان.
0: كل صبح نفتتح فيه. ما لي دخل. كل صبح لو تلغي الاشاره تحط بيت شعر ليان.
1: حلو.
0: ايه
1: يا سلام. اللي انت تروح حق
0: انت كيفك انت. ايوه انت كيف قالوا فيك امس بيت شعر ما اخذته
1: منو
0: انت؟
1: احتفظت فيه نفسي.
0: نطلع فاصل وراجعين نتحاسب.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران.

0: عمت الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب فيكم في ساعتنا الإذاعية الثانية. واليوم كذا مع إشراقة عام دراسي جديد تستعد مدارس المملكة العربية السعودية لاستقبال الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل بإذن الله، وتبدأ مع مرحلة جديدة مليئة بالطموح والجد والاجتهاد. في المقابل تعيش كثير من الأسر هذه الأيام حالة من الاستعداد المكثف لتجهيز الأبناء بكل ما يحتاجونه للعودة إلى مقاعد الدراسة، من الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات التعليمية، المصروف اليومي، متطلبات العام الدراسي المختلفة. وبين الحرص على توفير احتياجات الأبناء وإدارة المصروفات يمكن بحكمة، يبرز عندنا التخطيط المالي كأحد أهم المفاتيح اللي تساعد الأسرة على استقبال الموسم الدراسي بثقة واطمئنان. رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أشواق محمد نبهان، ماجستير إدارة تربوية ومؤلفة كتاب النقلات التنظيمية في المنظمات الحيوية، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، صباح النور والسرور.
0: يا هلا بك والله. اليوم يعني كذا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، كيف ممكن أنه الأسر يعدون ميزانية مناسبة تغطي احتياجات العودة إلى المدارس بدون ما تأثر على بقية مصروفات الشهر؟
1: بداية أقول كل عام والجميع بخير وعودا حميدا بمناسبة العام الدراسي الجديد أو اقتراب العام الدراسي الجديد من البدء. وأحب أذكر أنه جميع الأسر التي لديها أبناء في المدارس والجامعات لابد أن يكون لديها خطة مالية خاصة حتى تتمكن من إعداد ميزانية مناسبة. طيب ليش نحن نقول خطة مالية خاصة؟ حتى التخطيط المالي المسبق مهم جدا بشكل كبير في إدارة النفقات المنزل، وحتى يقلل من الضغوط على الأسرة، وحتى تبعد من حتى لا تؤثر عليها بعض الضغوط بطريقة سلبية، وحتى تتمكن من إعداد الميزانية لابد عليها اتباع بعض الخطوات. نقدر نختصرها كده بأربع خطوات. واحد، تحديد الاحتياجات الفعلية المدرسية، يعني نقول الاحتياج المهم جدا اللي الطالب لابد أن يذهب ويكون تكون موجودة عنده، زي مثلا الزي المدرسي، الحقيبة، الأدوات، النقل والمواصلات، المصروف اليومي وهكذا. ثانيا، أضع سقف مالي لهذه الاحتياجات. يعني بعض الأحيان الأهالي لما ينزلون السوق يكون مثلا حاطين مبلغ كذا، يعني يقول 2000 ريال مثلا. لا، نحن نقول حدد لكل احتياج أساسي أنت نازل السوق تشتريه لازم تحدد مبلغ معين. ليه؟ لأن هذا يعطيك إيش؟ تحديد ميزانية واضح، عشان ما نقول تخلص المبلغ اللي انت محدده وانت ما تعرف وين راح، صح ولا لا؟ فبالتالي لازم يكون عنده سقف مالي محدد قبل الشراء. واهم نقطه قبل ان توضع لابد ان توضع في الاعتبار هو ان الميزانيه التي تصرف في الاستعداد المدرسي ما تكون من الالتزامات الاساسيه. والقصد من الالتزامات الاساسيه الايجار، الفواتير، الاقساط الاساسيه في المنزل، حتى لا تسبب مشكله بعد ذلك في خلال بداية العام الدراسي. وأخيرا نقول قبل عملية الشراء، وهذه المشكلة اللي بتصير دائما وكل سنة مع بعض الأهالي، أنه لازم الأهل يشوفوا إيش الموجود عندهم في البيت. نحن انتهينا الدراسة تقريبا قبل شهرين، فممكن يكون في عندنا أدوات جديدة، علبة هندسة، ألوان، أقلام، مراسم، حتى ممكن حقيبة ذات جودة عالية وممتازة. فممكن الأهل يعني بدل ما يمروا في ضغط مالي، ممكن أنا أقول والله هذه موجود أنا خلاص ما أشتريها، أشتري الأهم بعد ذلك. وبكذا نحن نقول نختصرها في ثلاث نقاط: تحديد الاحتياج أولا، والميزانية ثانيا، ثم المشتريات ثالثا، وليس بالعكس.
0: يس، الحقيقة أنا قاعدة أكتب معك يا أستاذة، لأنه الأسبوع القادم هو أسبوع يمكن حافل، وحتى أكيد هذا الأسبوع يعني أسبوع حافل، يعني كل الأهالي أتوقع كلهم متواجدين في المكاتب، في أماكن الزي المدرسي، يستعدون أكيد. برضو إحنا نبي يعني نسلط الضوء أكثر برضو على الأخطاء، يعني إذا عرفنا إحنا الأخطاء المالية ممكن إننا نتجنبها وما نرجع نقع فيها مرة أخرى. مثل يعني إيش أكثر الأخطاء المالية اللي ممكن إن بعض الأسر تقع فيها لما تجي تشتري المستلزمات المدرسية، وكيف ممكن إنهم يتجنبون؟
1: تمام. بالنسبة لأبرز الأخطاء اللي أغلب الأسر ممكن تقع فيها هو عدم تحديد ميزانية يعني مسبق المستويات الدراسية. يعني مثلا أنا أبغى أنزل، لازم يكون قبل ما أنزل وقبل ما أقول بستعد وبشتري لازم أحدد الميزانية نمبر واحد، يعني رقم واحد الميزانية. بعد كده أبدأ أحط رقم اثنين، إني أحط المبلغ هذا أبدأ في الأساسيات. المشكلة البعض الأحيان نبدأ في الكماليات ونترك الأساسيات. وش هي الأساسيات؟ مثلا عندنا المواصلات والمريول والشنطة والأشياء الأساسية التي لابد من شرائها. يعني بعض الأحيان يقدمون إيش الكماليات، يقولوا لا والله نحن نأخذ أشياء يعني تعرفين قرطاسية، لكن أخر المريول، أخر المواصلات، أخر مثلا حتى بعض الأحيان تكون مدرسة أهلية أخر أقساطها، هذا غلط. عندنا كمان عدم شراء بكمية محدودة للأسف، يعني اشتراء يعني نقول كده وجود تخفيض، وجود عروض، فأقوم أشتري بدل أداة واحدة أقوم أشتري اثنين ثلاثة. صحيح. وهذا غلط، لأنه هذا بيأثر أيضا على تحديد الميزانية أنا حطيتها، هذا بيخليني أنا أخلص الميزانية بطريقة غلط يعني غير صحيحة. وكمان من أبرز الأخطاء التي يقع فيها العائلات الأسر اللي هو الشراء العاطفي أو الاندفاعي، خصوصا وقت العروض مثل ما قلت الإعلانات. وبعض الأحيان الأبناء يكون لهم رغبة باشتراء نوعية معينة من المستلزمات لشخصيات معينة. صحيح. يعني مثل الأولاد والبنات، فهنا نحن هنا بنقع في هذه الأخطاء. وكيف نحن نتجنبها الآن؟ نقول أولا مثل ما ذكرنا سابقا تحديد الميزانية، كتابة قائمة ومدروسة للمستلزمات المهمة لشرائها، نبدأ بالأساسيات بعدين ندخل في الكماليات. ثالثا مقارنة الأسعار، وهنا أحب أنبه الأهالي إنهم قبل ما تنزلون لازم تمرون على كذا محل، يعني مو على طول أنا معتادة على هذا المكان ممكن ألاقي سعر أفضل في مكان أفضل مكان آخر. يعني ما أحدد بس مكان واحد، ولابد أن نشارك أبناءنا بالمناسبة هذه في الشراء، وهذه تعتبر عملية درس مالي عملي يعلم الأبناء كيفية الموازنة والاختيار المناسب. يعني نخليه كده نقلبه درس لهم، يبدأوا يختاروا معنا ونشاركهم. يا ماما يا بابا أنا عندي هذه المبلغ وحدك في الشنطة كذا، فهو خاص يبدأ يتعلم بوجودك ويكون في تعاون، بدل ما هو يقعد زعلان لا يقعد يساعدك في عملية الاختيار والشراء.
0: يقتنع وإشراك الأطفال في الميزانية شيء حلو الحقيقة. أول شيء يعلمهم كيف يقتصدون في صرف الأموال وفين تروح المبالغ هذه، يتعلمون يعني
1: ويدرك أهمية المستلزمات اللي بيشتريها وكيف حيبدأ بعدين في المستقبل يحافظ عليها كمان.
0: وكمان أنا بالنسبة لي أنا كأم مثلا أحرص دائما مثلا الحقيبة إنها تكون بجودة عالية، يعني تكمل معاه لين آخر السنة أو آخر الترم، يعني تشيل معاه الكتب والأغراض حقيقة ما تصير تنقطع من أول أسبوع أو أول شهر.
1: أكيد، وهذه هي المشكلة، بعض الأحيان ينظر الأهالي إلى السعر قبل الجودة. ممكن طيب أوكي أنا أخذت سعرها يكون متناول اليد وأرخص من منتج ثاني، لكن ممكن جودتها أقل، فهذه يعرض لتكلفة أخرى بتكلفة عالية، يعني بعد شهرين ثلاث أضطر إني أشتري شنطة ثانية، فبالتالي أنا كذا خسرت مرتين. فعشان كذا الأفضل إنه يكون في موازنة بين السعر وبين الجودة، وما تغرينا ولا يكون عندنا اندفاع عاطفي حول الشراء فقط لمجرد العرض.
0: برضو في عندنا نقطة، خلينا ندخل شوية في التفاصيل بما أن أمهات نكتشف الأشياء اللي كنا نسويها. يعني برضو مثلا زي ملابس الأولاد، يعني بما أن أنا عندي في البيت أكثر أولاد وتفصيل الملابس اللي هي الرجالية للأولاد، يعني الواحد يحاول يقلل كمية الملابس اللي يفصلها للأبناء. ليه؟ لأنه إحنا شوية بس داخلين على شتاء، فيبتدي

0: نفصل ملابس شتوية يمكن أوسع شوي، لأنه حنلبسهم من داخل الملابس اللي هي الملابس الشتوية اللي زي البجايم الداخلية تحفظهم من برودة الشتاء. لما تجي السنة ينتهي الشتاء يكون الولد خاصة الصغار كبر على الملابس اللي أنتم فصلتوها في بداية العام الدراسي، فتضطر أنك تفصل له مرة ثانية ملابس، وفي بعضها ما تلبس، يعني يصير الولد يلبس هذا اللون معجبة يستمر في لبسه، لكن على السنة الجديدة يكون الصيف الثاني يكون الولد ما شاء الله كبر على اللبسة، فما عاد تستفيدين منها. برضو يمكن الأولاد أقل صرف من البنات، يعني الآن لما نجي نحدد الميزانية ممكن إننا نحط ميزانية البنات أكثر من المبلغ اللي بنحط الميزانية الأولاد، لأن ليه؟ لأن البنت عندك شباصات، عندك يعني قصصها كثيرة، البنات المريول المدرسي مو زي الولد، الولد لا تفصلي له ثوب، تاخذي له لبستين رياضة، تاخذي له لبستين ترنجات، البنت لا، مريول المدرسي، الشراب، الشنطة، المطارات، الأشياء هذه كثيرة بالنسبة للبنات، الدفاتر تجي فيها الرسومات، الأشياء يفضلونها البنات أكثر من الأولاد، الأولاد يفضلون السادة، فتجي مصروف البنت، يعني ينفع إننا نحط في الميزانية المبلغ أكثر لمتطلبات البنت أكثر من الولد، لأنه الولد يعني ثوب سعودي وخلصنا في النهاية، مو زي البنت.
1: هو فعلا أكيد، يعني بالنسبة كمستلزمات دراسية، يعني إحنا هنا حنبدأ نفرق بين المستلزمات وبين المصروف. المستلزمات فعلا مثل ما تفضلتي وذكرتي إنه البنت أكيد طبعا إنه يحبون الدلع والغنج، فأكيد نحن حنوفر لهم شغلات تناسب متطلباتهم، الأولاد غير. لكن بالنسبة كمصروف فأنا أشوف إنه نحن المصروف هنا يبنى على 5 نقاط. اللي أولا اللي هو عمر الطفل، يعني نحن مثلا كان الأطفال الصغار لسه هم توهم بيتعرفون على التداول، يعني كيف يستخدمون الفلوس، المصروف، ويشتري من المكسب، فهنا يكون المصروف يكون بسيط ومو يكون يوميا، يعني أنا أعطيه مبلغ معين أشوف أختبره كيف وضعه، كيف يتعلم. بعد كده لما يبدأ يكبر سواء الولد أو البنت أبدأ أنا أخلي مصروفي يومي وبعدين أسبوعي وبعدين شهري. ليه؟ لأن أنا أبدأ الآن أعلم ثقافة إيش، ثقافة الـ كيف يبدأ يتصرف مع المبلغ حقه، وكيف يقدر يوفر من هذا المبلغ. يعني على قولت انه طلع حصالة كده أقول ماما أنا أنت عندك هذا المبلغ، أنت الآن تشتري يعني وتقدر توفر منه. ثانيا عندي الاحتياجات اليومية، يعني مثل ما قلتي مثلا البنت احتياجاتها والولد احتياجاته مختلفة، كذلك الاحتياج اليومي مثلا لازم نحن بنعطي أولادنا المصروف، لازم نقول لهم ترى هذا المبلغ عشان تشتري كذا، يعني ما أقول له خذ المبلغ بس هو يحس إنه هذا شيء يعني عادي يعني طبيعي إني أنا أخذ كل يوم مصروف، لا عشان تشتري كذا من المكسف، عشان تشتري كذا من في المدرسة، فلازم يعرف إنه هذا المبلغ انعطى عشان احتياج معين في المدرسة، كذا بحنا حدد أهدافه والسبب والغاية من إعطاء هذا المصروف. كذلك مهم جدا طبعا المدارس تختلف والمقاصف تختلف من مكان لمكان، من مدرسة لمدرسة أقصد، فلازم الأهالي يكون على لا بقائمة الأسعار في الفصل في المدرسة عفوا، يعني مثلا الوجبات المعينة، عصير، يعني شوكليت، كروسون، فلازم الأهالي يكونوا عارفين بقائمة الأسعار حتى بناء عليها يحددوا ماذا المصروف اليومي. كمان عندنا غير كذا وضع المدرسة، مثلا في مدارس تكون يخرجون بدري، يعني خلاص يخلصون 9-12 الساعة 1 خلصوا، بعضهم عندهم أوفر تايم، فهذا يختلف المصروف من هذه المدرسة لهذه المدرسة، بعضهم عندهم فسحة واحدة، في بعضهم فسحتين، في بعضهم فسحتين بريك، فهنا كمان يختلف مصروف المدرسة، يعني يختلف على حسب إيه، حسب وضع كمان الطالب، يختلف وضع المصروف حقه على حسب وضع المدرسة. وأخيرا أهم نقطة، هل توفر الأسرة الفطور ولا لا؟ يعني الآن أنا ما أعطي ولدي مصروف، هذا المصروف يغطيه كم ساعة بيقعد؟ 7-8 ساعات في المدرسة؟ طيب أوكي، هل الولد معاه فسحة متكاملة من فطور من فطور من وعصير من موية من مثلا سناك. وأنا صراحة أنصح جميع الأهالي الآن أنه لازم يوفروا لهم الفطور، يفطرون في البيت لأنه هذا صحي ومهم جدا، لأن الولد حيقعد كم ساعة، حصل أولى 50 دقيقة، الثانية 50 دقيقة غير طوابير، فيكون هذا إجهاد على الولد يقعد من غير فطور. فمهم أنه يفطر في البيت، ومهم أنه يأخذ فتحة مع الأنش بوكس يكون فيها أكل مثالي طبعا، أكيد وجبة صحية وها فواكه، وبالإضافة إلى المصروف اللي يمشي يشتري منه شغلات معينة محددة من المكسب بإذن الله. كذا يكون مصروف متكامل ومدروس صحيح ومغطي كل احتياج أبنائنا إن شاء الله في المدرسة
0: إن شاء الله. يعني التخطيط المالي دائما هو أهم يمكن المفاتيح اللي تساعد الأسرة على استقبال هذا الموسم الدراسي بطريقة ما ترهق فيها الميزانية، أو يعني تقع الأسرة في مصروفات يمكن غير ضرورية. أستاذة أشواق محمد نبهان، ماجستير إدارة تربوية ومؤلفة كتاب النقلات التنظيمية في المنظمات الحيوية، كل الشكر لك على هذه الإضاءات المهمة والنصائح العملية اللي تؤكد دائما أنه الاستعداد للعام الدراسي ما يقتصر فقط على شراء المستلزمات الضرورية. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك. فإذا مستمعينا الكرام، كان هذا اللقاء الحقيقة جميل، استفدت أنا منه شخصيا. يعني دايما نحاول أن نخلي الفترة هذه اللي فترة العودة إلى المدارس تكون كذا فرصة جميلة أننا نغرس في أبنائنا مفاهيم الوعي المالي، نعلمهم كيف يدخرون، كيف يرشدون الإنفاق، كيف قراراتهم الشرائية، وأيضا يميزون بين الاحتياجات الأساسية والكماليات. هذه مهارة يمكن بترافقهم طول حياتهم. طبعا نسأل لأبنائنا وبناتنا إن شاء الله أنه يكون عامهم الدراسي حافل بالنجاحات والتفوق، وأنه يعين كذلك الأسر على توفير بيئة مناسبة تساعد أبنائهم على الانطلاق نحو عام جديد مليء بالإنجازات ومليء بالعطاء. إحنا نوقف فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه صباحات الجميلة، واليوم لما نجي نتكلم عن الصور، الصور دائما دائما تختصر آلاف الكلمات، يمكن خاصة في هذا الجيل الجديد. اليوم تحس أنه استخدام الصور صار شيء عادي من ضمن مهاراتهم، يعني تحس ينولد هو يعرف كيف يصور. اليوم نقول لكم أن الصور كذا تاخذ لك لقطة وتحتفظ بذكريات يمكن مر عليها الزمن. ولما نرجع نشوف ألبوم صور أهلنا، ألبوم صورنا وحنا صغار، تحس مو بس لقطة، تحس أنها كمان ذكريات تفوح وتقص القصص وما أدري إيه. أنا أحب هذه فقرة تصفح الألبومات القديمة عندها لي، نضحك على أشكالنا وحنا صغار، وهذه طلعت المكشات وهذه طلعت وش سوينا،
1: والله ذكريات وأشكال، ويا الله طالع كده تقول يا الله. فعلا كل صورة لها ذكرى، لها تتذكر الحدث، تتذكر المشاعر، تتذكر التفاصيل، ومرعب يعني، مرعب مرعب يعني. هي ما قضية صورة، هي قضية فعلا نقلة كذا ذاك الزمن، انت تطالع فيها تتأملها ثلاث دقائق خمس دقائق، شيء جنون.
0: وبهالمناسبة اليوم 19 أغسطس العالم كله يحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. فالخبر يقول لك يحتفل العالم اليوم 19 أغسطس باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. المناسبة هذه تسلط الضوء على فن التصوير، وأيضا دوره في توثيق اللحظات في صناعة الذكريات الإنسانية.
1: ويعود اختيار هذا التاريخ اللي هو 19 أغسطس عام 1839 حين أعلن أو أعلن عن تقنية الداجي روتيب التي شكلت إحدى أولى خطوات التصوير الفوتوغرافي الحديث، لتفتح الباب أمام تطور هذا الفن حتى أصبح جزءا من حياتنا اليومية.
0: طبعا يعد اليوم العالمي للتصوير فرصة للاحتفاء بالمصورين حول العالم، والتأكيد أيضا على أنه قوة الصورة في نقل القصص، في نقل المشاعر، في توثيق الأحداث وأيضا الثقافات عبر الأجيال. طبعا هذا اليوم يجي عشان يذكرنا بأهمية الصورة.
1: جنون
0: ايه؟
1: جنون ترى
0: الصورة، خاصة الصورة وليس الفيديو.
1: لا الفيديو، شوف الفيديو ما يعني خلاص انت شفت اللحظة، خلاص ما يحتاج تعيشها، قاعد تشوف اللحظة قدامك. لكن الصورة لا، يبني عليها كل السيناريوهات وتتذكر كل التفاصيل، عقلك يبدأ يسوي يا الله يقلب في الأرشيف بشكل.
0: تذكر الكاميرا ذيك اللي تصور بعدين تقعد تنفض الصورة شوي لين يطلع لونها أبيض، إيش تطلع الألوان عشيش
1: قسم بالله.
0: إيش اسمها، إيش كانت، فورية، كاميرا فورية.
1: أي فورية.
0: وفي برضو الكاميرا اللي تركب عليها فلاش أول أيام الثمانينات، بداية الثمانينات كده تركب عليها فلاش وتقبس في وجهك كذا تصير تشوف لون أصفر كذا.
1: يا سلام. حتى الفورية كان لها بعدين تطورت، صار يطلع لها كذا تضغط زر تطلع، يطلع فلاش كذا يعني حركات.
0: لحقنا هذه
1: شغل
0: برضو. هذا الشريط تاخذه وتروح تحمل، يعطونك النيجاتيف أسود وبيض. الله زمن يا فن،
1: والله
0: زمن يا فن،
1: والله ترى فعلا، ترى الصورة فعلا أمرها سبحان الله. هي على حسب الذكرى يعني، كل ما كان في ذكريات طيبة، ذكريات سيئة دائما ايش يقول لك، إذا بغيت تتخلص من ذكريات سيئة خصوصا لو كان في صور ايش تسوي؟ تخلص منها، لأنه مستحيل تتخلص من المشاعر، وراح ترجع لك أصلا الذاكرة، وحتى الذاكرة الحسية والمشاعرية أيضا راح ترجع لك بكل تفاصيلها بمجرد أنك ما تشوف صورة.
0: بقول لك شيء، ترى أول كانوا أهلنا لما يجون يلتقطون الصور يلتقطوننا في العيد، في العزائم، في الطلعات، في تلقى أنا كذا فستين منفوشة والعيال لابسين كويس، يعني يلتقطون اللحظات الحلوة، ما يوثقون اللحظات الحزينة.
1: الله.
0: فهي سبحان الله تدوم دامك أنت فتحت الألبوم، رجعت تحس كذا تفيض عليك الذكريات، تعيشها مرة ثانية. الله.
1: الله
0: برجع اليوم أشيك على الألبوم.
1: طيب نطلع فاصل؟ لا تبون نطلع فاصل عادي اللي ودك. لا
0: يدور البوم
1: يقلب في البوم

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. بنتكلم في هذه الوقفة عن سوق العمل ويشهد سوق العمل اليوم مستمعينا تغيرات متسارعة، يعني بدءا من دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف. نعم الذكاء الاصطناعي عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، مرورا بتغير المهارات المطلوبة في الوظائف، يعني حط في السي في العمل تحت الضغط، هذه خلاص في أشياء الآن متطلبات جديدة يا جماعة، وصولا إلى وجود أجيال متعددة تعمل جنبا إلى جنب داخل بيئة العمل الواحدة. هذه التحولات تفرض على المنشآت والموظفين مواكبة مستمرة، والسبب لفهم متطلبات المستقبل وأيضا الاستفادة من الفرص اللي تتيحها هذه المتغيرات. للحديث حول هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم إلينا الأستاذة حياة جمعان الحايطي، مديرة موارد بشرية بشركة وارف لخدمات الأعمال. حياك الله وبياك أستاذة حياة.
1: الله يحييك ويبقيك، يا هلا وسهلا، سعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحك بكل خير إن شاء الله، نورتينا وشرفتينا في برنامج صباح المملكة أستاذة حياة.

0: بداية طول عمرك بداية أستاذة حياة، يعني أول كان يعني مراحل توظيف لها اعتباراتها، ملف مقابلة أولى ثانية ثالثة وما إلى ذلك، وترشيح ومرشحين ورشحونا أسماء وهاتوا أرقام جوالاتهم وحوسة. الآن بدأ الذكاء الاصطناعي أستاذة حياة يدخل في هذه المراحل، مراحل التوظيف المختلفة. كيف غير هذا كله وغير أيضا طريقة اختيار المرشحين للوظائف؟
1: هو بالحقيقة صحيح أن الذكاء الاصطناعي لما دخل بعمليات التوظيف غير بمراحل التوظيف، وخصوصا المراحل الأولى من عملية التوظيف.
0: نعم.
1: وبالأخص مراحل الفرز.
0: نعم.
1: فهذه أي مسؤول موارد بشرية يقدر يستفيد من الذكاء الاصطناعي بمراحل الفرز، أعداد السير الذاتية الكبيرة، المفاضلة بين السير، تدقيقها واختيار الأفضل. هذا دور الذكاء الاصطناعي من ناحية التوظيف، ويعتبر بالنهاية هو أداة يستخدمها مسؤول الموارد البشرية حتى تسهله.
0: أيوة.
1: وتسرع من عملية التوظيف.
0: ممتاز. لأني توني بسأل الآن، وزين قلتي أداة، لأنه بغيت جاني سؤال في بالي صراحة أستاذة حياة. يعني هل يمكن يعني الذكاء الاصطناعي يحدد الموظف الأنسب، يقول لك هذا يعني الموظف المناسب لهذه الوظيفة، ولا القرار في الأول وفي الأخير هو قرار بشري؟ يعني يظل يعني عنصر لا يعني الاستغناء عنه اللي هو القرار البشري في الأول وفي الأخير.
1: جميل السؤال هذا. أنه هل نعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ونلغي العنصر البشري؟ برأيي أنه مستحيل. يعني في النهاية القرار النهائي لازم يتخذ عنصر بشري. صحيح أن الذكاء الاصطناعي سهل وساعد، لكن هو بالنهاية أداة، حنا نتعامل مع بشر.
0: نعم.
1: ففي مؤثرات داخلية، في مؤثرات خارجية، هذه كلها تأثر.
0: سلام. حتى لو كانت هناك مثلا المتطلبات، يعني دائما بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي انت تدخل المتطلبات اللي انت بيها، اذا ما كانت موجودة خلاص انا ما بي الشخص هذا. يعني انت بالاساس انت اوريدي حاط له 1 2 3 4 5، انت وفرت هذه، ما راح يساعد في اختيار القرار، ولا لازم يعني يبنى على ذلك مقابلة الشخص، تشوف شخصيته، تشوف ما هذه الامور وما الى ذلك؟
1: طيب هذه تحددها طبيعة الوظيفة.
0: ممتاز.
1: راح يتم الترشيح عليها.
0: ممتاز.
1: ولكن هذه كلها تعتبر يعني تأخذ بعين الاعتبار. في عندنا معايير، في مقاييس، إذا انطبقت على المرشح تمام. نجي بعدها للمهارات الأخرى، مهارات الشخص نفسه.
0: أيوة. طيب حلو، جاء طاري المهارات. أستاذة حياة، يعني أول يعني متكلم عن عام 2026، نرجع شوي بالذاكرة وكم سنة وراء، 10 سنوات وراء، يا كثر اللي حطوا بالسي في العمل تحت الضغط، هذا يعتبرونه مهارة يعني ما في زيها في الحياة، وإذا حطيتها يعني يعرف أنك إن شاء الله راح تكون مرشح لهذه. طيب وش المهارات المتوقع يعني خلنا نقول اللي ازداد عليها الطلب الآن، صار ركز عليها سوق العمل، صار ينظر لها فعلا أنها مهارات مهمة، وأنك تكون ترفع من نسبة ترشيحك لهذه الوظيفة؟
1: أعتقد أهم مهارة حاليا يفترض أنها تكون موجودة بأي سي في أو أي شخص باحث عن وظيفة.
0: نعم.
1: اللي هي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. أوكي، الجميع يعرف الأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن كيف التعامل معها، كيف استخدامها بشكل فعال في بيئة العمل بحسب المهنة اللي أنت تشتغل عليها.
0: سلام.
1: فمو المعرفة تكون عامة، لا، معرفة تخصصية، كيف أستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم مسماي الوظيفي.
0: ممتاز.
1: هذه أول مهارة. وفي تجي بعدها المهارات، مهارات التواصل، مهارات التفكير الإبداعي، مهارات حل المشكلات.
0: يا سلام يا سلام، لأنه فعلا إحنا الآن، لأنه في دائما يجي تساؤل الآن خصوصا يعني بعض الشباب يقول لك والله ما أخي ما أدري شو حط في المهارات، يعني وش حطيت، أحط إنه والله أعرف شغلات الذكاء الاصطناعي، طيب اللغة، طيب ما أدري، طيب وش إيش باقي، يعني يتوهق لأنه لسه على بديت القديم.
1: صحيح.
0: اي طيب، المهارات اللي تنصح او اللي يعني اللي ينصح فيها الباحثين عن عمل بالتركيز عليها يعني من الان عشان يعززون فرصهم الوظيفيه مستقبليا، يعني استاذ حياه بحكم خبرتك وحكم مجالك وتخصصك، وش تنصحون الشخص ان يركز عليه
1: من ناحيه المهارات؟ تركيز على المهارات.
0: اي نعم، ايش المهارات اللي ممكن انا اركز عليها على اساس انه والله لما حد يشوف السي في حقي ما شاء الله تبارك الله، خلنا هذا خلونا نشوفه، خلنا نقابله ويكون بعين الاعتبار. يعني
1: طيب هذه تدخل بصياغة السيرة الذاتية، وحاليا بما أننا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، المقابلات الأولية أصلا تجرى بالذكاء الاصطناعي. طيب كيف الرد على الأسئلة، أسئلة المقابلات الافتراضية؟ كيف طريقة أجوبة الأسئلة والاختبارات المعدة مسبقا بالذكاء الاصطناعي؟ هذه من المهارات اللي يفترض أن المرشح يتدرب عليها، يتدرب على المقابلات الافتراضية حيث أنه يتجاوزها وينتقل للمرحلة الثانية اللي هي المقابلات النهائية.
0: أيوة ممتاز، ممتاز جدا. طيب اليوم أستاذ حيان قاعد نشوف في بعض الجهات أو في أغلب الجهات للأمانة موظفين من أجيال مختلفة، من الثمانينات، من السبعينات، من التسعينات، من الألفين، كلهم في قسم واحد أو في منظومة واحدة ويشتغلون ويعملون معا في هذه المنظومة. طيب وش أبرز التحديات اللي ممكن تنتج عن هذا التنوع في الأجيال؟
1: طيب التنوع واختلاف الأجيال وممكن حتى الأعراق ببيئة عمل واحدة، هذا عمره ما كان إشكالية، لأنه آلية التواصل الداخلي كيف تعالج. وأنا هنا أرجع الدور على مسؤول الموارد البشرية بالمنشأة، طريقة الربط، طريقة التواصل الداخلي بين الطبقات، بين اختلاف الثقافات. بالعكس هذه أصلا تعتبر ميزة، اختلاف الأجيال ببيئة عمل واحدة. هنا تكون الخبرة مقابل الجرأة، الحديثي التخرج أو الجيل الحديث في عندهم الجرأة بالتجربة، الجرأة
0: اكتساب الخبرة،
1: اختراع آليات جديدة. لكن الأجيال القديمة في عندهم خلينا نقول تكون خبرات بالسنين.
0: يا سلام، يعني نقدر نقول
1: كيف نوازن بينهم.
0: ممتاز، يعني نقدر نقول كذا أستاذ حياء أنه ممكن أو أنه نقطة تحول تنوع الأجيال إلى قوة يعود على الموارد البشرية.
1: صحيح، كيف تدار داخل المنشأة.
0: طيب معليش يعني عذرا على السؤال، لكن دائما نحن ماخذين أنه والله الموارد البشرية بس مو هي تظهر فقط عند العقوبات، تمام، وتظهر عند انهاء الخدمات او عند لفت النظر او ما الى ذلك. طيب شلون الموارد البشريه في هذه الحاله استاذ حياه انها تدير هذا التواصل وتخلي الفروقات السنيه، الاجيال، الخبرات، ما الى ذلك، تجعلها انسيابيه؟ وش الاليه اللي ممكن تسويها الموارد البشريه في هذه الحاله؟
1: طيب اهم نقطه اللي هو عن تطبيق الحوكمه. أيوة. والمسؤول عن تطبيق الحوكمة بالمنشآت اللي هو دور الموارد البشرية. أنا أضرب لك مثال، يعني مثلا باختلاف الأجيال، أو بما أنه الموضوع أصلا عن اختلاف الأجيال، طريقة التواصل الداخلي، في فئة مثلا يفضلون التواصل المباشر، مهمة معينة بروح للشخص مباشرة بمكتبه وألقي عليه المهمة. في أجيال المهام يفترض أنها توصلني عن السيستم المعتمد بالمنشأة أو عن طريق الإيميل. طب هذا الاختلاف بالتواصل كيف يدار؟ ومن المسؤول عن تطبيقه بالمنشأة حتى ما يصير في فجوة تواصل؟ أو بما أنه سابقا بداية المنشأة كانت هذه طريقة التواصل المباشر، مع التطور مع التقنية صار في أدوات ثانية، هنا بيصير في اختلاف، هنا بيوضح الاختلاف.
0: أيوة.
1: كيف معالجته؟ من خلال تطبيق الحوكمة، آلية تواصل واضحة ثابتة، شرح الآلية، المشكلات اللي ممكن يواجهونها الموظفين بتقبل الآلية. أرجع على دور الموارد البشرية.
0: ممتاز، ممتاز. يعني نقدر نقول بس على أساس تتضح الصورة للناس أستاذة حياة، يعني الموارد البشرية ليست في الصورة المعهودة عنها المتعرف عليها عند الناس، لكن نقدر نقول الموارد البشرية ترى هي الحل لكل مشكلاتك والمعضلة اللي تواجهها سواء على صعيد العمل أو على صعيد مثلا الإنساني أيضا في بيئة العمل. صحيح،
1: بوجهة نظري صحيح 100%. يعني بالنسبة لي الموارد البشرية هي شريان المنشأة، متى ما تفعل دور الموارد البشرية بشكل صحيح التواصل راح يكون جيد، إنتاجية الموظفين راح تكون جيدة، دخول موظف جديد هذا بعد يأثر انسجامه مع بيئة العمل، يقلل فجوات كثيرة.
0: جميل، جميل جدا. طيب بحكم أيضا خبرتك وأيضا هناك كثير من الأعمال تقضى وتنجز أستاذة حياة في مثلا سواء في منظومتكم أو في أحد المنظومات الأخرى وما إلى ذلك، تنجز عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب هل هذا الشيء ممكن يسوي أو ممكن خلنا نقول سبب تخوف عند كثير من الناس أنه يقول لك والله ممكن الذكاء الاصطناعي يأخذ وظائف البشر؟ هل تشوفين يعني انه ممكن هالشيء يعني هل سيستبدل الموظفين فعلا ولا بيغير بس اللي هو طبيعة وظائفهم ويعني يقلل المهام وما إلى ذلك، بيكون وسيلة مساعدة ولا فعلا التخوف في محله؟
1: طيب التخوف هذا للأمانة مو بمحله، لأنه ثورة الذكاء الاصطناعي زيها زي أي ثورة سابقة، زي بداية الثورة الصناعية، زي بداية الثورة الزراعية، زي بداية ثورة الإنترنت. كانت توجد وظائف قبل اختفت، لكن وجدت وظائف أخرى بديلة. ففي وظائف راح تختفي 100%، راح تختفي. في وظائف راح تتغير طبيعتها، بالمقابل راح تستحدث وظائف جديدة.
0: يا سلام يا سلام،
1: فالفرص دائما موجودة.
0: والله فعلا، ودائما أصلا دائما ما يجي نتكلم عن الموضوع، خصوصا في أي موضوع، حتى لو كان نقاش موضوع حلقة عندنا في برنامج صباح المملكة وما إلى ذلك، إذا جبنا طاري الذكاء الاصطناعي، بعض المداخلات المتصلين، يلا بكرة خلاص أنتم كمذيعين يستغنوا عنكم، يحطون أصواتكم والأصوات أي شخص يستعيرونها بمبلغ مالي وخلاص، وصلى الله وبارك، أنت ما تحتاج تداوم وما يحتاجون حتى وظيفة، وبس يعطيك مبلغ على الصوت إحنا لا يا جماعة، ما توصل هالمواصيل يعني، إحنا وين يعني؟ ممكن
1: يعني ممكن صحيح، مقابلها راح تخلق وظائف أخرى، آلية التعامل مع التقنيات هذه
0: بالضبط،
1: يعني من اللي راح ينفذها؟
0: بالضبط،
1: عنصر بشري.
0: بالضبط، يعني في الأول وفي الأخير أنا صوتي حيستعار، وأنا راح أسجله وأعطيه الأسلوب فوظيفة اللي هي يصير إيش مثلا تسجيل هذا الصوت لهذه الآلة حتى يظهر للناس كذا كذا ولا كذا، أنا وظيفتي حتكون موجودة بس بطريقة ثانية. طيب
1: صحيح
0: أستاذ حياة، طيب لو كنت الحين، في كثير من الناس يسمعونا على ثير إذاعة الرياض، وكثير هناك ناس باحثين عن العمل اليوم، وش أول ثلاثة أشياء يفعلها الشخص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين فرصة في الحصول على وظيفة؟
1: طيب أول شيء تحليل سيرتي الذاتية.
0: تحليل أوكي.
1: تحليل سيرتي الذاتية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وموجودة هذه الميزة. أي باحث عن عمل يقدر يحلل سيرته، يشوف الفجوات بسيرته، هذا بيعطيه إنه كيف يستفيد من الفجوات الموجودة حتى يعالجها. هل هو يحتاج تطوير بجزء معين؟ هل هو يحتاج دورات معينة؟ هل هو يتوجه لمسمى معين؟ هذه كلها توضح له بالتحليل. طيب. زي ما قلنا سابقا اللي هو إعداد نفسه للمقابلات الافتراضية.
0: أيوة.
1: كيف يستعد للمقابلات، هذه كلها أشياء تأخذ بعين الاعتبار.
0: أيوة، جميل جميل جدا. قبل ما نختم أستاذة حياة، ودنا بكلمة خلينا نقول نصيحة تعلق في أذهان كثير من الناس الآن يسمعونها بخصوص هذا الشأن.
1: تعلم أدوات الذكاء الاصطناعي، تعلم كيف تسأل أو تطرح الأسئلة على أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: أيوة.
1: هذه مهارة جدا مميزة.
0: أيوة. فعلا فعلا والله، هذه فعلا مهارة ومعلومة جدا مهمة، لأن في بعض الناس يفتح الذكاء الاصطناعي كان يسولف مع واحد من الشباب، يعني طريقة السؤال طريقة غير واضحة أو تفصيل، حتى تلقى الذكاء الاصطناعي يحاول يساعده أنه يحلل سؤاله أكثر ويأخذ تفاصيل أكثر منه.
1: صح، ورح يدخل بدوامة الأجوبة الغير منطقية.
0: أيوة.
1: فهنا يعتبر ضياع للوقت، لكن طريقة طرح السؤال، سؤال ناجح راح تطلع إجابة مفيدة.
0: نعم.
1: بيختصر الوقت.
0: جميل جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذة حياة بن جمال الحايطي، مدير موارد بشرية بشركة وارف لخدمات الأعمال، شكرا لك على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا.
1: يا هلا وسهلا.
0: إيه، طول عمرك.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
4: ما تجي صدفة.
3: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة،
1: صباح المملكة.

0: ونرحب أكيد بكل اللي ينضموا معنا الآن في هذه الساعة الإذاعية الثالثة وأيضا من برنامج صباح المملكة. واليوم لما نجي نتكلم عن الأسرة، اليوم الأسرة أكيد هي المدرسة الأولى اللي يتعلم الطفل كذا المهارات، القيم، العادات، يعني فيها يتعلم الطفل كل شيء حوله وأيضا طريقة تعامله مع العالم. وفي تطورات كذا متسارعة نعيشها اليوم، أصبحت يمكن الحاجة أكبر إلى مبادرات، منصات تقدم محتوى هادف يسهم في تنمية الأطفال وأيضا يبني شخصياتهم بأساليب حديثة وبأساليب جاذبة. في فقرة مشاريعنا اليوم راح نسلط الضوء حول هذا الموضوع وعلى مشروع أيضا يحمل فكرة مميزة تجمع بين التعليم والتربية وأيضا تنمية المهارات في إطار تفاعلي يستهدف الأطفال وأسرهم. اليوم راح نتكلم عن منصة مصنع الأبطال اللي تسعى يمكن إلى المساهمة في إعداد جيل واثق ومبدع، ورح نتعرف أكثر على فكرة هذه المنصة وأهدافها وخدماتها اللي تقدمها. ويسعدنا أن نرحب بمؤسس منصة مصنع الأبطال الأستاذ بدر بن صلاح السحيمي، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير لك ومستمعينك الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله حياك الله. اليوم نبي نعرف يعني كيف جت فكرة منصة مصنع الأبطال وإيش الهدف اللي انطلقت من أجله.
1: طيب، في البداية مصنع الأبطال أو منصة مصنع الأبطال هي منصة إلكترونية تساعد الأسرة على إيجاد وقت نوعي يجلسون فيه مع أطفالهم وأيضا تساعدهم على فتح حوارات مفيدة ومثرية. أما عن فكرة المنصة فهي جت من احتياج شخصي لي أنا كأب الثلاث أطفال ليان وسلمان وتالا، الله يحفظ جميع أطفالنا
0: يا رب.
1: وبحكم أني أغلب وقتي يكون بالعمل من شغل، فالوقت اللي أجلس فيه ويكون قصير جدا مع عائلتي كنت ألاحظ أني ما تحضرني أسئلة وقتها غير وش أخباركم أو وش تحتاجون، ودائما الرد يكون من أطفالي مختصر جدا خير أو يطلبون طلب مثلا محدد بعدين يشغلون فورا يشغلون مع على الآيباد. فبدأت أفكر وقتها وش ينقصنا حنا، ليه ما يكون عندنا تطبيق أو منصة تجمعنا حنا مع أطفالنا.
0: طيب.
1: يعني من هالمنطلق طبعا بدأت فكرة تطوير المنصة.
0: يعني الحقيقة هذه المشكلة مو بس موجودة في كل بيت، إنه
1: يعني
0: الواحد خاصة الوالدين الاثنين إذا كانوا مشغولين فيبغون هذه الفرصة أنهم يجلسون فيها مع أطفالهم، بس لما يجلسون فيه هم مرهقين مو عارفين، يعني بس يأخذون أهم الاحتياجات ويلبون لهم الاحتياج وما في هذا التفاعل. المنصة تعتمد على 7 دقائق يوميا فقط، كيف ممكن في هذا الوقت القصير أن نسهم في تنمية مهارات الطفل أو نبني شخصيته؟
1: طبعا أنا حاب أوضح شيء بالنسبة للسبع دقائق هذه، ما هي رقم سحري، هي حنا في مصنع الأبطال ارتئينا أنها مدة عملية وتناسب مع روتين الأسرة اليومي السريع والمزحوم اللي حنا كلنا عايشين أغلبنا عايشة. الفكرة طبعا ما هي طول الوقت، حنا هدفنا أن يكون عند الأسرة بس وقت منتظم يجلسون فيه مع أطفالهم ويتحاورون معهم. وأيضا الهدف الأسمى حنا نبي الطفل ينفتح للأسرة ويتكلم مع الأسرة أو مع والد طبعا والدته أو والده.
0: هي في عمر معين للأطفال اللي نستخدم معهم هذه المنصة؟
1: صحيح، من 6 إلى 12.
0: من 6 إلى 12. إيش أبرز القيم والمهارات اللي تحرصون أنها نغرسها في الأطفال من خلال المحتوى اللي يقدم في المنصة؟
1: أن في منصة مصنع الأبطال نركز على 4 مهارات رئيسية. أولها وأبرزها هي تعزيز الثقة بالنفس، يحن نبي الطفل يوصل إلى أنه يدرك قيمته ويصير قادر على التعبير عن نفسه. المهارة الثانية هي المرونة، أن الطفل يفهم أن الخطأ والمواقف الصعبة والتحديات اللي يمر فيها ما هي نهاية الطريق. المهارة الثالثة هي التواصل الفعال، أنه يقدر يعبر ويقول اللي في باله بوضوح وأيضا يحترم كلام وآراء ومشاعر الآخرين. الرابعة هي قيادة الذات، اللي هي طبعا تبي الطفل يبدأ يفكر قبل أن يختار أي شيء. هذه 4 المهارات الرئيسية اللي مركزين عليها بمنصة مصنع الأبطال.
0: برضو المنصة فيها القصة المصورة وأيضا بعض الأنشطة والحوار، كيف يتم إعداد هذا المحتوى؟ إيش الآلية اللي تتبعونها لاختيار موضوعات؟
1: بالنسبة لإعداد المحتوى بشكل كامل في المنصة نبدأ أول شيء طبعا مواقف حقيقية نجمعها قريبة من حياة الطفل اليومية كل أطفالنا، مواقف مع أخوانه وأخواته، مواقف مع أصدقائه زملائه في المدرسة، أو مواقف يواجه فيها طبعا خوف وخطأ وكيف يتعامل معها. بعد اختيار الموضوع، الموضوع نجيبه يراجعونه فريق تربوي مختص من ناحية مناسبة الفكرة واللغة والتمرين لكل عمر طبعا، ثم يترجم إلى كتابة وتصميم إلى تجربة بسيطة، طبعا يتحول إلى تجربة بسيطة وممتعة للأطفال. المحتوى طبعا زي ما قلت لك يناسب يتناسب مع عمر الأطفال اللي بالمنصة، ويساعد الأسرة على تحويل الموقف إلى حوار مفيد.
0: الحقيقة حمستنا من سن 6 سنوات إلى 11 سنة
1: إلى 12 سنة
0: صحيح. 12 سنة يعني كيف الواحد ممكن يشترك في هذه المنصة؟ يدخل عن طريق المتصفح؟
1: أبداً، هو رابط.
0: أي
1: فعلاً أي رابط، ممكن أضيفه بعدين بمنصة إكس إن شاء الله.
0: أي يكون بالاشتراك في هذه المنصة؟
1: نعم، أول جلسة طبعاً تدخل الأسرة وتجرب، وبعدها في اشتراك رمزي.
0: وهل في تسجيل باسم الأطفال يعني وأعمارهم أو

0: نعم في البداية صحيح، في البداية يدخل الأب والأم يسجل الاسم الأول، يسجل المعلومات الرئيسية اللي هي عمر الطفل، بعدها وش اهتمامات الطفل، وش الأشياء اللي هو يرى أنه مثلا ممكن يتطور طفله. هذه بداية طريقة التسجيل يعني.
1: وبعدين الطفل يدخل لوحده ممكن أو لا بوجود
0: لا. هو الهدف، الهدف من هذه المنصة أنه الطفل يدخل مع والده أو والدته.
1: هل يعني الكوادر المتخصصة اللي تعمل خلف هذه المنصة، حابين نعرف من هم وكيف الفريق يساهم في تقديم محتوى مناسب ومؤثر أيضا للأطفال والأسرة؟
0: طبعا الكوادر اللي تعمل خلف منصة مصنع أبطال كلها كوادر سعودية. أن عندنا تعاون مع فريق تربوي مختص بقيادة الأستاذة أضوى الحوطي، هي أخصائية نفسية عندها خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال. وأشكر، حب أشكرهم كلهم صراحة، الكوادر السعوديين كل اللي دعم هذا التطبيق أو المنصة، واللي لولاهم ما رأت النور ولا تم إطلاقها.
1: طبعا احنا اكيد نتمنى المنصة مصنع الابطال انه دوام النجاح يا ربي والتوفيق، وانها تتوسع اكثر في تحقيق رسالتها، وانه كذا تواصل تقديم هذه اللفتات الجميلة داخل الاسرة، وتدعم الاسرة ايضا في انها تساهم في صناعة فعلا ابطال للمستقبل. كل الشكر لك استاذ بدر بن صلاح سحيمي مؤسس منصة مصنع الابطال، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة حول المنصة، على هذه الجهود المبذولة في تقديم محتوى يسهم في تنمية مهارات الأطفال وأيضا تعزيز دور الأسرة. شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا،
1: حياك الله. حقيقة بعد هذا اللقاء أنا تحمست بصراحة أدخل وأشترك وأشوف المنصة، يعني جهد مبذول من كفاءات وطنية تقديم محتوى يسهم أنه ينمي لك مهارة الأطفال ويعزز هذا التواصل داخل الأسرة، يعني يصير في تنمية لقدرات الطفل والشخصيته بوجودك أنت كأب أو أم. هذه المبادرات الحقيقة والمشروعات الوطنية الهادفة يعني تبرز أهمية الاستثمار في الطفل بوصفه أساس للمستقبل وأيضا محور التنمية. كل فكرة اليوم تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، تنمية المهارات الحياتية، وأيضا غرس القيم الإيجابية لدى الأبناء، واستثمار حقيقي صراحة الحقيقة في أجيال الغد. أكيد نتمنى كل التوفيق لهذه المنصة ولجميع المواهب الحقيقة الوطنية، نتمنى لهم مزيد من التقدم، مزيد من التوفيق، ويواصلون هذه المبادرات الجميلة في وطننا الغالي. وإحنا أكيد عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام. وكثفت المديرية العامة للدفاع المدني الجولات الميدانية الوقائية في المنشآت التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تزامنا مع عودة الدراسة للعام الدراسي الجديد.
1: وتهدف الجولات الرقابة إلى التأكد من كفاءة أنظمة وإجراءات السلامة وتطبيق خطط الإخلاء الذاتي وتوفر نقاط التجمع وتدريب الكوادر التعليمية على إجراءات السلامة والتعامل مع أنظمة الإطفاء للتعامل مع المخاطر لا قدر الله، بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة.

0: أهد التاجر المتنقل، هذا نشاط يشهد إقبال متزايد في مختلف مدن المملكة، ويوفر كذا خدمات ومنتجات كذا متنوعة تسهم في دعم رواد الأعمال والأسر أيضا المنتجة والمنشآت الصغيرة. هذا التوسع تبرز هنا أهمية وضع ضوابط تضمن سلامة الجميع وتحافظ أيضا على انسيابية الحركة وانسيابية الطرق والمرافق العامة. في عندنا هنا خبر يتكلم حول هذا الموضوع. إيش يقول الخبر؟
1: إيش يقول الخبر؟
0: إيه يقول لك حددت وزارة البلديات والإسكان 9 مواقع يمنع فيها ممارسة نشاط التاجر المتنقل ضمن الاشتراطات المنظمة للنشاط، وحفاظا أيضا على سلامة مستخدمي الطرق والمشاة وضمان انسيابية الحركة والاستفادة من المرافق العامة.
1: وتشمل المواقع الممنوعة تقاطعات الطرق والجزر الوسطية ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية والمواقع المجاورة لإشارات المرور وأماكن انتظار السيارات العامة ومسارات الدراجات الهوائية والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
0: وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تهدف إلى تنظيم النشاط والحد من الممارسات العشوائية وأيضا رفع مستوى الالتزام وتحسين المشهد الحضري، داعية إلى الإبلاغ عن الملاحظات وأيضا المخالفات عبر الرقم 940 وأيضا تطبيق بلدي. فإذا هذه من التنظيمات الجميلة اللي تساهم كثير في تنظيم كثير من الأمور والابتعاد كثير عن المخالفات، خاصة إذا كنا نتكلم عن تحسين المشهد الحضري.
1: طبيعي أنا ما بأمشي مكان ومكان وشارع مرتب ومباني حديثة وخدمات ومترو وشيء مرتب والشوارع فجأة في كشك عشوائي هنا
0: مجمعين عليه
1: غير أن الكشك الثاني هناك غير، لا يعني أصلا حتى الأسواق الشعبية اللي كانت زمان عشوائية الآن أصبحت مقننة ومحدثة ومطورة وأصبح لها بقعة الخاصة ولها مداخلها ومخارجها، حتى المواقف أصبح لها تنظيم في الدخول المجاني وفي أيضا المواقف اللي بالعملة اللي بالساعة. فزي هذه الأمور أنا أؤيدها وبشدة حتى تضحد العشوائيات أيضا لا سمح الله، حتى أيضا ترى العشوائيات اللي زيكي حتى ممكن تؤدي لترى مشاكل حتى أمنية.
0: صحيح.
1: مشاكل أمنية وتستر في أمور كثيرة.
0: يعني أنا كثير أشوف يعني حتى المشهد الحضري، يعني أنت تجي تشوف البقايا اللي يتركونها لما يحركون مثلا الفود تراك أو خاصة اللي يبيعون هذا البطيخ على الحبحب اللي يبيعونه على الطرق هذه، يعني تحس أنه في بعضها يعني يتركون بعض الآثار خلفهم
1: للأسف.
0: فإذا هنا إحنا يأتي أهمية الامتثال للأنظمة لأنها ترتقي بجودة الحياة وأيضا تعزز لك المشهد الحضري في المدن السعودية. هذا الشيء أكيد يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فإذا الوزارة تدعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن أي مخالفات عبر الرقم 1-940 وأيضا من خلال تطبيق بلدي، ونساهم جميعا في تعزيز بيئة حضرية منظمة آمنة يستفيد منها الجميع.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في تغطيتنا الخاصة باليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2026 والذي يأتي هذا العام تحت الشعار من أجل الإنسانية، ليؤكد على حماية الكوادر الإغاثية وتفعيل المساءلة الدولية وتجسيدا للريادة السعودية ودورها التاريخي كواحدة من أكبر الدول المانحة حول العالم. يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور سامر بن عبدالله الجطيري، المستشار ومدير إدارة الموارد والاستثمار والمتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. حياك الله وبياك دكتور سامر.
1: حياكم الله أستاذ فهد، وحييكم وحيي المستمعين الكرام، وأسعد وأتشرف أن أكون معكم في هذه اللحظات.
0: الشرف لنا دكتور. بداية دكتور، يرفع اليوم العالمي للعمل الإنساني 2026 شعار من أجل الإنسانية، داعيا للانتقال من التضامن إلى فرض المساءلة والعواقب على الانتهاكات ضد الكوادر الإغاثية. كيف ترون أهمية هذا التحول في حماية العاملين في الميدان؟
1: لعلي أستاذ فهد إذا سمحت لي أن أبدأ بمقدمة أراها مهمة جدا، وهي أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والقيادة الرشيدة على الدعم السخي الذي يقدم للعمل الإنساني والإغاثي والخيري. وكان تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو 2015 هي حقيقة رؤية ثاقبة لهذه القيادة لما أسست هذا العمل، وكذلك الحقيقة تطويره والعمل باحترافية. واستطاع بحمد الله عز وجل مركز الملك سلمان أن يضع المملكة العربية السعودية على خارطة العالم الإسلامي في الموضع والمقام اللائق بعملها، حيث وصل عمل المركز إلى 113 دولة، وإجمالي ما أنفق منذ تأسيسه حتى الآن تجاوز 32 مليار ريال سعودي. هذا الدعم السخي هو يؤكد ريادة المملكة العربية السعودية، وهذه الأعمال الجلية كذلك تؤكد ريادة المملكة العربية السعودية للعمل الإنساني. المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا منذ تأسيسها، وهي الحقيقة لها نهج ثابت في دعم المحتاج والوقوف في شتى الأزمات مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية ومع الإنسان المحتاج حول العالم. كان لابد أستاذ فهد من هذه المقدمة، ويذرني إلى
0: بلا شكل يعني الوقت كله لك دكتور
1: على السؤال، لكني أرجع لسؤالكم إذا سمحتوا لي أستاذ فهد.
0: تفضل تفضل، الوقت كله لك دكتور.
1: تسلم طال عمرك، الله يحفظ الوجه. نعم الحقيقة

0: هناك يعني خلال السنتين الماضية شهد العمل الإنساني والإغاثي والخيري أزمات كبيرة وتحديات الحقيقة عميقة، وكان من أهم هذه التحديات إذا صح التعبير هي استباحة دماء العاملين في العمل الإنساني، فضلاً عن استباحة دماء المدنيين من شيوخ وأطفال ورجال ونساء. وهذا للأسف يعني تركز في عدة صراعات، هذه الصراعات كان أشدها على الإطلاق هي الحقيقة الحرب التي تدور في غزة، التي تدور على الإنسان وعلى مقومات الحياة وكذلك على العمل الإنساني. نحن في سنة واحدة أستاذ فهد المستمعين الكرام فقدنا أكثر من 130 فرد من المنظمات الأممية والمنظمات المحلية التي تعمل في غزة على أرض واحدة فقط. والحقيقة أن الإشكالات القائمة هناك والتمادي في الاستهداف للأعمال الإنسانية وكذلك العاملين بشكل عاملين في المجال الإنساني بشكل ممنهج وليس يعني صدفة أو عن طريق الخطأ، يضع المجتمع الدولي أمام يجب أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأن تتحول الشعارات والمطالبات والكلام على المساءلة إلى خطوات حقيقية للمساءلة، وأن تكون هناك سياسات واضحة الحقيقة تتبع تقوم على تتبع هذه الانتهاكات قصها توثيقها، ثم بعد ذلك أن تكون هناك آلية واضحة للعقوبات سواء على مستوى المستوى المتعلق بالمباشر لهذه الانتهاكات أو على المستوى السياسي المتعلق في الدولة التي تقوم بهذه الانتهاكات.
1: جميل. دكتور، في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ما الرسالة التي يوجهها مركز الملك سلمان للإغاثة للعاملين في المجال الإنساني وللمجتمعات المتضررة حول العالم؟
0: رسالة المركز هي رسالة المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني. وهي أولا الريادة في العمل الإنساني، الدعم السخي المتواصل، الوقوف مع المنظومة العاملة في العمل الإنساني سواء كانت منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية، والحقيقة التأكيد في هذا اليوم أن المملكة العربية السعودية تعيد في هذا اليوم بالذات الحقيقة تكرر وتعيد أولا أنه لابد من أن تكون هناك جهود خفيفة تكاتف من جميع الأطراف لأولا زيادة التمويل للمحتاجين حول العالم، لأن هذه الصراعات والأزمات ولدت أعداد كبيرة جدا للمحتاجين، فهذه الأول الحقيقة زيادة التمويل لأن هناك تراجع كبير في تمويل العمل الإنساني. الثاني هو الحماية واللي هي رسالة هذا اليوم. الثالثة هي المساءلة. الرابع هو الحقيقة تأمين الوصول للمساعدات وحماية وصول المساعدات في شتى أماكن الصراع. لكن نؤكد هنا مرة أخرى ونضيف أن المملكة العربية السعودية دورها الريادي يتأكد في حال الأزمات، دورها الريادي الحقيقة يزداد بل يكون أكثر الحقيقة فاعلية في الأزمات، وهذه حال الدول الحقيقة الدول التي جعلت من العمل الإنساني منهجا ثابتا لا يمكن أن تحيد عنه.
1: نعم جميل. طب عندما نود الحديث دكتور سامر عن العاملين في المجال الإنساني اليوم، ما أبرز التحديات التي قد تواجههم والمخاطر أيضا خصوصا في مناطق النزاعات والكوارث؟
0: للأسف أستاذ فهد يعني كما ذكرت لكم في البداية يعني أنا أستخدم هذا الاستباحة للعمل الإنساني.
1: حلو قلت لنا بالله.
0: والحقيقة نحن دماء العاملين في العمل الإنساني ليست بأكرم ولا أغلى من دماء المدنيين الذين للأسف تنتهك يعني وتستباح دماءهم في كل سواء كانت في غزة

0: غزة ولا السودان ولا في غيرها من المناطق، ولسنا نحن بأكرم منهم. لكن الحقيقة يتأكد في هذا اليوم بأنه أن هذه التحدي الكبير هو المتعلق باستهداف العمل الإنساني الممنهج. إذا لم تكن هناك حماية لن تمكن هذا العمل من تحقيق أهدافه من الوصول للمحتاج وتخفيف الحقيقة معاناة المحتاج. الحماية يجب أن تكون للعمل الإنساني وكذلك لكل المدنيين عموما الحقيقة، الذين للأسف أصبحوا ضحايا لهذه الصراعات وليس لهم ذنب لا من قريب ولا من بعيد. المجتمع الدولي للأسف يعني يشعر العاملين في العمل في المجال الإنساني أن هناك حجز كبير جدا في كل ما يتعلق في قضايا الحماية، سواء كانت وأنا أقدم هنا المدنيين أو أساويهم أو أقدمهم على العاملين في العمل الإنساني، لأنهم هم الهم الأكبر. يعني هم العمل الإنساني هو الحقيقة وإنقاذ الحياة، تجويد الحياة لأولئك الذين يعانون سواء كانوا من الصراعات أو الكوارث أو غيرها.
1: نعم، المملكة كعادتها من الدول البارزة في تقديم المساعدات الإنسانية دكتور، أيضا لو أردنا الحديث عن التميز أو تميز النموذج السعودي في العمل الإنساني عن مجرد تقديم التمويل أو المساعدات الطارئة، ما الذي يميزه؟
0: العمل الإنساني السعودي يتميز بعدة أمور. الأمر الأول في ظني هو وجود قيادة داعمة، والدعم ليس فقط دعم مالي ومادي، إنما هو دعم بكل ما يحتاجه العمل الإنساني من أجل التمكين والوصول. يعني مستوى سياسي طال عمرك، مستوى تمويلي، مستوى لوجيستكس. الحقيقة أن العمل الإنساني من جماله السعودي الخارجي تنتظم كل الوزارات والجهات في العمل الإنساني وكأنها فريق واحد لتؤدي الهدف من يعني العمل الإنساني. على سبيل المثال الحملة التي وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمساعدة الأشقاء في غزة، ربما عدد الوزارات والجهات التي عملت في هذه الحملة يمكن 14 إلى 15 جهة.
1: نعم.
0: تتكلم عن وزارة الدفاع، تتكلم عن وزارة

0: الذي يعني يقوم يعني يتميز بهذا المجتمع الحقيقة على مستوى القيادة وعلى مستوى الأفراد، وهذا نراه حقيقة في الدعم السخي الذي نراه من خلال المساهمات والتبرعات التي تأتي المركز في شتى الحملات والبرامج التي تغطي الاحتياج الإنساني. الأمر الأخير الحقيقة هو قضية الاستدامة، يعني هذا العمل الإنساني هو نهج ثابت، ليس يعني ليس عمل متقطع أو عمل يعني يزداد ثم يخبو، أو إنما هو بحمد الله عز وجل له رزم ثابت، وبحمد الله عز وجل يزداد ويتطور بحمد الله عز وجل. يعني نحن بدأنا بالسنة الأولى وصلنا إلى 20 دولة، أقصد مركز الملك سلمان للغاية الإنسانية، نحن الآن نتكلم عن 113 دولة. وهنا لا بد أن أشير أن عندما أحصينا خلال 3 عقود إلى 4 عقود إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية للعمل الإنساني من تمويل تجاوز 145 مليار دولار. هذا التمويل الضخم اللي يعتبر من أميز يمكن الدول، نحن الآن على المركز الثاني على مستوى العالم في تمويل العمل الإنساني أي المملكة العربية السعودية. وصل هذا التمويل بحمد الله عز وجل إلى 175 دولة. العطاء السعودي لا تغرب عنه الشمس بحمد الله عز وجل.
1: الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. قبل نختم دكتور سامر، نود من كلمة توجيهية أو رسالة تحفيزية توجهونها للشباب والكوادر العاملة في العمل الإنساني والخيري في هذا اليوم العالمي.
0: والله سافد، يعني هؤلاء هم مدرسة، نحن نتعلم منهم، أبناؤنا يعني أخواننا التطوع وغيرهم من المجالات التي رأيناها هم الحقيقة مثال نحن نتعلم منه ونقتدي به. فهم يعني عملهم بحد ذاته هو حقيقة أكبر، الحقيقة أكبر درس، الحقيقة وأكبر معانيه كبيرة جدا. لعلي هنا أذكر أن التطوع السعودي أستاذ فهد،
1: نعم،
0: عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع على مركز الملك سلمان التطوع الخارجي تجاوز 85,000 متطوع.
1: ما شاء الله.
0: هؤلاء هم شبابنا، هؤلاء المتطوعين في المجال الطبي والصحي قدموا أكثر من 280,000 عملية جراحية وصلت إلى 57 دولة. الكوادر العاملة في العمل الإنساني والخيري سواء متطوعين أو عاملين استطاعوا أن ينقلوا العمل الإنساني والإغاثي والخيري إلى آفاق لم تكن موجودة. على سبيل المثال في التطوع الصحي لم يكن يوجد شيء اسمه برنامج زراعي القوقعة، بل كان هناك من يقول شكك بإمكانية نجاح مثل هذه البرامج. مركز الملك سلمان من خلال التطوع هو أكبر مركز لزراعة القوقعة على مستوى العالم، نحن حققنا أرقام قياسية في زراعة القوقعة، إذ زرعنا في يوم واحد أكثر من 20 قوقعة كـ20 طفل.
1: ما شاء الله.
0: نحن بحمد الله عز وجل قدمنا مئات عشرات الآلاف من عمليات القسطرة وجراحة القلب المفتوح، عمليات التجميلية، تغيير المفاصل، أول زراعة كبد تحت في السودان كانت بأيدي متطوعين سودانيين. نحن الحملات مكافحة العمى بحمد الله عز وجل في كل حملة نعالج أكثر من 4,000 إلى 5,000 شخص خلال أسبوع واحد، 400 شخص إلى 500 شخص يرجع لهم البصر من جديد من خلال هذه العمليات. إذا نحن نتكلم عن ثروة عظيمة هم هؤلاء الشباب والكوادر، نحن نتكلم عن الحقيقة عطاء لا ينتهي، لكنه عطاء الحقيقة يتطور ويزداد لأمرين، هو الحب والشغف المتأصل في الحمد لله في هذا المجتمع.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور سامر بن عبد الله الجطيل، المستشار ومدير إدارة الموارد والاستثمار والمتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كل الشكر لك لإثراءك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: شكرا لكم أستاذ
1: سعد. يطول لي عمرك، في أمان الله.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة. وفي آخر وقفة لنا اليوم نوصل الفقرة بالأرقام. اليوم المملكة العربية السعودية حققت خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 16 في الرياض، واللي امتد لنحو عامين، إنجازات بارزة عززت حضور قضايا تدهور الأراضي والجفاف على الأجندة الدولية بتزامن مع تسليم المملكة رئاسة المؤتمر إلى منغوليا خلال افتتاح كوب 17 أمس بالعاصمة أولانا باتور.
1: ونجحت المملكة في حشد تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار جهود الحد من تدهور الأراضي، وإصدار قرارات للمرة الأولى بشأن المراعي والمجتمعات الرعوية والأراضي الزراعية، والتوافق على أساسيات قرار للجفاف يتضمن 24 بند.
0: وأيضا شهد كوب 16 مشاركة قياسية تجاوزت 100,000 مشارك من 170 دولة مقابل نحو 7,000 في كوب 15، إلى جانب تنظيم أكثر من 820 فعالية و100 جناح بمشاركة 50 دولة ونحو أيضا 70 منظمة شاركت في هذا المؤتمر.
1: وخلال فترة الرئاسة قادت المملكة 5 مسارات لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، شملت توسيع التعاون الدبلوماسي وتفعيل أجندة عمل الرياض وتعزيز الربط بين الجفاف والأمن المائي والغذائي.
0: وأيضا أطلقت شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف، واللي حشدت تعهدات تجاوزت 2 مليار دولار، إلى جانب مبادرة دولية للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية والرملية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
1: وارتفع عدد المبادرات المدرجة تحت مظلة أجندة عمل الرياض إلى 100 مبادرة بعد الإعلان عن أكثر من 35 مبادرة خلال كوب 16، مع تنظيم نحو 15 ورشة دولية لتبادل الخبرات وتسريع استعادة الأراضي المتدهورة.
0: كما عززت المملكة مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم منتدى الأعمال من أجل الأرض لأول مرة، وحشدت الدعم الدولي لمخرجات كوب 16 في مؤتمرات ومنتديات عالمية، مؤكدة أنه انتقال الرئاسة إلى منغوليا يمثل بداية مرحلة جديدة لاستمرار تنفيذ المبادرات والشراكات اللي قادتها المملكة. وتشارك السعودية في كوب 17 ب40 فعالية جانبية ضمن جناحها بمشاركة 22 جهة محلية. وهذا كان خبرنا في فقرة أرقام، أخبار جدا جميلة الحقيقة.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. لا يعني ما شاء الله تبارك الله، كان معي ضيف قبل شوية الدكتور سامر، والآن هذا الأخبار بالأرقام. يعني دائما المملكة سباقة في التطور وجودة حياة الإنسان، وهمها الإنسان أولا، من ثم بعد ذلك تتم بالأشياء الأخرى. فعلا تلاحظ تدهور تطور، يعني مثلا حتى قضية التدهور والتصحر والجفاف وما إلى ذلك، يعني تفاصيل صغيرة مهمة جدا تصنع جودة حياة أفضل للإنسان. صح. طيب بدرية، نحن وصلنا
0: نهاية حلقتنا. لا يعني نهاية الصباح.
1: لا حول قوة إلا بالله.
0: لسه ما أقول قبلك إيه شويك.
1: لا مو كذا، أتكلم أنه لسه باقي.
0: مش باقي الصباح، تونا في أول الصباح
1: والله.
0: أي حاول،
1: يمكن الجوع ما أثر فيني. والله. طيب

0: شكرا لكل شاركوا اليوم، شكرا ايضا لضيوفنا الكرام، شكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الاعداد انا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، واشراف عمل البرنامج فتح الثاني، كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه في هذا الغامدي والمحزن مليان ضرغام الجمود الصنديده كجمود صخر حطه وسيله من علي
1: هو كذا
0: بدري يا خالد. الى التقيكم ان شاء الله غدا يوم الخميس طبعا الونيس، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما

0: حبة النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنفة.
4: تحضرين الفرح؟
5: يا حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: المستشار على إذاعة الرياض.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج علي العنزي. اليوم طبعا المستشار النفسي، وحلقتنا عن مخاطر الحصول على المعلومات النفسية من السوشيال ميديا. طبعا كثير من الناس صارت السوشيال ميديا، المقاطع القصيرة هذه بالنسبة لهم مصدر للمعلومات النفسية وغير النفسية في السنوات الأخيرة. ويعني الواحد ممكن يفتح بس هاتف لدقائق فيشوف والله مقطع قصير يقول إذا كنت تفعل هذه الأشياء فأنت مصاب بالقلق، ثم فيديو آخر إذا كنت تخاف من الهجر فأنت لديك تعلق قلق، فيديو ثالث إذا كنت تتجنب الناس فأنت مصاب بالرهاب الاجتماعي. كلها كم دقيقة يصير الشخص وضع لنفسه ما شاء الله عدة تشخيصات نفسية، وممكن حتى أنه يروح يقول للناس، يعني بدل ما فقط يعني ما هو فقط أنه هو يوسوس، يوسوس بالآخرين، يقول أنا شفت والله مقطع يقول أنك أنت يا فلان نرجسي بسبب تصرفاتك. طبعا المشكلة ما هي هنا، الاهتمام بالصحة النفسية شيء مطلوب، لكن المشكلة أن المعلومة التثقيفية هذه تنقلب إلى تشخيص ذاتي أو وصفة علاجية أو حكم على الآخرين وتشخيص لهم. كيف نستفيد من المحتوى النفسي الموجود على ما يسمى بالسوشيال ميديا دون أن نقع في فخ المعلومات المضللة والتشخيص طبعا الخاطئ؟ معنا الحديث حول هذا الموضوع الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله يا دكتور.
10: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
9: الله يحييك دكتور. في البداية خلنا نتساءل، لماذا أصبح المحتوى النفسي تحديدا منتشر في السوشيال ميديا بكثرة مؤخرا؟
10: جميل. في أسباب كثيرة جعلت الصحة النفسية موضوع حاضر وبقوة على السوشيال ميديا. أول شيء انخفاض الوصمة، يعني لما نتكلم عن قبل 10 سنوات هل أحد ممكن يطلع يتجرأ يتكلم عن تجربته الشخصية ويتكلم عن مشاكل مرت عليه؟ لا، نتكلم ما بعد كورونا أصبح الناس أكثر استعداد عن القلق، الاكتئاب، الصدمات، وعن العلاقات كذلك. اليوم نشاهد بودكاست منتشر، الناس تعلق عليه، كل واحد يكتب تجربته، فهذا من الأسباب اللي جعلت المحتوى النفسي منتشر. الأمر الثاني سهولة الوصول للمعلومة. أول عشان تلقى معلومة في المجال الصحة النفسية يحتاج الواحد مثلا يبحث عن كتاب أو يحضر محاضرة. اليوم يقدر أي شخص نتكلم عن الـ AI، نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، يقدر يبحث في معلومة في 30 ثانية يقدر يأخذ اللي يبغاه، فصار في سهولة للوصول للمعلومات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفسير ما نشعر به. أحيانا الإنسان بطبيعته يريد أن يفهم نفسه، فعندما يشاهد فيديو يقول هل تشعر أنك دائما تخشى أن تترك الآخرون، على طول شو يقول لك؟ يقول والله هذا أنا المشكلة عندي. وهنا من هذه النقطة أنه أول ما نشوف هذه الفيديوهات تبدأ المشكلة عند الشخص في البحث عن المقاطع اللي ممكن أنه يقيم نفسه فيها أو يشخص نفسه فيها أو يبحث عن ذاته من خلال هذه الفيديوهات المتعلقة بالصحة النفسية.
9: طيب خلنا ننتقل لمحور آخر دكتور سلطان. يعني مثل ما ذكرنا في المقدمة أنه التثقيف النفسي والتثقف النفسي، أن الواحد والله يحاول أنه يفهم نفسه ويقرأ في علم النفس ويسمع، هذا شيء أكيد مطلوب وجميل وإيجابي، لكن المشكلة لما ينقلب إلى تشخيص والواحد يشخص نفسه من خلال هالمقاطع، يقول أنا طبيب نفسي، يعني طبيب نفسي أنه طبيب لنفسه، أو حتى ينقلب إلى طبيب نفسي كأنه طبيب للآخرين حتى يقعد يشخص حالاتهم ومثل ما قلنا يوسوس بهم بعد.
10: جميل، هذه من أهم النقاط، وجود أن الإنسان يحول هذا الريل أو هذا الفيديو السريع أو المقطع السريع إلى تشخيص. وجود عرض واحد لا يعني وجود اضطراب نفسي. مثال، الشعور بالحزن لا يعني بالضرورة اكتئاب. بعض الناس أول ما يشعر بالحزن يقول أنت مكتئب أو أنا مكتئب. يمكن اليوم جتني مراجعة في العيادة تقول أنا بديت شاهد حسيت بشعور جاني مو كويس، فبدأت أكتب مع للأسف اليوم، وهذه يعني فرصة أن نتكلم بعد في هذا الموضوع، الذكاء الاصطناعي أن الإنسان يبحث يتناقش معه في تشخيص. يعني كثير من المراجعين يقول أسأله ويناقشني ويجاوبني، هل هو التشخيص؟ التشخيص هنالك خطأ أصلا، بعض حتى المحدودة فيها أنه ما تعطي تشخيص ويوجهك للطبيب. ف بعض الأشخاص يروح أول ما يشعر بالحزن يقرأ من أعراض الاكتئاب الشعور مثلا بالحزن. طيب هل العرض وحده يعطي تشخيص؟ لا. لذلك لما نتحدث عن التشخيص عن DSM-5 أو غيره من الطرق التشخيص العالمية، أنه في وجود أعراض ولمدة معينة وبطريقة محددة ممكن يشخص فيها الإنسان. فالشعور بالحزن لا يعني بالضرورة اكتئاب، القلق قبل الامتحان لا يعني بالضرورة اضطراب القلق. طبيعي جدا أن الإنسان قبل الامتحان بيخاف. طيب لا والله أنا صرت إذا جاء وقت الاختبار أقلق، طيب أنا عندي قلق؟ لا، هذا نسميه القلق الطبيعي. الخوف من موقف اجتماعي لا يعني بالضرورة هاب اجتماعيا. صعوبة التركيز في بعض الأشياء بعض الأيام لا تعني عندك اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. التشخيص النفسي لا يعتمد هل لديك هذا العرض بل على صورة أكبر. فلذلك حنا نقول للناس لا تروح تأخذ تشخيصك من سوشيال ميديا. وهذا للأسف يعني اليوم بعض الناس اللي حتى بعض المختصين وغير المختصين، يعني ليش اليوم صارت هي طبيعة النفس تبحث عن الغرائب ويبحث عن الأشياء الغريبة في شخصيته أو إحساس اللي يحس فيه، فدائما يفسر ذلك الدراسات العلمية في علم النفس أو بعض المقولات العميقة أو بعض
9: الأبراج
10: بالضبط. هذه الأبراج هذه ما بعيد عن المجال بس ليش الناس تحب الغيبيات؟ يقول والله برجك اليوم كذا، هذا الطريقة كذا. لما يجي واحد الزملاء كثير عندنا في المجال يقول أول ما تخرج يجي واحد من إخواني في البيت يقول يلا حللني. قال كيف أحلل؟ قال أنت أخصائي نفسي المفروض لا، الأخصائي نفسي ما يحلل ولا يعرف. الأخصائي نفسي عنده معطيات يأخذها، والطبيب النفسي عنده معطيات وعنده أعراض يحكم عليك بناء على هذه الأعراض. بس الإنسان إنه يقول والله المختص النفسي هو يعلم يعرف الشخصية ويعرف شو يفكر فيه، هذا الكلام غير صحيح. فالناس اليوم صار يقول إذا تشوف الصورة بهذا الشكل يعني عندك قلق، إذا تشوف هذا عندك كذا، إذا صار كذا عند هذه من الأشياء اللي صارت تشد الانتباه ولذلك عليها المشاهدات عالية. فصارت بعض الحسابات في السوشيال ميديا اليوم صارت تنزل أغلبها من مختصين، يعني اليوم الحمد لله عندنا يعني نقول في المجتمع السعودي الأنظمة والقوانين والأطباء سواء الأطباء النفسيين أو الزملاء الأخصائيين النفسيين اليوم على قدر عالي من المهنية، حتى في المحتوى الكل يراعي الطبقة اللي حتشوف المقطع الفيديو حقك. أنا ممكن أنزل فيديو يسبب إثارة كبيرة، ممكن يصير جانب سلبي على المريض وممكن يسبب ضجة عند الناس، يعني ممكن أتكلم في نقطة ومعلومة ممكن تضر المتلقي أكثر مما تفيده. فحنا نقول اليوم الشخص المتلقي لهذه المعلومات لابد أن تنتقي مكان المعلومة، ولا تأخذ معلومة ولا تشخيص ولا تقييم إلا من المكان المخصص من خلال المتخصص، إما في العيادة النفسية أو في المستشفيات الصحة النفسية بشكل عام.
9: جميل. هو سبقتني دكتور الحديث حتى عن الذكاء الاصطناعي، أنه حتى الذكاء الاصطناعي لما تسأله في أمور مثل هذه سواء نفسية أو حتى عضوية أحيانا هو يعطيك إجابة لكنه يقول أيضا راجع الطبيب.
10: هذا جميل لأنه هذا المعيار اللي حطوها اليوم، هذا يريح يعطيك تقييم مبدئي يقول أنا هذا مو تشخيص. اليوم لما أروح أخذ مثلا من التواصل الاجتماعي هذا تأخذ شيء يعطيك تنبيه، يعني مثال خذ مثلا بعض الأشخاص ممكن عندي مثلا الناس اللي عندهم OCD أو الوسواس القهري، لما يسمع واحد يتحدث بطريقة معينة عن الوسواس ممكن تقول كلمة تعلق في ذهنه وممكن يعيش قلق ويعيش شعور غير جيد بسبب معلومة أنت أعطيتها ناقصة أو لفت انتباهها بجزء. فأحيانا المقاطع القصيرة ما تعطي تشخيص كامل ولا هم مكان للتشخيص. أنا ممكن أقول أي واحد عنده كذا يعني كذا، والله العرض اللي قاله عندي يعني أنا عندي، ثم ممكن واحد موسوس فيروح يعيش هذا الشعور أو يصير توهم مرضي بسبب مقطع بسيط. وهذا للأسف بدينا نشوفها، يعني اليوم الناس صارت تجي تقول أنا عشت، يعني اليوم مراجع عندي عندها وسواس قهري تقول أنا كنت أتحمل وكانت عندي أفكار فرحت بحثت في السوشيال ميديا كثير فبدت تجيب لي فكرة وسواسية، وسواس في الطهارة، فبدأت تقرأ أنه الإنسان إذا ما توضى زين ممكن الله يعاقبه، ثم تقول بدأت ما عندي وسواس في الطهارة عندي وسواس في الذات الإلهية. طيب بدل ما حل المشكلة راح جبت مشكلة ثانية. فحنا نقول السوشيال ميديا ليست مكان لا للتقييم ولا الذكاء الاصطناعي أنه يقيم الإنسان، ليقيمك فقط العيادة النفسية والطبيب المتخصص.
9: جميل. لكن يعني للتوضيح فقط دكتور سلطان، نتحدث عن المقاطع القصيرة والطويلة كذلك
10: ايضا، ايه لانه اليوم عشان واحد يقيم شخص كل المقاطع الفيديو بشكل عام في السوشيال ميديا. انا اليوم لما اجي مثلا واحد يتكلم عن اعراض القولون، طيب ممكن يتكلم خلينا بعيد عن الطب النفسي، مثلا اعراض القولون هذه موجوده في كل مكان، طيب هل الواحد لما يروح يسمع فيديو يقول القولون كذا وكذا وكذا، ممكن ما يكون قولون، ممكن يكون مشكله ثانيه، ممكن في اعراض تشابهت مع بعض. طيب واحد حكم من عنده مثلا قولون ثم راح يكتب مثلا في جوجل علاج القولون، اللي يعطيه عشبة واللي يعطيه دواء واللي، طيب هنا يتعب المريض. فحنا نقول دائما التشخيص تروح تأخذ من الطبيب المتخصص حتى نحصل على النتائج اللي المرجوة من هذه الحالة.
9: جميل. طيب يعني بعضهم أحيانا يشوف حتى أكثر من مقطع ويقول والله أنا لقيت نفسي في كل المقاطع هذه، كل الأشياء اللي يقولونها والله أنت ما أدري إيش، تخاف من الرفض وأنت تنزعج من النقد، تحب أن تكون وحدك أحيانا إلى آخره، كل الأشياء اللي يقولونها يقول والله جايبيني بالملي. فهل هذا يعني أنه والله فعلا خلاص يعني ثبتت إذا كانت كلها مجتمعة الأشياء هذه فيه فالتشخيص هذا بين قوسين صحيح؟
10: سؤال جميل. يعني لما نجي نتكلم حنا في جوانب بعض الناس يتكلم لك عن حاجات موجودة في الشخص، أنت تخاف من الرفض، تخاف من النقد، النقد يخوف، بس إلى أي مدى يخوفك؟ إلى أي مدى يخوفك الرفض؟ والله الرفض اللي يكون علنا مزعج بس عادي بيني وبينك على تحت الهواء أقول لك جيب لي ماء وتقول لي لا عادي، بس على الهواء يزعجني. ففي أشياء هي طبيعة إنسانية، ولكن أحيانا بعض الناس يروح يضخمها، تخاف من الرأس، تخاف من كذا، تخاف من كذا، أي والله كل الجرام هذا كله موجود فيني، فأنت لديك كذا أو أنت بحاجة إلى كذا. فكثير من الناس أصلا عندها جزء من الحساسية.

0: والحرص الزايد. المشكلة أن بعض الصفات اللي موجودة طبيعية جدا، وهنا يجب أن نفرق بين الصفة الإنسانية والمرضية. الصفة الإنسانية تحدث بدرجات لدى كل الناس، ما في إنسان ما يخاف من الرفض، بس إلى أي مدى؟ هل كل أحد يحب النقد أو يرضى بالنقد؟ لا، أنا أنزعج منه بس إذا كان بناء منطقي، بس إذا كان غير بناء. ولكن الأشياء اللي احنا نتكلم عنها والأعراض اللي موجودة، اللي هي العرض السريري أو العرض في التقييم العيادي، عرض مستمر أو شديد مؤثر على الأداء اليومي، يأتي ضمن نمط متكامل من الأعراض، مو واحد فقط. يقول والله نخاف من الرفض، يقول أنت مضطرب نفسيا. لا، عرض واحد طبيعي، كل الناس تخاف من الرفض، كل الناس تخاف من النقد إلى درجات معينة. ولكن العرض السريري، الصفة الإنسانية طبيعية، ولكن العرض السريري هو اللي ممكن الإنسان يحتاج أنه له تدخل علاجي أو يحتاج إلى تقييم نفسي.
1: وش الأصعب أو اللي يكون أبعد عن الحقيقة، تشخيص الشخص هذا لنفسه أو للآخرين، وإن كانت طبعا كلها خطأ يعني؟
0: المشكلة اليوم عندنا إشكالية في بعض الناس لا يستطيع أن يقيم نفسه ورح يقيم الآخرين. في بعض الناس عنده عقد نفسية أو مشاكل أو اضطرابات أو أيا كان الأسباب، فيسقط هذه الأشياء على الآخر. يعني مثلا واحد مثلا عنده مشكلة معينة رح يسقط على الآخرين، كل ما شاف واحد قال هذا الشخص مثلا عنده أنانية، ما يمكن هذا الشخص يعيش هذا الشعور. فغالبا صعب الإنسان يقيم نفسه. في بعض الناس عندهم قدرة على فهم بعض الأعراض. إحنا كيف نستفيد من السوشيال ميديا أو من الأعراض؟ أنا ممكن أخذها أستأنس فيها، هي مؤشر وعي لي حتى أروح أخذ التقييم النهائي والحل في العيادة. بس بعض الناس يقول لا، أنا أخذها وراح أبحث بنفسي وتعالج بنفسي. اليوم المريض اللي عندها وسواس تقول أنا 4 سنوات أحاول مع نفسي، وأقول أنا ماني بحاجة أزور طبيب نفسي أو عيادة نفسية، فصرت أقرأ وأطلع إلين وصلت اليوم إلى مرحلة إن الموضوع تفاقم معي، فما قدرت إلا أني أجي. طيب ليه حنا نأخذ وقت طويل في المعاناة وما نطلب المساعدة؟ فغالبا اللي يجد صعوبة فيها الإنسان أنه يقيم نفسه. ما شاء الله حنا عندنا حكم وتقييم الآخرين سريع جدا، نقدر نصنف هذا المرض وهذا نصنفه بشخصية وهذا نصنفه بمرض معين. الصعوبة دائما تكمن أن نركز على أنفسنا ونشخص أنفسنا أو نتعرف عليها بشكل أكثر.
1: فيه مثل يعني، وإن كان شوي يعني يمكن يكون فيه قسوة، يعني يكون البعير ما يشوف عوج ترقبته، فالواحد أحيانا يعني ما يقدر يشوف فعلا عيوبه، لكن المؤمن مرآة أخيه، من خلال الآخرين يمكن يعرف، لكن التشخيص طبعا لا، من خلال طبعا طبيب نفسي مثل ما تفضل دكتور. طيب الولع بالتصنيف النفسي، أنه والله هذا شخصيته كذا ويقعد يصدر كذا تصنيفات نفسية، هذا نرجسي، هذا علاقة سامة، هذا بعض الناس صار عنده ولع بالتصنيف النفسي، رسالتك لهؤلاء اللي ينظرون من خلال عدسة نفسية للآخرين؟
0: شوف، احنا عندنا أزمة اليوم انه في مشاكل موجودة حقيقية، ولكن اطلاق المسميات هذا توكسيك، هذا عنده تروما، هذا اتاتشمنت، هذا عنده مثلا التعلق. طيب انا ليش اطلق هذه الاحكام؟ يعني انا يجي واحد يقول علاقتي توكسيك او علاقة سامة مثلا، ليش بناء على ايش حكمت عليه؟ والله الشخص كذا يحط حدود ويحس انه مضيق عليه، هذا حقه. فحنا صرنا نفرق ما بين العلاقات الغير صحيه والعلاقات الصحيه. ليس كل شخص يختلف معنا نرجسي، يجي واحد يتكلم معك ويقول لك لا انا اختلف معك، تقول انت اصلا نرجسي ما تشوف من هنا ليش حكمت عليه. فلذلك اليوم نصيحه، وهذه يا كثر ما اشوفها حتى في العلاقات الزوجيه، تجي زوجة تقول انا زوجي نرجسي، بناء على ايش؟ متحكم متسلط يتسلط علي. لا، ما نحكم، لانك انت لو وجهت او اصدرت حكم لشخص ما، يصير في تحيز في العقل انه يروح لهذا التفكير، فاي تصرف انت تتعامل مع هذا الشخصيه اللي انت اطلقتها او الحكم اللي اطلقت عليه. فمهم جدا ان ما نعطي اشخاص اي احكام. انا ممكن اقول هذا الشخص مثلا مزعج، ازعجني تصرفاته، انا راح احط حدود. مثلا اعطيك مثال، شخص ما رد على رسالتك، تقول هذا يتلاعب فيه، مره يرد علي ومره يبعد، هذا متلاعب، هذا شكله شخص مؤذي. وقس عليها اشياء كثيره. بعض الناس يتعرضون الى موقف مؤلم يقول انا عندي صدمه. طيب الموقف المؤلم كلنا تعرضنا عليه، ولكن الصدمه لها نظام معين، لها طريقه معينه، لها تقييم معين. لما نتكلم عن تروما، نتكلم عن فلاش باك، يطلع في اعراض. في على طول الناس على طول حكم، تعرضت انا صار لي صدمه من العلاقات، صار لي صدمه من المرتفعات، صار لي. طيب بناء على ايش حكمت على هذا؟ فاحنا نقول دائما لا تحكم.

0: من تعطي مصطلحات حتى هذا الاستخدام المفرط للمصطلحات النفسية يجعلنا أحيانا نرى العلاقات والحياة كلها من عدسة مرضية، كل الناس مرضى، أنت مريض، أنت متعلق، أنت نرجسي، أنت كذا، فيصير حتى تعاملي مع الناس ما يكون تعامل مريح كأننا نشوف كل الناس مرضى.
1: طيب دكتور، يعني صراحة التساؤل هذا في بالي من زمان، كيف الواحد يقدر أصلا يعرف أنه هو فعلا عنده إشكالية نفسية أو مرض نفسي إذا كان هو ما يقدر يحكم على نفسه وما يدري عن نفسه، والآخرين أيضا لو صنفوا تصنيفهم ما يؤخذ به، يعني تشخيص يكون عند الطبيب، فهل مطلوب والله من كل الناس أنهم يروحون للطبيب عشان يفحصون أنفسهم هم طيبين ولا مهم طيبين؟
0: شوف، أنا عجبني تعليقا على سؤالك،
1: سم.
0: أعجبني فترة يعني تقريبا عام 26 إلى الآن، يمكن شفت أكثر من تقريبا 30 إلى 40 مراجع. أجي أسأله في الجلسة أقول، يعني إحنا في الغالب بعض المراجعين يجون يقول ما أدري وش أقول، ما أعرف وش أقول، ما أدري. يعني 20 إلى 30 واحد جاء قال أنا جاي أسوي تشيك أب. كيف يعني فيك مشكلة؟ قال لا والله أنا أسوي، أروح دائما أروح أسوي فحوصات وتحاليل للدم، فليش ما أسوي على نفسي؟ هل أنا كويس؟ هل عندي مشاكل؟ يعني أنا يمكن 4 أو 5 يعني اكتفينا نطلع، قلت ما أنت ما فيك إلا العافية، أخذ نصائح عامة في موضوع الرياضة، في موضوع التعامل مع الأفكار، كانت عنده مشاكل بسيطة. الباقيين كان عندهم مشاكل، يقول أنا أحس إني ماني بخير بس ما في مشكلة ظاهرة. بعض الناس يعتقد أنه لازم يكون عندي مشكلة كبيرة، يجيني نوبات هلع مثلا، أدخل في اكتئاب حالة شديدة عشان أروح للعيادة النفسية، أو وسواس قهري، أو مشاكل في النوم. طيب في بعض الناس أنت حل الأزمة، يعني أحيانا حنا ناخذ الوقاية، أنا ممكن أعالج الأزمة قبل لا تجي. يعني الناس مثلا يجيهم احتراق وظيفي، أنت لو عندك إدارة الضغوط ما جاك احتراق وظيفي، فيصير اليوم الواحد ما يمنع أنه يروح يزور العيادة. يعني زي ما يعني أحد المراجعين قال لي، لما كنت أدرس بأمريكا كان كل واحد عنده ثرابيست، معالج نفسي. قلت له كيف رحت لهم؟ قال أنا والله رحت أجرب، رحت مرة مع واحد من زملائي قالوا أنا بروح الثرابيست حقتي. قلت له شو الثرابيست؟ قال عندي أخصائي نفسية كل تقريبا أسبوعين عندي جلسة. ليش؟ قال أنا كيف أتعامل مع الضغوط، أول ما جيت هناك جاني نوبات هلع، فصرت يقول حرفيا رحت معه، يقول من بعدها أنا اقتنعت، يقول إلى الآن أنا عندي معالج يجي له كل شهر، مو لازم إنك مريض تحتاج إلى جلسة، يقول كل شهر أجي أناقش في الأفكار اللي عندي، مخاوف اللي عندي، بعض المشاكل اللي موجودة عندي كيف أتعامل معها. فاليوم الزيارة والاحتياج هل هو رفاهية؟ بعض الناس يعتقد أنه رفاهية، أنا أقول اليوم هي حاجة، زيارة المختص النفسي حاجة اليوم في ظل ضغوط الحياة، ظروف اللي موجودة، استشارة شخص متخصص ممكن يحميك من اضطرابات ومن مشاكل كثيرة ممكن تمر عليك. في بعض يعني ممكن أذكر حالة جتني اليوم، مرت إلى تصلب لويحي، وبعض يعني الأطباء يزعلون مني من هذا الكلام، وليس كل يعني من يتعرض إلى تصلب لويحي أنها أكيد مرض نفسي، لا مو بالضرورة، ولكن الجانب النفسي عامل مساعد بشكل كبير. فتقول ما خلاني أجي اليوم بهذه العيادة؟ أنا عندي من 3 سنوات عندي ضغوط، عندي أوفر ثينكينج، عندي تعب نفسي وقلق، وكنت أتحمل إلين صابني تصلب لويحي، فرحت للطبيب قال قبل لا تهتمين في غذائك اهتمي في نفسك، روحي للطبيب نفسي. فلذلك اليوم حنا لو الإنسان تعامل مع ضغوطه قد لا يحتاج أنه يراجع عيادات ثانية، أو يحمي بعد الله نفسه أنه ممكن يدخل في مشاكل صحية أخرى.
1: يعني باختصار دكتور عشان أنتقل للمحور القادم، هل مطلوب من الجميع أنه والله يروح للطبيب النفسي حتى لو هو مو حاسس بشيء، يمكن فيه شيء عشان بس يطمن، ولا ما هو الجميع؟
0: مو بالضرورة الجميع، حنا نقول دائما الإنسان اللي مهتم في نفسه وفي صحته، اللي مهتم في اللايف ستايل حقه، متى ما حسيت في أشياء تغيرت عندك، إذا جاء في نومك في مشكلة أو صعوبة، أكلك في مشكلة أو صعوبة، المزاج متقلب عندك، المخاوف كثرت، صح من حق نفسك عليك تسوي تشيك أب، تروح تكشف على نفسك وتفحص.
1: جميل جدا. طيب دكتور سلطان، خلنا ننتقل للحديث عن الفرق بين التثقيف النفسي والتشخيص النفسي، أنه ممكن تتثقف نفسيا من خلال طبعا السوشيال ميديا وغيرها، لكن التشخيص يكون عند الأطباء والمتخصصين.
0: سؤال جميل. هناك مجموعة من العلامات، لما نتكلم عن التثقيف النفسي هناك مجموعة من العلامات التي قد ترتبط بهذا

0: الاضطراب. وإذا كنت تعاني منها بشكل مستمر وتؤثر على حياتك، فمن المفيد استشارة متخصص نفسي. هذه علامات. أما التشخيص، إذا كنت تفعل فهذا أنت مصاب بكذا، والفرق بين الجملتين كبير جدا. المحتوى النفسي الجيد لا يخيفك. يعني أنا لما أجي أسوي توعية ما أجي أقول للناس شارة شوف ترى إذا كان عندك هذا العرض ممكن يصير لك كذا، هذا مو محتوى نفسي جيد. بالعكس، هذا ممكن يدخل، وإحنا مثل ما قلنا قبل شوي ممكن يدخل الإنسان في وساوس. فالمحتوى النفسي الجيد لا يخيفك من نفسك ولا يمنحك تشخيصا في ثواني، بل يساعد على فهم الاحتمالات والأسئلة. فلما نتكلم عن التثقيف الصحي الجيد، أنه يعطى بطريقة صحيحة، نتكلم عن أعراض القلق، نتكلم عن المشاكل، كيف تحمي نفسك مثلا من نوبات الهلع، كيف تتعامل مع ضغوط الحياة، هذا التثقيف النفسي الصحيح. ولكن التشخيص غالبا ما يكون في العيادة، ولا يكون دائما هل تعاني من كذا فعندك كذا. فهذا دائما لما تسمع الجملة هل تعاني، اعرف انه في وراها شيء ممكن يكون مؤذي ومزعج، بالذات اذا كان من غير مختصين. يعني في كثير من الناس اليوم يروح يقرا مثلا في المعلومات، ليش احنا قلنا اليوم المعلومات فيها وفره بكثره، ممكن يكتب الواحد في شات جي بي تي ممكن يطلع كل المعلومات اللي تبغاها، فممكن يروح يكتبها في السوشيال ميديا بحيث انه جذب مشاهدات او انتباه للناس، فاحنا نحرص من هذا الامر.
1: طيب، يعني المفارقة أنه الناس كثير منهم يعني حتى وهم غير متخصصين يستسهلون التشخيص لأنفسهم للآخرين، بينما المختص النفسي أو الطبيب النفسي ما يحكم بسرعة ولا بسهولة رغم أنه متخصص. طبعا
0: بقول لك على شيء خالد، مدام ذكرت هذا الموضوع، يعني اليوم عندي بعض الحالات أنا ممكن أخذ معها 3 جلسات وأنا ما أعطيتها تشخيص، 3 جلسات أعطي تشخيص مبدئي نمشي عليه. كذلك حتى الأطباء في بعض الاضطرابات النفسية الأعراض ما تظهر بسهولة. يعني بعض مثلا الاضطرابات الذهانية، أنا عندي مراجع لي الآن مع يمكن أكثر من جلسة، سلوكياته في البيت شيء وفي العيادة شيء مختلف، الكلام اللي جالس يقوله، فما جالس يعطيني كلام صحيح ولا أعراض واضحة، فأهل اللي معه في البيت يعانون من الأعراض اللي عنده من السلوكيات اللي تطلع، بس ما هي واضحة لما أسأل المريض. فلذلك ما في تشخيص بكل بساطة. وبعض الناس يعتقد أنه والله الأعراض هذه موجودة يعني كذا، لا، اليوم التشخيص النفسي يحتاج إلى تقييم. إحنا بعض الأحيان في التشخيص ممكن نلجأ للأسرة، ممكن نلجأ لأصدقاء الشخص إذا بغينا شخص تشخيص دقيق، كيف تعامله معكم في الدوام، زملاء في العمل، ممكن في الخطة العلاجية ممكن نطلب. يعني أنا عندي بعض المراجعين اللي يحتاج أعرف عن هيستوري كاملة، ممكن نرجع إلى أسرته من حول الناس اللي عايشين معه في المنزل. لذلك التشخيص ما هو سهل، فبعض الأطباء ممكن يأخذ، وحنا نأخذ إلى 3 جلسات مع المريض وحنا ما أعطينا إلا تشخيص مبدئي. التشخيص المبدئي إنه في شك، فحنا نحاول نشوف تشخيص دقيق أدق. يعني ما بعض الناس يقول عطني تشخيص دقيق، ما أعطيك الآن، الأعراض ما هي بوضحت لي الآن، في أعراض متداخلة، بس في تشخيص مبدئي وفي تشخيص اللي هو التقييم الحقيقي للحالة.
1: يعني لين تتضح الرؤية، يعني تحتاج وقت. طيب دكتور، ننتقل للحديث أيضا عن أنه السوشيال ميديا هذه حتى ما تعطي تثقيف وتشخيص فقط، بل أنها أحيانا تعطيك نصائح علاجية، وهذا يمكن يكون أخطر من سالفة والله التشخيص. فممكن الواحد يمشي على النصائح والنصائح هذه تناسب غيره وما تناسبه أيضا.
0: سؤال جميل. يجون كثير من المراجعين يقول والله أنا قرأت كثير، أنا جاني للأمانة وأنا أقولها، يعني جاني أحد المراجعين ما شاء الله عنده يعني كمية معلومات يمكن بعضها أنا أجهل فيها، هو أعلم مني فيها ومعرفة. لما أسأل يقول أنا رجل مطلع بالعشر 15 ساعة يوميا أقرأ. طيب هذه القراءة أحيانا قد تكون وبال على الإنسان أكثر ما هي فائدة له، لأن إذا كثر اطلاعك، ودائما يقول هاللفظ هذا واللفظ دارج، حتى جاني قال أنا عندي مشكلة، قلت وش؟ قال لعنة الوعي. قلت وش لعنة الوعي هذه؟ قال إني عندي اطلاع معلومات كثير ما أنا قادر أطبق. فأحيانا المعلومات إذا كثرت بدون تطبيق يصير المعلومات دي وبال على الشخص. فأحيانا بعض الناس يأخذ مثلا تقنية القلق، التقنية كذا كذا لعلاج القلق، الواحد ممكن أن أطبقها ما تمشي معي، فأنا أشعر بالإحباط، ممكن أطبقها ما تمشي معك، فأنا أشعر بالإحباط أنه هذه التقنية ما جابت معي نتيجة، وأنا شخص هذه النتيجة ما أقدر أتعالج، لأني والله طبقت تقنيات كثير ما تحسنت، وأنا الظاهر مستحيل أتحسن. فهذه النقطة أحيانا التكنيك يمشي معك من

0: مع غيرك. لذلك المعالج الجيد يكون عنده في العيادة كمية أدوات وتقنيات يساعد المريض. ليش الهدف من العيادة والتقييم؟ لأنك لما تجلس مع المريض تشوف التكنيك اللي ممكن يمشي معه. إحنا عندنا في المدارس العلاجية أكثر من مدرسة علاجية عندنا في علم النفس أكثر من مدرسة. يعني واحد يجيك يقول والله مثلا علاج المعرفي السلوكي ما يمشي معي، فممكن نقول احنا عندنا التحليل النفسي سايكوديناميك، عندنا الدي بي تي اللي هو العلاج الجدلي، وعندنا اكثر من تكنيك العلاج بالقبول والالتزام. فيصير المعالج النفسي ما مشى معك تكنيك يعطيك الثاني. بعض الناس ممكن ياخذ تكنيك واحد ويطبق على نفسه، وليس بالضروره ما هو ممكن لغيري ممكن لي، ممكن ما ينفع لي هذا التكنيك. فهذا دور العياده النفسيه، يساعد الشخص انه ياخذ التكنيك او ياخذ الطريقه التي تساعده في العلاج بشكل امن.
1: أيضا بعضهم يعني يختزل كل مشكلاته النفسية في سبب واحد، وهي ممكن تكون عدة أسباب، يعني والله كل مشكلاتي بسبب التعلق أو صدمات الطفولة أو إلى آخره. نصيحتك لهؤلاء دكتور؟
0: سؤال جميل. أحيانا المشاكل النفسية لما أحيانا يطلع فيها خلنا نقول التريجر هو اللي يطلع المسبب، هو اللي يطلع لك هذه المشكلة. يعني أنا اليوم ما في شيء، دخلت في علاقة ثم بعدها دخلت في اكتئاب، هذه العلاقة جابت الاكتئاب. لا، الإنسان يكون عنده استعداد وعنده مشاكل هي كلها عوامل. لذلك لما تجي تسأل عن أسباب الأمراض النفسية ما يعطيك واحد سبب صحيح واحد ثابت. في عوامل وراثية، عوامل اجتماعية، عوامل جينية، عوامل بيئية، هذه كلها عوامل
1: متداخلة.
0: ما نقدر نقول ما نقدر نقول سبب ثابت معين. فبعض الناس مثل ما تفضلت يختزل كل مشاكله، انه يقول والله انا كشخص مثلا عندي مثلا بعد كل شيء صار في حياتي بصدمة الطفولة، كنت أعنف وأنا صغير. طيب هل كل من تعرض إلى تعنيف أو قمع في الطفولة هل كلهم مرضى نفسيين اليوم؟ لا، مو صحيح. في ناس تقدر تتخطى المواقف، في ناس لا تستطيع، فهذا جزء. لكن الإنسان أكثر تعقيد من ذلك. ما نقول سبب واحد، السلوك الواحد قد يكون وراه عدة أسباب متعددة. يعني سلوك واحد يطلع فيه أسباب: شخصية الإنسان، خبراته، البيئة اللي من حوله، أنا البيئة غير بيئة واحد آخر، فما راح تطلع عليه السبب هذا. ممكن أختزله مثلا في تعلق، لا، فيها أسباب ثانية: الضغوط، العلاقات، الحالة النفسية، عوامل جسدية. هذه كلها نتكلم عن عوامل ممكن تؤدي إلى الاضطراب، ولا يمكن اختزال المشكلة النفسية في سبب واحد أو سلوك واحد.
1: طيب أيضا بعض الناس حتى المعلومة هذه اللي يأخذها من السوشيال ميديا ومنصات التواصل وغيره، ومنها المقاطع السريعة، حتى غير معزوة لأحد، يعني حتى اللي يقرأها حتى ذكاء اصطناعي، صوت كذا مصطنع، وما تشوف حتى الشخص اللي قاعد يتكلم ولا اللي أعد النص. فالتنبيه أيضا لهالنقطة دكتور، وهو التأكد من المصدر ومن أنه الشخص اللي يتكلم هذا متخصص.
0: سؤال جميل. أول حاجة دائما أقول للناس، أقول حط لك أسئلة بسيطة دائما. من اللي يقدم المعلومة؟ هل هو مختص نفسي ولا لا؟ رقم اثنين، مصدر المعلومة، يستند إلى أبحاث علمية وإرشادات علمية وأوراق علمية موجودة؟ هل يستخدم لغة قطعية؟ احذر دائما، انتبه. كل هذا اللي يجيب تعميمات هذه ممكن أنت تخاف منها. النقطة اللي بعدها، هل يقدم المعلومة باعتباره تثقيف أم تشخيص؟ الأمر الآخر، هل يحاول إخافتك؟ احنا قلنا المحتوى المخيف دائما هذا غير محتوى علمي. دائما الأبحاث والدراسات هي توجيه وتثقيف. فلذلك نحرص اليوم، الحمد لله احنا عندنا معلومات يعني من جهات علمية ومنصات يعني معروفة، كاللجنة الوطنية للصحة النفسية، كوزارة الصحة مشكورة ما قصرت فيه كل التشخيصات والأمراض. واليوم المعلومات الدكاترة الحمد لله يعني في السوشيال ميديا السعوديين جزاهم الله خير، والزملاء الأخصائيين كل واحد فاتح مثلا في صفحته يتحدث عن الصحة النفسية، سواء في الإعلام المرئي والمسموع، سواء حتى في المكتوب في منصة إكس. فاليوم أروح أبحث عن المتخصصين الموثوقين المرخصين من هيئة التخصصات الصحية، هؤلاء الناس اللي تأخذ المعلومات منهم. لأنه كل ما أخذت معلومة تخيفك أو معلومة خاطئة، لأن بعض الناس يقول والله في دكتور نفسي قال كذا، قلت من هو؟ قال والله ما أدري، أو مقولة سمعتها. طيب ترجع لمن هذه المقولة؟ قال والله ما أدري، قرأتها في حالة في الواتساب. فلذلك ننتبه إحنا اليوم إن نأخذ أي معلومة أو نفهم أي معلومة ممكن تؤدي بالإنسان إلى الضرر، ممكن تؤدي على مستوى الشخصية، ممكن تؤدي على مستوى مشاعره.

0: احنا دائما نحرص المعلومة ناخذها من الأماكن المخصصة والأماكن المصرحة في البلد.
1: جميل. طيب أحيانا الواحد لما يقرأ في مثل هالأمور هو يبغى يعرف يتعامل مع شخصيات ونفسيات الآخرين، فلذلك يقرأ عن الشخصيات والنفسيات ويربطها بالتصرفات وكذا، خاصة مثلا التعامل مع مثلا المدير مثلا وغيره، يعني مع الجميع. في مثل الحالة لما مثلا حنا ناخذ معلومات عن شخصية من الشخصيات ونكتشف أنه بالضبط فعلا هذه المعلومات هذه تتكلم عن الشخص الفلاني اللي في بالي، صديقي ولا يعني والدي ولا أخوي إلى آخره، يعني وش أسوي في هالحالة؟ يعني هل أخبره بهذا؟ هل أتعامل معه على هالأساس؟
0: هذه أكثر المشاكل اللي اليوم نشوفها في العلاقات، إن الواحد يروح يقرأ مثلا، والله عجبني موضوع مثلا الشخصية، خلينا نقول ممكن الدارج اليوم، الشخصية النرجسية أو الشخص مثلا الأناني أو الشخص المتسلط أو الشخص المؤذي، فأبدأ وأقرأ المعلومات حقت هذه الشخصية، ثم أروح أسقطها على من؟ أسقطها، والله شكل هذا مدير فلان يتعامل معنا كذا، والله شكله نرجسي، زوجتي عندها مرة طلبت مني طلبات وكانت بحدة، شكلها متسلطة. فهنا يبدأ الإنسان يأخذ هذه المعلومات ويبدأ يسقطها على الآخرين، هنا يبدأ الشخص يتعب في التعامل مع الناس. لذلك لما الشخص يركز على التصنيفات للآخرين حيفقد جودة العلاقة معهم. أنا أقول دائما، حتى اليوم أحد المراجعات جت أخذت من الـ في مقابلة شرعية، أخذت من الشخص كلمة واحدة وراحت حطته في تصنيف إنه شخص غير مبالي غير مسؤول، لأنه قال كلمة واحدة. بناء على راحت تبحث الشخص الغير مسؤول، فأخذت معلومات. هذا مو بتشخيص، ما عندنا تشخيص شخص غير مسؤول، ولكن هذا جزء من أعراض بعض الشخصيات وبعض فتقول رحت تركيزه إنه شخص غير مسؤول، بديت أكره، بديت المكالمات ما راح أكلمه، يجيني شعور غير مريح وأنا أتصل على هذا الإنسان. لما نجينا نناقش هذه المعلومات وطريقة وصولها إلى هذه القناعة، هي بس من جزء بسيط أخذته حللته راح أجابته على صفات فصنفت هذا الشخص. إحنا لما نصنف هؤلاء الأشخاص حنا حنفقد جودة علاقتنا معهم. أنا لما أصنف زوجي إنه نرجسي، أنا تعاملي ما حيتعامل معه إلا كان بروح أقرأ هذه الصفات، فأكرهها قبل لا يسوي لي أي شيء أصلا. فلذلك حنا دائما اليوم نقول الأفضل إنك لا تعطي انطباعات للآخرين أيا من كان. طيب يعني أخلي الناس أشوف إنه عنده سلوكيات وأسمح له؟ لا، لما تظهر أعراض متكررة، أنا دوري وش هو دائما في هذه الأشياء؟ دوري أضع الحدود ما بيني وبين الشخص حتى لا يؤذيني، أحط حدود في العلاقة، ولكن إني أصنف الناس وأتعامل معهم بناء على تصنيفات أنا أخذتها في بالي أو قرأتها وطلعت عليها، غالبا ما يعود بالسوء في العلاقة، ويؤذيك أنت كشخص كمطلع وقاري أكثر مما يؤذي الشريك في العلاقة.
1: طيب، لكن طبعا هذا ما ينفي أنه أنك تعرف فقط طبيعة هذا الشخص، والله هذا مثلا حساس فتتعامل معه بحذر، هذا والله غضوب يعني إلى ما هنالك مثلا.
0: هنا النقطة تغيرت، وسؤال جميل. أنه أنا لما أفهم هذه الشخصيات، الهدف منها مو تقييم الناس، كيف الطرق التعامل معها. إذا كان مثلا فعلا هذا الشخص مرة الأعراض ذاك مثل ما تفضلت الحساس، أنا أعرف أنه عنده حساسية زايدة، فما أرمي عليه كلام، لأن لو بثقل عليه بالكلام بيزعل. فهذا ذكاء أنك تعرف طبيعة شخصيته وعشان أقدر أتعامل معه عشان ما يزعل مني. بالعكس هذا شيء صحي، ولكن إذا زاد راح الموضوع إلى تشخيص وتقييم وإصدار أحكام، هذا ممكن يؤذي العلاقة أكثر من ما ينفعها.
1: جميل. أنا لما سألتك دكتور في ثنايا الحلقة عن أنه هل الجميع المفروض يروح لطبيب نفسي، لأني أذكر قرأت يعني تغريدة لشخص من الأشخاص كان يقول أنه يعني ما كان يدري أنه عنده اكتئاب، جلس سنين طويلة ما أدري 10 سنين ولا 20 سنة، بعدين اكتشف بعد كل هالسنين أن عنده اكتئاب وهو ما يدري. فهذه الإشكالية أنه أحيانا الواحد ما يعرف وش جواه. يعني
0: والله أنا شوف، أنا لو علي أنا والقرار بيدي واللي أقدر أقوله، أقول مهم جدا كل واحد يروح. ليش؟ بعض الناس يقول أنتم خليتوا كل الناس مرضى نفسيين وكل واحد عنده مشكلة. لا، ما اليوم زي ما تشيك على صحتك، صحيح، على فيتاميناتك كل 6 شهور حنا نسوي تشيك أب عشان نشوف إذا نقص شيء نروح نزيده،
1: حتى على سيارتك.

0: إيقاع الحياة صار سريع، نحتاج حنا نتعامل مع ضغوط الحياة، العمل، الإنجاز، فالوضع ليس كالسابق. اليوم أنا أقول أنا أشوفها حاجة أن الإنسان يروح إلى مختص نفسي وليس الترفاهية.
1: جميل. طيب دكتور، إذا وهذا ربما أشرنا له قبل لكن في دقيقتين دكتور، لما فعلا تحس أنه يعني هذا المقطع القصير وصفك بالضبط، يعني كل اللي قاله بالملي مثل ما قلنا فعلا فيك، يعني تقول معقولة أنه هذا مو أنا، يعني هذا الشخص فعلا أنه عارفني، أنا فعلا يبدو أني مريض.
0: شوف، في أعراض خلينا نقول أنه لا يمكن أن أي واحد في المقطع أن يشخص. حنا نتكلم عن التشخيص ونتكلم عن الأعراض. لما نجي نتكلم على مثلا أعراض محددة، مثلا أعراض نوبات الهلع، مثلا نتكلم عن الخفقان، نتكلم ضربات القلب، نتكلم عن التعرق، نتكلم عن أعراض موجودة حقيقية. والأعراض بعض الناس يمكن يتحدث من تجربة شخصية غير اللي موجودة في فهذا الإنسان لما يصفني هذا المقطع وشفت انه موجود عندي نفس هذا، اروح على طول اتوجه للعياده النفسيه. اليوم جتني واحده كاتبه ورقه كامله، قالت هذا كل مشاكلي انا ما اقدر اتكلم، كاتبه 25 نقطه حرفيا تصف الاعراض الاضطراب اللي موجود عندها. فالمقاطع اللي تصف هذا الاضطراب، احنا ما نقول ان يعني نطمس كل مقطع ان نقول انه غير جيد وسيء، لا بالعكس، بعض المقاطع تسوي توعيه للناس. فناخذ هذا المقطع واقرا هذه الاعراض وافهمها واطلع عنها وابحث الى اروح بدون ما اخذ تشخيص، اروح للشخص المتخصص. انت لو عرفت ان عندك نوبه هلع ايش راح تسوي؟ الاخطاء اللي يسوونها اليوم المراجعين انه عارف عنده نوبه هلع راح يبدا يقرا في النت وراح بدأ يطلع أسبابها وليش جت، ودخل في قلق أكثر. فحنا نقول هذه المقاطع لما ننظر لها وتصفنا بشكل دقيق جدا، حنا نأخذ هذه الأعراض ونذهب للطبيب المتخصص، ممكن أن يثبت هذه الأعراض ويقول هذه صحيحة، أو يمكن أن ينفي تلك الأعراض يقول هذا الأعراض ليست صحيحة، قد تكون هذا العرض لا ينطبق على مثلا التشخيص. فالمخول أن يقيمك وأنك تأخذ التقييم منه بكل ارتياح وثقة هو الطبيب المتخصص ومكانه في العيادة النفسية.
1: جميل. الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العسيمي، شكرا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: يعطيك العافية، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليله

يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة، والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
1: يا مرحبا ومسهلا،
0: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. تكريم الفائزين اليوم بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن في مكة. تطبيق عقوبة الإبعاد بحق 3 مخالفين لنقلهم

ركابا دون تراخيص. أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مجمع مستودعات. جامعة المؤسس تطرح دبلومات جديدة لتعزيز فرص الطلبة المهنية. بيع 6 صقور في الليلة 8 لمنصة ملهم للصقور ب 312,000 ريال. ارتفاع درجات الحرارة العظمى في منطقتي الرياض والشرقية. ومن الأخبار العربية والدولية وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة. مصرف سوريا المركزي يعتمد نظام الدفع التحول الإلكتروني. أمريكا تعلق الرسوم الجديدة على كندا بعد اتفاق مبدئي. الصين تستعيد بنجاح الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. خبرنا الأخير في هذا الموجز: خبراء يؤكدون أن تغير المناخ يرفع درجات الحرارة في أوروبا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أن نلتقي بكم، الله يحفظ.
0: الله يحييك ويبكيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلينا نوضح للأخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له آثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. هو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
0: تمام.
1: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
0: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
1: طيب طبعاً اللطف الحقيقي أساساً، إحنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي أو أي شخص

0: آخر أو الأستاذة هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا. مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر أني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك أو علشان أخاف من أني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة عشان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة، ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة. لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك. فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
1: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
0: صحيح،
1: يعني وهذه أيوة. نعم. يعني أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفا من خسارة الإنسان الآخر،
0: فهنا صحيح. صحيح.
1: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
0: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائما الطيبة الزايدة في قاعدة مهمة جدا لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبدا أبدا أبدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات إلى من شيء يعني يكون إنسان طيب إلى استنزاف مشاعر هذا الآخر أو هذا اللي يقوم بالطيبة الزائدة. فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، أن نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة. صحيح،
1: نقدر نقول أنه ممكن اللطف يتحول في بعض الأحيان من صفة جميلة إلى نقطة ضعف ونقطة استغلال من الآخرين.
0: طبعا صحيح، انت يتحول هذا الامر، اللطف يتحول نقطه ضعف عندما نكون في ثلاثه نقاط. اول واحد، عندما يفقد الانسان القدره، في بعض الناس عنده يفقد القدره على يضع حدود مع الاخر. اذا فقد الانسان ان يضع حدود مع الاخر، هنا هذه علامه اولى على ان بدا يفقد اللطف، يتحول لنقطه ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب، عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذى. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
1: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص الآخرين. نعم. اثنين، الإحساس بالذنب عند رفض. صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، انت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير انك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها استاذ تركي، انه الانسان
0: يكرر التسامح
1: مع شخص مستمر بالخطأ.
0: نعم. طب هي المشكلة ما تكون المشكلة ليست في ان تكون لطيفة، بل في ان بعض الناس يعتقد الاخر ان لطفك هذا الجميل حقوق مباحه، يعني انت لا انت لطيف، لا ما علي، انت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح اطلاقا. فهذه الفكره والمفهوم ليس ان تكون لطيفا النقطه المهمه جدا. في بعض الناس او الاخر يعتقد انك انت اذا ما قدمت له هذا العمل انت غلطان. لا، هذا غير مقبول اطلاقا في مفهوم اللطف.
1: يعني نقدر نقول انه كلمه لا، وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين، ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
0: صحيح، طبعا أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي تكلم عنها في مفهوم اللطف هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع بس يجامل الآخر، فلما تقول كلمة لا هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك.

0: طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم. اذا انت بتقول له ممكن تقول له يعني انا اقدر طلبك هذا ولكن انا لا استطيع ان اقوم بهذا العمل او بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله انا احترم رايك لكن هذا الامر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من اخلاقي ايا كان يعني. وكذلك انا استطيع ان اساعدك في هذا الامر اللي طلبته مني ولكن بطريقه انا اشوف انها هي المناسبه. دائما هذه المفاهيم لابد ان الانسان عشان ما تتحول كلمه لا يعني عند بعض الناس يعتقد انها هي اكثر صدقا من كلمه نعم.
1: ايوه وبعض لا تجي قاسيه يعني خاصه اذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني انك انت تقدر عليه، هو متيقن انك تقدر عليه، فتجي لا قاسيه. فممكن احنا نحور كلمه لا باننا نغلفها نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبرره او نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوي من بعض.
0: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هو أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
1: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
0: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي على اساس انا اسير مقبول اجتماعيا عند الاخر يجب اني انا اتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذه النقطه فيخافون من ان يقول لهم الاخر عنهم انك انت تغيرت او انك صرت قاسيا او ما عدت تلبي طلباتنا هنا، فيخافون من يقول يعني الشخص الاخر يقول عنهم انك تغيرت او انك تحسنت او صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي خلى الناس بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم بس أحد المرات قلت لهم لا، فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباعهم عنا إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك. فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع. هذا الأمر يرجع لهم، أنت اتخذت القرار الصحيح.
1: إذا المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
0: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
1: أوكي يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمان الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
0: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
1: صحيح،
0: ممكن إنسان يقول لا لنفسه هو في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير يعني عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا على حسب الأمر يعني زي ما تفضلتي. صحيح
1: جميل. ونتكلم عن أنفسنا هنا، يجيني سؤال كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
0: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض يعني، أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني؟ فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بأقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
1: هو الشيء إرضاء لك أو خوفا من ردك.
0: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر؟ هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا وطلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ يعني طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة، مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظ، أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
1: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليها، هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
0: صحيح نعم، يحتاج إنه يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إنه يعيد النظر، مو معناته إني أنا أصبح يعني شديد أو
1: تحول إلى شرير.
0: هي شرير أو شديد أو صلب، لا لا، هي نعيد النظر في هذا الأمر، لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية، ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حماية اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس توصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر، يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة هزءا به. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن، يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب أنيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور، واعي، فاهم الحياة، فاهم الدنيا، فاهم الأمور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة، ليس في اللطف، كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد، أنا أسميها المثلث الجميل في الإنسان، يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف، والله لطف جميل جدا جدا جدا. يعني لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات يعني، وكلمة ورقم سبع من أرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
1: حلو، هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
0: صحيح نعم نعم، إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مبتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
1: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزايد. لو نيجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سبباً في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
0: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعاً نحن التسامح من الفضائل، فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها، ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص كل ما سوى تسامح معه. لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون علي أذى، أذى على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني آخر قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك أو لن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذا التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
1: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
0: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك، أو نعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
1: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب
0: استاذ، عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني إنسان أنا اسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، هذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنه ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم اللحظات. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
1: طيب هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين، خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء؟ عفواً على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
0: صحيح، في بعض الناس طبعا من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أو الاستغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعا الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي التي خلقني الله عليها، ولكن أنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا. أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث. هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي. أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني لم إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي، وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
1: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر. صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة. كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
0: طبعاً الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري في كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جداً. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه، وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه. لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية. إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغلال طيبتنا، يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه هو ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان. يتمنى أن حاول يرد عليه، يتمنى أن ودي أنا قلت له هذا المعلومة. فلا، أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي، وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر في هذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أو قل له من اليوم من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر. فأنا قلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يشتغل طيبتنا بشكل متكرر.
1: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
0: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود. هذه علاقة قوية جدا أساسا. دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضي الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي. أنا أقول لا، لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة. هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك. هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهوم أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك. أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة في نفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أن أنا أحترمك على عيني وراسي أخي الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهي العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
1: جميل جدا. أستاذ تركي آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس إنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
0: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي.

0: واخي الكريم واختي الكريمه، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبه اللي انت موجود اللي الله اعطاك اياها. يعني زي ما قلنا احنا في منتصف الحديث، تحول الانسان الى انسان يعني يتخلى عن الطيبه. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبه اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمه مضافه عندك. لا تخلي يعني التجارب السيئه تتحولك الى شخص قاسي. يعني دائما التجارب السيئه تخلي الانسان يعني يفتقد الى الثقه بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمه. التجارب هذه حولها، ما تحولك الى شخص قاسي. وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مستباحه عند الاخر. يعني هي معادله، يجب على الانسان ان تعلم متى تقول كلمه لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عنده يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقائه. فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني من اللطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا أننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذون. الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. الله. بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته. لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح للآخرين، هو اللي ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم، اللطف مع الحزم وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
1: جميل جدا. يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب يعني ما يسبب مشاكل مع أحد.
0: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن. يعني دائما يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول احنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة نسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة. الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك، وأنت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
1: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
0: تفضلي.
1: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
0: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا
1: يكتشف المصح. لا أكيد، إذا حاب تشرح أكيد يعني
0: طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
1: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
0: صحيح.
1: صح أم خطأ، الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
0: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه. فهذه الجملة صحيحة.
1: جميل جدا. كلما كان الإنسان أكثر لطفا كلما كان يتنازل

0: عن حقوقه أكثر.
1: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازع عن الحقوق. اللطف لا يعني التنازع عن الحقوق. أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
0: جميل جدا. بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة واللطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
1: ذكرنا حنا هو بعض الناس يعتقد هذا الأمر، فأنت لابد تكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جدا، لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا، هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر، أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله بيوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا.
0: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
1: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطف يكون قسوة. فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم. فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا، أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول الله يا هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويستغل بهذا الأمر.
0: يمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلا ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
1: طبعا هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جدا، ولما يطلب منه أحد أو شيء فهو يعني إحنا لا ندخل في النوايا. قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الأمر يعني يرجو يعني خدمة أو مقابل لها في المستقبل، ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح. يجب على الإنسان، وأنا والله دائما أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يشتغل ولا يستنزف مني طاقتي ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب. وزي ما ذكرت لك أستاذ الفاضل، ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب. ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير، سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية، شاب مرتب يعني علاقات مع الجميع،
0: ويصير في يصير له قبول عند الناس،
1: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا. كلنا الله سبحانه وتعالى، أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف. لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
0: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
1: صحيح.
0: أستاذ تركي، لو أنا

0: نوضح لها انك انت لما بتسوي حاجه هذا لطف، ونفرق لها بين انك انت اللي تعود عليه تقول لا او تقول نعم، ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح لها بهدوء وبصوره واضحه جدا. ممكن نعطيها امثله او تطبيقات عمليه نوضح لها هذا الامر.
1: حلو، يعني يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: نعم لابد انه يفهم الحدود. يعني يفهم ان اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة او يعني العكس من هذا الامر او نسميه احنا الطيبه الزائده ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. انت يجب ان تكون عندك اللطف بصوره جدا رائعه، والمقابل لا يكون عندك الطيبه الزائده هذه، انك انت حتستغل استغلال. ترى كثير من المشاكل نسال الله العفو والعافيه من دراسات يعني النفسيه يكون سببها الطيبه الزائده. فإنسان يكون طيب معنا، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده إشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم آمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا. ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدوداً واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيباً بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة، وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السامرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري، ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد، وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية، وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخي الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا، وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
0: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد، و

0: مبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
1: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة، وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا، وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري، يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية، مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغيرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية، مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة، أو تتفاوت القدرة وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سببا جزئيا وليس جذريا في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعا على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها. وأدى إزالة الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومع انخفاض عدد الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية، فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة. وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية

0: في القرن التاسع عشر يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة. فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعود درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها. فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى، ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ، يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى، وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى إطالة فترة انتقال الأمراض، وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل على الرغم من جهود البشر في تقنية في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل. وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها، فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
0: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي؟ قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة،
1: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال، والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر، يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار، مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أنها عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية تحدث عندما ترتفع حرارة مياه المحيط وتتبخر، ومن ثم تمتزج مع الرياح القوية، وتحصل الأعاصير على طاقتها من ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي تزداد حدة الأعاصير.
0: نصل إلى ختام الحلقة، ونذكر بما يعني تتوقع الدراسة من مستقبل التغير المناخي.
1: تحدثت الدراسة يعني عن المناخ في المستقبل، وذكرت يعني لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي. وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أول بيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020، بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100، مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
0: نصل وإياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتدني

0: زايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفدة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: اكيد اشتقنا المدرسه، اشتقنا المدرسين، اشتقنا لاخويانا.
1: المستحيل هو الغير ممكن اللي ما نقدر نسويه، ولكن كم من شيء صار بين يدينا قلنا عنه في يوم مستحيل، وكم من ابتكار وصلنا له بعد ما قلنا عنه غير ممكن. حتى شكل الكرة الأرضية من بعد ما كان أراضي فضاء تغيرت وصارت مهولة في البنيان والطرقات، كل هذا كان بإنجاز العقول النيرة اللي فكرت ودرست وبحثت وأنجزت وحققت. يا ترى ممكن تكون واحد منهم؟ طبعاً أكيد. طبعاً أكيد، المدرسة تعني إنك تقهر المستحيل بالعلم.
2: بإذن الله راح تكون هالسنة مختلفة عن باقي السنين، راح نشد حيلنا فيها، داخلين بكل حماس.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء، مستمرين مع هجائيات ابن الرومي مستمعين وطرائف شعره. يقول في هجاء أبي يوسف الدقاق: يعقوب ويل أبيك، أية هوة دلاك في لهواتها الإقدام؟ بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر جلل متنه الإظلام. غطى عماك على هداك فجئتني وعلى بصيرة هاديك غمام. عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنوعا تجدد عارها الأيام. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا، بل مهنتي فيك القريض حرام. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. فأبت جوامح للهجاء نوازع لا يستطيع جماحهن لجام. وخلونا نوقف وقفاتنا المعتادة مع الأبيات ومعانيها. يقول يعقوب: ويل أبيك، أية هوة ألقاك في لهواتها الإقدام؟ يقول له وهو يدعي على أبوه بالويل والهلاك: أي حفرة عميقة سحيقة وجهك للهواتها إقدامك وشجاعتك؟ بين قوسين، اللهوات جمع اللهات اللي هي اللحمة المشرفة على الحلق، استعارها للحفرة علشان يبين أنه طاح منها في قاع سحيق. بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. يقول أنت ارتقيت مرتقى صعب وأنت منت قدي علشان تحاول تستعديني، والسبب اللي خلاك تسوي كذا سفاهتك. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر جلل متنه الإظلام. يشبه جرأة يعقوب هذا عليه بجرأة شخص سفيه على هول مثل هول البحر، ومو أي بحر، بحر مغطى بالظلام أيضا. غطى عماك على هداك فجئتني وعلى بصيرة هاديك غمام. سفهك وطيشك يا يعقوب أعماك وغطى على هدى عقلك وجعل على هاديك اللي هي عينيك غمام يحجب عنك الرؤية.

0: عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. كأنك في طيشك وعماك وطلبك إياي الفراشة اللي تروح للنار بنفسها فتحرقها. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنوعا تجدد عارها الأيام. لاحظ طبعا الجناس الناقص بين حصائد وقصائد. يقول أنت اللي جنيت على نفسك احصد ما زرعت قصائد شنيعة أهجوك بها وتظل عار عليك إلى الأبد لأنها تتجدد مع الأيام. وهذا طبعا الحاصل فعلا. هذا حنا الآن نتناول القصيدة بعد مرور 12 قرن عليها. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا بل مهنتي فيك القريضة حرام. يقول مو حرام هجائي المقذع لك، الحرام أني أهين القريض اللي هو الشعر لما أكتبه عنك حتى لو كان هجاء. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. ردعت شعري عن هجائك تنزيها له لما لاموني الناس على أني أعطيتك قيمة لما هجيتك. فأبت جوامح للهجاء نوازع لا يستطيع جماحهن لجام. لكن شعري جمح وانطلق بهجائك وما قدرت ألجمه وألزمه بالسكوت. وآن أوان السكوت مستمعينا لأن وقت حلقتنا انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة

0: القلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله

0: شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن رب كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. الحارث بن حلزة ينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل، وينتهي نسب وائل إلى نزار بن معد بن عدنان. شهد حرب البسوس، وأشهرته معلقته التي جمعت طائفة من أيامهم، ووعد ضروبا من المفاخر ألقاها بين يدي عمرو بن هند جوابا لما ادعاه عمرو بن كلثوم لتغلب من حق في البكريين. وقد ضربت العرب بالفخر مثلا فقالوا: أفخر من الحارث بن حلزة. قال معاوية بن أبي سفيان: قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب. يقال: جاء قوم من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر للذي كان بينهم، فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا. ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل،

استعدت لهم بكر، حتى إذا التقوا كرهوا الحرب وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكما حتى تأتوني بسبعين رجلا من أشراف بكر بن وائل، فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم. ففعلوا. جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلز لقومه وهو رئيس بكر بن وائل: إني قد قلت قصيدة، فمن قام بها ظفر بحجته. فرواها أناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فعلم أنه لا يقوم بها أحد مقامه، فقال لهم: والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء سبعة ستور وينضح أثري بالماء، وذلك لبرص كان به، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ وبعد أن ألقى عمرو بن كلثوم معلقته التي تجاوز في الفخر فيها مقام الملك، جاء الحارث بن حلزة بحكمته وحنكته بما تجاهل عمرو بن كلثوم من مراعاة مقام الملك وسرد وإيضاح الحجج. وقد زعم الأصمعي أن الحارث قال قصيدته وهو يومئذ ابن 35، فقال: آذنتنا ببينها أسماء وهو من وراء سبعة ستور وهند حاضرة. فلما سمعتها قالت: تالله ما رأيتك اليوم رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور. فقال الملك: ارفعوا سترا ودنا. فما زالت تقول ويرفع سترا فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه في جفنته، وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجز نواصي السبعين الذين كانوا في يديه من بكر ودفعهم إلى الحارث. قال الحارث بن حلزة:

آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء، فمحيات فالصفاح فأعلى، في فتاق فعاذب فالوفاء، فرياض القطى فأودية الشرب، بف الشعبتان فالأبلاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء، وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء، فتنورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك الصلاء، غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء، بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء، فترى خلفها من الرجع والوقوع منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات أودت بها الصحراء، أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء، وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء، أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء، زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، أجمعوا أمرهم بليل

اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء، وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء، مكفهرا على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء، إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه السقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء، إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم ملنا إلى تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء، لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء، ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء، فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء، إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء، فاتركوا الطيخ والتعدي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء، واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الخون والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء، واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء، أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء، أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء، أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء، أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء، أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء، أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء، ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء، عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء، وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء، تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء، ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء، ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء، ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء، ما أصابوا من تغلبين فمطلول عليه إذ تولى العفاء، كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء، إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء، فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء، فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء، إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء، لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء، أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء، من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء،
آية شارقة.

0: الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء وجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء وفعلنا بهم كما علم الله وماء للحائنين دماء ثم حجرا عن ابن أم قطام وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إشنعت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء وأتيناهم بتسعة أملاك الندام أسلابهم أغلاء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء من دونها أفلاء. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس ومن الإخراج محمد النيف.
1: مطلع وحكاية حكاية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس

جمال طبيعة العلا، واستخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، والذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رائد بن شري من التقديم والإعداد، ومن الإخراج والتنفيذ مهند الويمي. ساعتين من الآن يكون فيها النقاش من القلب إلى القلب بشكل حبي، يعني بنعامل عز النهار لأن يرجع علي إبراهيم لأن يرجع إبراهيم بنعامله معاملة بودكاست سولف. يعني أمس كنت قريب منكم لدرجة أنه حسيت أنكم جالسين معي. صدق النقاش أمس كان ممتع جدا، يعني مر علي كذا بشكل سريع ولطيف، فعشان كذا تحمس كل يوم معاكم، عشان كذا كل يوم نحاول نطلع من موضوع يكون مرة كويس وموضوع يكون مرة قريب منكم. طبعا المدارس رجعت، والناس اللي قضت إجازتها سواء في السعودية أو برا السعودية جزء كبير منهم رجعوا، واللي شغلوا الترند هذا وش اسمه مقيالة شو هو حق علي بن محمد، هذا أكثر ترند قاهرني أنا في الحياة لأني ما قدرت أسافر، أكيد علشانكم ما قدرنا نسافر، يعني فترة الصيف لازم أكون معاكم، لكن بعد إن شاء الله شهر 12 فالموضوع يخص السفر. حلوين حلوين، كيف يخص السفر يا رائد؟ إيش السالفة؟ إيش اللي يصير؟ إيش الأفلام اللي تصير دائما في السفر؟ في أكثر من فئة في السفر، في فئة الكذاب حلو، الشخص اللي يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يستلذ اليوم في الكذب في السفر، بس نستل ممتع معك، يعني هذا يقضي عليك وقت في الطيارة حلو. وفي الشخص اللئيم والشخص اللي قاعد يتكلم وقاعد يقول ما أبي، ويويلك تقول مكان ما تبيه ويروح معك فيه بيقعد يقول شفت قد قلت لك أنا شف، بس إنه ما تسمعون كلامي حلو. وفي الشخص البخيل حلو، أنا بصنفهم على الثلاثة ذول، البخيل واللئيم. اللئيم تجي صح مهند؟ إيه اللئيم، متى حسيت سلكت لي أعطتني هزة الرأس دي؟ لا لا متى معي الحين معي؟ طيب يلا طيب رح نروح مع الشخص الكذاب واللئيم والبخيل حلو. أنت اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع، لو خيرت بين هالثلاثة من الشخص اللي تختاره من الثلاثة ذول؟ ممتاز مهند اختار الكذاب، أنا أعتقد أن الأغلب بيختار الكذاب حلو، لكن خلني أضيف شوي أملح على الموضوع. ترى الشخص اللئيم والبخيل جوهم حلو، يعني أبشر بضحك أبشر بسوالف أبشر بكل شيء، كل شيء إلا أنه يدفع، كل شيء إلا أنه يسوي أي شيء. طيب بنستبعد اللئيم بنخليها على البخيل والكذاب حلو والنقاد، يلا بخل النكدي، يلا الشخص النكدي النكدي والله النكدي مستحيل انه يصير مره لطيف، بس خله ضمن المجموعه، انا عارف ما حد يختاره، بس اسم عرفت اللي عرفت اللي هذا التوت اللي يجي فوق الحلة اللي ما حد ياكله الشكل هذا هو، ما حد يحركه ولا حد يجي. فاليوم الخيار ما بين البخيل والنكدي والكذاب حلو، من بتختار بين الثلاثة؟ مع العلم اليوم انه الشخص البخيل هو ألطف شخص موجود في المجموعة، يعني فزعة موجود، سوالف موجود، يسوي كل شيء إلا أنه ما يجي جيبة، ويجي هبوط ويرتفع عنده السكر والضغط إذا قلت ادفع حلو. فاليوم أنت عندك خيارات معينة، عندك خيار أنه أنت تختار هذا اليوم البخيل أو تختار اللئيم أو عفوا الشخص النكدي أو تختار الشخص الكذاب. ودي أعرف مين تختار بين الثلاثة وليش، ليش أنت اليوم مثلا اخترت الكذاب، إن شاء الله ما فينا أحد كذاب، وليش اليوم أنت اخترت الشخص البخيل وإن شاء الله ما فينا أحد بخيل، وليش أنت اليوم اخترت الشخص النكدي وإن شاء الله أنه أنت دائما تعرف تختار في السفر من تروح معه. كل هذه أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في عز النهار في موضوعنا اليوم الخفيف اللطيف في اختيار شريك السفر. خيرت بين ثلاث أشخاص، ما بين البخيل والنكدي والكذاب، ومضطر أنه أنت تختار واحد منهم. مين راح يكون الاختيار عليه وليش؟ على 011-40-5-3. أم فيصل حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أم فيصل.
1: مرحبا يا رايد، كيف الحال؟ طيب
0: بخير الله يسلمك أم فيصل. سمعتي سؤالنا؟
1: اي سمعت سؤالك. يلا حيا ما شاء الله عليك، من البداية هلا برنامج، الله يوفقك يا رايد.
0: سمعتي سؤالنا أم فيصل؟ الله يسلمك أم فيصل.
1: اي جالك عمرك طويل. اي الله الله،
0: قولي من بتختارين أم فيصل؟
1: وش هم طال عمرك؟ هم ثلاثة صح؟
0: صحيح، البخيل والكذاب والنكدي.
1: حي النكدي يمك.
0: تاخذين النكدي.
1: وش أسوي؟ البخيل ما بخير والكذاب يكذب علي.
0: ها
1: حي عاد يمك، حي عاد.
0: اختيار صعب ها يا أم فيصل.
1: اي والله صعب، والله صعب يا صعب، تواجع على عمرك طويل.
0: طيب شكرا أم فيصل، يعطيك العافية. طيب أم فيصل ممكن تتحمل الأذى النفسي شوي وتتقبل النكدي بحيث أنها ما تروح مع الاثنين، لكن ممكن إبراهيم يكون عنده خيار آخر. إبراهيم حياك الله.
2: حياك الله يا رايد.
0: هلا يا إبراهيم. طيب شلونك؟
2: أسعد الله مساءك.
0: هلا ومسهلا يا أبوي، بخير الله يحييك.
2: طيب إبراهيم العازمي من حايل.
0: أنعم وأكرم إبراهيم.
2: ونعم بحالك، الله يطول عمرك.
0: سمعت سؤالنا يا إبراهيم.
2: أي نعم، سؤالكم عن البخيل والنكدي والكذاب.
0: من بتختار منهم؟ مضطر تختار بين واحد تسافر معاه.
2: يعني لازم النكدي هذا استبعده.
0: طيب خلاص ممتاز، عندنا خيارين الكذاب والبخيل.
2: اي نعم، اخر طال عمرك البخيل.
0: ليه؟
2: لان البخيل طال عمرك، بس اهم شيء انه ما يدفع من جيبه، يعني تلقاه صاحب سوالف، تلقاه طال عمرك هذا ودايم يتكلم يقول الكريم اكثر من يحس دايم بالقصور، والبخيل اكثر من يعيش دور المرجله. تلقاه دايم من يعني يسوي نفسه انه كريم، وان الناس اللي فيهم خير ما هم موجودين، وانه هو جميل. يعني تحسسه انه من الرعيل الاول، لكن انه جابر في الوقت هذا.
0: لكن مستحيل بديد على مخبأ.
2: لكن انا اعلمك، حتى اليوم عطف هو يبي يقول لك لا خله عندي الحساب ولا شيء، لا يا ابن الحلال الجيب كله واحد. وهذا اما الكذاب انا والله بعد ترى مكرها يعني، لكن الكذاب ما تعطيه الثقه، لانه ما ممكن يمدحك ولا يقول لك شيء.
0: بس ما طيب ليش ما تقول انه طيب انا لو بروح مع البخيل بضطر، انتم ماشيين مثلا بقطه معينه ما معكم زياده عليها، فهمت؟ فهمت. مضطر بعد المزارق الطيب، مضطر انه يكون في رجال مرجلته زينه يدفع وكذا معكم، من العلوم اللي اكيد يطبعنا كلنا كسعوديين.
2: لا
0: ممتاز.
2: اليسارة المسافه بسيطه والدفع يعني.
0: لا الطرقه بعيده.
2: الطرقه بعيده، وش تبلاني فيها يا رايد؟ لا خلها قريب. حولك حواليك. لا ان شاء الله بالطرقه البعيده ان شاء الله كل الثلاثه بنبتعد منهم ان شاء الله، بس عاد لنا على علمك. لكن اللي صار الطرقه قريبه وهذا، لا والله البخيل.
0: انا ما ابراهيم انا اسمعني، انا ما بليتك فيه، هذا سؤال الحلقه يا ابراهيم، انا ايش دخلني؟ الا انا بالنسبه لي انا ممكن اتقبل اي واحد في الحياه يا ابراهيم.
2: خل روحك رياضيه يا رايد، لا تاخذها بالجد.
0: طيب انا ممكن اتقبل اي واحد يا ابراهيم الا البخيل.
2: والله صحيح.
0: اي والله كل شيء ممكن، يعني عادي النكدي بيحوم تبدي ما عندي مشكله، بس البخيل انا
2: طيب يا اخي النكدي هذا، النكدي ترى يجيب لك الصداع ويرفع ضغطك وهذا،
0: يجيب لك التكاك.
2: يجيب لك التكاك وهذا، وش تبي يا اخي؟ خل اثر ردي تنقطع طريقه له خلاوي، وانا الحالي يا ابن حلال والله النكدي انا ما تقبله والله بجميع الجهات، حتى بالمجلس ما تقبله.
0: طيب يعني
2: يحاول انه يعني ينتقد وهذا، وكثير الانتقادات وكثير طال عمرك يدقق يعني، ما ترى البخيل يعني اشوف البخيل يعني، بس اهم شيء انك ما تقول له يعني ادفع من جيبك ولا شيء، عطه دائما ترى يتكلم عنه اكثر. ترى البخيل عندما يجلس بالمجلس ولا شيء، بعضهم عندما تسمع كلامه تقول هذا والله اللي ما شاء الله هذا حاتم زمانه، لكن سود الليالي تكشف الناس للناس.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا حبيب قلبي. يعطيك العافية
2: حبيب، الله يعطيك العافية يا رايد.
0: طيب معنا حد. طيب صراحة أبو إبراهيم الصدق يا مهند وصنع يومي، والله العظيم أعطاني باور جميل يا أخي. أنا أحب المتصل اللي اليوم يعطيك إجابته ويعطيك عليها برهان، يعطيك عليها دليل. أبو إبراهيم كل ما قال كلمة سدح عليها بيت، أعطاك بيت وأعطاك ردة. الطرق البعيدة نختار الشخص المعين، الطرق القريبة نختار، هو استبعد النكدي. حلو، واضطر ما بين خيارين البخيل والكذاب. قال للكذاب ممكن اليوم انه يمدحني وكذا وانا ما تقبله، فبعيش مع البخيل وخله، هو بيعيش دور المرجلة وانا بقدر الفه يعني، واعرف انا في قناعة نفسي انه بخيل. من اللي معنا؟ وفاء.
3: مرحبا.
0: هلا يا وفاء.
3: مساء الخير عليكم، انا وفاء من الجنوب.
0: حياك الله يا وفاء.
3: ايوه انت تقول لي ايش السؤال، نتكلمون عن شخصيات يعني ولا صفات؟
0: انت بتسافرين اليوم وفاء.
3: ايوه.
0: حلو، وقدامك ثلاث شخصيات، مضطرة تختارين شخصية واحدة منها.
3: ايوه.
0: اللي هي الكذاب والبخيل. أيوة. والنكدي، مين بتختارين من الثلاثة وليش؟
3: والله النكدي عادي، ممكن نكد علي الجو بس يكون شريك لي، مرافق زينة.
0: ممتاز. يعني
3: ممكن يكون معه فلوس، ممكن حافظ كل شيء، مو مؤخر علي شيء، المهم نوصل بسهولة. بس صح نكد نكد معروف بينك كثر شيء، عادي نتحمل يعني، أخذ النكد.
0: طيب ليش ما تأخذين الكذاب؟
3: لا الكذاب لا، لكن البخيل ممكن، لأنه ممكن يوفر. البخيل عادي ما ينكد ولا حق مشاكل عادي.
0: بس ما يدفع.
3: البخيل
0: والنكد يعني. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا وفاء. شكرا لك يا وفاء. البخيل هذا التمور. شوف يا مهند، خلنا نتفق اتفاق على الهواء، اتفاق معلن الآن. يلا، مثل ما نختار الشخصيات نختار الشخصيات، هي مبطنة ترى. حلو، وصلت ولا ما وصلت؟ طيب انا بالنسبه لي احس اني بديت ادخل المود، وانا دائما اصلا بالعاده معك ادخل المود على طول. خلاص انت تشوف معك مخرج اليوم كذا، ايش يسمونهم، كرييتيف، لا خلها الطه، ايش رايك تذب لك كلمه انجليزي كذا عشان يحسون انك انت فاهم، فتبدا تدخل انت في المود. حلو، يعني وخلني أسألك أنا مهند دقيقة قبل نطلع، أنت اليوم بتسافر مجبر بين الثلاث شخصيات هذه، من بتختار؟ ليش تختار الكذاب؟ يعني بيقعد يسولف. حلو حلو، يعني مهند يقول أنا أعرف أنه كذاب لكن في ميزة ممكن ما تكون في البخيل والنكدي. وش قال؟ قال أن رجال بيقعد يسولف علي، لأنه سبحان الله دائما الشخص اللي عنده طابع الكذب بعيد عنه وعنكم إن شاء الله يبدأ يسولف. ده أعرفه، الطيارة ذي رايح عليها قبل أسبوع، معك هو قبل أسبوع أنت عارف، بس خلاص أنت تشربت وتشبعت اليوم أنه هذا الرجل كذاب أو هذه المرأة كذابة، فتبدأ خلاص تتعايش معه. بس تكفون أطرحهم مع البخيل. يعني أنا مرة سافرت، نحن مضطرين نطلع فاصل مهند ولا سولف؟ طيب أنا مرة سافرت العام الماضي، ممتاز، لي مكان ما، وخلاص باقي على الرجعة 4 أيام، لا والله 3 أيام أو يومين، والله ماني متأكد، ما تفرق يعني. معنا واحد من الشباب الله يستر علينا وعليه، طبعا خلاص حنا بصمنا بالعشر وحطيناها كذا لافتة كبيرة اسمه وصورته، وحطينا كذا بالعلامة الحمراء والأسود إنه هذا بعد يسافر معنا، لا معنا في الاستراحة فعليا. سبحان الله ما تعرف الشخص إلا في السفر. هو في قطة أكيد في كل سفرة دائما، لكن أرجع أقول فيه مزارق طيب. وش مزارق الطيب؟ ممكن بعض ما يعرف شو كلمة مزارق طيب. في فزعة، في خلاص عندي اليوم، في شيء مثلا برا القطة مثلا، يعني ما هو من ضمن خطتنا مثلا، خلاص عندي والله أنا حاسب. الرجاء هذا ما دفع أبدا، فسوينا حركة الله يسامحنا أول مرة أتكلم فيها، اتفقنا أنه القطة خلصت. كلمنا الشخص المعني بالموضوع اللي ماسك القطة وقلنا له ترى القطة خلصت، قل لي القطة خلصت، كل واحد يدفع. فلما قلنا القطة خلصت اضطرينا احنا كلنا نقط، خلاص بنحول لك بنحول لك بنحول لك، وما حول. وش قال اول كلمة قالها؟ كم مدان احنا باقي لنا 4 أيام واللي قاعدين نمشي عليه صار فينا صح، فارجع تأكد من الحسابات ولا خلنا نجلس نشوفها. انا جاني هبوط يوم قال السالفة ذي، طبعا القطة ما خلصت هو صادق، بس احنا نبغى نشوف. انا كذا انا كل هذا الفيلم انا اللي مسويه عشان اشوف ردة فعل، رفض، مستوعبين انه قال انا ما اقدر اقط، وانا متاكد وابصم بالعشرة ولا تسالوني كيف وليش انه معاه فلوس، لاني شفت، انا شفت كذا النظره الاولى اللي في الشرع في الحلال شفتها مره، شفت اشياء كثير، شفت كذا ارقام، عرفت، فواصل واشياء، الله يبارك له يا رب العالمين. حلو، فقال أنا ما أقدر أقط. فأنا الأربع أيام هذه هذا الرجال جالس فوق رأسي، ما بي أبي أرجع، أبي أرجع للسعودية مع أبي، لأني ما تقبل اليوم أنه طيب أنا بكرة صار لي ظرف مثلا، يا أخي أنا انسرقت مثلا، راعي القطة انسرق، سرقنا راعي القطة، طيب خذ الفلوس مثلا، من تدافع تقعد تعيش، تقعد أنت تصرف لحالك يعني، حتى لو أنك أسوأ الناس ممتاز، أخوياك قالوا ما عاد معنا فلوس لا تخليهم، حتى لو أنك أنت أسوأ الناس، صديقاتك قالوا ما معنا فلوس لا تخليهم. فهذا هو المبدأ اليوم اللي أنا أقول لكم أنه أنا أستبعد فيه الشخص البخيل دائما، فممكن أتقبل الكذاب مثل ما قال مهند، إنسان ممكن يسولف معي. النكدي الله أنه حتى النكدي حوم الكبد، صدق يعني كيف تقعد تتحمله في السفر، لأنه يجيك شكاي شكاي على كل حاجة. أنا أعطيتكم وجهة نظر مع موقف، أنا بأسمع وجهة نظركم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في عز النهار. كنت بقول هوا بلادي، بيجيكم هوا بلادي من الساعة 5 للساعة 8 إن شاء الله مع الزميلة تهاني والزميل ظافر. لكن خلونا في عز النهار، وخلونا في أجواء السفر، وخلونا في أجواء اختيار الشخصيات اللي أنت تختارها قبل تسافر. خيرت بين ثلاث شخصيات، مضطر عزيزي المستمع أنه تختار واحد منها ما بين النكدي والكذاب والبخيل. مين تختار على 011-40-5-3؟ نروح مع فيصل. حياك الله.
1: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: الله يبقيك يا سيدي الصوت سعد رايد، لا أنت ولا طقم البرنامج اليوم، وهذا البرنامج شيء طيب دائما نتابع
0: حبيب قلبي.
1: لكن موضوعك اليوم يا سعد رايد شدني جدا جدا، هذه ثلاث مصائب لها محالة لها.
0: طيب لكن ما وش الأخف مصيبة؟
1: أخف مصيبة سأل الله أن الله يمنعنا فيها، وأنت ومن يسمع وجميع المستمعين والطاقم، يا أخي الكذاب خليه يسولف علي ويمشيني ويسر، وأقل شيء ما هو بخيل.
0: ليش تركت النكدي وربطتها بالبخل؟
1: يا أخوي النكدي طال عمرك شر عليك، رحت في رحلة كلها حياتك لك، تبي تستانس، تبي تنبسط، تبي علوم طيبة، رحت في نكد ورجعت في نكد. خلي كذاب طال عمرك يقعد يلف بالعالم لف، وأنا أدري إنه كذاب، خلي وسخ خاطري بالكذب.
0: بس كيف أتقبل إني أنا أروح مثلا مع شخص أعرف إنه كذاب؟
1: أنا رايد أنت قلت ثلاثة، لا محال
0: ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا إحنا قاعدين نسولف، هو ثلاثة أنت اخترت، بس أنا قاعد أبي أعرف الأسباب، أبي أسولف معك.
1: خلاص أنجبرت رايد الإنسان هذا اللي يروح معي، ما لي إلا كذاب، خي أدري إنك كذاب، وأعرف كل أموره، لكن يا أخي بيضيع الوقت عليك.
0: طيب البخيل بيعرف يسولف بعد؟ طيب
1: لا لا لا، البخيل يا أخي تعود منها حتى الإسلام، البخيل شر، البخيل يا أخي تحس معك إنسان في حياة ظلم وهو عايش معك، بخيل يا أخي ما الله قبله حتى في الإسلام يا صادري.
0: يعني يستبعد تماما، البخيل مستبعد نهائيا من القائمة.
1: نعم لا تسلم معك، أنت سمعتك أول أيام تقول حتى في الرحلة يا أخي والله العظيم ما تعيشه معك ولا تنبسط ولا
0: تستانس.
1: تقول أكبر عدو واقف معك يا أخي، ترى البخل شر، شر أحمق يا أخي. ترى الكريم دائما خذها عندك قاعدة، وعندنا وفي عاداتنا وعادات الرجال وعادات كل المجتمع، كل مجتمعنا السعودي يا أخي لو كان عنده غلطات أو عنده أي شيء يا أخي مقبول على
0: نعم يغفر له كرمه.
1: نعم
0: على قولتهم دائما يقول سبحان الله، يقولون دائما سوالف شيبان نسمعها، قال الكريم، قال الكريم معان في كل امور حياته، معان في كل امور حياته.
1: يا رجل سيد رايد انت تعرف الامور كلها، ومن رصري يقول انت تعرف الامور كلها، وكل رجال في خير يا رجل الكريم. لا جانا لو انها الله يهديهم، لو ان في بعض المعاصي ولا بعض الشيء كل المجلس كامله ورحب له وحطه في صدر منه.
0: طيب يا فيصل يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا حبيبنا.
1: الله يسعدك يا رائد مبدعية في برامج دائما، وأنا متابع لك لا أنت ولا طاقمك اليوم.
0: أنت من وين فيصل؟ الله يسلمك يا فيصل، من وين؟
1: أنا طال عمرك قحطاني، طال عمرك من أهل الحصاء، من حصاة بن حويل.
0: ونعم 70 نعم، شكرا لك.
1: عليك العافية. يا مرحب يا مرحب يا بشري يا مرحب.
0: طيب يعطيك العافية فيصل، سلامي لكم لأهل الحصاء الكرام. تعرف فيصل الحصاء؟ طيب لا ما كنت شيء أسأل، بس تعرف الحصاء بالسوالي. طيب هو أمل، بغيت أقول مين وفاء أمل.
2: ألو.
0: هلا يا أمل، حياك الله.
2: هلا بك، هلا والله.
0: من وين تكلمينا يا أمل؟
2: من القصيم والله، من
0: عنيزة. من عنيزة، أول مرة تشاركينا؟
2: أي والله أول مرة.
0: أول ليش شاركتينا؟ هذا السؤال دائما أقول لأي شخص جديد يتصل علينا.
2: والله تصدق إجازة وأجرب شيء جديد.
0: جربين شيء جديد. طيب حلو، وجاز لك مبدئيا الشيء الجديد لما اتصلتي وردوا عليك الكنترول وسألوك عن اسمك ورقم جوالك وبتشاركين وبعدين دخلوك على الهواء؟
2: أي والله تجربة حلوة صراحة.
0: شفتي كيف المراحل؟
2: أي ما شاء الله احترافيين أنتم.
0: طيب يا أمل سمعتي سؤالنا صح؟
2: إيه سمعت. طيب يلا، أنا أتفق مع فيصل مرة، أسافر مع الكذاب ولا أسافر مع النكد والبخيل؟
0: ليش؟
2: خص حنا البنات يعني النكد عندنا إكسترا، فالنكدية ما يخليك تعيش يعني، أنت أوكي أنت مروق لحالك، لا لازم أنكد عليك معي.
0: يعني نظام إنه أنا زعلت زعل معي.
2: إيه أكيد بنكد لحالي، بس البخيل نفس الشيء، يعني البخيل يمكن ينحل مشكلته لو كان الموضوع قطة أو شيء، بس النكدي مستحيل.
0: طيب والكذاب سبحان الله بريتيه؟
2: ما بطيت بس الكذاب جدول.
3: اه اوكي.
2: الكذاب يسوي لنا جدول بالسفرة. يلا
3: بس يا اخي كيف يعني ارجع واقول اسأل نفس السؤال اللي سألته المتصل اللي قبلك، كيف كذا تتقبلين داخليا انه هذا اللي قدامي كذاب؟
2: هو شف الكذب يعني هو لو واصل مراحل بالكذب تأذيني ما راح اسافر معاه في المسافة.
3: لا هو الكذب، الكذب واحد ما في كذب يأذي وكذب ما يأذي. ها ايش فيك؟ الو
2: لان كذب معك. الو
3: بس انه راح الهواء. ها
2: لا معك. الكذاب كذب على نفسه ما يأذيني.
3: آه بس الميزة في الموضوع انه جدول.
2: اي جدول وما يأذيني يعني ما يدخل جوي. كيف انت وجدول؟ انا بغيت اسولف علي يلا كذب علي وقضينا. بس البخيل والنكدي لا يعكرون الاجواء كلها.
3: طيب البخيل يا امل، البخيل ممكن انه يعرف يسولف، ممكن جوه حلو، بس ما اهم شيء تجون مخباي ولا تجون صرافتي.
2: طيب صح صادق. يلا الحين رحنا لنا مكان راقي كذا نبي نستانس، ناكد علينا الجلسه. صار هو ناكدي وبخيل بنفس الوقت.
3: اه اوكي يعني
2: يقدر يصير الاثنين البخيل.
3: هذا يا اخي على طول دبل ميجر ذا كذا وكذا. ها
2: دبل شوت من النكد والبخل. يلا
3: طيب يا امل يعطيك العافيه، ان شاء الله ان عجبتك التجربه وان شاء الله تصير صديقه البرنامج باذن الله. اي
2: والله ان شاء الله.
3: شكرا يا امل يعطيك العافيه. لا زالوا او لا زال المتصلين يلتفتون ويذهبون مع الشخص الكذاب بشرط انه ما يروحون مع البخيل والنكدي. ميلا ممكن يكون عندها قرار اخر، تفضلي.
4: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام حياك الله.
4: اهلا. بالنسبه للموضوع انا بالنسبه لي ما راح اتحمل لا البخيل ولا النكدي، ممكن اني بتحمل الكذاب.
3: ليش؟
4: لانه دامي انا اعرف انه هو شخص كذاب فما تفرق معي، يكذب يكذب على نفسه عادي يعني. يعني اما البخيل انه صعب جدا يعني، والنكدي كمان صعب انه ممكن البخيل لو نروح مكان يعني حلو يقول لا هذا غالي ما يصير نروح هناك.
3: حلو يعني انت بتختارين مين؟
4: بأختار الكذاب طبعا.
3: عشان يسولف؟
4: مو قصة انه عشان يسولف يعني، حتى لو كذب يكذب على نفسه.
3: لا طيب لو كذب في السالفة قاعد يقول سويت وسويت، بتصدقينها مو بتصدقينها، بتسلكين لها بتاخذين وتعطين معها ولا؟
4: والله عادي بسلك لها باخذ واعطي معها، في النهاية انا اعرف انه هي كذابة كذابة.
3: يا اخي سؤالنا غريب والله العظيم ما تدري كيف. توني استوعب كيف اسولف مع شخص اعرف انه كذاب وقاعد اسلك له.
4: طيب انا عندي خيار يعني، يا هذا يا هذا يعني، فانا اشوف الاهون الكذاب، مجبور ان اروح مع واحد منهم.
3: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
4: يسلموا.
3: يعطيك العافيه. كيف كذا والله اي انا ما في اشياء، شوف في اشياء في الحياه ود الواحد يقولها، ود الواحد دائما يبرر ويعطي وجهه نظر فيها لكنه ما يقدر. فاللي يتطلب الموضوع انه انت خيرت اليوم بين ثلاثة اشخاص، ممتاز، مضطر اليوم انه انت تروح معهم، ما بين الشخص النكدي والشخص الكذاب والشخص الايش يا مهند الثالث. لا البخيل انت معصب، انت معصب. هذه يا مهند من ضمن الاشياء اللي ود الواحد يتكلم عنها بس ما يقدر. فلذلك يعني في رحمة من رب العالمين بعض الأحيان أنه أنت ما تعرف وش قاعد يدور في حياتك فتمشي الأمور. فعزيزي المستمع، ثلاث شخصيات ما في مفر، لازم تختار شخصية منهم تسافر معاهم، ما بين الشخص الكذاب والشخص البخيل والشخص النكدي. بسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في عز النهار في البرنامج الخفيف اللطيف الجميل اللي معاكم من القلب إلى القلب، اللي نعامله معاملة البودكاست، نسولف فيه بكل أريحية وناخذ وجهات نظركم، نستفيد منها وتستفيدون منا. والفائدة الأكيد الأكبر والأعظم أو العظمى أنه ناخذ منكم إجابات لأنه نستفيد. يعني أنا أتكلم على الصعيد الشخصي أشياء كثير دائما أحب أستفيدها معكم. في سؤال حلقتنا أيضا اللي يقول اليوم خيرت بين ثلاث شخصيات، مين تختار؟

0: مكان، والبخيل نفس الشيء، ما تبى تروح مكان تنبسط كويس غالي غالي غالي ما حيخليك تنبسط مضبوط.
1: حلو.
0: لكن الكذاب كذاب، انت عارف انه كذاب، خليه يسولف خليه ينبسط زي ما يبغى.
1: طيب يعني طيب البخيل ممكن اليوم حتى سوالفه حلوه يعني مثل سوالف الكذاب.
0: سوالفه حلوه بس انه ما حيخلينا نروح مكان زين غالي وما نبي هذا، وليش نشتري ذا ونجيب شيء اقل منه، على كل خطوه حيقعد يبهدلنا فيها.
1: طيب يمكن بعد
0: انا عارف اصلا انه هو كذاب، خلي لما نقول بس بالعكس ابغى انبسط يقعد يسولف لي.
1: طيب ممكن الشخص البخيل عنده اماكن كويسه ويوفر مثلا.
0: طيب يوفر، احنا طالعين على اساس ان نكشف مع بعض ونتمشى مع بعض، مو يوفر يوفر لي الان لما جينا طلع نطلع مع بعض ورحله، الان جات التوفير عاد.
1: طيب يعطيك العافية سامي، شكرا لك. امتنان حياك الله.
2: ألو.
1: هلا يا امتنان.
2: أهلين، يسعد لي مساكم بكل خير.
1: حياك الله امتنان، سمعتي سؤالنا؟
2: أي سمعت.
1: تفضلي الله يسلمك.
2: أكيد إني بختار الكذاب يعني.
1: ليش؟
2: لأنه ما حيضرني، أنا أعرف إنه في النهاية كذاب، وخلي كذا يقصر علينا المسافة.
1: طيب حتى البخيل ما راح يضر.
2: لا لا، البخيل بيفضل يحاسبنا على كل ما أكلها.
1: طيب
2: ايوه، فبنختلف ويصير نكدي في نفس الوقت، فلا الكذاب احسن، لا حيضرني ولا حاجه، وبيقصر المسافه ويسولف براحته يعني.
1: طيب جميل، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
2: هلا.
1: طيب مين معنا؟ سلطان حياك الله.
3: عليكم.
1: اهلا وسهلا. هلا بك، حياك الله،
3: يعطيك العافيه.
1: سمعت سؤالنا؟
3: إيه سمعت السؤال. حقيقة أنا سافرت مع واحد كذاب.
1: حلو.
3: وحقيقة وجدت كريم ومو نكدي، تمام؟
1: ممتاز.
3: تذكرت صراحة أن يعني مقولة للشافعي يقول إذا كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
1: يا سلام.
3: فأجد أن الكذاب يعتبر أفضل الثلاثة.
1: الكذاب أفضل، يعني أفضل السيئين.
3: نعم.
1: طيب
3: أفضل السيئين.
1: أنت قلت لي سافرت مع مين؟
3: سم؟
1: أنت قلت في البداية سافرت مع الكذاب؟
3: سافرت مع الكذاب وجدته يعني كويس.
1: جيد، يمشي الحال.
3: لأن تغطى كريم، صار كريم.
1: أيوة.
3: تمام؟ فصار الكذب صار أفضل موجود. ليش؟ لأن الكذب على نفسه، وأنت تحتاج شخص من الثلاثة هذول، مجبور على واحد.
1: طيب غطى عليه الكرم يعني.
3: نعم، وصراحة القناة هذه جميلة جدا، أنا لي راديو عندي يمكن له سنة عطلة، تو اليوم شغلته طلعت في القناة هذه الجميلة.
1: عارف إيش السبب؟
3: تفضل.
1: لأني أنا ماسك عز النهار. شوف البركة سبحان الله، أينما حلت تعم أصحابها.
3: الله يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، شكرا لك. توقعت ردة فعل يعني إيه بس كذا قتلني، ما قال لي كلام يعني. بالله يرجع اتصال فيصل، تكفى. الله فيصل، أحبيت فيصل. أنا أعلن محبتي لهذا الرجل فيصل. من اللي معنا؟ أستاذة هيا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أول شيء حبيت أمسي عليكم جميعا.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
4: الأمر الثاني، أنت جعلتونا في حيرة، كل الأصناف اللي قلتوها ما حد يحب يسافر معاهم صراحة.
1: أكيد، عشان كذا اليوم حنا نستلذ لأن نحطكم في حيرة علشان تعطونا أفضل ما عندكم.
4: شوف الكذاب أنا ضد إني أسافر معه، أخاف أضحك عليه وربي يبتليني.
1: طيب حلو، باقي خيارين.
4: البخيل على حسب، إذا كان بخله شيء بسيط عادي أتقبل أسافر معه.
1: أوكي.
4: لكن النكدي لا.
1: يعني تصدق أنت أول متصلة تقول عادي أنا ممكن أسافر مع البخيل؟ أنت أول مرة تشاركينا هيا؟
4: لا دائما اشارككم.
1: ليش انا اول مره اسمع صوتك؟
4: ما ادري، يختلفون المذيعين، لكن انا دائما اشارك بهذا الوقت لاني رايحه للدوام، فافتح الراديو صراحه فاتصل.
1: رايحه للدوام؟ رايحه الدوام الساعه 2 شفت مسائي.
4: ايوه.
1: المفروض دوامك يبدا الساعه 2، البصمه الساعه كم؟
4: 2.
1: طيب باقي كم؟ باقي 10 دقائق، يمديك؟
4: اي معي نص ساعه، هو البصمه معك نص ساعه.
1: طيب ايش البصمه ساعه الصدر ذي؟ بصمة نص ساعة بعد الساعة 2؟
4: معاك مجال نص ساعة يعني، يقدر أني مثلا أنا جيت

0: 2 ونص بس ما تعدى النص اتاخر بعد دوامي.
1: اوكي الساعه المرنه يعني
0: مو مرنه بس انه خلاص عشان البصمه تاخذ منك تحسب كم دوام.
1: طيب نرجع الموضوع، انا جاز لي موضوع البصمه يعني ممكن الشخص البخيل اذا كان بخله يعني نوعا ما قليل.
0: ايوه انك البخيل ترى ياكل، هو بخيل ما يصرف بس ياكل.
1: طيب النكدي مستبعد من القائمة؟
0: شطة عليه ما نقدر صراحة.
1: اي ما ينفع نروح نسافر عشان نبكي.
0: اي بدنا واحد يوسع صدره.
1: طيب في سفرة قريب ولا الدوام مخرب؟
0: لا لا الدوام ما يخرب، الإنسان يرتب وضعه، لا ما في تخريب، بس أهم شيء يقوم بشغاله قبل يسافر.
1: طيب يعطيك العافية يا هي، شكرا لك، موفق إن شاء الله، دوام ممتع يا رب العالمين. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. أمل حياك الله.
2: هلا
1: هلا يا أمل. عليكم السلام.
2: أتابع البرنامج من زمان لكن أول مرة أشارك.
1: أول مرة تشاركين، ليش شاركتي؟
2: عجبني الموضوع مرة يجنن.
1: طيب وش اللي أعجبك الموضوع؟ من الشخصية اللي بتختارينها؟
2: في خيارات كثيرة، أنا أختار البخيل.
1: ليش؟
2: أشوف هناك على الموضوع متعلق بالعلاقات، ممكن الكذاب يكذب حتى عليك، ممكن يكذب عليك بالمكان يقول لك يجنن مكان سيء جدا، ممكن يقول لك سرت هذا من قبل وهم عمره ما شافه، فيصير العلاقات يمكن يضيع وقتي بالكذب، يعني يعطيني أفكار خاطئة يعني، فاي مخيف شوية، ممكن يكذب حتى علي، ممكن ما يكون شاهد معي في أي موقف في الحياة فأخاف منه
1: يعني. طيب يعني البخيل
2: أيوه الكذاب مخيف.
1: طيب
2: النكد مهما حاولت انك تريب الجمال المكان ما في نكدي، هو كذا من عنده طبع بيخرب علاقتنا، يمكن يزعجني في هذا الصبر النكدي هذا بتبعد ابدا.
1: طيب
2: البخيل ايش؟ لا اعطيته خطه، احنا بنمشي المكان الفلاني
1: تعرف يمشي معك
2: بيمشي معك
1: جميل،
2: وانت اعطيته خطتك، انا بمشي المكان ذا غالي بتكون القطة كذا، بنكون المبيت كذا، بعدها بنروح كذا، أنا البخيل اللي عطيته الخطة بيمشي معه.
1: طيب واضح، يعطيك ألف عافية.
2: أيوة خلاص، أما الكذاب لا والله بيضرك.
1: واضح
2: ولا عمرك بتحصل شاهد في حياتك ولا
1: خلاص وصلت، يعطيك العافية. شكرا لك.
2: شكرا.
1: شكرا. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. لمية حياك الله.
3: أهلين السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حياك الله لمية، من تكلمينا؟
3: الله يحييك، معك لمية من الرياض.
1: أول مرة تشاركينا لمية.
3: نعم صحيح.
1: ليش شاركتينا يا لميا؟
3: والله جالسة مع الوالدة وتقول اسمع البرنامج ومع مين بتروحين وما أدري إيش.
1: أيوة.
3: قلت لها تسمعين رأي بالراديو.
1: أوكي، يعني الحين أمك تسمعك.
3: صحيح.
1: طيب إيه؟ يلا عندنا ثلاث شخصيات مضطرة تسافرين مع شخصية منهم، أما البخيل والنكدي والكذاب.
3: أنا طبعا اتصالي عشان أطيب خاطرك، أنا بروح مع النكدي.
1: ليش تطيبين خاطري؟ ايش دعوه؟
3: لان لا لان العالم كلهم كذاب كذاب.
1: ما حط
3: انا انا عن نفسي تجربتي الشخصيه اروح مع نكدي، ما عندي مشكله.
1: ليش؟ وقولي لنا بناء على التجربه الشخصيه يعني.
3: يعني اي دونت كير.
1: اوكي.
3: الكذاب ممكن انه مثلا يصير موقف يكذب علي، تشوي سمعه، يسبب يعني اشكاليه في مكان عام، أو حتى مجرد بعد الرحلة يعني يطلع كلام. البخيل الله يرحم حالنا وحاله، يعني أنا رايحة أستمتع، ماني رايحة يا أني أدفع علي وعليه عشان أستمتع، ولا يا أني أقعد تحت رحمته.
1: لقعد هوملس، ها أقعد أكل
3: أيوة ولا
1: شو اسمها ذي حقت وجبة الأطفال هابي ميل.
3: أنا سامع ناس اللي والله بدل ما أدفع على الأوتيل مبلغ الفلاني، لا لا هذا بس مكان أنام وأقوم، لا لا لا لا لازم المكان كويس، سكنك يا الواحد إنك دي عاد نحاول يعني منها نكتب أجر يعني طيب خاطر الشخص.
1: سامر بقعد يحوم تبدي ذا النكدي، كل ما جيت في سالفة سولف فيها قال
3: لا والله إني مجربة أنواع النكديين في حياتي،
1: ها
3: وأبد كلمتين ثلاث مش الوضع، كان بيها ما مش الوضع، أحط سماتي واستمتع بالأجواء.
1: أنا بعد ماني بعايش دور فوزية بدرع، كل ما جاء بعد عندي قد أطبطب عليه.
3: لا لا لا لا ما نمطبطب، لا لا لا أغير الموضوع.
1: أوكي.
3: أطلب شيء ثاني، أقول معليش أنا بقوم بمشي شوي في المكان. أنا أقول لك هذه تجربة شخصية.
1: أوكي. أنت أصلا أول متصلة أو يعني قال بروح مع الشخصية النكدية يعني.

0: اي لان مجربه واستمتعت.
1: يمكن لان انت شخصيا يعني ما تهتمين.
0: لا لا اهتم لكن بطريقه موزونه، لا الشيء اللي يضغط علي
1: أوكي.
0: ولا الشيء اللي يطلعني يعني اني جافه واقول اسكتي، لا لا لا.
1: طيب وجهه يعني وجهه نظر امك وين بتروح؟ الوالده؟
0: لا الوالده تقول لا مع الكذابه. اي ويلي تبيني اروح مع النكدي نكد على يد بالكب انا كذا عادي لما. واحتمال احنا نكون في قصص الاخرين النكديين، ما ندري، احتمال احنا نكون الكذابين، احتمال احنا نكون الامثل البخله، ما ندري.
1: طيب
0: انا اتقبل اني اكون مع النكدي ولا اني اكون مع.
1: طيب انت طرحتي نقطه، شوفي انت طرحتي نقطه مره طيب. مهمه قلتي انا طيب. ممكن اكون في نظر الاخرين واحده من الثلاث شخصيات هذه. حلو
0: صحيح.
1: طيب انا بسالك سؤال
0: إذا
1: ولك حريه الاجابه، تبين تجاوبين ولا بكيفك.
0: سم.
1: وش تعتقدين نظره الناس اللي سافروا معاك عنك بس بشرط بين الثلاث شخصيات اللي انا ذكرتها؟
0: اي انا مالي برايح مع النكد الا لاني مثله.
1: طيب
0: عشان كذا انا درس النكديين، يعني كنت من النكديين ولست منهم حاليا.
1: الحمد لله. طيب يعطيك العافيه، سعد بسمع صوتك وان شاء الله انه تصيرين صديقه البرنامج بشكل مستمر باذن الله.
0: الله يسعدك، شاكرين لك ويعطيكم العافيه على هالبرامج اللي توسع صدور الناس وكبار السن اللي في بيوتهم. الله يسعدكم
1: وياك. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يعني أمل كانت الحبل الأخير في اختيار أخيرا النكدي. مظلوم النكدي يا أخي، تقول سهل التعامل معهم، طبطب عليه بكلمتين نفع معه خير وبركة، ما نفع معه طق السماعة ومش وخله. يعني أعطت وجهة نظر جميلة صراحة في موضوع النكدي. يعني عبادي الفنان عبادي دا أنا عندي قاعدة أنه يجمل الحزن، ممتاز. أمل اليوم جملت الشخص النكدي بطريقة لطيفة، لكن أنا لازلت في انتظار أكيد استقبال اتصالاتكم اللي والله العظيم لو قاعدين تشوفون الكنترول عندنا كيف يتعاملون مع اتصالاتكم بشكل يعني في تفاني ووفاء وعمل مملحقين. يعني يلا يشبك الخط ويعطيك، وقاعدين نحاول قدر المستطاع اليوم أنه ناخذ أكبر كم من الاتصالات عشان نسمع وجهة نظركم في موضوع حلقتنا اللي قاعد يقول لو خيرت بين ثلاث شخصيات تسافر معها مين بتروح؟ مع النكدي ولا مع البخيل ولا مع الكذاب؟ مريم بتروحين مع مين بعد السلام عليكم؟
2: وعليكم السلام ورحمة.
1: حياك الله، من تكلمينا مريم؟
2: من القنفذة.
1: من القنفذة، أول مرة تشاركينا؟
2: نعم أول مرة.
1: طيب ليش شاركتينا؟ مريم؟
2: نعم نعم.
1: ليش شاركتينا يا مريم؟
2: من القنفذة.
1: طيب يا مريم سمعتي سؤالنا؟
2: اي سمعت.
1: تفضل يا مريم.
2: والله انا يعني ثلاثة كلهم يعني سيئين، ولكن يعني اذا مرة في حالة الاضطرار مع الكذاب.
1: ليش؟
2: ويعني زي ما تفضلوا معظمهم انه يعني بيكون يعني كذبوا على نفسه هو.
1: يعني بس هذا ممكن يأثر علي، ممكن يكذب علي، ممكن حتى إذا رجع من السفرة يتكلم عني، يعني في أشياء كثير.
2: ما يضر لا يضر.
1: ما يفرق يعني.
2: لا لا لا يضر.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. من؟ طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. لازالت الخيارات تتوافد علينا في موضوع الكذب والنكد والبخل في الشخصية اللي أنت ممكن تسافر معها. أمل حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: هلا يا أمل، وعليكم السلام.
3: كيف حالك أبو فهد؟
1: خير الله يسلم.
3: بارك طيب.
1: من وين تكلمينا؟
3: أكلمك من العاصمة الرياض.
1: أول مرة تشاركينا؟
3: خامس مرة شارك.
1: معنا؟
3: معك أنت بالذات.
1: والله أني أسج وأنسى.
3: طيب بقولك اللزمة، وش أخبار كتفك اللي انخلع؟
1: إيه خلاص عرفت أنك أجل أنت تشاركينا. طيب
3: الحمد لله.
1: طيب يا أمل،
3: بالنسبة للموضوع صراحة يعني كل الثلاثة كل واحد أصعب من الثاني، بس
1: صحيح
3: أخفها وطأة ومرارة البخيل. دعني أفندها لك.
1: يلا قولي.
3: الأول النكدي هذا لا يمكن أسافر معه بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأني أنا رايح أسافر وسع صدري وبستانس وبنبسط، ماني محتاج لحد ينكد علي ويضيق صدري على قولتك يحوم تبدي. هذا أولا.
1: ممتاز.
3: ثانيا الكذاب هذا لا يمكن أسافر معه. ليه؟ لأن على الطالع والناس بيكذب علي، كيف أثق فيه؟ حتى في أبسط الأشياء ما أثق فيه هذا، يعني الكذاب من خد ما يثق فيه صراحة.
1: حلو.
3: البخيل ممكن أسافر معه. ليه؟ لأنه ممكن تتوفر فيه صفات ومقومات جميلة، أوكي يعني ممكن يكون حبيب، يكون أجودي، وسع صدري، يسولف علي، بس إنه ما يحط يده في جيبه لا يحطها عادي. ممكن يجيب الأغراض ويحط ويجيب أغراض.
1: أصرف عليه يعني؟
3: سم؟
1: أصرف عليه أمل؟
3: إيه عادي عادي ممكن أعلقه ميم ميم عادي ما في مشكلة.
1: حلوة ميم ميم هذه هذه أعظم كلمة ممكن تجيك في السفر إذا أنت جالس في الاستراحة ولا جالس في مكان ومالك في الشين طاري بيجيك واحد من الشباب. أنا بسافر، تقول له أنت والله أنا ما أقدر أسافر. ليش؟ أنت فعليا ما تقدر تسافر عشان دوامك. قال لك تعال روح معي ميم ميم، ترى من زمان ما سمعنا الكلمة ذي.
3: لا لا لا بالعكس والله، إذا كان وخفت البخيل بقول حد ترى يا أستاذ رايد، ترى البخيل بس في صفة واحدة البخل، يعني ممكن يكون أجودي، يكون شهم، يكون يوسع صدرك، يخاف عليك ويعني وتثق فيه وكل حاجة، بس إنه بخيل. ممكن مع الوقت لو شافني في طول الرحلة أجيب فطور وغدا وعشاء وحلا وقهوة وصرف، ممكن يهزمني يوم الأيام ما تدري. ويمكن بعد إذا ما معي فلوس ولا شيء، قلت والله ما معي هذه اللحظة، إذا رحت مثلا بعطيك فلوس ممكن يدفع عني، يعني مو بهالدرجة على البخيل سيء. ممكن تكون في صفات جميلة ترى، يسولف عليك ويوسع صدرك ياخذ باله منك.
1: طب حتى حتى الكذاب ممكن يسولف؟ ممكن.
3: لا لا بس ما أثق فيه، حتى مو بس السوالف، في الشغلة مو بشغلة سوالف وبس. المبدأ نفسه كذاب مبدأ، يعني في كل شيء ممكن ما تثق فيه.
1: السلام عليك.
3: والله العظيم يعني ممكن اللي يعطيته فلوس ما تثق فيه، ما يرجعها ولا يكتب عليك يقول السلعة هذه شرتها ب20 وهي مثلا 5 ريال مثلا.
1: واضح واضح واضح واضح. باقي شيء بتضيفينه؟
3: ابد والله سلامتك.
1: شكرا لك يعطيك العافية. يعني أمل فندت كل شيء، فالمهمة أمام مهند الآن صعبة. طبعا مو بالمخرج، المتصل مهند. حياك الله يا مهند.
4: السلام عليكم.
1: ترك داخل واسطة عشان المخرج اسمه مهند.
4: يا رب قلبك انت مهند.
1: شلونك؟
4: حياك الله.
1: يلا مهند قول، سمعت سؤالنا؟
4: أكيد والله متابع من أول ما بديته.
1: يلا أكيد أنه مفروض أنك مجهز إجابتك.
4: لا طبعا مع أنك دي والخير، مع أنك دي هذا ما يمشي.
1: طيب
4: ما يمشي. أنا مع البخيل.
1: وش فيكم كلكم رحتم مع البخيل يا جماعة؟ ليش؟
4: لأن البخيل سهل، البخيل مجهب حبة، جب له طالع مرتي في وقت العشاء ولا الفطور ولا الغداء، جب له بيض بفلفل يحرق حرب
1: وبياكل عادي.
4: إيه بياكل بس بعدين بيروح المستشفى.
1: طيب واضح واضح، يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا مهند.
4: هذا
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أكيد لازلنا مستمرين معكم وفي مع وجهات نظركم. اللي كانت في الأرجح في البداية كانت مع الكذاب، ثم تقلص الكذاب ما يبون يسافرون مع الناس، دخلت علينا أمل ودخل معها شخصين راحوا مع النكدي، ولكن الآن الكفة والأغلبية للي أنا ما توقعته راحت مع البخيل. أنت عزيزي المستمع بعد ما سمعت الإجابات وخيرت بين ثلاث شخصيات، مضطر أنه أنت تسافر معها، تروح مع البخيل ولا النكدي ولا الكذاب؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3. مع هالفاصل الغنائي القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في عز النهار في موضوع حلقتنا اللي يقول للأسف أنه لو خيرت بين ثلاث شخصيات مين راح تروح معاه في السفر ما بين البخيل والنكدي والكذاب. بسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. ريم حياك الله. هلا يا ريم. حياك الله يا ريم، من وين تكلمينا؟
1: الله يبقيك، كيف حالك رايد أخبارك؟
0: بخير الله يسلمك.
1: مدينة منورة.
0: طيب سمعتي سؤالنا يا ريم؟
1: ايوه.
0: يلا بتروحين مع مين؟
1: والله روح مع النكدي.
0: ليش؟
1: مو النكدي بس كل الصفات ما هي مهضومة.
0: كل الصفات ما هي بايش؟
1: مهضومة.
0: يعني بتروحين مع النكدي.
1: ايوه بخير ايش بيفي ما.
0: طيب واضح، يعطيك العافية. يمكن انك يعني وجهة نظرك انه النكدي اقلهم ضررا يعني، لكن عبد العزيز اتوقع عنده اجابه مختلفه. عبد العزيز حياك الله.
2: اهلا والسلام عليكم.
0: هلا عبد العزيز، شلونك؟
2: والله ابد بخير، ربي يسلمك. امسي عليك على الساده المشاهدين.
0: حياك الله، وين تكلمنا؟
2: من جده.
0: من جده، قول لي.
2: والله شوف، بسافر مع البخيل، لان البخيل مبخل بخل على نفسه، فلوس انا في جيبي وارض الله من ساعه.
0: ايه بس كيف تسافر معه وانت تعرف انه بخيل؟
2: هو انبخل بخل على نفسه، ما يضرني انا، ما جاء من ضرر يعني انه ينكد علي ولا يكذب علي. هو صفه فيه انه بخيل بس ويبخل على نفسه وارض الله من ساعه. انا فلوسي بجيبي ولا لا؟
0: صحيح.
2: فانا اشوف انه ما منه ضرر صراحه، ولا اسافر مع النكد يروح ينكد علي، واذا رحنا مكان قلنا لا انت المكان ذا ما عجبني، المطعم ذا ينكد زي ما انت عارف. لا والله خلني على البخيل، ابركهم اهوانهم.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعطيك
0: العافيه. طيب من اللي معنا؟ فهد حياك الله. احب اسم فهد انا.
3: يا حبيبي السلام عليك
0: فهد، انت لك كامل المساحه الى نهايه الحلقه.
3: يجعل والدك في الجنه.
0: ايش رايك كذا في الدلع؟ لاي واحد اسمه فهد له كريدت خاص
3: تفوز.
0: طيب قول لي، سمعت سؤالنا يا فهد.
3: يا حبيبي الله يجبر بخاطرك.
0: امين. قول لي يا بعدي.
3: يا حبيبي شوف، والله كلهم الثلاثه عملتين لوجهه واحده.
0: صحيح.
3: لكن ممكن بالنسبة لي أنا أقلهم الكذاب. خلنا أخذها من جانب حسن، أنه ممكن يكذب عليك في أشياء يوسع صدرك.
0: حلو.
3: أما النكدي لا والله بيجلس يضيق صدرك في الطالعة في الداخلة في الجاية. أما البخيل في القطة في حاجة صعبة تستكثر، حتى أنت إذا كنت كريم معه مرة مرتين ثلاثة بنكد عليك.
0: إيه بس إنه هذا خاف بعد إذا رجعت من السفرة يقول عني أشياء مخيفة.
3: لا أنا قلت لك من قبل، قلت خلينا نأخذها من جانب حسن. تمام. إنه ممكن يكذب يعني في أشياء توسع الصدر. أنا ليش أخذها في كذب يعني يبتليني في حاجة مو فيني؟ لا خل دائما بيكذب بيدفع مو بمنكد علي، خلي يكذب. الكذب زين يا ابن الحلال في ذا الوقت.
0: لا والله لا والله لا والله كذب مو بزين.
3: لا بعلمك شيء، أبعلمك شيء على أبوك بالجنة. الكذب بعض الأحيان يوسع الصدر، ولا إنك تجلس ساكت معه.
0: بس في النهاية الكذب مو بزين.
3: هو مو بزين، لكن أنت صعب في ذا الوقت تلقى واحد ما يكذب حتى لو كذبه بيضة.
0: لا لا لا الدنيا باقي بخير يا فهد.
3: إيه فيها خير، أنا أقول كذبه بيضة. انه يعني حمد، انا لما ابغى اصلح بين اثنين على سبيل المثال، تمام
0: حلو،
3: انا بقول لهذا فلان يقول يمدح فيك وهو ما يمدح فيك، والثاني بقول لهذا يمدح فيك وهو ما قاله. طيب. كلها عشان اجمع اثنين مع بعض.
0: واضح واضح فهد، يعطيك الف عافيه. سعد مسمع صوتك يا حبيبي، من يقول ومن يسمع يا رب العالمين. 011-40-5-3 رقم واحد لاذاعه الرياض. علي حياك الله.
4: هلا والله مساك الله بالخير.
0: هلا يا علي، من وين تكلمنا يا بعدي؟
4: من جدة الله يحفظك.
0: حياك الله علي، أول مرة تشاركنا علي؟
4: أي والله.
0: طيب تفضل قول، عطنا وجهة نظرك.
4: والله وجهات النظر سمعتها كلها وكنت بقولها، لكن يعني اللي يقول والله بخل على نفسه، واللي يقول مثلا هذه يعني أنا من وجهة نظري في السفر أنا تقدر تتعامل مع الثلاثة إذا أجبرت فيهم.
0: حلو، كيف أتعامل مع هذا وأتعامل مع هذا وأتعامل مع هذا؟
4: انت على اساس طال عمرك انت مسافر تتعامل مع النكدي على بطريقه يعني او باخرى، بحيث انك يعني تستوعب النكديه حقت او زي كذا. برضو خير تتعامل معها على بخله، تحط ميزانيه او تعمل خطه او زي كذا.
0: حلو.
4: تحاول تتلافى البخل حقه او زي كذا.
0: ممتاز.
4: طال عمرك معروف انه كذاب وانت كاشفه يعني اصلا. مبدئيا، فتتعامل معاه لك تختار اي واحد تسافر معه الله يعينك
0: تسوي. طيب يعطيك العافيه، شكرا لك.
4: الله يعافيك.
0: طيب من معنا نسرين، حياك الله.

0: هلا والله.
1: ها نسرين شلونك؟
0: طيب الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: بخير الله يسلمك. وين تكلمينا؟
0: الله اكلمك من الاحساء، بس انا من جده.
1: من الاحساء ومن جده، اول مره تشاركينا؟
0: اي اول مره.
1: ليش شاركتينا يا نسرين؟
0: صراحه الموضوع مره استفزني.
1: ايوه احنا نجونا نستفزكم،
0: هذا جوي.
1: طيب اجل انت جوك واضح انه ما تحبين تروحين مع النكدي.
0: ابدا نهائيا، مش ولا احب البخيل، لان البخيل اصلا بخيل في كل المشاعر، بخيل في كل شيء.
1: يعني ما بقى الا الكذاب،
0: هو احسن السيئين.
1: بس كيف تروحين مع الكذاب يا اخي؟ ممكن يشوه السمعه، ممكن يقول كلام ما قال اذا رجع يعني.
0: ما الحمد لله، ما دام الواثق واثق من نفسه ما عليه. بس لما اروح مع واحد بخيل ولا يدفع ولا يتحرك، ولا اروح المطعم غالي يقول لك لا لا ابدا ابدا ابدا.
1: قد صار لك تجربه
0: مع الكذابين؟
1: مع اي من الشخصيات الثلاثه؟
0: مع النكدي.
1: صوتي قاعد أسمع. تقدرين تقصرين على الراديو وبكرم أنه ليس أمره؟
0: أصلي يعني في السيارة خارجة من الدوام، والله سامحني كذا كويس؟
1: أي كذا تمام حلو. قد صار لك تجربة؟
0: طبعا سافرت مع النكدي وتوب توبة رب العالمين، وأنا ما أسافر مع نكديين أبدا.
1: ليه وش اللي صار؟
0: نكدي على موضوع الأوتيل، ما يبغى ذا، لا أبغى ذا إلا غصبا تكون في ذا، لا أنا أسفة.
1: يسوون أفلام ها؟
0: أكشن.
1: طيب يعطيك العافية يا نسرين، شكرا لك.
0: الله يسعدك.
1: يلا إن شاء الله تصيرين صديقة البرنامج إن شاء الله.
0: الله يسلم. شكرا جزيلا.
1: شكرا يعطيك العافية. من اللي معنا؟ صالح.
2: اي والله السلام عليكم.
1: اي والله يا صالح شلونك؟
2: والله بخير، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: ولكم جزيل الشكر لإذاعة الرياض وطاقم البرنامج.
1: حياك الله. سمعت سؤالنا يا صالح؟
2: هذه الأولى يا طويل العمر.
1: سم.
2: والثانية مشكورين على مواضيعكم الاجتماعية هذه. والله أنا كبير سن، لا أقدم شهادة الدكتورة، أحضر في مواضيعكم.
1: الله يطول عمرك ويسلمك يا بعدي. قول نبغى وجهة نظرك على موضوعنا.
2: وجهة نظري أني مع الناس اللي قالوا مع الكذاب.
1: حلو، ليش؟
2: أما البخيل والنكدي لا والله ما أقربهم.
1: ليش؟
2: والله انك هدي ينكد علينا، يخرب علينا رحلتنا.
1: ممتاز.
2: وبالنسبه للبخيل، رحنا فنادق ولا شقق مفروشه، يبغى من رديئه، وانا نبغى الحاجه الطيبه اللي يعني قيمتها فيها.
1: حلو،
2: هذا يمنعنا، لا يخلينا البخيل لا يدفع، وهذا ما يخلينا نسكن زين.
1: يعني بتروح مع الكذاب؟
2: ايوه الكذاب يزين الرحله وكذب على نفسه، وكيفه وش نسوي له؟
1: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طبعا
2: شكرا يا الغالي. شكرا.
1: طيب 011 40 53، الرقم 1 لاذاعه الرياض. ولا زالت وجهات النظر مختلفه، ولا زال لكل شخص اليوم عنده مبرر فيما يخص النكدي والكذاب والبخيل. وصحيح انه كلهم يعني شخصيات ما نتقبلهم، ولكن وهذا ميزة سؤال الحلقة اليوم، علشان نعرف كيف ممكن أن نتفادى كل شخص اليوم لو اضطرينا أن نسافر معه. فوجهات النظر مثل ما قلت لكم كثيرة، ولا زال عندي يقين أنه في وجهات نظر مختلفة. فخلني أسمع من نايف وش ممكن يقدم لنا وجهة نظر. حياك الله يا نايف.
3: الله يحييك أخي رايد. أهلا بخير لك المستمعين والمستمعات الكرام.
1: من وين تكلمنا يا نايف؟
3: والله أكلمك من العاصمة الرياض.
1: أول مرة تشاركنا؟
3: لا
1: قديم في الشغلة ها؟
3: مخضرم على قولتهم.
1: طيب عطنا وجهة نظرك يا مخضرم.
3: وجهة نظري يا طويل العمر، والله كل ابوهم ما يفتحون النفس، بس تعال ايش جابرك على المر وانا اخوك يا رايد الا اللي امر منه. طيب. انا والله اشوف الكذاب، لان الكذاب انا اكشفه زين، اعرفه زين ما زين.
1: حلو.
3: فاجلس اسلك له بالسفرة. ايوه عطنا ورفع به، وش تانس انت؟
1: اوكي، يعني تمشي على مصلحة نفسك.
3: امشي على مصلحة لانك كذاب طبيعي. والشيء الثاني اخوي رايد، البخيل طبعا صعب. الثاني اللي يقول لك النكدي، اعوذ بالله النكدي. والله ما اروح معه لو يعطيني مليون. النكدي
1: مليون ما تروح معه؟
3: ما تروح معه، ينكد عليك. طيب
1: يا شيخ يتكفل بسفرتي يروح معه، ممكن ابكي عنه.
3: يا رايد نكدي.
1: يا عبد العزيز مليون بالغت.
3: نايف
1: عبد العزيز اللي هو قلت مليون.
3: بس انا اقول لك من الصعب النكدي. صعب
1: والله انك صادق، اتفق معك
3: والله. صعب يا رايد، الكذاب انت سلك له وامورك طيبه.
1: طيب يا عبد العزيز يا نايف شكرا لك.
3: يا الله يحييك.
1: من معنا احد بعده اسمه عبد العزيز؟ اي عبد العزيز. عبد العزيز تعال تكفى بسرعه. عبد العزيز شلونك؟
4: والله بشرك.
1: شفت اني حريص عليك قلت اسمك ثلاث مرات.
4: الله يسلمك.
1: من وين تكلمنا يا عبد العزيز؟
4: من الرياض.
1: اول مره تشاركنا؟
4: اي اول مره.
1: طيب ليش شاركتنا يا عبد العزيز؟
4: عشان اعطي وجهه نظري.
1: طيب
4: انا ما اطلع مع البخيل وش اسمه والنكد. البخيل هو النكد يا
1: اخي. لا مختلفين. ما البخيل بالعكس ترى دائما يجي وسع صدر البخيل ترى.
4: ايه بس بطلع بينكد عليك يعني هو.
1: ايه صح ممكن هو يعني يتفقون في هذا الجاي. بتروح مع الكذاب.
4: انا اطلع مع الكذاب. ليش؟
1: ليش
4: انا اقول لك ليش؟ انه مرات يعني بيجي اوقات فيها طراز.
1: حلو.
4: تعال يا حبيبي تعال اكتب علينا اجلس.
1: بس كيف اجلس مع واحد عبد العزيز؟ عبد العزيز ادري انه كذاب يا اخي.
4: ايه بس كذبه على كيف اقول لك يعني ما راح يكذب علي انا.
1: حتى لو ما راح يكذب علي انا اتكلم عن المبدا كذاب.
4: اذا كذا انا اطلع مع خلاص الكذاب ما اطلع مع اطلع مع واحد.
1: ما عليك مني
4: البخيل.
1: هذه وجهة نظرك. مالك مني انا قاعد اناقشك عبد العزيز.
4: ايه يمكن اذا ما الكذاب ما قدرت اطلع معه يعني اللي بيخرب علي اطلع مع البخيل.
1: طيب البخيل كل ما جيت بتروح مطعم زي العالم والناس ولا مكان
4: في قطه في قطه وكيفك تاكل معنا راح كل حالك.
1: اه اوكي.
4: ايه النظام صابر انت حق الرياض ما يحتاج.
1: طيب يعطيك العافيه. إيه عبد العزيز شكرا لك.
4: الله يعافيك.
1: يلا عبد العزيز بس ضغطنا عليه شوي غير وجهه نظره. خالد حياك الله.
5: حياك الله حبيبي.
1: هلا خالد شلونك؟
5: الله يسلمك.
1: من وين تكلمنا يا خالد؟
5: من جازان.
1: تفضل يا خالد عطنا وجهه نظرك.
5: والله انا مع النكد يا سافر.
1: ليه؟
5: عشان هو الوحيد اللي تقدر تغيره.
1: كيف تقدر؟ اوكي كيف تقدر تغيره؟
5: يعني يمكن تحول له 50,000 على طول.
1: تحول له كم؟
5: 50,000.
1: 50,000 خذني معك أنا أغير مزاجك.
5: غير نكدي وأنا أشيلك مع الليلة.
1: وش أنا نكدي؟ أنا أكبر نكدي في إذاعة مذيعين إذاعة الرياض. بس فيها 50,000 قاعدين يقدمون عروض. شكرا لك يعطيك العافية. سمعت إيش قال مهند؟ قدم عرض تاريخي. قال بروح مع النكدي. قلت له ليش؟ قال لي عشان بحول له 50,000 وتضبط أموره. أنا بروح معه. والله ما تروح معه أنت. طيب زين حياك الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا يا زين. وعليكم السلام. تفضل
6: أستاذ رايد.
1: هلا يا حبيبنا. تفضل.
6: إيش؟
1: تفضلي. سمعتي سؤالنا؟
6: أيوة.
1: يلا عطينا وجهة نظرك.
6: صراحة هم كلهم يعني كل واحد أسوأ من الآخر.
1: أكيد.
6: ولكن البخيل يعني أشوف أنه أسهل يعني.
1: ليش؟
6: لأنه البخيل على قولهم يبخل على نفسه وما راح يأذي يعني اللي رفيقه اللي معاه يعني.
1: بس يا زين ممكن يخرب علي لو بغيت اروح اماكن كويسه يبدا يقول لا هذه غاليه هذه كيف اتصرف معه؟
6: بكيفه. اذا ما يبغى هذا المحل انا بروح وهو خير يروح المحل اللي يبغاه.
1: اوكي طيب.
6: لكن اذا كذاب لا والله اعوذ بالله رحم ما افترى علي وما راح ينقل عني كلام ولا ما راح اصدقه ولا جاب لي يعني ما والنكدي عاد نكدي الواحد بيسافر يبغى يستانس ما يبغى نكد.
1: طيب واضح يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا لك. طيب من اللي معنا؟ عبد الله حياك الله.
7: يا هلا والله وسهلا. حياك الله اخوي رائد.
1: حياك الله. اهلا وسهلا.
7: كيف حالك؟ طيب الله يحييك استاذ رائد. الله يبارك.
1: تفضل عطنا وجهه نظرك.
7: والله الموضوع موضوع جميل بالنسبه وجهه نظري. اول اقيس نفسي انا قبل كل شيء. اذا كانت عندي الماده قويه للسفر بختار البخيل لاني انا ما رايح ابخل على نفسي ولا رايح ابخل على البخيل. بخل على نفسي كيف. اما النكدي هذا خط احمر خلاص يبعد هذا ما يحط في القائمه.
1: ليش؟
7: ولو النكدي هذا بيعيشنا في مشاكل يمكن ما نرجع من السفر مع مشاكل اللي بتحدث من النكدي.
1: ممتاز.
7: اما اذا شفت انا نفسي والله مادتي ضعيفه وابغى من يساعدني واخترت له الكذاب عشان عنده ماده بيساعدني بختار الكذاب ومنع عن الكذب اللي هو فيه. ما اعطي مجال للكذب ابدا يعني مهما اي كلمه يقولها اقول لك ما بنصادق حتى ينقطع من ذله حتى ننتهي رحلتنا ونرجع. اللهم بس استفدت من انه ساعدني في تكلفه السفر.
1: يعني لو يعني انت الفكره اليوم تمشي على حسب المصالح اللي تراها انت مناسبه.
7: اي اذا كان عندي الماده قويه وبتكفيني للسفر رايح وراجع باخذ البخيل. البخيل ما علي من بخله. بخله على نفسه انا بنفق عليه وزياده.
1: طيب
7: اما اذا كان والله مادتي ضعيفه

0: شفت الكذاب لمدة تعادل مدتي وبنتساعد في السفر، لا بختار الكذاب ولكني ما أعطي مجال للكذب أبدا. أي كلمة يقولها ردها أنت مش صادق. طيب. حتى نرجع إلى مكاننا.
1: واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا
0: لك. الله يجزاك خير أستاذي، الله يبارك
1: فيك، حياك الله. من اللي معنا؟ عبد الله.
2: لبيك.
1: هلا يا علي، الله يلبيك في مكة.
2: هلا والله.
1: سمعت سؤالنا يا بعدي.
2: الله يعطيك العافية شيء رائع، لكن بس أنا عندي حاجة جديدة ترى.
1: عطني الجديد.
2: والله ما ظنيت هالثلاثة كلهم يصلحون.
1: والله أني داري إنهم ما يصلحون.
2: والله ما يصلحون، أقعد دار يا زيلي.
1: لا بس أنت مجبر.
2: لا تخيرني، لا والله بقعد.
1: مجبر خلاص لازم تروح.
2: مو بلزوم.
1: لا لازم تروح.
2: ثلاثة والله إني بتصير مين طالعة ذي. تصير تبي تصير كلها يعني جربت الثلاثة كلهم.
1: أنت جربت الثلاثة كلهم.
2: كلهم.
1: طيب بالله دقيقة، تعال جربت الثلاثة كلهم، عطني كل تجربة لكل واحد، كيف كانت السفرة؟
2: أصعبهم صراحة النكدي.
1: ليش؟
2: لأن طال عمرك أنت تروح يمين يروح يسار، وإن جيتها في الليل يعني ببهدلك بهدلة. ساعتها بتتحملها، لكن البخيل هذا ما طاقبت.
1: ليش؟
2: لأنك أنت متعود على شيء على رتب معين، ويدخل هذا أول شيء بيأثر عليك أنت، بيأثر على شخصيتك، بيأثر على وضعك. فبالتالي البعد عنه غنيمة.
1: صحيح. طيب والكذاب؟
2: الكذاب عاد هذا مشكلته مشكلة كبيرة. الآن لا تدري شو اللي يقول صدق من كذبة.
1: هذه مشكلة
2: في حياتك. وتتأثر أنت فيه بعد.
1: يعني عشان كذا أجلس في بيتك ما طيب لك.
2: والله العظيم إذا كانت فيها سفر، لأن السفر دائما هو راحة بال، وعقب يجاء عقب دوامات وعقب كذا بيروح الواحد يغير جو، بيغير يعني بيلتفت نفسه شوي.
1: صحيح، بيفصل شوي.
2: فالفصلة دي ما تصل مع ثلاثة، اقعد في دارك أزيل لك بس.
1: طيب يعطيك ألف عافية.
2: الله يعطيك العافية وبارك الله فيك وشكرا.
1: شكرا موفق ومعان. طيب من تختار من الشخصية إذا أجبرت على السفر مع ثلاث شخصيات ما بين الكذاب والنكدي والبخيل، من تختار على 0 11 40 5 3؟

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم، استقبل اتصالاتكم على 011-40-5-3 في سؤال حلقتنا اللي يقول أجبرت تسافر اليوم تروح مع مين؟ مع البخيل أو النكدي أو الكذاب؟ أبي أسمع إجاباتكم وأروح مع أم محمد. حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله أم محمد.
1: يا مساء الخير. يا
0: هلا النور، تفضل يا أم محمد.
1: يا هلا والله، يا هلا والله،
0: عطينا وجهة نظرك. الله يسلمك.
1: والله وجهة نظري البخيل.
0: ليش؟
1: والله البخيل بخله له، ما عليهم له.
0: أقلهم ها؟
1: يعني الكذاب، كذاب لو قال كلمة صدق ما صدقته، ما صدقه الإنسان.
0: خلاص.
1: إيه والنكدي نكدي، إذا صرت يجلس معك ولا سافرت وياه نكد عليك.
0: شبيبه.
1: وشبيبه. البخيل لا، بخله عليه. طيب. يحتاج شيء أنا أعطيه مستعد.
0: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: طيب. يعني إجابات منطقية الصدق للأمانة إلى الآن. طيب هاني حياك الله.
2: أبقاك الله.
0: شلونك يا هاني؟
2: أبشرك على ما
0: تكلمني. من وين تكلمني يا هاني؟
2: أكلمك من تبوك الله يحفظك.
0: تفضل يا هاني، عطنا وجهة نظرك.
2: والله أول شيء أمسي عليك وأمسي على الأخوة المستمعين.
0: حياك الله.
2: وأشكرك على الطرح الجميل.
0: الله يسلمك.
2: والله سؤالك يتكلم عن موضوع مهم جدا.
0: صحيح.
2: والمشكلة ما هو ذي المشكلة، ما هو بالاختيار، المشكلة إذا عندك التليت في شخص تكمن فيه الثلاث صفات اللي ذكرتها،
0: اللي هو
2: البخيل.
0: أيوة.
2: والكذاب
0: والنكدي. طيب
2: فبالحالة هذه مالك إلا إنك تتحمل وتشيله على كفوف الراحة إلين توصل المطار، ولو وصلت المطار أو وصلت وجهتك تقول أنت من طريق وأنا من طريق.
0: من الشخصية اللي بتختارها؟ معلش ما سمعت. أجل
2: الشخصية اللي اختارها صراحة البخيل.
0: البخيل حلو.
2: نعم.
0: يعني تشوف أنه هو الأنسب؟
2: طبعا.
0: ليش؟
2: أول شيء النكدي على ما ذكروا على ما ذكروا على ما على ما سمعت إن النكدي هو اللي بيخرب عليك فترة النقاء والترويع على النفس.
0: حلو.
2: أو بيخرب عليك رحلتك في، طبعا بينشب لك في كل كبيرة وصغيرة، هذا زين هذا مو زين، لا هذا يصلح هذا ما يصلح.
0: طيب جميل.
2: البخيل البخل تعرفه صفة مذمومة ولا هي حميدة.
0: جميل.
2: ولكن إذا أنت جبرت بإمكانك تقول لا يا أخي أنت هذا اختيارنا اليوم وهذا برنامجنا، حاب تطلع معنا أهلا وسهلا، ما أنت حاب تطلع معنا خلك في مكانك وحنا بنروح.
0: طيب جميل، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. طيب ناشي حياك الله.
3: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: هلا يا ناشي، شلونك؟ من تكلمنا؟
3: مساك الله بالخير. من الدواد ميطة العمر.
0: أول مرة تشاركنا يا ناشي.
3: الله الله.
0: طيب تفضل، ليش شاركتنا يا ناشي؟
3: والله يطول عمر أفضل البخيل.
0: ليش؟
3: كان بخل على نفسه. أفضل البخيل البخل على نفسه.
0: حلو. ما راح أضرك.
3: الله الله. أما أنك دي بغتن ويدبل تبدي بهالسفرة.
0: أيوة.
3: ونفسه الكذاب خايف ينقل عني معلومات ولا شيء ولا يحوس أنا بعد.
0: طيب جميل، يعطيك العافية يا ناشي، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك. شكرا.
0: طيب يعني لازالت الشخصيات اليوم كلها أكيد أنها ما هي الشخصيات اللي تمثلنا في السفر، لكن احنا نسمع وجهات نظركم علشان ممكن نتعامل معهم. فأروح مع باسل وأسمع وش ممكن يقدم لنا باسل. حياك الله يا باسل.
4: السلام عليكم. حياك الله.
0: شلونك يا باسل؟
4: والله بخير الله يعافيك.
0: تفضل.
4: بختصر الموضوع للأمانة، أنا أشوف البخيل.
0: ليش؟
4: الكل إنهم قالوا البخيل من الثلاث أشخاص دولة. إذا كنت مجبر يعني أسافر، لأني أنا أحب أسافر لحالي، لكن مجبر نختار البخيل. البخيل إن ما قدر زدنا حنا، لأني أنا طالع ماكل ماكل وساكن ساكن.
0: طيب خلني أسألك، ليش تحب تسافر لحالك؟ شو المتعة اليوم بالسفر لحالك؟
4: الأفضل إنك تستكشف، ما حد يزعجك، ولا تلقى بخيل ولا تلقى اللي قلت لك اللي ذكرته.
0: بس تبغى حد يرد عليك الصوت يا أخوي.
4: أنا أرد مع الناس، أنا رايح هناك ما أبغى الصوت اللي معي هنا، بالعكس أروح هناك وأسولف مع المجتمع كله وأخذ ثقافات جديدة.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب محمد حياك الله.
5: حياك الله يا الغالي، كيف حالك؟
0: هلا الله يسلمك محمد.
5: الحمد لله.
0: محمد سمعت سؤالنا؟
5: سمعت السؤال. يلا. السؤال ده صعب، ومين اللي حط السؤال ده
0: النهار؟ أنا والله للأسف.
5: ليه كده؟ ربنا ما يوقعنا أبدا في السؤال ده يا شيخ.
0: والله صعب، لكن يلا.
5: أول حاجة إحنا هنقرر حاجة، هنشوف أي واحد فيهم أقلهم ضررا، ده خلاص إحنا أجبرنا على الرحلة دي، يعني السؤال أصبح إجباري، صح؟
0: صحيح.
5: الرحلة إجبارية، فإحنا هنشوف أقل واحد فيهم ضررا مين؟ أقل واحد ضررنا يطلع البخيل، لأنه مش هيأذيني، مش هيكذب عليا ولا هينكد عليا، صح؟
0: طيب
5: فإحنا هنشتغل على الأقل ضررا فقط لغير، هيطلع مين؟ البخيل. البخيل بقى إحنا ربنا يكرمنا كده ونبقى ملتزمين به في الرحلة بتاعتنا من مصاريفه واللي يبغاه كله.
0: طيب يا محمد، إجابة وجهة نظر منطقية، شكرا لك يا محمد.
5: شكرا يا الغالي.
0: طيب والله استكشفت او اكتشفت انه الاغلب رايح مع الناس البخلاء، ما ادري ليش. نوره حياك الله.
6: الله يحييك.
0: هلا نوره، ما تكلمينا
6: من القصير يا عمري.
0: تفضل يا نوره، اعطيني وجهه نظرك.
6: وجهه نظري بالنسبه للبخيل، هو يبخل على نفسه وانا اعطيه، اما الكذاب ابعد عنه، لو كان صادق كرامه ابعد عنه، اما النكدي أبعد مخاص، ولا يعني نكد علي بالروحة والجاية،
0: يعني أقل الأضرار البخيل.
6: أيوة.
0: طيب يا نورة شكرا لك.
6: كيف حالك؟
0: يعطيك العافية، الله يسلمك يا نورة، شكرا جزيلا لك. صالح حياك الله.
7: مساء الخير أبو فهد.
0: مساء الورد يا صالح.
7: بالنسبة اللي ما يحترم الوقت، طبعا هذا كذاب، صح ولا لا؟
0: صحيح.
7: هذا ما راح أروح معه نهائيا.
0: طيب
7: اروح مع البخيل ليش؟
0: ليش؟
7: انت طالع مثلا سفر، اكيد في قطه.
0: صحيح.
7: خلاص كل شيء منتهي، الفندق منتهي، الطيران منتهي، ما اقدر اجبرك في شيء.
0: طيب انتهت القطه.
7: سم؟
0: انتهت القطه.
7: يدفع زي زملاء.
0: لا هو انا متفق معاك اني انا اطلع على قطه معينه، انتهت مالي دخل فيك.
7: خلاص ان شاء الله تنتهي، تكون على اخر اليوم يومين تتحمل عادي، بس انك دي صعب، واللي ما يحترم الوقت هذا أصعب من النكدي.
0: ليش ركزتي على موضوع ما يحترم الوقت؟
7: يا أخي احترام الوقت هذا شيء ضروري.
0: تعاني من الموضوع هذا شكلك.
7: جدا جدا جدا.
0: طيب فضفض لي يا صالح، قول لي يلا خلنا نسولف.
7: يعني مثلا أنت يعني متوعد أنا وأنت نمشي في الوقت المعين، أوكي؟ حلو. ساعة كذا، أوكي؟
0: طيب
7: تجيني بعد الوقت 10 دقائق، بنص ساعة، ليش يا أخي؟ طيب إحنا مسارنا يومين أو ثلاثة متفقين على وقت معين.
0: طيب 10 دقائق يا أخي، خليك سلس شوي.
7: لا تفرق والله، اني انسان اللي انا مع احترام اي انسان ما يحترم الوقت ما احترمه نهائي.
0: يعني انا بقول لك بجيك الساعه 2:30، مفترض اجيك 2:30.
7: اي بالضبط كذا.
0: طيب صار لي
7: كذا، انا صار لي في دوامي ملتزم بالوقت والله العظيم.
0: صار لي ظرف، صار لي شيء.
7: شوف الظرف هذا مره يعني، بس مو على طول، في ناس هذول ما يحترم الوقت هذا نهائيا،
0: وانت ضد اللي ما يحترم الوقت، فتصنف اللي ما يحترم الوقت كذاب.
7: نعم.
0: لا حول ولا قوه الا بالله صالح، مشكلة كذا والله الوقت. طيب انت ما بعد قال لك احد اطلع برا، يلا اطلع انا جايك، وطلعت انتظره ساعة.
7: هذه المشكلة، هذا اللي انا اعاني منه.
0: ها؟ كلنا نعاني من الموضوع هذا، فاحس ان تأقلمنا على الموضوع.
7: والله انا للاسف ما تأقلمت.
0: الى الان.
7: وصرت تعرفهم خلاص، يعني اللي يسوون كذا ما
0: سبق له، لا هذا سبق له.
7: والله ما ينفع، في واحد ما ينفع معه، لا تسبق له ولا تأخر له ولا نهاية.
0: طيب يعطيك العافية صالح، شكرا لك. طيب ام تركي حياك الله.
8: الله يحييك.
0: هلا ام تركي، من تكلمينا؟
8: من جازان.
0: تفضل يا ام تركي.
8: والله شوف، انا النكد اذا استبعده نهائيا من السفره.
0: حلو.
8: نكد علي ونكد على نفسه، خليه يقعد، اساسا هو كذا كذا ما راح يستمتع بالسفره، خليه يقعد.
0: طيب
8: اما الخيارين، البخيل لا، انا احتاج احد يدفني وادفه في السارة.
0: حلو.
8: لا الكذاب عاد هو يكذب من جهة وأنا من جهة، لأن ربي يفرجها.
0: يعني بتسلكين له يعني؟
8: أيوة، لأن ربي يفرجها ونستمتع ونرجع والحياة حلوة.
0: طيب يا تركي شكرا لك يا تركي، يعطيك العافية.
8: عافية.
0: 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. فاطمة حياك الله.
9: الله يسلمك، السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، من وين تكلمينا يا فاطمة؟
9: من الرياض.
0: شكلك طالعة من الدوام يا فاطمة.
9: طالعة من الدوام ودرجة الحرارة 48 والله يكتب الأجر.
0: آمين. أول مرة تشاركينا؟
9: لا لا شوف أنا صديقة قديمة للبرنامج بس قطعتنا الإجازة.
0: أوكي.
9: وصلت مرة ثانية. أي.
0: طيب عودا حميدا.
9: الله يسلمك.
0: طيب نبغى نسمع وجهة نظرك يا فاطمة.
9: طيب أنا وجهة نظري يمكن ما تعجب المستمعين، أنا صدق أحب عادي ممكن، شوف هي الثلاثة شينة لكن أهونها صدق الشخص الكذاب.
0: طيب ليش؟
9: طيب تقول لي ليش؟ شخص الكذاب أنا أشوف بوجهة نظري إنه شخص ونيس، خليه يكذب عليك يونسك يبكش عليك،
0: بس اللي بعرف إنه كذاب يعني
9: عادي، هي سفرة أنت رايح مسافر بتكون إيجابية أساسا، يعني ما مو بشرط يكون صادق معك، خليه يكذب خليه يمدح خليه يعطيك طاقة إيجابية يعطيك قصص من وحي الخيال صدق ومش عرف.
0: حلو.
9: لكن الشخص البخيل بيضغطني ماديا أنا بضطرني أدفع دونه، طيب كده أنا بضر نفسي بضرني أنا.
0: طيب
9: إيه الشخص النكدي، طب أنا طالعة أسافر وبستانس وأتمشى وألقى شخص إيجابي يسولف معي، يعني الشخص النكدي إيش بيسوي؟ بنكد علي، ما بيعجبه شيء مهما أسوي ما راح يعجبه.
0: طيب قد جربتي تسافري
9: أماكن ما راح يعجبه؟
0: قد جربتي تسافرين مع أحد من هذه الشخصيات سابقا؟
9: كل الشخصيات الثلاثة، عشان كذا أقول لك أنا من واقع تجربة الشخص الكذاب عادي.
0: مين كانت أسوأ تجربة من الثلاث شخصيات هذه؟
9: النكدي النكدي النكدي مرة.
0: ليه؟
9: متعب، لأنك أنت زي ما قلت لك مسافر تبي تستانس تبي المناسبة تبي الطاقة الإيجابية، فالشخص النكدي إذا كان معك ما رح يعجبه شيء، لا بيعجبه مطعم معين لا بيعجبه مكان معين، تلقاه دائما متذمر فينعكس عليك سلبا، أنت تحس ما كأنك طلعت ما كأنك سافرت، فهمت؟
0: طيب
9: تضطر أنك تسايرة يلا تراضيه كل شوي تراضيه عرف
0: عشان تمشي الليلة.
9: الكذاب الكذاب يزينا عادي شوف حياة إيجابية.
0: شكلك تسافرين مع كذابين كثير. طيب فاطمة شكرا لك يعطيك العافية. يلا موفقة ومعانا أبو ناصر حياك الله.
10: السلام عليك.
0: هلا يا أبو ناصر.
10: جزاك الله بالخير طال عمرك.
0: النور الله يسلمك. تفضل يا أبو ناصر.
10: الله يسلمك. الله يجنبنا كلنا من الكلام هذا.
0: آمين يا رب العالمين.
10: كاملين. الله يصلحنا كلنا.
0: آمين.
10: والله شوف ما نبغى نمشي مع أحد منهم.
0: يعني طيب.
10: طيب ها. يعني ضروري.
0: اللي تبي.
10: طبعا ما نبغاهم كلهم، قد تكون عندنا الصفات دي الله يسلم الله يسلمنا منها.
0: آمين. شكرا لك يا أبو ناصر يعطيك العافية. شكرا. هاجر حياك الله.
11: الله يحييك.
0: شلونك يا هاجر؟
11: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمين؟

0: بخيل يعني.
1: بخيل ما ترى بنسالف بس يعني بيجلس معي بنسالف بس الأكل أكيد حسابي علي وكل شيء علي.
0: قد سافرتي مع أحد من الشخصيات هذه؟
1: لا للأمانة أنا سافر جروبات بس جروبات منظمة يعني شركة وكلها ترخيص وكذا.
0: أوكي.
1: فكل واحد شايل نفسه يعني سواء كان بخيل ولا كريم
0: على نفسه
1: يعني وجبته.
0: طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيك.
0: طيب من معنا محمد، حياك الله.
2: مساكم الله بالخير.
0: هلا يا محمد.
2: أنا والله لو بسافر بسافر مع الكذاب.
0: مع الكذاب ليه؟
2: لأنه يطربك في السفر ويطربك في السوالف ويطربك
0: كذاب.
2: كل شيء. شوف النكدي دائما يكون بخيل، أعطيك إياها كاش، النكدي دائما بخيل يعني ما شاء الله، وغالبية يعني غالب الوقت شو يعطيك انه هو مظلوم وانه هو مستهدف وانتقاد، دائما ينتقد اي شيء، ينتقد لو يشوف يعني لو يشوف الخير كذا قدامه.
0: حلو.
2: ما يرتاح له، منتقد منتقد دائما، هذا النكدي ترى دائما منتقد.
0: ما تقدر تتعامل معه.
2: الا تقدر تتعامل معه بس انك تجاري كذا بس. على قولتهم انا بالنسبه لي الناس دولة لما أجلس معهم والله إني ألتزم الصمت، أعطي جو أخليه ما شاء الله يعني يثرثرون. طبعاً
0: نكدين
2: ثرثارين.
0: طيب أنا بس
2: يجلس ساعتين يتكلم، عرف وما يحس بنفسه إنه هو كثر كلام.
0: طيب أنا بسألك، طيب اسمعني، طيب أنت قد سافرت مع أحد من الشخصيات هذه؟
2: إيه قد سافرت.
0: من الشخصيات هذه اللي سافرت معها؟ ألو.
2: أيوة.
0: من الشخصيات اللي قد سافرت معها؟
2: والله زي ما قلت لك شخصية شو اسمه النكدي ده.
0: وما جازت لك؟
2: مرة ما ناسب لي.
0: طيب تسافر معه ثاني مرة؟
2: لا مستحيل. شوف النكدي لا تروح أنت وياه لوحدك عشان ما تنفس في السفر، لأن السفر حالاته وناسه وبسطة.
0: لازم يكون معك طرف ثالث.
2: لا بد، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال يكون معك.
0: طيب.
2: واحد.
0: طيب يعطيك العافية.
2: المفروض معك يكون اثنين أصلا حتى.
0: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب خالد حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
0: شلونك يا خالد؟
3: خير وسهلا.
0: من وين تكلمنا؟
3: كلمك من عبل معيقل.
0: من وين؟
3: من عبل معيقل.
0: وينها في ذي؟
3: أنا قريب من بداية العصور.
0: أنعم وأكرم.
3: أهلا وسهلا.
0: طيب عطنا وجهة نظرك يا بعدي.
3: والله وجهة نظري البخيل والكذاب
0: ممكن تسافر معهم.
3: ممكن أسافر معهم، خلي الكذاب يعلق على البخيل وأنا السامس، أنا أصرف عليهم الاثنين كلهم.
0: لا شخصية واحدة بتروح معها أنت، من بتختار؟
3: يعني ما في اثنين ماخذ السنين معي سوا.
0: لا واحد.
3: صار واحد باخذ البخيل.
0: ليش؟
3: عشان اصرف عليه وهو اصرف عليه وهو يقوم بالخدمه.
0: طيب حلو التكنيك هذا، جميل، ما حد قاله. طيب يعطيك العافيه، شكرا لك. والله تكنيك جميل ذا. محمد اخر متصلين معنا،
4: يعطيك العافيه الغالي.
0: هلا يا محمد.
4: كيف الله؟
0: شلون؟ وين تكلمنا يا محمد؟
4: من حفر الباطن.
0: طيب محمد عطنا وجهه نظرك.
4: وجهة نظري البخيل هلو ما يبون، أخذ معي مرة للأسفر بسفر، أخذ معي أبد ولا يوطوط معي ولا هم يحسنوا.
0: طيب بقالنا اثنين، بقالنا كذاب
4: النكد. كل ما أروح مكان لا والله هذا مو زي المطعم، هذا مو هو زي، أحسن هم كذاب، خذ معك تعرف أنك كذاب بس مش وسلك وانت تذب عليه ويجذب عليك، هذا أهون ثلاثة غراء. البخيل لا، البخيل والله ما خوي لو
0: بس الكذاب كيف اتقبل يعني انا كلامي كيف؟
4: يا كذاب يكذب على نفسه، انا كذاب ولا رجعني بكذب وبيسولف كذب، الناس سجنوا كذاب مكتوب بجبهه كذاب، خلاص حاول كذاب اهون الاضرار كذاب. البخيل ايش تبي فيه؟ يتباشر عليه طول السفره كله يتباشر عليه، ولا النكد لا قلت يمين قالك يسار، لا قلت يسار قالك يمين، ينكد عليك سفرتك، فاهونهم عندي الكذاب.
0: طيب يعطيك ألف عافية
4: ومن قريت عافية، يعطيكم العافية على هذا البرنامج.

طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا يعني في النهاية بسولف معاكم شوي فيما يخص الثلاث شخصيات اللي ذكرناها، اللي أكيد كلها ما تصلح وكلها إن شاء الله بعيدة عنا وعنكم، وشخصيات خلني أقول إحنا ما نتقبلها في حياتنا اليومية، فكيف أنا ممكن أتقبلها في السفر؟ وتعمدنا أن نحط هذا السؤال علشان نعرف اليوم كيف ممكن أن نتعامل مع هذه الشخصيات، وكيف ممكن أن نسير وضعنا أو نكيف اليوم سفرتنا وحياتنا وأمورنا المادية ونفسيتنا في أن نتقبل هؤلاء الأشخاص. يعني لا الكذاب ممكن اليوم أن نتقبله في حياتنا العامة بشكل عام، يعني حتى لو سمعنا أغلب الإجابات تقول أنا أروح مع الشخص الكذاب، متأكد أنهم هم يقولون وهم في قناعة أنفسهم مستحيل أنهم يتقبلون. أني أنا مستحيل أبى أتقبل شخص أنا أعرف أو جالس معاه اليوم وأعرف أنه هذا الشخص اللي أمامي كذاب، لأني ما راح أمنع على نفسي ولا أمنع على سري ولا أمنع على وضعي، ولا يمكن أنه ممكن يدور أي شيء، لأنه دائما اللي في السفر في السفر، فما تعرف اليوم هذا الشخص وش ممكن ينقل من حديث إذا أنت رجعت، لأنه هو كذاب في النهاية فعنده استعداد أنه يقول كل شيء. أما الشخص البخيل فهذا يعني ظاهرة يعني ما هي جيدة، سلوك سيء جدا اليوم الله يعافينا وإياكم منه، لأنه البخيل دائما بخيل على نفسه، فتلقاه زهيد وتلقاه يعني الله معطيه ولكن صارت عادة عنده الله يعافينا ويعافيهم منها. فمستحيل أيضا اليوم أني أنا أتقبل هذه الشخصية أنه ممكن أني أنا أسافر معه. أما الأعظم والأدهى والأمر النكدي، هذا اللي مستحيل أتقبله، مستحيل اليوم أنه يرضي شيء، وعند النرجسية العالية أنه ممكن يروح اليوم لأي مكان ومضطر أنه يسير كل الأمور بناء على وضعه وجوه وتكييفه للأمور، وهذا أمر خطير جدا اليوم النكدي، لأنه أنت مضطر أنه أنت تسايره، مضطر أنه أنت تمشي معاه في كل الأمور اللي هو يبيها ويحتاجها. شخصية أو الثلاث شخصيات أكيد كلنا ما نتقبلها، ولكن سمعنا أكيد إجابات شافية ووافية منكم. شكرا لكل من اتصل، ونعتذر أكيد اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاته. شكرا لمخرج هذه الحلقة مهند الويمي، تقبلوا تحياتي، أنا رائد المشاري، على نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة الواحدة مساء في عز النهار، إلى حين ذلك الوقت في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. المملكة تطلق منصة مجتمع أجندة عمل الرياض لتعزيز الشراكات بمؤتمر كوب 17. المملكة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام. ودوليا حلف الناتو يؤكد استعداده للتعامل مع أي تهديد إيراني. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، يكرم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 اليوم الأربعاء في رحاب المسجد الحرام. كما تكرم حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهد بنت فلاح الحثلين الفائزات في المسابقة. المزيد من التفاصيل في رسالة أيمن الثبيتي من مكة المكرمة.
2: اختتام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بحضور صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. هذه المسابقة تحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. اليوم يتم تكريم الفائزين والفائزات ضمن هذه المسابقة، والتي امتدت جوائزها لما يقرب من 10 مليون ريال سعودي، مقدمة باختلاف فروع الجائزة للفائزين والفائزات. هذه المسابقة والتي تعتبر من أهم أهدافها ربط الناشئة بكتاب الله عز وجل، وأيضا يأتي اهتماما لدور المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل من خلال إقامة العديد من المسابقات التي تعنى بكتاب الله عز وجل، اهتمام حافظي وحافظات القرآن الكريم بهذه المناسبة يأتي في كل عام من خلال التحاقهم بأم المسابقات الدولية وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
1: بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع مواقف المدينة في عدد من المحاور الرئيسية ضمن جهودها لتنظيم المواقف ورفع كفاءة إدارتها وتحسين تجربة التنقل والوصول إلى الوجهات داخل المدينة. وأوضحت الأمانة أن تشغيل نطاق المرحلة الثانية من المشروع يشمل طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز وطريق سلطانة وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطريق الملك فهد، ويستمر حتى 26 من شهر سبتمبر المقبل. وتتاح المواقف خلال هذه الفترة مجانا للمستخدمين المسجلين في تطبيق مواقف المدينة. أطلقت المملكة الرسمية منصة مجتمع أجندة عمل الرياض لتعزيز التواصل بين مجتمع الشركاء المتنامي ضمن أجندة عمل الرياض، التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 2024 بالرياض. وتضم المنصة نحو 200 مبادرة دولية. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المملكة اليوم في جناحها المقام ضمن أعمال مؤتمر الأطراف 17 كوب 17 الذي تستضيفه جمهورية منغوليا في العاصمة أولان باتور. وشهدت الفعالية مشاركة دولية فاعلة ضمت أكثر من 50 مشاركا من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني. تحتفي المملكة باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، مبرزة ريادتها العالمية بصفتها من أكبر الدول المانحة للمساعدة الإغاثية والإنسانية والتنموية على مستوى العالم، وتصنف المملكة ضمن أكبر الدول المانحة عالميا في دعم الشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين. ويقود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المملكة الإغاثية الدولية عبر آلاف المشاريع المنتشرة في عشرات الدول. وفي شأن ذي صلة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. كما سلم مركز الملك سلمان وزارة الصحة اليمنية معدات تبريد لحفظ اللقاحات في محافظتي عدن وتعز. وفي مأرب، تتفاقم الأزمة الإنسانية شرقي اليمن وسط مخاوف من انعكاس التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب على تدفق المساعدات والإمدادات الغذائية.
3: تتسارع وتيرة التدهور الإنساني هنا لتحذر من كارثة وشيكة، فالتصعيد العسكري الحوثي وإعاقته لوصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة مئات آلاف الأسر النازحة بمأرب شرق اليمن لمزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. أسرة نعمة حسين وغيرها من الأسر هنا في تجمعات نزوح لا تجد ما يكفي لتأمين احتياجات أطفالها من الغذاء.
4: احنا في مخيم الميل ومعي 8 أطفال، وهذا المكان مطبخنا مبهذلين بين الشمس وبين الحمام، لا أدوات ولا رز ولا سكر ولا دقيق ولا حاجة.
3: أكثر من 90,000 أسرة نازحة في مأرب بحاجة ماسة للتدخلات الإنسانية، إذ تحذر وحدة النازحين بالمحافظة من تداعيات التصعيد العسكري الأخير مع تفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة بفعل استمرار موجات النزوح إليها.
5: ونحن نعاني من الجوع، نعاني من الشمس، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه، لا يوجد، بينما المشكلة الأخيرة في البحر الأحمر والاعتداءات الحوثية رضعت الأسعار وزادت الطين بلة، فالأشياء اللي نشتريها بمياه أصبحت الآن بخمسمية، ضعفت.
6: تواجه أكثر من 90,000 أسرة في محافظة مأرب من نقص المواد الغذائية ونقص التدخلات الخاصة بموضوع المساعدات الأمن الغذائي. إن التداعيات الأمنية والعسكرية الموجودة في المنطقة في البحر الأحمر وغيرها، يعني تقوم بها الميليشيات الحوثية، تؤثر بشكل كبير جدا على موضوع زيادة التمويلات وتوقف حتى المساعدة الإنسانية.
3: تتصاعد مخاوف السكان هنا من اتساع فجوة الاحتياج للغذاء بالتزامن مع عودة التصعيد العسكري الحوثي الأخير وسط نداءات شعبية واسعة للضغط على المنظمات الدولية لاستمرار تدفق المساعدات الغذائية.
1: تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية أسبوع التصدير خلال الفترة من 23 إلى 27 من أغسطس الجاري، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة بهدف تمكين المنشآت من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التكامل مع منظومة الجهات والخدمات الحكومية الداعمة للتصدير وتسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع. وتشارك في الأسبوع أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويقام الأسبوع في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والخبر، إضافة إلى منطقة عسير. أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة إصدار الشهادة الصحية لموصلي الطعام عبر التطبيقات الإلكترونية بهدف حماية صحة المستهلك ورفع مستوى الممارسات الصحية لضمان سلامة الغذاء. أكدت الوزارة أن هذه الخدمة التنظيمية تحقق سلسلة من الفوائد المباشرة التي تنعكس إيجابا على جودة الحياة والمجتمع والحد من انتشار الأمراض المنقولة. وفي الأخبار العربية والدولية، في الوقت الذي تتواصل المعارك في ولاية شمال كردوفان بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، كشفت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. وأكدت المصادر أن المجموعات المنشقة سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 50 عربة قتالية إلى قوات الجيش السوداني في ولاية شمال كردوفان والمناطق المجاورة، بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية في الولاية. كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. وقال مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران إن القوات الإيرانية قيمت خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا. في هذه الأثناء قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد إيراني وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء. قالت الأمم المتحدة إن العاملين في مجال الإغاثة تعرضوا لعدد غير مسبوق من الهجمات العام الماضي، عازية ذلك لأسباب منها ازدياد استخدام الطائرات المسيرة المسلحة، ووصفت هذا الوضع بأنه مروع. تشير قاعدة بيانات أمن عمال إلا أن نحو 907 من العاملين في الإغاثة الإنسانية قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا خلال عام 2025 مقارنة مع 833 في العام السابق، وبلغ عدد القتلى منهم 350 شخصا، أكثر من نصفهم في قطاع غزة. وفي الأخبار الرياضية، يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة كأس الملك، إذ تقام 3 مباريات ضمن دور 32، حيث يلتقي ضمك نظيره التعاون في ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، بينما يستقبل جدة ضيفه الخلود في ملعب النادي بمدينة جدة، وتختتم المباريات بمواجهة العلا ونظيره فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة. أكدت مصادر في نادي بايرن ميونخ الألماني أن مسيرة لاعب المنتخب الألماني جمال موسيالا ليست معرضة للخطر بعد تشخيص إصابته بنوبات غياب، وانهار موسيالا 23 عاما على أرض الملعب خلال فوز بايرن ميونخ 4-2 وديا على هايندهايم المنافس في دوري الدرجة الثانية أمس الثلاثاء، بعدما تعرض للموقف نفسه خلال مباراة الفوز 3-1 على لايبزيج يوم السبت الماضي. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. تحت رعاية

0: خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. المملكة تطلق منصة مجتمع أجندة عمل الرياض لتعزيز الشراكات بمؤتمر كوب 17. المملكة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام. ودوليا حلف الناتو يؤكد استعداده للتعامل مع أي تهديد إيراني. تأتي هذه النشرة مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات طاقم عملها من التنفيذ مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: الاستعداد، المثابرة، الحماس،
1: تعدل المدرسة لأني أحبها ومتحمسة،
0: اللعب، كلها في عالم واحد يجمعنا، يعلمنا، يشكلنا ويصنع ذكرياتنا وحكاياتنا اللي راح نقصها في يوم لأجيال تجي من بعدنا.
2: كنت خايف شوية وبعدين بدأت أتحمس ليه صرت متحمس كثير.
0: المدرسة ذكريات لا تنسى، اصنعها اليوم بإبداعك وشغفك وحماس. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مستدام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 11، مدن ومجتمعات مستدامة ولكن من زاوية مختلفة، ليس عن البنية التحتية أو الخدمات بل عن سؤال أعمق: كيف تصنع المدينة هويتها وكيف تحكي قصتها للعالم؟ المملكة تمتلك 8 مدن في تصنيف IMD للمدن الذكية 2026 والرياض في المرتبة 24 عالميا، لكن ما بين الرقم في التصنيف والصورة الذهنية في عقل الزائر والمستثمر مسافة يملأها التسويق الحضري الذكي. ضيفنا اليوم قضى أكثر من 20 عاما يعمل في هذا الملف من الداخل في أمانة الرياض، في موسم الرياض، نادي الأبل وفي المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. ضيفنا الكريم هو المهندس هاني رجب، مستشار تسويق المدن والشراكات الاستراتيجية. مرحبا بك مهندس هاني.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالسؤال مباشرة، ماذا يعني مصطلح المدينة المستدامة لو أردنا تبسيطا للمستمع الكريم؟
1: طيب، ببساطة المدينة المستدامة هي المدينة التي تنمو اليوم وفي الوقت الحالي دون أن يكون هناك في هذا النمو على حساب مستقبلها، بحيث أنه نموها من مجتمعها، من جهاتها وشراكاتها مع الجهات والمجتمع، وكذلك خلق فرص عمل، اقتصاد نشط دائم، وخدمات وبنية تحتية جيدة. هذا بكل بساطة ما هي المدينة المستدامة. طبعا الاستدامة اللي نقصد فيها كذلك أنها تكون استدامتها بيئيا، اقتصاديا، اجتماعيا وعمرانيا.
0: نعم، الهدف 11 يقول إن المدينة المستدامة يجب أن تكون شاملة وآمنة وقادرة على الصمود، لكن المدينة لا تستدام إلا إذا كان لها يعني هوية يتعلق بها السكان ويفتخر بها. يعني لدينا 265 مدينة سعودية تتفاوت في أحجامها وهوياتها، السؤال كيف يسهم تسويق المدينة في جعلها أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا؟
1: جميل سؤالك عبد الرحمن. طبعا اليوم أرجع وأقول لك الاستدامة ليست فقط كيف نعيش كمجتمع في هالمدينة اليوم، بل كيف نحافظ على جودة هذه الحياة لمستقبل مشرق ومستدام ومحفز للسائح أن يزورنا أو المستثمر يستثمر في هذه المدينة. بالنسبة أنه كيف تكون المدينة مستدامة مستقبلا، لابد أن يتم عمل يعني من جميع الجهات للمدينة، نسوق المدينة. التسويق ليس الدعاية والإعلان، التسويق هو المحافظة على حدائقها، على بنيتها التحتية، التكاتف المجتمعي من أجل الوصول إلى صورة معينة عن المدينة. لدينا اليوم مدن في المملكة العربية السعودية، لعلي أتطرق إلى مدينة أو منطقة القصيم اليوم عند موسم التمور، فمتعارف لدى مدينة بريدة منطقة القصيم سنويا في أغسطس، شهر أغسطس موسم التمور، فاستدام ما شاء الله تبارك الله الإخوان في بريدة ومنطقة القصيم في التمور، يمكن هذا النسخة 18 إن لم تكن وصلت 20 فما فوق. فهنا الاستدامة في المواسم، الاستدامة في تفعيل هذه الميزة للمدينة أو للمنطقة كديستنيشن أو وجهة، والعمل على تطويرها من خلال الشراكات والمجتمع المحلي. طال عمرك.
0: نعم، أروح معك لنقطة أخرى ضيفي الكريم. المدن الناجحة عالميا كسنغافورة وكوبنهاغن بنت هويتها بشراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمعي. المملكة اليوم تمضي في نفس الاتجاه، موسم الرياض، العلا، الدرعية يعني على سبيل المثال. سؤالي هنا: ما هو الدور الحقيقي للقطاع الخاص في تشكيل هوية المدينة السعودية، وأيضا أين يكمن الخلل الأكبر في هذه الشراكة حاليا؟
1: طبعا خلينا نتفق على أنه لا يمكن للمدينة أن تبنى أو تبني هويتها جهة حكومية وحدها بمفردها. خلينا نتفق اليوم لابد من تكاتف الجهات الحكومية والجهات الخاصة القطاع الخاص وكذلك المجتمع والقطاع غير الربحي أيضا كذلك. لأن تجربة الزائر أخوي الأستاذ عبد الرحمن تجربة الزائر في المدينة أصلا يصنعها أكثر من طرف، من بداية من المطار إلى التسكين بالفندق إلى المطاعم والمقاهي والفعاليات، وهذه أعتقد أنها دورة القطاع الخاص في الاستثمار في إيجاد وجهة حقيقية في المدينة. كذلك النقل والمتاجر والمرشدين حتى أصحاب المشاريع الصغيرة، ولذلك القطاع الخاص ليس مجرد أنه ممول للفعاليات أو للمنشآت الخاصة، إنما شريك في صناعة التجربة للمدينة وتطوير اقتصادها بحيث أنه تكون جاذبة لمن هم يرغبون في السياحة ويسمعون قصة هالمدينة. أعتقد أن الفرصة إذا ما تعطينا فرصة أستاذ عبد الرحمن، أعتقد أن الفرصة اللي أمامنا اليوم هو الانتقال من مفهوم نبحث عن راعي للفعالية إلى مفهوم نبني شراكة طويلة المدى للمدينة بين قطاع
0: ليس مجرد يعني رعاية وإنما هي شراكة مستدامة.
1: أي شراكة مستدامة فعلا. ليست مرة وخلاص يعني. لا، لابد أن يكون في مستدامة. أرجع أقول لك موسم التمور اليوم الآن بالقصيم، لكن هذا الموسم 18 لعله فوق 20 كذلك. لا يعني يحضرني موسم رقم كم.
0: أروح معك مهندس هاني. الهدف 11 يركز على الإنسان، المجتمع هو من يصنع المدينة ويمنحها الروح. السعودية تمتلك أكيد تاريخ وثقافة وتراث محلي في كل منطقة يمكن أن يكون محرك هوية حقيقي. سؤال هنا، كيف نشرك المجتمع المحلي في بناء هوية مدينة بدل أن يكون متلقي لصورة جاهزة؟
1: جدا جميل، وهذا ما ابتدأ به سيدي سمو ولي العهد في رؤية 2030 ورؤية المملكة 2030، وكانت على ثلاث ركائز: وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر. اليوم المشاريع بلا مجتمع أو إنسان ما أعتقد أن تنجح، أنه هذه ركيزة من ركائز نجاح المشروع. فاليوم بالنسبة لي أنا، أهل المدينة أو مجتمع المنطقة أو المدينة هم أول سفراءها. ما نستطيع أن نصنع هوية للمدينة من جهة سواء مكتبية أو من جهة حكومية ثم تطالب من سكانها أن يؤمنوا بها وهم أنت ما أشركتهم. أنا كان لي مشاركة مع أمانة منطقة الرياض سابقا مع سمو الأمين، كان جدا مهتم بالمجتمع، فكان بناء الحدائق تسميتها. الآن مجتمعات كثيرة بالرياض، لعلنا نذكر مبادرة عزوة اللي هي تبنى أساسا على المجتمع. فالهوية الحقيقية موجودة أصلا في الإنسان، في لهجته، أكله، قصته، حرفته، السوق اللي يروح له، التاريخ، حتى طريقة استقبالهم للضيف. اليوم تختلف طريقة استقبال لدى حائل وشمال المملكة ولدى الباحة وجنوب المملكة. صح. أو كذلك مكة والمدينة.
0: فعلا جميل. الرياض طبعا تجاوز زوارها 17 مليون زائر خلال موسم 2025، وأيضا تصنيف IMD للمدن الذكية أدرج 6 مدن سعودية، لكن التسويق الحقيقي لا يقاس بالأحداث فقط بل بصورة المدينة في ذهن الزائر بعد المغادرة. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه، ما الفجوة بين ما تمتلكه المدن السعودية وما يراه العالم فيها؟ إذا كانت هنالك فجوة مهندس هاني، كيف نضيق هذه الفجوة؟
1: طيب، أنا بالنسبة لي أعتقد أنه لدينا بالسعودية يعني عدة حالات جميلة كمدن. المقومات اليوم في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية. لما اليوم المدينة المنورة لها تصورها ولها قصتها. الرياض كذلك في مواسمها وأعمالها، الرياض مدينة مواسم ومدينة أعمال. أيضا أبها الآن الاكتظاظ السكاني أو الزوار في أبها، يعني اليوم في قصة تسبق المدينة، قصة للمدينة. فعندنا مدن تمتلك طبيعة، تمتلك تراث، ثقافة، عمق تاريخي، تجارب محلية مميزة، لكن جزء منها لم يتحول بعد إلى قصة واضحة تصل إلى الزائر أو المستثمر. أرجع وأقول لك، الرياض كانت سابقا ما كانت بالشكل الموجود الآن. الرياض مرتبطة بقصة أعمال.

0: بزنس، مواسم، شتاء الرياض،
1: استضافات
0: موسم
1: كبرى.
0: الصقور، الإبل، الخيول. تختلف القصص لمدينة واحدة. فمثل ما قلت لك، المقومات في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية عنها. فمقومات الرياض كبيرة، طبعا الرياض كمدينة، فما بالك في مكة، جدة، المدينة المنورة، أبها، حائل، القصيم، الشرقية. يعني لدينا تنوع. وعلى فكرة المملكة العربية السعودية تعتبر قارة.
1: طبعا
0: انظر إلى جازان
1: ايه
0: والتشكيل التضاريسي فيها، عسير كذلك، انظر إلى الأحساء والمنطقة الشرقية، ارجع بنا إلى الشمال والجوف وتبوك وعرعر. فعندنا يعني تنوع ثقافي وحضاري. ولا ننسى ايضا انه عندنا مقومات اكبر من اللي احنا متصورينه. لسه ما اكتشفنا ترى السعوديه، لسه لا زال اليوم يا دوب نحن على القشره، ما تعمقنا في الاكتشاف.
1: جميل. مهندس هاني، احد يعني اعمق دروس تسويق المدن، المدن التي تتخلى عن تراثها في سبيل الحداثه تخسر ميزتها التنافسيه. المملكه مثل ما ذكرت قبل قليل تمتلك يعني ثروه تراثيه من يعني الدرعيه الى العلا الى الاحساء الى الباحه، مدن اخرى وكذلك ايضا تاريخ عظيم تختنزنه هذه الأرض. استثمار التراث ركيزة الاستدامة الثقافية. سؤال، كيف يعني تحول الهوية التراثية لمدينة سعودية إلى قوة اقتصادية مستدامة تجذب الاستثمار وكذلك تجذب الزوار؟
0: يجرني سؤالك هذا أستاذ عبد الرحمن. فعليا أغلب الأشخاص، وهذا اللي ليست لديهم نظرة عميقة أو نظرة استراتيجية، ترى التراث ليس شيئا نضع خلف الزجاج. اليوم ما التراثيات عندنا مو شيء خلف الزجاج يتفرجون فيه المشاهدين أو السياح ويذهبون. التراث أصل اقتصادي إذا أحسن استثمار. أنا عندي قصة اليوم في منطقة نجران، هداياهم إحدى الجوائز مع سمو أمير منطقة نجران، هداياهم من تراث المنطقة، من حجار الأخدود، من تراث نجران، من فانظر إلى كثير من المدن العالمية، أحياء قديمة وأسواق مباني. اليوم يعني خلينا نتحدث عن الأحياء الصينية في المدن العالمية مثل لندن، نيويورك. الأحياء الصينية لا يمكن أنك تزور المناطق هذه أو المدن ما لم تمر على الحي الصيني. كذلك الأحياء العربية أيضا، كذلك لدينا اليوم الرياض، مما جاء سوق الزل، مما جاء شارع سميري، مما جاء الدرعية والبجيري،
1: صح.
0: وهكذا. اليوم التراث، ترى كثير يعتقد أن التراث فقط أنه متحف وقطعة أثرية وتراثية خلف فترينة أو زجاج وانتهى التراث. لا لا لا، ليس هذا التراث. التراث اليوم قصة. التراث اليوم أصل اقتصادي إذا أحسننا استثماره أخي عبد الرحمن. فمدينة في السعودية ثروة كبيرة جدا، كل فترة وفترة يكتشفون اكتشافات جديدة، بل بالعكس، بل يجدون أنه هناك مناطق السعودية من 6000 8000 عام قبل الميلاد.
1: وأيضا
0: عندنا قصص كثيرة في المملكة.
1: أي أضف إلى ذلك سعادة المهندس، يعني قضية أصلا إحياء التراث المعروف. احنا نعرف انه مثلا على سبيل المثال سوق عكاظ هو موجود في الطائف، ولكن يعني كان يعني ارثا فقط ويذكر كمجرد ذكر. إعادة إحياء وكذلك أيضا بعض المناشط التي تتعلق فيه مثل سوق عكاظ والبردة يعني يعني ومسابقات الشعرية وما إلى ذلك.
0: جدا جميل. احنا اليوم لما أخذ أستاذ الرحمن، ترى التراث ليس يعني اليوم تكلمنا عن التراث المادي الملموس،
1: نعم،
0: فما بالك بالتراث الغير مادي. أنت ذكرت عكاظ، هناك تراث غير مادي لدينا، عكاظ، عين الزبيدة في مكة،
1: نعم.
0: بالرياض النقوش وسدوس، الشرقية الحسا ومسجد جوافة. اليوم أفضل طريقة لحماية التراث ليس تجميده. البعض يرى أنه يجمد ويعرض للناس، بل إعطائه قيمة تجعل الأجيال القادمة تتمسك به.
1: نعم.
0: واللي ما له تاريخ ما له مستقبل، اللي ما له أول ما له تالي.
1: نشأت، صدقت. طبعا أنا حقيقة مستمتع جدا بالحديث معك، وأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذه الدقائق التي قضيتها معنا مهندس هاني.
0: أشكرك سيد عبد الرحمن، وأشكر إذاعة الرياض وبرنامج مستدام، ويعطيكم العافية، واستمروا على ما أنتم عليه. الاستدامة جدا جدا مفهوم لعله ليس منتشر بكثير، فأنتم ربان هالطريق.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أعزائنا

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تحت مظلة مؤسسة مسك الخيرية، تأسس معهد مسك للفنون ككيان متكامل لدعم الفنانين السعوديين الناشئين والمحترفين وتعزيز الحراك الفني والثقافي محليا ودوليا. يقوم المعهد بتنظيم معارض فنية وملتقيات تشكيلية وبرامج إقامة فنية داخل المملكة وخارجها، كما يوفر ورش عمل متخصصة في مجالات التصوير والنحت والفن الرقمي وفنون الأداء. يتميز المعهد بتقديمه برامج تطوير مهني للفنانين تشمل التدريب والإرشاد والتسويق الفني، كما يسهم في تمثيل الفن السعودي في معارض عالمية مثل بنال البندقية وأرت دبي. كما أطلق المعهد مبادرات تعليمية في المدارس لتعزيز التذوق الفني لدى الناشئة، ويعد ركيزة مهمة ضمن التحول الثقافي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.
1: في دقائق.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: ساوند راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدارة.
6: ثلاث مواجهات حاسمة تختتم دور 32 من كأس الملك. بنتيجة مفاجئة، الاتفاق والخليج يخسران ويخرجان من بطولة أغلى البطولات. النصر والاتحاد يبلغان دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الدرعية والنجمة. أنباء عن اهتمام الاتحاد بقائد الأهلي السابق، ومالكوم الهلال يقترب من الجزيرة الإماراتية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج فيصل المفيعي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني الحاصل على شهادة برو، الكابتن صالح محمد. كابتن صالح، يا مساء الخيرات.
7: السلام نور أخوي علي، عليك وعلى السادة المستمعين.
6: يا هلا وسهلا الغالي كابتن صالح، حياك الله وحياكم الله حبتنا. اذا في 60 دقيقه جديده قادمه بمشاتره حيتكلم احنا وياكم فيها عن العناوين سمعتوها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرا خلال الدقائق التي امام بمشيئه الله. طبعا اخر النتائج لاغلى البطولات كاس خادم الحرمين الشريفين دور 32 حمل في يوم الامس مفاجاتين بخروج فريق الاتفاق، وكذلك خروج فريق الخليج باعتبارنا متواجد في دوري روشن أمام الجبلين والأخدود الناشطين في دوري علو. الأخدود فاز على الخليج 2-0، والجبلين فاز 1-0 على الاتفاق. الاتحاد بالرغم من كل شيء، الظروف المحيطة بالفريق، لأنه مستمر في عدم الخسائر في 3 مسابقات حتى الآن مع مطلع الموسم الجديد مختلفة، الملحق تصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة استطاع الفوز، وفي الدوري المحلي لم يخسر في الجولة الأولى، بالرغم أنه يعني كانت تطلعات جماهير أنه يفوز لكنه على أقل تقدير لم يخسر، وفي مباراة الأمس استطاع الفوز 3-0 أمام فريق النجمة. نيوم استطاع الانتصار بذات النتيجة 3، لكن استقبل هدف 1 أمام الفيصلي، والنصر دك شباك الدرعية 4-1. اليوم تختتم إذن مباراة الدور 32 بثلاث مواجهات أخيرة، ضمك والتعاون الساعة 7:15، الساعة 37 دقيقة مشات الله جدة والخلود، والساعة 9 العلا والفتح. طبعا احنا ننوه انه المباريات كانت قد بدأت في الدور 32 ب إذن يوم الأحد الماضي الحزم فاز على بكري وأخرج 3-2 أبها والعروبة. استطاع العروبة أن يحدث كذلك مفاجأة في هذا الدور بإخراج أحد الناشطين في دور روشن، وبركات ترجيح وصل إلى الدور 16. الوحدة كذلك أحدث مفاجأة، ثاني مفاجأة في هذا الدور بإخراج فريق الشباب بركات ترجيح أو بعد الوقت الإضافي بنتيجة 3-2. الأهلي استطاع انتصار 2-1 على الأنوار. الرياض استطاع إخراج الزلفي 2-0. القدسية حصل بطاقة تأهل 5-0 أمام الطائي. الهلال حصل كذلك على بطاقة تأهل أمام الرائد 2-0. الفيحة حصل على بطاقته كذلك أمام العدالة بنتيجة 2-0. تمنى التوفيق إن شاء الله لكل الأندية وبقية تنافسها إلى الوصول لمباراة النهائية. قبل ما استطلاعنا وقبل ما ندخل بخوض تفاصيل كل شيء متعلق في حلقتنا اليوم، حابين ناخذ منك بالبداية مجرد توقع للمباراة تلعب اليوم كابتن صالح، بدون ما تخوض بالتفاصيل. احنا عندنا تقرير جاهز، وبعد تقرير ماخذ كل مباراة على حدة، لكن مجرد توقع رقم ضمك والتعاون، من يخطف البطاقة؟
7: اتوقع التعاون.
6: جدة والخلود؟
7: الخلود.
6: العلا والفتح؟
7: العلا والفتح،
6: أتوقع الفتح. أوكي، أنا أشترك معك في التوقعات. تمنيت التوفيق إن شاء الله لكلا أو لجميع الفرق في منافساتهم لهذا اليوم. إحنا معانا استطلاع خاص آخر في حلقتنا اليوم، وهو كالتالي. طبعا يستمر معنا استقبال توقعاتكم وحبتنا المتابعين على المباراة تلعب اليوم أو اللي حاب يعلق عن مباراة فريقه، لكن استطلاعنا الخاص لليوم هو في ظل أنباء اهتمام الاتحاد بمحور الأهلي السابق الإفواري كيسييه، هل تعتقد من المناسب انضمامه للاتحاد ولا لا؟ ودي أبدأ معك أنت كابتن صالح، إيش رأيك؟
7: شوف، بالنسبة لكيسييه سبق تحدثنا أنه خروجه من الأهلي كان مشكلة وكان قرار خاطئ، فأتوقع كيسييه مكسب لأي نادي. أتوقع الاتحاد.
6: صوتك راح كابتن صالح. الاتحاد ايش فيه؟
7: نادي الاتحاد.
6: صوتك معليش راح، صوتك راح ورجع. انت قلت اتوقع الاتحاد ايش؟
7: اتوقع انه كيسييه بيكون مكسب للاتحاد.
6: اوكي،
7: يعني مكسب، هو المكسب لأي نادي بيكون مكسب للاتحاد في حالة انه الاتحاد قدر يظفر في فرانك كيسييه لعدة أسباب، ويمكن أقوى الأسباب تواجده أساساً في مدينة جدة وتأقلم السنوات الماضية نفس المدينة مع الأهلي. تواجده مع نادي كبير بيكون إضافة كبيرة، يعني خاصة الاتحاد مقبل على تركات قوية ومباريات قوية. هو بيكون يعني أتوقع إضافة للاتحاد، في متعود على المشاركات القوية والبطولات الكبيرة. الخانة في نص الملعب في الاتحاد يعني يفتقد اللاعب يمتلك خبرة وتجربة قوية، فبيكون إضافة كبيرة أتوقع. بس هو يعني صراحة الشيء اللي يعني اللي مثلا تستغرب إنه كيف يعني يترك الأهلي وينتقل للاتحاد، يعني هذه فيها يعني فيها يعني قرارات أنا أشوفها فيها غير جيدة.
6: أوكي، هو ترك الأهلي بقرار من المدرب اللي بعدين مشى من بعده، بس يمكن اللي يدعم فكرتك إنه مدير رياضي وين دوره؟
7: صحيح، هو أيضا الآن هو المدرب يعني خلاص مشي من الأهلي واللاعب لازال متاح، في مفترض إنه يرجع، يعني يرجع في قرار الآن من المدرب الحالي ومن المدير الرياضي الحالي، يعني مفترض إنه يرجع.
6: انت لو انت المدير الايجنت او الوكيل لكيسييه بتقوله، وبعيد عن ميولك، بعيد عن انه انت ابن فريق الاهلي ومعروف تاريخك، بتقول له روح للاهلي ولا روح اتحاد بيئه جديده وفي جده ويمكن تاخذ ظروف افضل واحسن
7: والله شوف، يعني انا بالنسبه لي اشوف انه تعتمد على العرض المادي، تعتمد على العرض المادي، العرض المادي للاعب، يعني اتوقع انه يعني هو اللي بيفكر فيه سواء اللاعب او وكيله. فتوقع يعني المفترض انه، انا ما ادري اذا كان الصندوق هو المتكفل بالصفقه، فاعتقد انه يدفع له

0: المبلغ سواء للأهلي أو للاتحاد فهي نفس المبلغ أتوقع، ما بيكون في فرق. لكن هل هو بيزود له المبلغ إذا راح للاتحاد؟ هذا موضوع ثاني. فأتوقع أنه هينظر للنظرة هذه سواء الوكيل أو اللاعب، وهو المفترض أنه يفكر، يعني لو كان نفس المبلغ فرض يفكر أنه بقاؤه واستقراره في الأهلي أصبح ركيزة ونجح مع الفريق ونجح مع المنظومة، فبيكون أفضل له الاستقرار في نفس النادي.
1: أوكي، احنا خلونا ننوه أنه في أكثر من مصدر دعم فكرة أو أنباء اهتمام الاتحاد باللاعب كيسيه، من ضمنها الموقع الشهير بانتقالات اللعيبة على مستوى العالم ماركت أو ترانسفير ماركت. احنا بالمناسبة قاعدين نستعرض قصاصة الخبر من الموقع الرسمي أو صورة من الموقع الرسمي اللي ترانسفير ماركت، وتحدثت أو وصفت اهتمام الاتحاد بالأخبار الشائعة وأن قيمة الصفقة ربما تكلف 12 مليون يورو. طبعا قبل ذلك في أخبار كثيرة محلية عندنا بعد عززت هذه الفكرة. أحد مصادرنا في البرنامج ذكرت أنه لاعب الأهلي السابق كيسيه يقترب من الاتحاد، وأنه كيسيه لا يرتبط بعقد مع أي نادي حالي، وذلك بعد نهاية عقده مع الأهلي. طيب أنا عندي سؤال، الحين كيف أنت تتخلص من فابينيو، لاعب حتى تم استدعائه مؤخرا في مشاركة كأس العالم لمنتخب البرازيل، وبعذر أنه الاتحاد يبحث عن تجديد الأعمار، يعني أعمار صغيرة، وتجيب كيسي أو تهتم بكيسية وقريب قاب قابل حسين أودنا أنه يوقع مع كيسية بحسب الأخبار اللي عندنا، وهو بنفس ذات العمر، هل في خصائص مختلفة عن اللعب عن كل لاعب من الاثنين ذولي وخلت انه الاتحادين يفكروا بكيسي اكثر من فابينيو وقت خلصوا منه؟
0: اكيد اكيد كيسي يعني كلاعب مواصفاته كمحور حركي، محور يعني يلعب اكثر من مركز، تستطيع استفادة منه في النزعة الهجومية، دائما يساند وما يكون يصنع الاهداف ويسجل الاهداف، وايضا تستفيد منه في النزعه الدفاعيه، فلاعب يعني جوكر يعتبر، على عكس فابينيو. فابينيو لاعب يعتبر محور تقليدي، مجرد يعني لاعب يكون ادواره في بناء الهجمه وبناء اللعب وتواجده دائما في المناطق الخلفيه بشكل اكبر. سنته الهجوميه ما هي بفعاليه كيسيه، كيسيه في لحظه اثناء الهجمه تجده هو يعتبر مهاجم ثاني او ياتي من الخلف يسجل. يعني كيسس يعني كمواصفات يعني أي نادي يتمنى تواجد هذه المواصفات المتواجدة باللاعب كيسس.
1: أوكي طيب، الأخبار مطالباتها أنه يوقع 3 مواسم مع الاتحاد، تؤيد أنه ممكن يعطيه 3 مواسم ولا تقول لا توقعون إلا موسم واحد، ولا إذا اشترط عليكم لا توقعون؟
0: شوف موسمين أعتقد أنها جيدة، 3 مواسم تعتبر كثيرة، لكن اللاعب الموسم الثالث أو الموسم الثاني يكون يعني ما يعطيك العطاء المطلوب، فأنت موسمين أنا أشوفها جيد اللاعب بقيمة كيسة مبدئيا يعني.
1: أوكي طيب، وأنتم أعزائنا المتابعين حياكم الله إذن على 011-40-53، هذا رقم مباشر استقبال لمشاركتكم توقعاتكم، هل كيسيه سينجح مع فريق الاتحاد أو لا؟ هذا بالإضافة لاستطلاع آخر متعلق بنتائج مباريات تلعب اليوم في إطار ختام الدور 32 من أغلى البطولات كأس الملك. نطلع لمتابعة تقرير كابتن صاحب محمدي وأحبتنا، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات دوري 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 3 مواجهات، فضمك الهابط إلى دور الدرجة الأولى يدخل المباراة ساعيا إلى وضع صورة تمنحه دفعة معنوية بعدما أصبح هدفه الأساسي في الموسم الجديد استعادة موقعه في دوري روشن. أما التعاون فيبحث عن تصحيح البداية بعد تعادله سلبيا مع الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن. ويستضيف جدة فريق الخلود على ملعب نادي جدة في مواجهة تبدو فيها الأفضلية النظرية للضيف، خاصة بعد تعادله دوريا أمام الاتحاد بهدف لمثله في الجولة الأولى. أما جدة فيخوض اللقاء مستفيدا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، ويحاول استغلال المواجهة لإثبات قدرته على منافسة أحد فرق دوري روشن. العلا يستقبل الفتح في المدينة المنورة في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريق الفتحاوي بعد خسارته أمام

0: النصر بثلاثية في افتتاح الدوري. في الجانب الآخر يريد العلا أن يجعل من مواجهة الفتح نقطة انطلاق جديدة، خاصة أنه يدخل موسمه بطموح المنافسة على الصعود بعد فشله في تحقيقها خلال الموسم الماضي. الصدارة.
1: شكرا عبد الملك قليب على قراءة تقرير من اعداد علي اليوسف. 011-40-53 رقم هاتف استقبال مشاركاتكم. واضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق المدرب الوطني المحلي الحاصل على شهادة البرو الكابتن صالح المحمدي. كابتن صالح، نبدا بمباراة ضمك والتعاون وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول؟
2: بالنسبة للتعاون يعني كفريق يعني مستقر في دوري روشن على عكس ضمك يعني فريق يمر بأزمة بعد هبوطه، يعني شاهدنا حتى استعداد ضمك للموسم ما كان بالشكل الجيد، حتى فترة الإعداد لم يعملها بشكل كافي، والتأخر في التعاقد مع مدرب، هذه كلها أتوقع في مشاكل عند ضمك ما تخليه بجاهزية تامة لهذه المباراة كأول مباراة له في الموسم. على عكس التعاون لعب مباراة ماضية يمكن كانت مع الخليج في الدوري وأدى انطباع يعني مبدئي جيد، في يعني في التعاون تشعر إنه فريق يعني قوي في الملعب، فهذا اللي يعني خلينا رشح التعاون بشكل أكبر، جاهزيته للمباراة أكثر من ضمك.
1: أوكي، في بعض التفاصيل خاصة في المباراة. طبعا يريد التعاون أن تكون مواجهة ضمك بوابة لتحقيق أول انتصارات الموسم والعبور إلى دور 16، خصوصا أن الجهاز الفني بقيادة صربي زاركو يعمل على تجهيز الفريق لمواصلة مشواره في البطولة. من المنتظر أن تكون مواجهة اختبار مبكر لقدرات التعاون على التعامل مع ضغط الترشيحات مقابل رغبة ضمك في استثمار عاملي الأرض والحماس، وهو ما يجعل المباراة من أكثر مواجهة اليوم قابلية للمنافسة المفتوحة. طيب، مباراة جدة والخلود ايش حاب تقول؟
2: جدة والخلود يعني يمكن جدة تعتبر اول مباراة له نفس الشيء في الموسم انه يستعد للدوري له، اتوقع ان الخلود اكثر جاهزية اكثر يعني وضوح، اقنعنا في مباراته في الدوري مع الاتحاد، قدم في جدة تعادل مع الاتحاد اخذ نقطة من الاتحاد على ملعبه، فهو هو الآن نفس الشيء أتوقع أنه مستقر في جدة عشان يلعب مباراة ثانية مع جدة، فأتوقع المباراة ما بتكون يعني على أقرب لها نادي الخلود إلا إذا صارت مفاجأة، لكن القراءة الفنية لها أنه نادي الخلود هو الأقرب للفوز في المباراة.
1: أوكي، طبعا كمان الفريق يحمل دافعا اضافيا باعتباره وصيف النسخه الماضيه من كاس الملك، حنتكلم عن فريق الخلود، لان بالتالي خروجه المبكر لن يكون متوافق مع الصوره التي تركها في البطوله خلال الموسم الماضي. يتركز طموح الخلود على هذا الموسم او في هذا الموسم على المنافسه في دوري او عفوا جده، يتركز طموحه في المنافسه على دوري يلو سعيا للوصول الى دوري روشن لاول مره في تاريخه، ولذلك تمثل مواجهة الخلود فرصة لاختبار قدرته أمام فريق يملك خبرة أعلى في المستوى التنافسي. تبدو مهمة جدة صعبة على الورق، إلا أن الخلود سيكون مطالب بالحذر وعدم السماح لفارق الإمكانيات بأن يتحول إلى عامل ضغط عليه، خصوصا أن مباريات الكأس كثير ما تمنح الفرق الأقل تصنيفا فرصة تغيير المعادلة. طيب، العلا والفتح.
2: العلا والفتح يمكن تكون هي المباراة اللي فيها تنافسية أكبر اليوم، يمكن أنا رشحت الفتح ولكن حتى الفتح لو اليوم تأهل هيكون بصعوبة، لأنه نادي العلا نادي يعني مدعوم ونادي يمتلك إمكانيات كبيرة واستعد للموسم بشكل جيد، وهو العام الماضي كان ينافس على الصعود لدوري المحترفين دوري روشن وخسر التأهل في آخر في الملحق أمام الدرعية، فهو استعداد الموسم هذا حيكون قوي يسعى للصعود مرة أخرى، حيكون يعني رقم صعب في دوري يلو، فأتوقع المباراة دي بتكون يعني استعداد له للدوري بنفس الوقت يعني يلعب على ملعبه وما بين جمهوره، مع الفتح بتكون مباراة ممكن يقدر يخطف فيها التأهل، لكن أنا رشحت الفتح بحكم أنه الفتح يعني نادي

0: لاعب روشن يمتلك إمكانيات كبيرة، أيضا مدرب خالد العطوي يعني مع الفريق عد بشكل جيد، عسكر معسكر خارجي وعد الفريق، أيضا العلا استعد معسكر خارجي استعد جيدا، لكن إمكانيات أيضا اللاعبين الأجانب المحليين يعني بيلعبون في دوري روشن ممكن يعملون الفارق للفتح مع المدرب. مباراة النصر كانت مباراة يعني تهيئة للفريق كأول مباراة للدوري، يمكن ما حقق النتيجة، ولكن ممكن في مباراة اليوم يكون الفريق بدأ لمسات الكابتن خالد تظهر على الفريق وممكن يخطف المباراة وتكون هي أول فوز للفتح.
1: حلو. طبعا مباراة الفتح تحمل 3 أهداف رئيسية بالنسبة للفتحويين أو بالنسبة للفريق نفسه، فهي 1 مصالحة الجماهير وتحقيق الانتصار الأول للمدرب خالد العطوي والحفاظ على فرصة حقيقية للمنافسة على بطولة خلال الموسم في ظل الصعوبة اعتبار الفريق من أبرز مرشحي المنافسة على لقب الدوري. طبعا أعيد المعلومة، في ظل صعوبة اعتبار الفريق من أبرز مرشحي المنافسة على لقب الدوري وفق معطيات الموسم الماضي، ولذلك لن يكون التأهل بالنسبة للفتح مجرد عبور إلى الدور التالي، بل فرصة لإعادة الهدوء والثقة إلى الفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر. الفوز سيمنح العطوي أيضا أول انتصار له مع الفريق في الموسم ويخفف الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي عادة ما تتزايد خصوصا عن المدرب المحلي مع البداية المتعثرة. ورغم الفارق بين الفريقين من حيث الخبرة والمستوى، فإن العلا يملك فرصة مثالية لإثبات قدرته على مقارعة فريق من دوري روشن، وتحقيق تأهل سيكون من أبرز مفاجآت هذا الدور. احنا حنا نتكلم عن خالد العطوي، أنا أعتقد يعني حط نفسي في مكانك، أشعر بتعاطف، أشعر أنك أنت متعاطف مع خالد لأنك أنت مريت بذات التجربة. يعني مثلا أحد الأمثلة، وقت ما دربت أنت فريق الحزم في ضغوطات يتعرض لها المدرب المحلي. اليوم ودي أتكلم أنت بلسان خالد العطوي، في حال لا سمح الله القدرية، ولو ليس لا سمح الله الأماني لأنه ما يحق لي، لا أتمنى لا العلا ولا الفتح إلا الخير، لكن في حال أنه خسر الفتح اليوم وخرج من البطولة من فريق نقول كذلك أحدث مفاجأة لاعتبار فارق القدرات والدعم المادي، إيش موقف خالد العطوي بلسان صالح محمدي؟
0: وشوف دائما زي ما تفضلت، يعني الخسارة اللي تكون مدرب فيها سعودي أو وطني يعني أثرها وصداها الإعلامي وصداها عند الجماهير بيكون أقوى على من ناحية الانتقاد ومن ناحية يعني استنقاص أو ما شابه، يعني على عكس المدرب الأجنبي. يعني إحنا بنشاهد مدربين أجانب كثير بتعرضون لخسارة حتى قوية، يعني مجرد ما تنتهي المباراة ويخسر فريق أو يخرج من بطولة بعدها فترة يعني الخسارة هذه تنسى ولا كأنه صار شيء، على عكس المدرب الوطني يعني تنمسك عليه يعني زي فهذه الضغوطات، وهذه أنا أعتبرها أحد التحديات اللي خلاص المدرب لازم يتعامل معها بالشكل ويواكبها بالشكل المناسب ويتعامل معها ويكون هو قادر انه يعني يواكب هذه الضغوطات. بنشوف مدرب يعني على سبيل المثال بوسيرو مدرب العلا العام الماضي، يعني مدرب مدعوم، مدرب موفرت له كل الامكانيات ولا استطاع، يعني اخر جوله كانت في الملحق كان مع الكابتن خالد العطوي لما مع الدرعيه في الملحق.
1: نعم.
0: وكان العلا خسران العلا خسران واحد او فايز واحد والدرعيه مطرود منه لاعب. كان فايز 1-0 ومطرود من الدرعيه لاعب، يعني المباراه بتكون اسهل وفرصه التاهل اصبحت يعني شبه مؤكده للعلا، ما ذلك مدرب اجنبي وخسرها وحرم العلا من البقاء او من الصعود لروشن. ماذا حدث الموسم هذا؟ استمر المدرب وتمت اعطاه الثقه وتم التجديد له. انا اسال سؤال، لو كان مدرب سعودي وفي هذه المباراه السهله اللي كانت في المتناول وخسرها، ما يعني ايش اللي حيصير له من ردود فعل؟ هل احنا شاهدنا ردود فعل على بوسيرو قويه؟ ما شاهدنا، مجرد انتهت المباراه اصبح تجديد الثقه واصبح ان الموسم القادم المدرب يستحق انه يقدم، وحتى الصدى الاعلامي بكل هدوء ما في اي مشكله. لكن لو كان مدرب سعودي واخفق في هذا التاهل اللي كان في طول الموسم انت تنافس، ف وانت مدعوم، يعني مدعوم بالمبالغ العاليه، موفر لك كل اللاعبين، موفر لك كل الامكانيات، يعني انت في العلا تحظى بدعم كانك في احد الانديه الكبيره اللي في دوري روشن، مع ذلك انت ما صعدت. فهذه اللي احنا نعاني منها كمدربين سعوديين، او انه المدرب الاجنبي لما يخفق ينسى اخفاقه او ما كان صار شيء، على عكس المدرب السعودي مجرد اي زله او خطا ومهما حقق من نجاحات لما يصير في مثلا خساره خلاص هذا المدرب، يعني زي اللي ينتظرها مثلا بعض الاعلام، او زي اللي ينتظرها بعض الناس اللي يسقطون، او دائما احنا نقول جلد ذات، نجلد ذاتنا ونمجد في الاخرين اللي هم اقل مننا. أوكي. ونعطيهم الفرص اللي احنا نستحقها اكثر منهم.
1: واضح. احنا عندنا فاصل كابتن صالح، حبتنا نتوقف قليلا ونرجع لمواصلة الحديث مع برنامجكم الصدارة.
2: الصدارة

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة، الصدارة.
5: حياكم الله أحبتنا إذن في برنامجكم اليومي الصدارة. نذكر مضيفنا اليوم هو المدرب الوطني الكابتن صالح المحمدي، ونذكركم باستطلاع اليوم توقعاتكم نتائج مباريات اليوم التي تلعب فيه ختام إذن الدور 32 من أغلى بطولات كأس الملك. ضمك يستضيف التعاون، وجدة يستضيف الخلود، والعلا يستقبل فريق الفتح. استطلعنا اليوم توقعاتكم للاعب كيسيه في حال انضمامه لفريق الاتحاد، هل سيكون إضافة، خصوصا أنه للتو الاتحاد سمح برحيل اللاعب الدولي البرازيلي فابينيو. 011-40-5-3 يدرق من هذا الباشر استقبال مشاركاتكم. قبل فاصل كابتن صالح، أنت تكلمت عن ممارسة جلد الذات من كل أطياف المجتمع على المدرب الوطني، بالمقابل مع أي إخفاق المدرب الأجنبي تمر عابرة بدون سلامات. طيب أنت من بحكم ان يعني انت وغيرك كثير من المدربين الوطنيين حصل على شهاده البرو، بل انت من الاسماء الشابه بين قوسين الشابه اللي في خضم الفرص اللي تتاح للمدربين. نرجع مره ثانيه قوسين الشباب على مستوى العالم، الفرصه المفروض تتاح لكم اكثر. تتوقع وش اللي يخلي صوره مثل جلد الذات هذه يتوقف في المجتمع، او مين اكثر جهه انتم تعانون منها وقت ما كنت مدرب؟ اكثر الضغوطات تجيكم من مين؟ من الاعلام، من الجماهير، الفريق نفسه، من الاجانب اللي متواجدين يمارسون ضغوط؟ لانه احنا زي ما نرجع قضيه السعوده عندنا وظائف السعوديين، احد الضغوطات اللي يواجهها الشاب السعودي او الشابه السعوديه هي من بعض الجنسيات الاخرى، فهل صحيح. الجنسيات خصوصا الأوروبيين الآن يمكن يسببون بعض ضغوطات يحرجونكم؟ يعني خالد العطوي يعني يمكن يواجه ضغوطات من بعض اللعيبة الأجانب، يعني أنت تشوف حتى يمكن بعضهم تعابيره في فهم التكتيك، في تنفيذ التكتيك، فأكثر أكثر أكثر من يضغط على المدرب الوطني منه.
6: شوف احنا دائما نقول التدريب ما له جنسية، تدريب قناع في الملعب. أنت كمدرب اللاعب يتعامل معك سواء أجنبي أو محلي في الملعب، أنت كيف تقنعه وكيف هو يلعب معك. أنت لو كنت مدرب مثلا أجنبي جيد وقنعت اللاعب الأجنبي حيلعب، لو كنت أيضا مدرب أجنبي غير جيد اللاعب الأجنبي برضه ما راح

0: في مدرب سعودي ممكن غير اللاعب الأجنبي ما يقدر يتوافق، لكن أنت كمدرب سعودي في إحنا على مستوى العمل أشرفنا على مدربين لاعبين أجانب وأقنعناهم وقدموا معانا مستويات أفضل من اللي قدموه مع مدربين أجانب، لأنه اللاعب أنا قلت لك التدريب ما له جنسية. لكن أنا أشوف الضغوطات أو مثلا عدم الثقة الموجودة من الأشخاص الغير رياضيين اللي هم ما هم يعني ما هم أهل المهنة ولا هم مطلعين ولا يعرفون إيش يقدم المدرب من عمل، إيش المدرب بإمكانياته، فتلاقيه بس مجرد إنه سعودي جنسية سعودية ولا أجنبي أفضل بس كذا بالاسم، لكن لأنه عدم الثقة هذه. لكن أنا إذا سألتني تقول مين اللي مفترض يحميكم، هذا شيء معروف على مستوى يعني أي اتحاد على مستوى العالم، اتحاد كرة القدم هو اللي يجب أن يحمي مهنة المدرب ومهنة المدرب السعودي، هو اللي لازم يحتويه، هو اللي لازم يمكنه لأنه هو الأعرف، هو الأقدر، هو اللي شايف، هو اللي عارف. يعني أنا لو تجي تسأل الاتحاد مثلا تقول له كم مدرب أجنبي جاب هولندية، كم صرفوا على المدربين الأجانب، كم عدد الإقالات، كم عدد الشروط الجزائية، يعني بتشوف شيء مهول. ويكون المدربين غير أكفاء، مدربين غير أكفاء، ومجرد أن استقطبوهم الأندية وفشلوا والغاء عقود، خسائر يعني كبيرة.
1: حلو.
0: فيما لو اتيحت هذه الفرص أن مدرب سعودي يعني أخذ الفرصة هذه حيقدم شيء أعلى، وعلى مستوى الخسائر ما راح تخسر، وغير كذا حتكسب كمان. يعني فهذه المشكلة أنا أشوف حلها عند الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي ما حمى المدرب الوطني، ما حمى
1: بالمناسبة،
0: لأنه هو الفاهم، هو الأعرف، هو الأدرى، هو اللي شايف. المفترض أنه لما تجي ضغوطات أو تجي مثلا يجوك ناس مسؤولين غير رياضيين ويعني يرفضون فكرة المدرب، لا أنا لازم أحط أنظمة وأحط لوائح تجبرهم على أنه الاستعانة حتى على مستوى المنتخب كذلك. يعني بنشوف احنا الهدر اللي يصير على الاجانب يعني بشكل كبير، وبيروح اجنبي وبيجي اجنبي، وخسائر نتائج وخسائر ايضا في الدعم للمدرب الاجنبي. فانا اقول انه احنا نحتاج التمكين، نحتاج الثقة، نحتاج الدعمين. الضغوطات هذه اللي يتعرض لها المدرب الوطني من الاعلام او من بعض الاعلام او من بعض الجماهير على يعني الجلد والاسقاط ولا كذا مجرد انه يسمع مدرب سعودي، هذا لازم الاتحاد يكون عنده ثقه في او عنده برنامج واستراتيجيه تخدم، يعرف هو اثرها ويعرف نتيجتها وما يعني يتشتت. انت لو تلاحظ احنا في المنتخبات في بدايه الاتحاد السابق، اتحاد الاستاذ ياسر المسهل، لما اعطى الثقه للمدربين الوطنيين حققوا انجازات للوطن وكان ماشي بسياسة دعم، وهذا الشيء اللي كان ماشي فيه صح. بعدين
1: وش يعني الثقة وش ذكرنا وش الثقة اللي أعطيت إلى المدرب الوطني وقت ياسر المسحل؟ وش الثقة ذاك الوقت؟
0: يعني أعطي في البداية أعطي ثقة بدعم المدرب الوطني في إشرافنا على المنتخبات، يعني أعطينا مكننا يعني التمكين. لكن بعدين لما صار في تدخل وتم استقطاب مدير فني أجنبي في السنتين الأخيرة من رئاسة الأستاذ ياسر، سمحوا للأجنبي يتدخل، غير في المنتخبات، تم دعم هرفي، تم دعم الأشخاص اللي أتوا مع هرفي. إيش صار في المنتخبات؟ إيش صار في المنتخب؟ صار يعني العكس، صار فيه الخسائر وصار فيه الإخفاقات وصار فيه. ففي النهاية يعني ما يصح إلا الصحيح، يعني ما يحك جلدك مثل ظفرك، لأنه لما أعطيت الثقة للأجنبي وعطي الدعم للأجنبي ما يعني ما استفدت منه شيء. لكن لو لما كانت عند السعودي، يعني آخر الإنجازات للكرة السعودية يعني حتى على مستوى الفتح السنة كلهم مدربين وطنيين على عكس الأجانب، ما في أي بطولة حققها أجنبي.
1: هذا أكبر دليل. أنت بالنسبة لك يعني ندائك للاتحاد القدم إنه يكون الدعم على مستوى الأندية ولا على مستوى تتاح لكم فرصة مع المنتخبات؟
0: كله مع الأندية ومع المنتخبات.
1: طيب الأندية وش تطلب من اتحاد القدم؟ لأنه مو معقول مثلا تقول مثلا ما أدري، أنت أدرى وش تطلبون من اتحاد القدم يساهم لدعم المدرب الوطني عشان

0: يكون لها حضور وتواجد مع الأندية.
1: انه على الاقل في مثلا يمكنوا انه مثلا بعض الانديه تحط مدربين اجانب يعني سيفيهاتهم اقل من المدرب السعودي، خسائرهم واخفاقاتهم اكثر من المدرب السعودي. فالنادي اللي يجي يرفع لك سيفي مدرب زي كذا وتنقل من نادي لنادي، انا لازم ارفضه واقول لا في مدرب سعودي اولى بالفرصه دي. يعني انا هذا اللي انا اشوفه دعم الاتحاد، لكن مو موجود هذا. نلاقي مثلا المدرب اجنبي مع نادي يفشل، نلاقي يروح نادي الثاني على طول ويفشل ويتنقلون ما بين الاندية والفرصة لهم. ما نعرف يعني ايش الاسباب، لكن تيجي للمدرب السعودي كان في فترة سابقة كان في دعم، لكن بعدين لغى هذا الدعم. كان المدرب السعودي اذا نادي اخذه كان في اتحاد سعودي يتحمل جزء من راتبه، وكان لكن هذا الشيء لغى. الان نجد في قرار مثلا انه يحق لاي نادي الاستعانه بمساعده مدرب سعودي، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: في الانديه موجود.
0: نعم.
1: لكن وين المدرب السعودي؟ ما يضع المدرب السعودي اللي يكون مساعده، يكون مجرد اسم موجود في الاصطف. لكن لا، احنا نشوف المدربين السعوديين المساعدين الان في الانديه مجرد اسم محطوط في مرفوع للاتحاد السعودي في السكور شيب ومسجل، لكن هل هو يقوم بدورك فعل فعلي كمساعد اول؟ ما هو موجود الا ما ندر، يعني الا ما ندر، لكن الاغلب ما هو موجود. يكون مسجل في الاصطف لكن تلقاه محلل فني او تلقاه مثلا مساعد رابع موجود في الدكه في الاخير. لكن هي يقول لك انا سويت القرار هذا عند الانديه وخلاص. طب انت هل فعلته؟ هل وقفت عليه؟ هل قومته بالشكل المثالي؟ هل فعلا المدرب السعودي جالس القرار انت بناء على ايش حطيته؟
0: واضح.
1: بناء على المدرب السعودي يتطور.
0: جميل.
1: في
0: صحيح.
1: المكان هذا
0: واضح.
1: هل هو جالس ياخذ فعليا جالس يتطور وياخذ المكان هذا بالشكل السليم؟
0: تمام.
1: ما هو موجود، فمعناته هذا بس شيء على الورق عشان تسكت انت العالم وتسكت الناس، يعني او انك ما انت مركز مع الموضوع.
0: طيب نختم حديثنا مباراه العلا والفتح برسالتك لخالد العطوي، او ابرز الملاحظات. هو نفس السؤال الاول بس انه يعني ابغاك تتوسع فيه بشكل اوضح. ابرز الملاحظات اللي سجلتها على خالد العطوي عشان اتلافها.
1: والله لسه احنا يمكن ما
0: اكيد تعرفها، اكيد تعرفها انت، اكيد تعرفها لان حتى وقت الدرعيه الموسم الماضي انت تقولها
1: اكيد
0: انت
1: متابعه. كمان اخوي علي
0: ايه؟
1: يعني احنا نشاهد يعني انا ما ابغى اتكلم، لكن انا اشوف الفتح لسه ما وفر الكابتن خالد العطوي اللاعبين والامكانيات اللي كمان تقدر تساعد انه يقدم مستوى كبير. يعني

0: وهذه برضو من الأشياء اللي إحنا نعاني منها كمدربين سعوديين، إن النادي اللي يجي يتعاقد معاك عشان هو يمر بأزمة، يمر بأزمة يفكر فيك كسعودي. لكن لما يكون أموره مثلا عنده دعم وعنده ميزانية ما يفكر فيك، هيجيب أجنبي ويدعمه في اللاعبين الأجانب ويعتقد أنه هذا الشيء الصح، بعد ذلك تلاقي يفشل الأجنبي ويخسر فلوس ويمشي. يعني هذه برضو من الأشياء اللي لازم يعني إحنا نكون عارفينها. يعني الكابتن خالد إلى الآن مع الفتح ما توفرت له الإمكانيات، هو مجرد الآن جاي الفتح يمر بأزمة واستقطب الكابتن خالد. طب أنت الآن استقطبته، لو حقق معك عمل كويس ونتائج هل حتدعمه؟ يعني هذه من الأشياء الضرورية اللي لازم نتفتح عليها. الأندية ما تستعين فيك كمدرب سعودي إلا لما تمر بأزمة. أوكي. مجرد ما تنتهي أزمتها بعدين يجيها دعم، يجيها ميزانية،
1: تخليك
0: تبدأ ما تفكر فيك. أغلب الأندية
1: شر البليد ما يضحك، شر البليد ما يضحك صراحة، لأنه واقع يعني يحزن صراحة. لكن ربي يوفق إن شاء الله خالد العطوي وفريق الفتح وجميع أنديتنا إذن في مشاركتهم لهذا الموسم. طيب نفتح الباب لاستطلاع آرائك حول المباراة التي لعبت يوم الأمس في إطار ذات الدور 32. نبدأ بالمباراة اللي حملت مفاجآت، الاتفاق وقت ما خرج وخسر من الجبلين 1-0، كيف شفت المباراة؟
0: والله شوف المباراة مفاجأة صراحة، المباراة كانت مفاجأة، أول الجبلين المرة الثانية يخرج الاتفاق يعني من كأس الملك. عملها مع قبل سنتين مع جيرارد والآن عملها، فما أدري الاتفاق يعني أنا أحملها هنا إدارة الاتفاق، يعني هي الأدرى بالفريق، هي اللي يعني الاتفاق يعني أنت فريق بالدوري ما بتنافس، كأس الملك مفترض يكون يعني كأس الملك يكون أحد يعني خططك وأحد استراتيجياتك في الموسم، أنك تحاول أنك توصل فيه لأبعد مدى وتحققه. فأنت كل سنة جالس تخرج منه من الأدوار الأولية مع تغير المدربين، معناته أنت يعني شغلك كإدارة في علامة استفهام كبيرة. يعني 3 سنوات تخرج من الأندية الأقل، يعني العام خرج من الباطن هبط للدرجة الثانية، السنة هذه من الجبلين وقبل موسمين من الجبلين نفس الطريقة، فهذه علامة استفهام كبيرة لإدارة الاتفاق. أنا ما أعرف إدارة الاتفاق يعني مع التغييرات ومع ما هي جالسة تتحسن ولا هي جالسة تتطور. الجبلين صراحة بالنسبة للجبلين نتيجة ما هي مفاجأة، الجبلين من العام الماضي في دوري يلو يقدم عمل مميز، إدارته جالسة تتحسن بالفريق، أنا أتابعهم من موسم لموسم، حتى اللاعبين اللي استقطبونهم سواء محليين أو أجانب استعدادهم للموسم هذا كان استعداد جيد، في عمل إعداد جيد، فالمباراة على أرضهم، فأتوقع أنهم استغلوا الفرصة وفازوا يعني يعني في المباراة باستحقاق يعني.
1: تمام. المفاجأة الثانية خروج الخليج قدام الأخدود،
0: برضو هذه تعتبر يعني مفاجأة. الخليج يعني شوف الخليج لو نجي نطالع بالخليج مدربه من قومز يعني العام كان فين؟ قومز كان في
1: فتح.
0: نعم. ايش سوى مع الفتح؟ ما سوى شيء، كان يمكن الفتح فترات نافس على الهبوط. طيب بعد ما مدرب ما قدم شيء مع الفتح، تجي إدارة الخليج تستقطبه، يعني هنا برضو علامة استفهام على إدارة الخليج، يعني مدرب هذا أكثر من نادي يشرف عليه في السعودية ما قدم شيء. العام الماضي مع الفتح ما كان مستوى سيء، الآن إدارة الخليج تستقطب قومز الآن يخرج من الأخدود من دوري يلو، يعني هذه من الأمثلة اللي الآن مضروبة لك.
1: أي فعلا، لو كان وطني كان الحين العالم كلها حاطين عناوين رئيسية.
0: أيوه. بالضبط، يعني قومز الآن يخسر ويخرج من كأس الملك حتعدي مرور الكرام،
1: عدت
0: ولا كانوا في شيء، لا على الجماهير ولا حتى على إدارة الخليج. يعني هنا انت في إدارة خليج انت تشوف الخلود العام وصل للنهائي، ليش ما يكون انت خليج تقدم؟ انت كم لك سنة الآن في روشن نادي الخليج؟
1: نعم.
0: وايش استحقاقاتك وايش اهدافك لكل موسم؟ يعني انت على الاقل نافس، على الاقل قدم شيء بكاس الملك، لكن تخرج من الاخدود اللي في دوري يلو، يعني والاخدود يعني نادي عاني لما هبط العام يمر بمشاكل ومع ذلك فاز عليك وبنتيجة 2-0 يعني بكل جدار واستحقاق.
1: اوكي.

0: الاتحاد فوز 3-0 على النجمة، هل معناته ان الاتحاد متعافي ولا لا النجمة متدهور؟
1: والله الاتحاد متعافي، الاتحاد يعني فيه في تعافي عن الموسم الماضي، في محاولة تحسين الفريق، في يعني في لمسات يعني في المدرب، في اعطاء فرص لبعض اللاعبين الشباب، ايضا توفقوا اعتقد في المحترف المهاجم النيجيري اللي سجل هدفين، ففي لمسات جيدة جالسة تتعافى وتتحسن في الاتحاد. وفاز في المباراة يعني بكل جدار واستحقاق، يعني النجمة كان حاول النجمة في البداية مجريات المباراة بداية المباراة حاول انه يجاري الاتحاد لكن ما قدر، واعتقد ايضا اللي ساعد الاتحاد اكثر انا شفت النجمة عنده صراحة اسماء لاعبين محليين واجانب ايضا جيدين، ولكن نفس الشيء النجمة كان عنده تفكك في الدفاع، يعني انا اشوف من الشوط الاول اشوف الاتحاد يعني عنده انفرادات كثيرة ضيعها، فالنجمة كان عنده مشكلة وخلل في المنظومة الدفاعية.

0: حتى يعني مو مدرب اللي تستفيد منه كي يطور منظومتك أو كرة القدم عندك في السعودية. المدرب صاحب مشاكل، أخي يأخذ كرة حمر، يعني عصبي، يصرخ على اللاعبين، ما يحترم يعني لا لاعبين لا حكام لا فريق منافس. يعني مدرب متعجرف ما تعرف على إيش، ما تدري على إيش، وفي النهاية ما يقدم مستوى يخسر من الفريق، تلاقي الموسم اللي بعده مع نادي ثاني في دوري له. النجم الآن استقطبه ما نعرف ليش، هذا أول استقطاب له، هذا أول خسارة. حتى ما تقول مثلا الاتحاد أو مباراة صعبة كانت على الاتحاد، كانت سهلة وفاز فيها بنتيجة وكان يقدر يزيد النتيجة. يعني ما نعرف النجم نادي صاعد نازل من روشن ويبغى يصعد مرة ثانية يكون مع مدرب، يستقطب مدرب بالطريقة هذه. فهذه من الأمثلة برضو على المدربين الأجانب، وما حد يدري عنهم ولا حد يلتفت لهم ولا حد يتكلم عليهم. وعلى الرغم أنه هذا مندوزا يعني تعرض لإيقافات كثيرة، إيقافات بالمباراتين بالسبع مباريات مع ذلك ما في رادع له، لا في أنظمة تردعه ولا في، يعني خلاص مجرد نادي يبغى الموسم من بعد يستقطب بكل سهولة.
1: لا أنت ما قصرت، واصل ركز عليه ركز عليه.
0: أنا والله شوف أنا ماني ضد أي مدرب،
1: لا لا لا مو أكيد شو المتابع.
0: أنا في النهاية جزء منهم
1: كابتن صالح.
0: أنا أعتقد يعني وصل على قولة ما سيل الزبد،
1: لا
0: يعني اللي يدون الفرص للمدربين اللي ما يطورون كرتنا ليش؟
1: حلو هذا جانبك، بس حنا جانبنا أيوة. كإعلام وكوسط رياضي احنا نفهم ونعرف، وعلى مستوى المتابعين، انه وقت انت ما تكلمت قبل شوي وافردت سمات شخصية للمدرب مثلا جوميز ولا مدرب برتغال مدرب النجمة، وانا قاعد اسمعك بتركيز، المتابع بذات التركيز ويدري وش من اللي نافعنا ونستفيد منه ومن اللي ضارنا ومغمض عنا العيون او ما. فهذا دورك بالعكس، لا واصل كثر خيرك.
0: احنا هذا دورنا ان احنا نوصل صوتنا، نبغى نخدم اكثر ما نبغى نخدم لاعبينا. يعني حتى احنا على مستوى بس المدربين، حتى اللاعب السعودي مظلوم. يعني انا اشوف اللاعب السعودي غلطته ما زي غلطه اللاعب الاجنبي، نفس الشيء للمدرب السعودي. اذا غلط اللاعب السعودي يعني يكسر مجاديف ويحط انه هذا لا انا عايز اشوفه، على عكس الاجنبي ممكن يخطئ عادي غلطته مغفوره وتنسى المباراه اللي بعدها.
1: طيب
0: يعني برضو نفس الشيء ترى على اللاعب، واحنا نبحث في المقام الاول على تطوير اللاعب السعودي، ايش الشيء اللي ينفع وايش الشيء اللي يضيفه. حتى لما انا استقطب مدرب انا مؤتمن على هذا المدرب، هل هو حيطور لاعبينا سعوديين ولا يطور لي النادي ولا ما حيطور.
1: حلو،
0: بس مجرد اني انا بستقطبه عشان على هوايا وعلى الشيء اللي انا ابغاه وبيرضي مثلا طموحاتي بالشيء اللي انا اتمناه فقط، بغض النظر عن خدمه اللاعب او خدمه النادي.
1: حلو، لا واصل بالعكس، هذا نداء مني وانا انقله متاكد من كل من قاعد يتابعك الان، واصل بتفتيح العيون وإرعاء الانتباه لكل من هو يعني مستفيد ومسكوت عنه ولا هو قاعد يقدم أي خدمة، وبالمقابل في من هو منتظر منه كثير ولم يعطى الفرصة. تحفر صاحبة المتابعين 011453 اليوم توقعاتكم تاج مباريات ختام الدور 32 من كأس الملك، ضمك التعاون، العلا، الفتح، جدة والخلود، أو استطلعنا الآخر في حلقتنا اليوم كيسية أنباء تقول أنه قريب من فريق الاتحاد، هل بينفع الاتحاد خصوصا أنه للتو مشى البرازيلي الدولي فابينيو. محمد تفضل. محمد حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم أبو ماجد.
1: حياك هلا محمد،
2: أسعد الله مساك.
1: مساك أسعد، هلا وغلا،
2: ومشى على ضيفك صالح المحمدي.
1: يسمعك هلا بالغالي.
2: بالنسبة لكيسية فأنا أشوف أنه موسم واحد، وبالنسبة للحوار اللي دار بينك وبين الأخ صالح المحمدي،
1: نعم،
2: حوار شيق وجميل ويخدم الرياضة السعودية، وأتمنى منك يا سيد علي عبر هذا المنبر أنك توصل لوزير الرياضة والمسؤولين في الاتحاد السعودي كل الملاحظات اللي ذكرها صالح محمدي، أكيد تعرفونها ويعرفها غير كثير من المدربين. النقطة الثانية اللي هو تكلم صالح محمدي عن المسحل في بداية مراحل، هو يقصد الإنجازات اللي حققها صالح محمدي وسعد الشهري وخالد العطوي، فعلا هم حققوا إنجازات على مستوى كأس آسيا الشباب والناشئين، والله يبيض وجهك ويزيد من امثالك على هذا البرنامج.
1: شكرا.
2: هذا منبر كل من يحب الرياضه السعوديه ويحب يخدمها ويحب تطورها، ابغى تقفون في صف الحكم السعودي، المدرب السعودي، اللاعب السعودي، هم اللي بيخدمون البلد، اما الاجنبي والله ما همه العقود اللي تجير له. والله يعطيكم العافيه.
1: شكرا لك، تحياتك الغالي، هلا بك اكثر، هلا والله. ان شاء الله احنا نكون عند حسن الظن، وكابتن صالح يستحق

0: حق الاجنبي مفيد بس مو باللي قاعد احنا نشوفه. احنا ما ما في فايده.
1: شوف اخوي علي، احنا نتعلم وطول عمرنا نتعلم، والاجنبي نستفيد منه ونتعلم منه. ويا ما تعلمنا من اجانب، يعني سواء انا لما كنت لاعب تعلمت من اجانب، لما صرت مدرب ايضا استفدت من مدربين اجانب اكفاء. لكن على النقيض، لما احنا اللي اذا ان المدرب اجنبي اقل وبياخذ الوضعيه الافضل من المدرب السعودي الاكفى او مثلا من اللاعب السعودي الاكفى. يعني حتى على مستوى اللعب في خانات بيلعبون فيها لعيبه اجانب مجرد انه اجنبي واتى بمبلغ وقدره، وعلى العكس لو في لاعب سعودي لاعب منتخب تلاقيه بديل له وهو اولى بالفرصه وحيقدم مستوى يخدم النادي ويخدم ايضا المنتخب في المشاركات مع المنتخب.
0: جميل. متصل التالي ياسر، تفضل اخوي ياسر، حياك الله. الو.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، تفضل ياسر.
2: الله يحييك حبيبي. اول شيء مسي على ضيوفك كابتن صالح.
0: الله يحييك.
2: طبعا صالح المحمدي معروف من المدينة المنورة وانا كذلك من المدينة.
0: نعم وكرم.
2: بدي اقول يعني صالح ما شاء الله تبارك الله، احنا نعرفه عن قرب، لاعب كان ومدرب باثبت وجوده. نعم. انا بدي اعقب على كلام الكابتن صالح.
0: ايه.
2: المدرب السعودي الآن أثبت جدارته أمام اللي إحنا بنشوفه، إحنا ناس فاهمين رياضة، يعني بنشوف إنه المدرب الأجنبي فقط همه المال، يعني وهذا أثر على كثير من المدربين السعوديين. أيضا بدي أعقب بس على يعني موضوع مهم جدا جدا، أنا أشوفه الفئات السنية في الأندية
0: أوكي.
2: مظلومة جدا، في لعيبة عندنا مواهب كثير وأنا قريب منهم، ولي ولد في نادي من الأندية في الفئات السنية الحمد لله يعني مستوى، لكن صراحة الفئات السنية مظلومة، يعني لمتى حيصير التكدس هذا؟ ولا نرى اللاعب يعني 18 سنة أو 19 سنة المفروض يلعب فريق أول، فنجد تكدس ولا بيلعبوا في الأندية، وهذا بيأثر طبعا على المنتخب السعودي.
0: شكرا لك اخوي ياسر، تحياتي لك.
2: شكرا لك
0: اكثر،
2: اشكر الكابتن صالح.
0: يسمعك، تحياتي لك، هلا بك اكثر، هلا والله.
1: شكرا بصراحة. شكرا يا اخوي ياسر، الشكر لك على المداخله الجميله.
0: الله يرضى عليك، تستحق الثقه كابتن صالح. مباراه النصر وقت ما دك الشباك الدرعيه برباعيه المقابل واحد، كيف شفت المباراه امس؟ وجواو فيليكس انا ودي تعطيه حقه اذا كان فعلا انت تراه بنفس العين اللي يراه اللي تكلم معك.
1: شوف والله هو الان جواو فيليكس يعني من العام الماضي، يعني اللاعب يعني كانت القطعه الناقصه في النصر، والعام الماضي عند احضاره يعني واثبت نفسه وتاقلم وقدم، يعني النصر كان احد يعني يمكن اسباب حصول النصر على بطوله الدوري، واستمراريته الان كمان مع بدايه الموسم الان يقدم نفس العطاء والتوهج كمان بشكل اكبر. ف يعني الأمان المباراة كانت يعني النصر تحكم فيها وسيطر عليها، وكان يعني أمانة مستوى ونتيجة، يعني فاز وكان يقدر يفوز كمان بأهداف أكثر، وضاعت بعض الفرص، يمكن ماني ما تعامل بعض الفرص بشكل جيد أمام المرمى. لكن جواو فيليكس لاعب في الحقيقة يعني أدى إضافة كبيرة للنصر، وإحنا نقول يمكن هو يعني اللاعب اللي يعتبر الأبرز حاليا في النصر، اللي جالس يقدم مستويات مميزة. وأتوقع أن النصر فاز في مباراة مستوى ونتيجة. يعني بالنسبة للدرعية، على الرغم من الاستقطابات واللعيبة أجانب مميزين، لكن الآن فريق غير مقنع. يعني أكثر شيء غير مقنع في الدرعية يعني في بالنسبة للمدرب، أنا تابعته ضد الأهلي في الدوري، الأهلي فاز 1-0، وضد النصر أمس يعني في مبالغة كبيرة في عملية فتح الملعب، يعني في مساحات كبيرة النصر في الحالة الدفاعية، منظومة الدفاعية جدا يعني هشة مع اللي هو الدرعية، فالوصول لمرمى الدرعية سهل بسهولة، يعني النصر وصل سجل وضيع، كمان مباراة الأهلي نفس الشيء، الأهلي سجل وضيع، فالدرعية على المستوى الهجومي على مستوى الأسماء الاستقطابات فريق ثقيل على مستوى الدعم المنظومة، ولكن فريق يعني فيه ما احنا نقول ما فيه استراتيجية قوية للفريق تخليه على أرض الملعب ويعني واقف ويقدم المستوى والنتيجة رغم توفر كل الإمكانيات. الفريق دفاعيا منظومة الدفاعية فريق مفكك، يعني أي فريق يوصل للمرمى بسهولة، ف فهذه الملاحظة على فريق الدرعية.

0: بالنسبة للنصر يعني استمرارية للتوهج مع المدرب الجديد، أعتقد جالس يقدم مستوى مميز وجالس يعني احنا نقول يعني يعطي الإضافة، المدرب الجديد يعطي الإضافة الجيدة للنصر واللي جالسة تخدم نادي النصر للمرحلة هذه.
1: طيب استغل مزيد من الوقت، روح لخبر آخر تعلق بلاعب فريق الهلال مالكوم. نقرأ شوي بس من التفاصيل. ذكرت مصادرنا في برنامج الصدارة أنه مالكوم قريب من مغادرة فريق الهلال، وأقرب وجهة للاعب ربما تكون فريق الجزيرة الإماراتي. طبعا قرر مالكوم الرحيل، وذلك بعد 3 سنوات عاشها مع فريق الهلال. مصادرنا في البرامج ذكرت أنه مالكوم قرر فسخ عقده من أجل الانتقال إلى صفوف الجزيرة الإماراتي بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن الجناح البرازيلي سيخضع الفحوصات الطبية في الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة قبل التوقيع على العقد الذي سيمتد على لمدة 3 سنوات مقبلة. رحيل مالكوم جاء بناء على رغبة الهلال، حيث قرر النادي الاستغناء عن خدماته من أجل التعاقد مع جناح جديد، ويبدو البرتغالي بيدرو نينتو هو البديل، وجناح بالمناسبة فريق تشيلسي. حاولت بعض الأندية التعاقد مع مالكوم خلال الفترة الماضية، أبرزها نادي الدرعية وكذلك السد القطري وفنربخشة التركي، غير أنه قرر الانتقال أخيرا للجزيرة. يذكر أن مالكوم انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادما من زينة الروسي ليقود للتتويج بخمسة ألقاب. ايش رأيك الخبر؟
0: والله شوف الهلال محتاج لاعب يعني أكثر حيوية، أكثر شغف، بدل ما مالكوم يعني أتوقع أنه خلاص يعني مع الهلال رغم أنه قدم مستويات وحقق بطولات وخلوا يعني لاعب له ثقله في الهلال، لكن المرحلة هذه والموسم هذا الهلال يحتاج يجدد باسم يكون قوي ومميز يخدم الهلال بشكل أكبر، يكون أكثر نشاط أكثر شغف. يعني شاهدنا مالكوم الموسم الماضي كان يعني يظهر في مباراة ويغيب في أخرى، ممكن أيضا مع مدرب إنزاغي يمكن برضو التعاقد ما كان عالي، فأتوقع أن الهلال هذا القرار يعني في تغيير مالكوم أتوقع أنه يعني قرار جيد، وحيكون يعني قرار مميز إذا توفق في البديل اختار لاعب أكثر جودة وأكثر كفاءة وأكثر حيوية.
1: شكرا كابتن صالح، استمتعت معك، عدى الوقت بشكل سريع، انتهينا من حلقة اليوم وطلعنا بآراء كثيرة حلوة ومعلومات حلوة، خصوصا وقت ما ركزت على مدرب فريق النجمة، وبأراقبها أنا أكثر وأكثر بقية في قادم المباريات. شكرا كابتن صالح، تحياتي لك.
0: الله يعطيك العافية وتشرف، وإحنا دائما في خدمة الرياضة السعودية ومن خلال منبركم الجميل.
1: الله يرضى عليك، تحياتي لك مجددا. كان إذن معنا أحبتنا المتابعين المدرب الوطني صالح المحمدي. الشكر يبتد كل واحد منكم حسن متابعة والمشاركة، تقبلوا في حلقتنا اليوم تحت محدثكم علي اليوسف في العدد التقديم وفي الإخراج فيصل في عيد مسوع الخير. الصدارة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في 3 ساعات متواصلة إن شاء الله في هوا بلادي من خلال هذا الأثير ومن أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات فيها أخبار حلوة وفقرات منوعة، والجمال هو جمال استماعكم لنا من خلال برنامج هوا بلادي. زملائنا الأعزاء يجتهدون ليقدموا كل ما لديهم من إمكانات جميلة ورائعة ومميزة لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض، من خلال الإعداد، من خلال الإخراج، كلها تناغم رائع جدا، ونقدمها نحن كمقدمين للبرنامج بصورة الزملاء الجميلة، ونعكس هذا الجمال من خلال هذا الأثير. فثلاث ساعات حلوة إن شاء الله وشيقة معكم إن شاء الله. يصحبنا في الإخراج اليوم شخصية كذا رائعة جميلة، أنا وياه في مناوشات دائم، بس إنه مناوشات حلوة يعني، إنما وبعد إجازة وبعد غيبة أنا والله ما سلمت عليه. أي والله ما سلمت عليك أنا والله جد، ولا أدري إنك اليوم معنا، ولا أي والله وصدق أنت ما سلمت علي بعد. لكن عودة الحميد حبيبنا وصديقي وأخوي فيصل النفيعي،

وفي الإعداد زميلتنا عايشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية. طبعا أنا في التقديم ظافر الخثعمي، ورافقكم خلال هذه الثلاث ساعات إن شاء الله، ثلاث ساعات حلوة وجميلة معكم أنتم مستمعين الكرام. خلوني كذا نستعرض معكم مستمعين الكرام موضوعنا اليوم معكم، اللي إن شاء الله بيكون معنا استقبال مشاركاتكم في ساعتنا الثانية. يعني في الساعة السادسة نبدأ استقبال المشاركات لاتصالاتكم، وأيضا هي الحافز لنا في البرنامج. يعني فخلونا نذكركم بموضوعنا. يعني لو قلنا اليوم صرت مرشد سياحي، أنت الآن مرشد سياحي كمستمع كريم ومرشد سياحي في منطقتك أنت، يعني أنت في الرياض، عرفنا وش يدور عندك في المنطقة، وش أول مكان تأخذنا فيه، وش أول مكان ممكن تعطينا فيه معلومات رائعة جدا من خلال هذه المنطقة اللي أنت فيها. ولو رحنا زرناك أنت في جدة، في القصيم، في تبوك، لا عرفنا وش عندك في المنطقة، وش المميزات، وش الأماكن السياحية اللي ممكن نزورها، الأماكن التراثية، التاريخية، الأسواق الشعبية. فأنتكم مرشد سياحي في منطقتك، أعطنا معلومات عن المنطقة اللي أنت فيها حتى نتمكن من الزيارة ونستكشف هذه المنطقة من خلال مشاركتك معنا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم موضوع شيق وجميل وممتع، خاصة انك لما تكون مرشد، اعتبر نفسك مرشد سياحي في منطقتك اللي متواجد فيها، وتعرفنا على بعض الأماكن فيها وعلى بعض المعالم الموجودة فيها والمواقع السياحية، المواقع التراثية، المواقع اللي ممكن نزورها ونستأنس.

0: حنا واللي معنا من أصدقاء أهل أحبة، فتروح تغير جوك في هالمنطقة وتستكشف فيها استكشافات جميلة جدا تعجبك. فيعني أعطونا مستمعينا الكرام ما يدور في منطقتكم من أماكن سياحية وأماكن تراثية وأماكن تاريخية، حتى نسعد بزيارتها، ويسعد المستمع الكريم أيضا بأنه يضيفها ضمن قائمة الأماكن اللي ممكن يزورها في يوم من الأيام أثناء قدومه لهذه المنطقة. مشاركتكم معنا على 011-40-33-33-3. الجميل أنه لما نعتبر أنفسنا دائما مرشدين سياحيين لمناطقنا اللي نتواجد فيها ونعرف الآخرين بالأماكن اللي ممكن نزورها وممكن نستانس فيها وننبسط فيها ونغير جو فيها بحكم أنه نزور هذه المنطقة للإطلاع على أبرز المعالم فيها، فهذا شيء جميل جدا. محمد ولا سالم ولا سعيد ولا أي كان الاسم يقول لي والله المنطقة اللي أنا فيها القصيم، فتعال زور المزارع في القصيم، مهرجان التمور، الأماكن التاريخية في القصيم، المتاحف، في أماكن جميلة. لما تروح تبوك يقول لك لا يا أخي قلعة تبوك واحدة من المعالم الجميلة، تعال زور تبوك، أنا في تبوك وفيها كذا وكذا وكذا، أنا في الباحة فيها قرية ذيعين، فيها منتزه الأمير حسام، فيها منتزه يعني حدائق وغابات جميلة بإمكانك زيارتها، فتستمتع بالجو أنك تأخذ هذه المعلومات من المستمع الكريم. ومشاركتكم معنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية تبدأ إن شاء الله، فقط أنه جهز نفسك تعطينا وصف عن المنطقة اللي تتواجد فيها وأماكنها على 011-40-5-3. ننطلق إلى حائل الحبيبة ومع زميلنا مرزوق العردان وجولة أخرى من الجولات الجميلة في هوا بلادي. مرزوق مساء الخير.
1: مساء الخير ضافر، وتحياتي لكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، والله حييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. دائما نقول حائل فيها خيرات متعددة وخيرات حائل كثيرة، والمزارع والمواقع وكل شيء في حائل غير.
1: لا وزيدك من الشعر بيت وضافر. حائل ما شاء الله تبارك الله غنية بشبابها بشاباتها، دائما يتميزون، دائما يبدعون، دائما يفاجئون بأفكارهم وقدراتهم ومبادراتهم أسبوعيا صراحة.
0: هذا شيء جميل.
1: نعم، فوجود هذا الشباب أو الشباب أيضا بوجود أمير أمير حقيقة واقف تماما، واقف بكل ما أوتي من قوة مع الشباب ومع دعمهم مع تطوير المنطقة. وأيضا لا أنسى سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أيضا هؤلاء داعمين حقيقة. فهالموضوع اللي بنتكلم عنه أيضا سمو أمير المنطقة كان وراء هذا المكان. طبعا المكان اللي هو المنطقة المركزية بوسط مدينة حائل. فهذه المنطقة المركزية اللي منطقة سماح ومنطقة برزان، سمو أمير المنطقة كان يتابعها خطوة بخطوة سمو نائبه، حتى ما شاء الله تبارك الله أصبحت يعني منطقة عصرية جاذبة وسط البلد، اللي كانت أول عبارة عن أزقة أو ممرات ضيقة أو كذا، أصبحت مدينة تنبض بالحياة بوجود أيضا لا ننسى جهود أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وأيضا الفريق اللي يعمل معه، نقول لهم شكرا ألف شكر. عندي الآن صالح المشاري وأيضا بدر العلي قاموا بمشروع مميز في المكان هذا، فأعدوا
0: ما شاء الله.
1: فأنا أخوي طافر خليني بس
0: خذ راحتك. تفضل يا تفضل مرزوق حبيبي.
1: حياك الله، أرحب بالأستاذ صالح المشاري، نقول لك حياك الله معنا أستاذ صالح، ونبي نتعرف أيضا على هذه الفكرة وهذه المبادرة اللي أنتم قمتم بها، شاكرين ومشكورين على هذا العمل المميز.
2: يا أهلا وسهلا أخوي مرزوق، أمسي عليكم السادة المستمعين والإخوان في الاستوديو، حياك الله.
1: الله حي. طبعا اسمه أمير المنطقة بارك المشروع ما شاء الله تبارك الله، والمشروع خيرات حائل متعدد، نبي نتكلم عنه، عن مباركة سمو أمير المنطقة للمشروع، وأيضا عطنا فكرة عن حتى المستمع يتعرف على هذا المشروع.
2: طبعا خليني بالبداية أخوي مرزوق أتشكر من سمو أمير منطقة حائل أمير عبد العزيز بن سعد على استقباله ودعمه وتشجيعه للمشاريع، وهذا الدعم بالنسبة لنا مسؤولية صراحة، ويخلينا نقدم دافع أكبر أنه نرتقي منتجات حائل الزراعية بإذن الله والصناعات التحويلية، وهذا جايين إن شاء الله بنتكلم عليه المشروع
1: بإذن الله تعالى. طبعا خيرات حائل هو مو بس يعني منافذ بي أو مثلا منتجات، أو هو متعدد مثل ما تفضلت الآن. خلينا نشرح للمستمعين الكرام عن لو لمحة مختصرة عن هذا المشروع.
2: طبعا مشروع خيرات حائل شغالين عليه يا رب لك الحمد لنا تقريبا موسمين، من خلال منصة تجمع ما هو تحت مسمى خيرات حائل من منتجات زراعية، من منتجات تحويلية، من موروث، من حرف يدوية. فالحمد لله جمعناهم تحت منصة واحدة. لا يخفى عليك أخوي مرزوق وعلى السادة المستمعين أنه الآن صعب التسويق مثلا للمزارعين، فإحنا المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو افتتاح منفذ بيع بوسط بلد جميل والمنطقة المركزية. المشروع المرحلة الثانية من المشروع هو منصة تجمع منتجات حائل الزراعية لتسهيل وصوله للمستهلك، وبرضه المرحلة الثالثة منصة مزاد خاصة بالمزارعين بي تو بي تعتبر، نجمع المزارع من خلال المنصة ويبدأ التسويق أونلاين. يعني ما يحتاج قبل يطلع المزارع أو المنتج أيا كان سواء صناعة تحويلية أو مزارعين، قبل يطلع من المزرعة عارف وين بضاعته تتوجه.
1: جميل جميل جدا. طيب اختياركم أيضا لهذا المكان ما شاء الله تبارك الله أول مكان الآن جاهز، يعني الآن ما شاء الله انطلاقي للمكان ولكم أنتم في نفس الوقت، يعني لأنه المنطقة المركزية الآن سمو أمير المنطقة راح يدشنها وراح تعود الحياة لها بشكل عصري ومتطور، وأيضا يعني في شيء من الرقي.
2: يعني ما يخفى عليك أخوي مرزوق، الأمير عبد العزيز مهتم بدقة التفاصيل خصوصا المشاريع النوعية مثل مشروع خيرات حائل أو غيرها من المشاريع اللي تخدم وتبرز منتجات هالمنطقة. ومن ضمن المشاريع الصراحة اللي بتحدث نقلة نوعية هي المنطقة المركزية بإشراف أمانة منطقة حائل. صراحة شغل جبار، أعطونا التسهيلات للافتتاح مثل هذه المشاريع على رأسهم المهندس سلطان الزايدي والإخوان في قسم المشاريع. فالحمد لله نقول هذه بداية خير وتغيير نمط البيع والمشترى لدى المزارع أو المنتج.
1: نعم، وعودة أيضا لقلب حائل النابض ولهذا المكان اللي اينا. طيب نتكلم عن التجهيزات والامكانيات، انت قلت الان انهم سهلوا لكم الامانه ما شاء الله ما قصروا، لكن ايش اللي ممكن يعني او هناك عوائق مثلا في مثلا الكهرباء، الاماكن، التجهيزات، في اشياء ممكن
2: بكون معك صريح وابرز لك شوي من جهود امانه منطقه حائل صراحه. اول ما وقعنا عقد اللي هو الموقع، ما تتخيل بشكل مستمر يومي التواصل عن طريق الاستثمار بأمانة منطقة حائل، انه صار هل في معوقات، كيف العمل معكم، حابين نساعدكم بشيء. يعني صراحة اللحمة اللي شايفينها بمنطقة حائل هذه بيئة تشجيعية صراحة انه نقدم افضل ما عندنا من امكانيات.
1: ما شاء الله تبارك والله، يشكرون يعني فعلا ما قصروا، يشكرون على هذا الجهد المبارك، وهذا كله في صالح المنطقة وأيضا زوارة اللي يجون من برا حائل وسواح ومستثمرين أنهم يجدون
2: صحيح.
1: على هذا المناخ
2: صحيح. أخوي مرزوق، المشروع عبارة عن قصص نجاح. أنا ما أبيعك منتج أو تشتري منتج من المزارع أو لا، كل منتج له قصة. يعني تتكلم مثلا عن أول نحالة على مستوى المملكة، عن أكبر مشروع بالشرق الأوسط لمصانع الفرايز، أكبر مشروع للمورينجا بالشرق الأوسط. نتكلم عن قصص وبرضو نجذب فيها السياحة، اعتماد كلي على جذب السياحة، وهذا توجه سمو أمير منطقة حائل تحت مظلة واحدة. يعني تلقى الحرف اليدوية مثلا مباخر حائل اشتهرت، نعناع حائل اشتهر برضو. فهذه تلقاها كلها اصرار حايب لا شك
1: حائل. نعم
2: صحيح، كلها هذه تحت منصة واحدة اسمها خيرات حائل.
1: يلا يعطيكم العافية وحقيقة ما قصرتوا، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع إن شاء الله قائم، وأيضا نشوف أيضا الزوار وأبناء المنطقة يتوافدون على هالمكان ويستفيدون أيضا من هذا المشروع، وبإذن الله أنه مثل هذه المشاريع هي عائدة إلى أبناء الوطن وإلى الوطن بشكل عام، وأنتم الآن تعملون على السياحة والترفيه في نفس الوقت والاستثمار في نفس الوقت، فما شاء الله مشروع يعني متكامل. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله أخوي صالح.
2: الله يجزاك خير، وحنا ما الحنا بتوجيهات وجه السعد على قولتهم.
1: اي والله انه كفو والله، سمو امير المنطقه وجه السعد الامير عبد العزيز بن سعد، وايضا سمو نائب والامير فيصل بن فهد بن مقرن، لانه احنا حاسين احنا ابناء المنطقه نحس، لذلك احنا دائما نثنى عليهم ويستحقون الثناء، لاننا احنا نحس باللي هم يقومون فيه ويعملون فيه.
2: اخوي مرزوق بعطيك مداخله واحده، كان اجتماعنا مع سمو الامير امس تقريبا قرابه الربع ساعه، جلسنا ساعتين اعطانا افكار اطور من المشروع، واحنا جالسين عنده مطلع على ادق التفاصيل.
1: والله فعلا فعلا سمو امير المنطقه دائما، ليه؟ لانه هو اكبر دليل انه يتابع المشاريع بنفسه حقيقه، انه هو يطلبها احيانا.
0: صحيح يعني الامير عبد العزيز بن سعد ما شاء الله مرزوق، يعني لما انا متابع لكل تفاصيل ما يكون في حائل من مشروع ومنجز.
1: نعم
0: فيتابع بأدق التفاصيل.
1: ما نوفي حقه أخوي ضافر.
0: عاد أنا بستشهد ببيتين يقول تستاهل المدح حائل والثنا كله، العزاسة والكرم أصل عنوانه، هي منبع الجود والتاريخ يشهد لها من العصر الأول وهي ما جف شريانه. أنا بستشهد بهالبيتين في حائل، تستاهل حائل.
1: صح لسانك
0: أخوي ضافر، أحرقت أنا كثير. لا أبد أبد، تستاهلوني هالحائل وتستاهل حائل.
2: زياراتكم إن شاء الله المنطقة حائل.
0: إن شاء الله عاد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتشرف والله بالزيارة. شكرا لك والله يا مرزوق ولضيفك الكريم.
1: حياكم الله.
0: يا هلا وغلا، حياك الله. نذكركم بسؤالنا في انطلاقة ساعتنا الثانية إن شاء الله، سؤالنا معكم مستمعينا الكرام، لو كنت مرشد سياحي في منطقتك عرفنا على أبرز المعالم والأماكن السياحية في المنطقة وأبرز الأماكن اللي ممكن نزورها نحن والمستمعين، شاركونا على 011 41 33 33 3.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ومعكم مستمرين فيها وبلادي، لكن ننطلق من الرياض إلى محافظة حفر الباطن طبعا من خلال جولتنا أيضا مع زميلنا خالد الحميداني، وهذه الجولة خاصة مع قرب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا هناك تعليمات ورسائل توعوية حول الصحة المدرسية، نشر الثقافة الصحية، الوقاية من الأمراض، كل هذه أيضا معلومات مهمة من خلال العودة إلى مقاعد الدراسة للطلاب والطالبات. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى زملاء مستمعين إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله خالد. خالد، الجولة حلوة، فيها معلومات حلوة خاصة للطلاب والطالبات من خلال الرسائل التوعوية والتعليمات في الصحة المدرسية.
1: صحيح ظافر، يعني مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يكون هناك تعليمات صحية من الضروري يعني أن يتبعها الطالب أو الطالبة للحفاظ على الصحة وأن يعودوا إلى مقاعد يعني الدراسة وهم بأفضل حال، ويكون هناك كذلك حملات توعوية طبية لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء الأمور، وتهيئة يعني بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي. طبعا إذا سمحت لي ظافر،
0: تفضل حبيبي خالد،
1: احنا بناخذ تفاصيل أوسع عن هذا الموضوع المهم يعني مع قرب عودة الطلاب مع الدكتور فهد المطيري، وهو مدير إدارة البرامج الصحية والعلاجية في تجمع حفر باطن الصحي. حياك الله دكتور، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يحييكم وسعد الله مساءكم ومساء مستمعي إذاعة الرياض بكل خير، شاكر لكم على الاستضافة.
1: دكتور، يعني لما نتكلم عن صحة أبنائنا خلال سنوات الدراسة، وش أبرز يعني الجوانب اللي تستحق اهتمامنا؟
2: طبعا سنوات الدراسة مرحلة مهمة جدا صحيا، لأن الطفل يمر خلالها مراحل نمو وتغيرات كثيرة، هذه تعطينا فرصة أننا نبني عنده سلوك صحي وبرضه منذ عمر مبكر. في نفس الوقت نقدر نكتشف بعض المشاكل حتى قبل ما تتطور أو تبدأ تأثر على الطفل. هنا يكمن دور الصحة المدرسية، لأنها مو مجرد فحص عمل الطالب، إنما وقاية، توعية، كشف مبكر، وإذا اكتشفنا مشكلة ممكن نربط الطالب بالخدمة الصحية المناسبة ومبكرة ونكمل معه برضو المتابعة. يعني في مشاكل صحية بطبيعتها ممكن تكون موجودة والطالب أو حتى أسرته ما انتبهوا لها، في مشاكل ثانية ممكن تظهر مع نمو الطفل، في مشاكل تظهر بعد سنوات من دخول المدرسة. عشان كذا مهم بالنسبة لنا أن ننظر صحة الطالب من خلال أو خلال سنوات الدراسة بشكل مستمر، مو فقط وقت المرض. كل مرحلة عمرية لها تغيراتها واحتياجاتها وتكون احتياجات صحية خاصة، وكل ما اكتشفنا أي مشكلة بشكل مبكر كانت فرصة التعامل معها بشكل أفضل.
1: دكتور، على مستوى تجمع حفر باطن الصحي، وش أبرز الخدمات أو البرامج اللي تقدمونها للطلاب؟
2: احنا عندنا في تجمع حفر الباطن عندنا عدد من الخدمات، يمكن من أهمها فحص اللياقة الطبية للطلاب للصف الأول ورياض الأطفال، هذا متطلب صحي وطني يشمل التاريخ المرضي العائلي للطفل، يشمل فحص النظر، السمع، النطق، الأسنان، كذلك التأكد برضو من اكتمال جدول تطعيمات الوطني، بالإضافة لأي جوانب صحية خاصة ممكن يعاني منها الطفل. عندنا كذلك الفحص الاستكشافي في المدارس، أهميته تكمن في أن الطالب ما ينفحص في مرحلة واحدة فقط، إنما يمر محطات فحص مختلفة خلال مسيرته الدراسية، في الأول ابتدائي، الرابع ابتدائي، الأول متوسط، الأول ثانوي، يعني نرجع ونقيم صحة الطالب في مراحل عمرية مختلفة. هذا يعطينا فرصة نكتشف الحالات اللي نحتاج متابعة، نوصلها للعلاج من بدري، وبرضه ممكن حتى نكتشف مشاكل صحية مثل ضعف النظر، قصر القامة، السمنة، انحراف العمود الفقري وغيرها برضه من الحالات. هنا يمكن يكمن تعاون المدارس وأولياء الأمور، يكون مهم جدا خصوصا إذا طلب من الطالب مراجعة المركز الصحي، لأنها اكتشاف مثل هذه الحالات مو مجرد البداية، القيمة الحقيقية اللي ممكن نوفرها للطالب إننا نستكمل التقييم والعلاج وبرضه حتى متابعة ما بعد العلاج. عندنا كذلك جانب توعوي، سبق نفذنا حملات للصحة المدرسية في الأماكن العامة عشان نوصل الطلاب وأسرهم حتى خارج المدرسة، آخرها كان حملة العودة للدراسة انطلقت اليوم بحمد الله بتاريخ 16 أغسطس في أحد أكبر مولات حفر الباطن، وبإذن الله مستمرة لأربعة أيام. من التجارب اللي شفنا فيها نتائج جميلة، مبادرة انطلقت مطلع 2026 كانت بالتعاون مع مسار الحفاظ على الصحة بتجمع حفر الباطن، من أجل التعامل مع حالات السمنة المكتشفة لدى طلاب المدارس. في هذه الحملة تم التواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب، حجز مواعيد لهم في مراكزهم الصحية، تم إدراجهم في برنامج خسارة الوزن مع المدرب الصحي في المركز، وكانت تحت إشراف المدرب الصحي، والحمد لله شفنا من خلال المبادرة هذه عدة قصص نجاح.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات يعني والنصائح القيمة اللي تقدمونها.
2: الله يعطيك العافية.
1: طبعا يعني ظافر، تعزيز مفهوم الوقاية الصحية أصبح ضروري لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدرسي، وهذا يساهم في بداية دراسية صحية وآمنة، ويعزز كذلك سلامة الطلاب وقدرتهم على التحصيل والتعلم في بيئة مناسبة.
0: صحيح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا قبل العودة لمقاعد الدراسة. والدكتور يمكن أوضح بعض هذه الجوانب اللي لابد أنه الاهتمام فيها قبل العودة للدراسة، والاهتمام الأسرة ترى بالطالب والطالبة، هذا جانب أيضا أنا أرى أنه لازم يكون مهم، يعني بالدرجة الأولى الأساس هي الأسرة. فشكرا لك خالد على هذه المعلومات، والله جدا يعني أنا أخذت هالمعلومات فعلا وقيمتها كذا، أنا بنفسي أقول أن هذه المفروض أن كل أسرة يعني تأخذ هذه المعلومات بجد واجتهاد قبل العودة للمدارس.
1: لا اليوم ظافر يعني التجمع الصحي بدأ في إقامة فعاليات يعني
0: ما شاء الله
1: يعني لمدة تقريبا 4 أيام أو 5 أيام،
0: وهذه الفعاليات لها دور مباشر أيضا في إيصال الرسالة.
1: صحيح،
0: يعني هذه رسالة مهمة جدا من التجمع الصحي في حفر الباطن وغيرها من مناطق المملكة، أنه الاهتمام بهذا الجانب الصحي للطالب والطالبة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، ويكون رسالة مهمة جدا من ضمن هذه الفعاليات. شكرا لك خالد. شكرا. شكرا خالد الحمداني مراسلنا من محافظة حفر الباطن. روق روق معكم شوي فيصل، نطلع كذا نروق شوي فاصل غنائي ونرجع لمستمعينا. طيب نرجع لكم بعد هالفاصل غنائي.

ذاكرتنا والمراحل اللي شكلت بدايات التعليم في المملكة، ما بين الأدوات والكتب والوسائل اللي رافقت الطالب والمعلم في رحلتهم عبر الزمن. هذا من الماضي الجميل طبعا. اليوم لما نستذكر هالجانب، وخاصة أنه إحنا مقبلين على عودة المدارس، لكن هذا المتحف لما تزوره هو تجربة نوعية في توثيق تاريخ التعليم خلال مجموعة من المقتنيات، الوثائق اللي تستعيد تفاصيل التعليم خاصة في المراحل المختلفة، وفرصة أنك أيضا تتأمل يعني في المواد الدراسية السابقة،

0: عواقب التطور. حديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون مع الأستاذ علي المباريك صاحب متحف التعليم القديم. حياك الله أستاذ علي ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ ضافر، حياك الله، فرصة سعيدة.
0: يا والفرص أسعد إن شاء الله ناخذ مساحة أجمل إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يا هلا وسهلا أستاذ علي، حياك الله.
1: مرحبا.
0: أستاذ علي، يعني أنا لما نعيد شوي للماضي ونروح للمتحف يعني متخصص في التعليم، ومتحف نوعي للأمانة، ومتخصص أيضا في جانب تاريخ وتوثيق تاريخ التعليم، كيف بدأت الفكرة عندك أستاذ علي؟
1: والله أنا طبعا أحب التراث وأحب الأشياء القديمة، كوني معلم كنت أزور المتاحف، كنت أجد أصحاب المتاحف اهتمامهم بسيط بالتعليم، مع أنه التعليم أمضينا يعني المرأة والرجل أمضينا ما يقل عن 15 عام في المدارس وتقريبا 5 إلى 6 ساعات يوميا، فهذه الفترة الزمنية تحمل يفترض ذكريات كبيرة، لكني ما وجدت الاهتمام. من هنا انطلقت فكرة إني ليش ما تخصص في متحف متخصص فقط في ذكريات التعليم السعودي، والآن قد أكون أول مواطن على المستوى العالم يقيم متحف نوعي متخصص ورسمي طبعا مرخص من هيئة المتاحف.
0: يا سلام، يعني من بعد مشاهدتك العديد من المتاحف على مستوى المملكة شعرتم في هذا أنه الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص في التعليم ومسيرة التعليم؟
1: إيه نعم.
0: جميل. طيب خلال هذه الرحلة في إنشاء المتحف أكيد جمع المقتنيات والمعلومات صعب شوي، كيف تغلبتم على هذه الناحية أستاذ علي؟
1: نعم طبعا لما دخلت في موضوع التجميع واللي امتدت لأكثر من 30 عام وأنا أجمع، تنقلت بين أرجاء المملكة، وطبعا عندنا مناطق في المملكة كانت يعني هي تعتبر نبراس التعليم أو بدايات التعليم كانت مركزة فيها أكثر، يعني مثلا من مكة أو الأحساء أو غيرها كانت متقدمة في التعليم، فكنت أزور المناطق هذه، وبنفس الوقت أنا أعمل على التوثيق بمعنى أني أذهب وأصور مثلا المباني القديمة المدرسية وغيرها، رحلتي اجتمعت يعني على جمع الأشياء المتعلقة وأيضا التوثيق.
0: يا سلام. الوسائل طيب الوسائل اللي اعتمدتوا عليها في الوصول إلى هذه المقتنيات والمعلومات كان من خلال المعرفة، من خلال أيضا جمع معلومات وبيانات لهذه المناطق وما يدور فيها؟
1: طبعا من خلال مثلا ذهابي للأسواق التراثية، الآن وسائل التواصل أصبحت أكثر سهولة، يعني من خلال منصات التواصل عرفت بأني مهتم في هذا الجانب، فصار المهتمين بالتراث بشكل عام يعرفون أنه على أساس أني أسوق منتجاتي أبحث عن هالرجل المهتم في جانب التعليم، فصارت تجيني العروض، وأيضا أنا أذهب مثل ما ذكرت أبحث عمن لدي هذه الأشياء، وأوثق كبار السن أيضا في تسجيل وكذا تاريخ التعليم وذكريات التعليم، وأصبحت خلينا نقول يعني محب بشغف كبير لهذه يعني الهواية اللي هي أعتبرها أنا مبادرة وطنية لحفظ تاريخ التعليم السعودي.
0: يعني أكيد أن واجهتكم تحديات في جمع هذا المحتوى وتوثيقه.
1: هنا
0: أبرز التحديات
1: الجمع وأيضا الترميم، المحافظة عليها، مثل ما ذكرت السفر والتنقل، بعض القطع تأتي بصعوبة، يعني مثلا لوحة مدرسة قديمة أساس أحصل عليها كنت مثلا أتواصل مع المدرسة وأمن لهم لوحة جديدة في سبيل الحصول على اللوحة القديمة.
0: فكرة حلوة، فكرة حلوة.
1: ففيها تكاليف مادية وأيضا تكاليف يعني التواصل والذهاب للجهات هذه، لكن الحمد لله يعني الآن المحصلة طيبة جدا جدا جدا. يعني
0: كم يضم المتحف من قطع وأيضا أقسام في تم جمعها؟
1: نعم، يعني يمكن للوهلة الأولى لما نقول للناس أنه متحف للتعليم يتوقعون أن الموضوع فقط يعني مناهج وشغلات بسيطة، لكن لما أقول ترى عندي 43 قسم للتعليم وأيضا أكثر من 7000 قطعة، اهتميت في كل ما يخص التعليم من جوانب إلى المقصف، جسدت المقصف، جسدت لو بمشي في الأقسام.
0: لا لا، لازم أزورك إن شاء الله في المتحف من الأبد أستاذ علي.
1: نسعد بالجميع، وحقيقة اللي يعني يزورونا يشعرون بسعادة،

0: متعة، هو متاح أيضا مجانا للجميع. خصصت يعني منتصف أو نصف بيتي لهذه الهواية ولهذا التوثيق، ونتمنى أنه يعني إن شاء الله يعجب الجميع، وأيضا أنه من خلال منصات التواصل بإمكان الجميع أنه يطلع على المحتوى، فقط يكتب متحف قديم التعليم ويعني يبين له الكثير من المحتوى.
1: يا سلام أندر، وأبرز قطعة يعني ترى أنها فعلا تحمل قيمة بالنسبة لك وللمتحف عموما؟
0: طبعا عندي مثلا يعني كتاب في بدايات، طبعا أنا أجمع من انطلاق التعليم في العهد السعودي، يعني من عام 1344 أنشئت مديرية المعارف،
1: ما شاء الله،
0: فمن هذا التاريخ أجمع. طبعا عندي منهج مؤرخ عام 1344، عندنا مثلا دفاتر تعلوها صور الملوك والأمراء، وكانت عادة على مستوى العالم أنهم يضعون صور الرؤساء كوسيلة إعلامية حتى يعرفهم المجتمع. عندنا خبر طريف في جريدة أنه واحد مضيع القلم، مسوي إعلان في الجريدة، إعلان فقد قلم شفر، طبعا حاط الماركة، وعلى من يجده أو يراه بيد أي شخص أن يخبر المنطقة الثالثة اللي هي الشرطة. أيضا عندنا من الطرائف مثلا وكالة شرعية لاستلام شهادة طالب، يعني إذا أنت تبغى تستلم شهادة زميلك
1: لازم وكالة،
0: من إحضار وكالة شرعية من المحكمة. عندنا مثلا طلاب متقاطين لشراء كور التغذية المدرسية التي كانت دعما من حكومة الرشيدة لطلاب المدارس، هل الوجبات هذه اللي كانت تقدم قبل 47 سنة موجود لدينا قسم كامل، عندنا وجبات مليانة إلى الآن
1: ما شاء الله.
0: عندنا غرائب وطرائف، يعني كل ما يخص جانب التعليم موجود في المتحف.
1: يا سلام.
0: يعني 43 قسم، لما نقول فيها مثلا قسم كامل لتعليم البنات، قسم كامل مثلا للوجبات، قسم كامل للأنشطة، للرياضة، للكشافة، للجامعات، للاختبارات، يعني عندنا شهادات من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.
1: الله، النظرة اختلفت يعني لما يزورك اليوم الأجيال الحالية، النظرة اختلفت عندهم وشاهدوا ما في المتحف؟
0: اي نعم، طبعا احنا يزورنا احيانا يعني الطلاب طالبات المدارس طبعا في مختلف الأعمار، يشعرون في سعادة، يشوفون كيف أبائهم، كيف مسيرة التعليم، كيف المباني، كيف شكل المباني القديمة اللي كانوا يدرسون فيها، كيف مثلا الشنط اللي كان الآباء يتورثونها أخ بعد أخ، يعني بمعنى أنه الأخ الأكبر يستخدم شنطة وبعد ما يكرفها يستخدمها أبوه، فيجدون كيف المشاكل، أنه مثلا كيف الآباء كانوا يتوجهون.
1: وأيضا أبرز الطرائف اللي موجودة في الغيابات، فبيستحدثون شيء جديد.
0: بالأسباب الغياب مبارك بن عبود يعتذر أنه رايح دور البقر، نايف بن فهد سارح في غنم أبوه، ما عين أحد يحفظه غيره، إن شاء الله يجي.
1: الله، عموما والله الوقت يسرقنا، لكن الموضوع جميل معك أستاذ علي وشيق، ولكن إن شاء الله أعدك أنه يكون هناك متسع من الوقت الحديث معك عن هذا المتحف إن شاء الله، ونزورك قريبا بإذن الله. شكرا لك أستاذ علي.
0: شاكر لكم هذه الفرصة، وندعو الجميع للاستمتاع، ونسأل الله أن يكون عام دراسي حافل بالعطاء، وأعان الله الجميع على هذه الـ يعني العام المقبل وعلى
1: بإذن
0: هذه
1: الله.
0: بإذن شكرا الله. لكم
1: شكرا لك أستاذ علي المبارك صاحب متحف التعليم القديم، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، معكم مستمرين إن شاء الله في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

تمام السادسة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري، وفيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الزامبي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وزير الخارجية يشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب.

جميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. وزارة الرياضة تعلن البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية لشركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى صندوق الاستثمارات العامة. الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تحظر إقامة أو الإعلان عن أي نشاط ضمن قطاع الفعاليات دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة. هيئة الرقابة النووية والإشعاعيات تؤكد ضرورة الالتزام بمعايير الوقاية في التطبيقات الطبية للتقنيات النووية لضمان الاستخدام الآمن للإشعاع وحماية المرضى والممارسين. كفاءة الإنفاق توسع خيارات الإركاب الحكومي بانضمام وتفعيل طيران الرياض من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة. الشرقية تستضيف ملتقى شور دلني الثلاثاء المقبل لتحفيز منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية. وزارة الصناعة تفتتح التسجيل في ابتعاث شنايدر إلكتريك للدراسة في فرنسا وألمانيا. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق معجم المصطلحات الإنمائية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية. جامعة أم القرى تسجل اختراعاً لقياس العوامل الكيميائية والبيولوجية. جامعة نجران تنظم معسكر الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل، ويستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أمانة محافظة جدة تكثف حملاتها الرقابية الميدانية المتزامنة لمكافحة الظواهر السلبية في عدد من أحياء ومواقع المحافظة. في آخر أخبارنا، أمانة المنطقة الشرقية تهيئ 200 حديقة عامة في محافظة القطيف، تتضمن 15 حديقة جديدة افتتحت مؤخرا بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتوفير متنفسات حضرية للسكان والزوار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. بدأنا ساعتنا الثانية اللي هي ساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام لاستقبال مشاركاتكم واستقبال أيضا اتصالاتكم في موضوعنا. وسؤالنا بسيط، اعتبر نفسك مرشد سياحي في المنطقة اللي أنت متواجد فيها وتعرفنا على الأماكن السياحية فيها، الأماكن التاريخية، المتاحف، الأسواق الشعبية، حتى نتمكن من زيارتها والمستمع الكريم أيضا يتمكن من زيارتها متى ما كان هناك فرصة مناسبة لزيارة هذه المنطقة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: الجميل لما نكون نحن كمرشدين سياحيين لمدينتنا ونعرف الناس عليها ونشوف الزيارة ونشوف الأماكن السياحية ونشوف الأماكن التاريخية ونتعرف عليها، ودائما ما يكون المرشد السياحي هو نموذج من النماذج الجميلة اللي يعرفك على أماكن ما في أحد يعرفها إلا هو. ودائما وأبدا نأخذها قاعدة أنك أنت سفير لهذه المدينة، فأنت تعطينا هذه الأماكن وتعطينا هذه الأماكن الحلوة الجميلة اللي أنت تعتبرها أماكن سياحية مثلا أو أماكن تاريخية، يعني تكون زيارتها هي الأجمل. فأنت اليوم كن المرشد السياحي لنا وللمستمعين الكرام، عرفنا على مدينة أو على المدينة اللي تتواجد فيها ونزورها وياك، ونتعرف أيضا على ما يدور فيها من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3. الجميل لما يكون عندنا شغف وعندنا يعني مرحلة من مراحل العمر نبدأ فيها كموهبة وتبدأ فيها ملامح خاصة، لأنه دائما ما يكون الفنان التشكيلي في بداياته يعطي رحلة طويلة مع الرسم ويقدم كل نماذج الإبداع، يعني يتنقل خلالها ما بين خامات وأساليب وفن ومساحة للتعبير عن الهوية أو التراث أو البيئة السعودية، وهناك من يدمج بين هذا وذاك. لكن فنانتنا شعاع العتيبي في مسيرتها حضرت من خلال أعمالها ومشاركاتها في المعارض المحلية والدولية، واصلت تقديم تجربتها الفنية والوصول بها إلى مساحات أوسع. هذه من قصص النجاح مع الفنانة والمبدعة الأستاذة شعاع العتيبي، فنانة تشكيلية. حياك الله ويسعد مساك.
1: يا مرحبا، هلا والله.
0: يا هلا وسهلا
1: ومساء الخير لكل مستمعينا.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذة شعاع. بداية نقول أنه هناك حكاية مع الرسم في الطفولة، وحنا نبي نسألك نقول كيف بدأت هالحكاية معك؟
1: أولا أنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم.
0: حنا أسعد،
1: وأتمنى تكون هالدقائق خفيفة وقريبة من قلوبكم.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا اليوم بتكلم عن تجربة قريبة مني وجزء من حياتي، فيها شغف وفيها طموح وفيها محطات كثيرة صنعت مني الشخص اللي أنا عليه اليوم. طبعا الرسم في البداية كان مجرد حب وهواية، لكن مع الوقت اكتشفت أن الرسم بالنسبة لي أكبر من كونه هواية، فصار جزء من شخصيتي وحياتي.
0: متى تحول عندك الرسم أستاذ شعاع من مجرد هواية إلى مشروع فني؟
1: والله التحول الحقيقي كان يوم بدأت أشوف أن اللوحة ممكن أن تحمل قصة وذكرى، أو ممكن أن تحمل مشاعر وهوية، مو بالصورة جميلة أو ألوان أو خطوط. من هنا بدأ التحول عندي الحقيقي.
0: ما شاء الله، أنت بداياتك أستاذة شعاع بدأتي بالرسم بالفحم والرصاص ما شاء الله، وهذه كانت نقلة بالنسبة لك.
1: نعم صحيح.
0: وبعدين انتقلتي لعالم الألوان، كيف كانت ما بين الحالتين، ما بين الرسم بالفحم والرصاص وما بين عالم الألوان؟ هل فيها شيء من الجمال؟ هل فيها نوع من التقارب الفني؟
1: والله أستاذي الفاضل، هو بداية الفحم والرصاص علموني كثير، خصوصا في الظل والنور في التفاصيل، خلوني أعرف كيف أطلع إحساس قوي من أدوات بسيطة جدا.
0: الله.
1: لكن بعدها لما دخلت عالم الألوان اكتشفت مساحة ثانية للتعبير، صرت أقدر أوصل مشاعر مختلفة وأضيف رموز وتفاصيل أكثر.
0: يعني هذا كان تحول فني في مسيرتك ما شاء الله.
1: هل
0: كان هذا يمكن تحول كبير جدا في مسيرتك الفنية؟
1: أي طبعا أكيد، بس لازلت أحب الفحم والرصاص.
0: ليش؟
1: لأنه جزء من بداياتي.
0: لأنه جزء من بداياتك.
1: نعم
0: ما شاء الله. عادة الفنان التشكيلي تكون عندها اللوحات في بداياتها هي المقربة إلى قلبه، لأن هي كانت مرحلة الانطلاق. في لوحة معينة بالفحم الرصاص كانت هي لا زالت تستذكرينها وتستحضرينها؟
1: طبعا اللي هو أول معرض لي في مسيرتي كلها كان رسم البورتريه اللي هي رسم الشخصيات.
0: أه.
1: فكانت بدايتي رسم بورتريه بالفحم، مع أن ترى من أصعب الرسم اللي هو رسم البورتريه، لكن أصرت مديرة المعرض على أني أرسمها.
0: يا سلام.
1: ففعلا كان للآن هي راسخة في الذاكرة.
0: الله، دائما يقولون الفنان التشكيلي يكون عنده هوية مستقلة، وانت لك هوية مستقلة أيضا وهوية فنية مختلفة، لكن هل أسهمت مشاركاتك في المعارض والاحتكاك بالخبرات والدورات والممارسات المستمرة في بناء هوية الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي؟
1: أكيد أكيد، تعلمت من كل تجربة، من كل شخص قابلته، حتى من الأعمال اللي ما كانت بالمستوى اللي أنا أطمح له، لكن كل هذا علمني شيء. بالوقت بديت أعرف وش أحب، وش اللي يشبهني، وش اللي أقدر أوصله للناس من خلال لوحاتي.
0: الله.
1: وأنا أستاذي الفاضل، أنا أؤمن بأن الهوية الفنية ما تجي بقرار، هي تتكون مع الوقت.
0: يا سلام، هذا كلام كبير.
1: الفنان طبعا، خصوصا لما الفنان يبتكر شيء، يستمر في إبداعه ويبتعد عن التقليد.
0: يا سلام،
1: هنا تبدأ روح ال
0: هذا شيء جميل جدا. لكن انت اللي ظهر من خلال هذه الملامح الجميله انه التراث السعودي حاضر في عدد من اعمالك، سواء كان من المصمك الى الازياء والبيئه السعوديه. انت كيف تنقلتي ما شاء الله تبارك الرحمن بين هذا التراث في العمل التشكيلي، ووزنتي بين العناصر ما بين الماضي وروح الفن المعاصر؟
1: طبعا شوف، انا ما اشوف التراث اول شيء، انا ما اشوف التراث شيء صار وانتهى. أنا بالنسبة لي التراث ذاكرة حية. أنا لما أشوف الأزياء وأشوف ملامح البيئة السعودية، أحب أنقلها، ما أحب أنقلها زي ما هي، لا، أحب أبحث عن القصة. كل شيء أشوفه أحب أبحث عن قصة ويكون له معنى.
0: الله.
1: طبعا استلهمت طبعا من تفاصيل كثيرة، من ملامح الإنسان السعودي، من الصحراء، من البيئة، طبعا الرموز الشعبية، وبعدها أقدمها بطريقتي وبروح معاصرة طبعا.
0: يا سلام. طبعا هذا أضاف لك في المشاركات المحلية والمعارض الدولية، ماذا أضافت هذه المشاركات بالنسبة لك كفنانة تشكيلية، وكيف كان حضور المرأة الفنانة السعودية التشكيلية في مثل هذه المعارض؟
1: طبعا بلا شك المشاركات المحلية هي اللي أعطتني الثقة في مواجهة والاحتكاك مع الجمهور. أما بالنسبة للمشاركات الدولية، هي اللي فتحت لي نظرة أوسع، فتحت لي نظرة أوسع
0: على الفن التشكيلي عموما. يعني
1: عفوا، جاني اتصال. مواجهة الجمهور، أم طبعا أم هي اللي فتحت لي نظرة أوسع على الفن، خلتني أشوف تجربتي من زاوية أخرى، تعرفت على ثقافات أخرى.
0: وهذا يمكن جعل الفنانة التشكيلية حاضرة في مثل هذه المعارض.
1: طبعا أكيد. أنا أشوف، تفضل.
0: إيه، أنا بسمعك.
1: أنا أشوف أن حضور المرأة السعودية اليوم صار أقوى وأوضح بشكل، يعني الفنانة السعودية أثبتت أنها قادرة على أنها تصنع لنفسها مكان وحضور من خلال شغلها، من خلال إنجازاتها.
0: ما شاء الله. وهذا حاضر من خلال شعاع العتيبي كفنانة تشكيلية، اللي هي اليوم معنا، وقصة من قصص النجاح الجميلة كفنانة تشكيلية. مشاركاتك في باريس، في موسكو، في مصر أعطت دافع كبير جدا أنه الفنانات يقدمن الرسالة الفنية التشكيلية والمدارس التشكيلية السعودية بروحها المعاصرة. شكرا لك، شكرا على هذا النجاح ومزيد من النجاحات أستاذة شعاع.
1: العفو لكم، وشاكرة لكم هالدقائق الجميلة.
0: احنا ودنا يكون الوقت أوسع، لكن أحيانا يكون عندنا الوقت ضيق في بعض يعني الساعات من البرنامج، فنعتذر دائما لضيوفنا، نقول وقتنا يسرقنا في البرنامج، لكن إن شاء الله يكون اللقاءات أوسع معكم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. وأنا سعيدة جدا بوجودي معاكم.
0: حنا أسعد، شكرا لك. الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي كانت معنا ضيفة في برنامج هو بلادي، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا.

ونذكركم بسؤالنا اللي بنستقبل فيه مشاركاتكم بعد هذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي. نذكركم بسؤالنا، عرفنا على المدينة اللي أنت تتواجد فيها وعلى الأماكن السياحية، الأماكن التراثية فيها، الأماكن التاريخية. كن أنت مرشدا سياحيا لنا وللمستمعين. شاركونا على 011 40 33 33 3. فاصل قصير وراجع لكم.

0: خلونا نروح مستمعي الكرام كذا في جولة حلوة وممتعة أيضا من خلال برنامج هوا بلادي. نبي نغير الجو عليكم، كما أنه نستعد لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا لما تكون سفير لمدينتك وتعطينا الأماكن السياحية فيها والأماكن التاريخية والتراثية، وأعطنا جولة فيها، عرفنا وعرف المستمعين بالمدينة اللي أنت تتواجد فيها من خلال رقم التواصل 0114 33 33 3. لكن جولتنا الآن إلى مكة، أو تحديدا إلى محافظة الطائف، فمع زميلتنا سامية الشريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة والسرور أخي بافر وجميع متابعينا ومستمعينا.
0: يا هلا وسهلا. يا هيك الله سامية، اليوم أنت في البراد اليوم يا سامي.
1: اليوم أجواءنا وهوانا مدينة الورد، وهذه الأجواء الجميلة والباردة في صيفنا اللطيف
0: ما شاء الله
1: مدينة الورد.
0: طيب.
1: تحديدا أتواجد في مزرعة خاصة بالشيخ راشد القرشي في منطقة الهدى، بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل، على هذه التجربة الاستثنائية والتجربة السياحية لزوار هذه المدينة الجميلة، عروس المصائف. بس قبل كل حاجة خلونا نرحب بضيفنا صاحب المكان الأستاذ راشد القرشي. حياك الله أستاذ راشد.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا جميع المستمعين، ولنا الشرف الكبير نكون ضيف معكم، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين.
1: بارك الله فيك أستاذ راشد. يعني لو حبينا أنك تصف لنا طبيعة هذه العلاقة التي تربطك بأرض الهدى والطايف، وما يميز هذه المزرعة عن غيرها من المزارع في مصيفنا يعني مدينة الطائف.
2: الحقيقة الرابط قوي جدا، لأنه هذه مدينتنا ومنطقتنا، مشينا على أرضها واستنشقنا هواءها وأكلنا من منتجاتها، فيربطنا بها الشيء الكثير، ارتباط نفسي قبل ما يكون تجاري. أما بالنسبة لما يميز المزرعة عن غيرها، يعني بفضل الله عز وجل نحن المصنع أصبح معلم مهم من أهم المعالم السياحية في محافظة الطائف، يزوره العديد من دول العالم، يعني بدون تحديد من اليابان شرقا حتى أمريكا غربا، زوار بجميع اللغات، بجميع الجنسيات، بجميع الفئات، أيضا بجميع الشخصيات، من أقل زائر إلى السفراء والوزراء وقناصرة الدول. هذه باستمرار يميزها أيضا ما شفتوه في المزرعة، أنه هذه تستقطب جميع السواح من الداخل ومن الخارج، فيها عدة خدمات من ضمنها الكافي، من ضمنها المطعم الفايف ستار، أيضا أنواع جميع الفواكه اللي موجودة فيها بفضل الله عز وجل.
1: نعم.
2: موجود فيها على سبيل المثال الرمان، العنب، التوت، المشمش، التين، الورد هو الأساس، كل هذه الفواكه فواكه محلية مفتوحة أيضا لجميع الزوار دون استثناء. أي زائر يلاقي أي نوع من الفاكهة ويبغى يقطف أو يعيش التجربة، فالمكان مفتوح للجميع.
1: نعم أستاذ راشد، كيف تحافظون على الطابع الزراعي للمكان والزراعة التقليدية مثل ما شفنا في هذه الجولة قبل؟

0: بقليل وسط يعني التغيرات الحديثة هذه.
1: طبعا سؤال جميل. طبعا نحن نحافظ على الزراعة لأنه نحن عاملين ممرات خاصة للسواح ما بين الأشجار، أما الأشجار باقين محافظين على نسبة التربة، فصوبتها، كمية المياه اللي بتاخذها، محافظين على وقت التقليم، وقت القص، وقت الجني، كل هذه معمول لها جداول بحيث أنها لا تتأثر بكثرة الزوار، والزوار دائما أحيانا يساعدوا في جني الورد على سبيل المثال، على جني بعض الفواكه، فلما يعيش التجربة إحنا أيضا نكون مستمتعين مع هذا الزوار.
0: ممتاز ممتاز. بالنسبة للمزارع في الهدف راشد، يعني لاحظنا مؤخرا أنه في توجه نحو مثلا السياحة الريفية الزراعية، استقبالكم للزوار مثل ما ذكرت، مشاركة الزوار في جني الورد أو قطف المحاصيل الزراعية، كيف يعني تفاعلت المزرعة مع هذا التوجه وكيف وجدتوا الانطباع من السياح عند زيارتهم للمكان؟
1: حقيقة خلينا نبدأ من آخر نقطة فيها، انطباع السائح دائما مستمتع ومستبشر ومرتاح لهذه التجربة، لأنه يجينا الزائر زي ما تفضلتي. أيضا احنا عندنا شاليهات خاصة بالمزرعة يسكنوا فيها العديد من السكان، اللي نحس انه فعلا ارتاح الساكن لما يجي يحجز يومين، بعد اليومين يجي يقول لا بمدد إلى 4-5 أيام 6 أيام، لأنه أصلاً يرتاح في المكان،
0: يعيش الأجواء مرتاح ومرتاح
1: بالضبط، ويعيش الأجواء. لما يفتح البلكونة يلاقي قدامه المزرعة، يلاقي قدامه المنتجات، يلاقي صوت العصافير، أحياناً بيشوف هتان المطر، يشوف شيء من الضباب، فهذه هي أكبر متعة بالنسبة للزائر. أيضاً نحن كمنتجين أحياناً يعني، وكذا بعض المزارع أنا شفتها يستفيدون منها، إنه المنتج بدل ما ينزل في السوق بسعر معين، بالعكس عنده في المزرعة يبيع في مزرعته، لما يكون طازة ويأخذ السائح أو الزائر يكون أعلى سعر وأفضل في الجودة حتى.
0: ما شاء الله. أبختم معك بس أستاذ راشد، ونحن في هذا المكان الجميل ونستمتع بهذا الهواء العليل، إنه يعني تأثير هذه الأجواء على الزوار، على السكان، كيف تجدون يعني الإقبال من الزوار سواء من خارج المملكة أو من الداخل؟
1: بالنسبة للسكان خلاص تعايشوا مع الزوار، أصبح حتى السكان يستمتعوا يجوا يشاركوا الزوار. نعم، الزوار من خارج المنطقة مستمتعين زي ما أسلفنا، مستمتعين إلى أعلى درجة. أيضا الزوار اللي هم من خارج المملكة لما يشوف هذا الواقع يكون فيه تفاعل قوي جدا، هذا الزائر ياخذ انطباع عن ما يجده هنا ويطلع به. انا يجوني بعض الزوار من ماليزيا ومن اندونيسيا جايب الصور معاه يقول وديني للمنطقه هذه، يجيني في المصنع الا بينزل المزرعه، لانه اخذ انطباع جيد واصبح يوزع الفكره على كثير من الزوار اللي حيجون من بعده.
0: ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ راشد القرشي، وأنت صاحب هذه المزرعة الجميلة والرائعة، أثريتنا بالمعلومات اللي فعلا أخذتنا في رحلة يعني خيالية فكرية ساحرة يعني ساحرة لهذه المدينة الجميلة، مدينة الطائف. شكرا لكم أستاذ راشد على هذا الجمال الذي تثرون به المنطقة.
1: شكرا لكم أنتم أيضا لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا لجميع من يستمع لنا، ونقول الله يحيي جميع من بيزورنا في الطائف، قلوبنا مفتوحة قبل المكان.
2: أكيد ترى سامية يعني ترى الأخ راشد يعني حبيب القلب يعني، ومن الناس من الناس صاحب القلب الطيب يعني.
0: أكيد عم راشد معروف من زمان،
2: فسلامي له شخصيا. ويعني صحيح أنه يعني بعد المسافة أحيانا لكن مقرب إلى القلب، فشكرا له على هذا التواضع.
0: عم راشد ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي فعلا يعني دائما مرحب بالجميع ما شاء الله، وانا داخله في باصات.
2: نعم صحيح،
0: المعتمرين الحريصين على زياره المكان واثراء تجربتهم،
2: وروحه جميله، روحه جميله سامي يعني، حتى في استقبال الناس اللي يزورون
0: الاطفال بيسلموا عليه ما شاء الله
2: واحنا ماشيين. سلامي له شخصيا وتحياتي له، وشكرا لك سامي على هذه الجوله الممتعه من الطائف المانوس، يعطيك العافية.
0: بارك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم في هوا بلادي ومستمرين معكم في ساعتنا الثانية. مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية. الجميل جدا أنه هو أحد أصول هيئة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، وأعلن عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26. طبعا هذا المعرض يحتفي بالإنتاج الإبداعي للمشاركين في النسخة الثانية من برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة. سيكون إن شاء الله من الفترة 3 سبتمبر حتى 7 نوفمبر. لكن لما نأخذ معلومات عن مركز الدرعية لفنون المستقبل، هو أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعنى بفنون الوسائط الجديدة، لأنه يركز الجهود لتطوير الممارسات الإبداعية ومتعددة التخصصات، خاصة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا. ولذلك هذا المعرض يعكس جهود المركز في الجمع بين الفن والبحث والتعليم لتمكين الجيل المقبل من الفنانين، وكذلك أيضا دعم أشكال جديدة من التعبير الإبداعي. في ناس عندهم إبداع صراحة ويقدمون إسهام جميل جدا في توسيع المنظومة الإبداعية في المملكة، وكل هذا يتماشى مع تطلعات أيضا هيئة المتاحف اللي عندها توجه كبير جدا، ومن ضمن أهدافها واستراتيجياتها هي مستهدفات رؤية المملكة 2030. لأن هذا المعرض يسلط الضوء على أصوات إبداعية مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل فنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية في المنطقة والعالم، وكذلك هناك مشاركة واسعة من 16 فنانة ناشئة من مختلف أنحاء العالم. طبعا اكيد انه هناك يعني عرض لاعمال الفنانين الناشئين، وايضا على مدى عام كامل ضمن البرنامج التعليمي بدعم من ادارات التعليم والانتاج والمعارض في المركز. هناك توجه ايضا لان يكون هناك مرشدي للبرنامج. الاجمل هو المساحه الابداعيه ومسارات البحث الابداعي اللي يقوم عليها برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديده، لان كل هذا يتقاطع أيضا مع مسارات فنية حول تساؤلات مشتركة، وتعكس هذه أيضا جماليات

الفعاليات الثقافية والإبداعية، ترى سوف يكون الحصاد هو وجود نخبة من المبدعين والمبدعات السعوديين والسعوديات. مشاركة النخبة والناشئين العالميين أيضا في مثل هذه المسارات أيضا تعطي احتكاك مميز بالخبرات واللي عندهم مجال أوسع في مجال الوسائط الجديدة. الاستمرارية في دعم مثل هذه المعارض والنتاج وما يحصل من نتائج مميزة لمثل هذه المعارض أيضا لها إيجابية، ولذلك استمراريتها تؤكد أن هناك نتائج إيجابية من خلالها. فشكرا لهيئة المتاحف ووزارة الثقافة على دعم فعلا المشاركين من خلال هذا المعرض ومن خلال معرض استمرارية 26 الذي يحتفي بالإنتاج الإبداعي في هذه النسخة الثانية.

0: جميل جدا. ايضا لما يكون عندك مهرجان للمنتجات الزراعيه في تبوك والاجمل بتدشين صاحب السمو الملك الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك. فعاليات المهرجان في منطقه تبوك بتنظيم من وزاره البيئه والمياه والزراعه في المنطقه، ويستمر لمده 3 أيام في مقر واجهه الشمال للمعارض والمؤتمرات في منطقه تبوك. الهدف من هذا كله، من هذا المعرض ومن هذا المهرجان تحديدا، هو التعريف بالمنتجات الزراعية في منطقة تبوك واللي تشتهر فيها، ودعم أيضا المزارعين والمنتجين المحليين، إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى المملكة وفي كل مناطق المملكة. شكرا لسمو أمير منطقة تبوك لدعمه للمزارعين وللاهتمام بمهرجان المنتجات الزراعية في المنطقة. فاصل قصير وراجع لكم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله عز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة.

0: وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله مستمعي الكرام، دقائق ونبدأ ساعتنا الثالثة، لكن أيضا لأنه أنا قلت باقي دقيقتين يقول فيصل حاسبها بالتايم فيصل، فباقي دقيقتين نبدأ ساعتنا الثالثة، لكن مخرجنا يقول أبد الاتصالات مفتوحة، نستقبل في ساعتنا الثالثة أبد المساحة لكم أنتم مستمعين الكرام. يمكن ما كان عندنا وقت في الساعة الثانية، لكن لو أنت مرشد سياحي في مدينتك اللي أنت متواجد فيها عرفنا عليها، أعطنا معلومات عن المدينة اللي أنت فيها، نزورها نستمتع بأجواها، نستمتع بالأماكن التاريخية والتراثية فيها، خلنا نعيش الجو معك في هالمدينة ونعرف الناس اللي ما يعرفون هالمدينة وش فيها وش معالمها، ونعيش معك الجو عزيزي المستمع الكريم على 011 40 33 33 3. اشغلوا فيصل، خلونا ناخذ اتصالات. وفيصل الحين يقول باقي كم دقيقتين، ها دقيقة الحين، دقيقة وعليها، يلا يلا فيصل.

عاد اليوم في يوم عالمي جميل، اليوم العالمي للتصوير. الناس اللي يحبون التصوير هذا يومكم، صور وارسل في جروب في حساب الإذاعة في منصة إكس، وأعطنا أيضا إبداعاتك في التصوير، لأنه هذا اليوم العالمي أنتم مخصص لكم، أنتم أيضا المحبين لجو التصوير وزوايا التصوير وأيضا الزومات من هنا وهنا، وتأخذ لك اللقطات يمين ويسار. خلنا أيضا نأخذ اللقطات معك أنت لما تعرفنا على المدينة اللي أنت تواجد فيها. أنت متواجد في الرياض، عرفنا على الرياض. أنت متواجد في القصيم، عرفنا على القصيم. متواجد في الباحة، عرفنا على الباحة وش فيها. أنت متواجد في الجوف، عرفنا وش عندك في الجوف. فشارك معنا عزيزي المستمع، وعطنا وش عندك في المدينة اللي أنت تسكن فيها، ويعني خلاص صارت منك وفيك، وتعرفنا وتعرف السادة المستمعين بكل ما يدور فيها على 011 40 33 33 3. شاركونا، شغلونا فيصل، لا تخلونا في هالوقت. فاصل قصير، راجع لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا سلام، وبدأت اتصالاتكم الحين ما شاء الله تبارك الرحمن. خلونا نستقبل مشاركاتكم، لكن نذكركم بسؤالنا، نبي اتصالاتكم معنا في موضوعنا. يعني خليك اليوم أنت مرشد سياحي عن المنطقة اللي أنت تواجد فيها، وعرفنا عليها وعرفنا على الأماكن اللي فيها حتى نتمكن من زيارتها، والمستمع الكريم يتعرف عليها بشكل أوسع من خلال تواصلكم معنا على 011-40-33-33-3. نأخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن. يا هلا وغلا، حياك الله يا عبد الرحمن.
1: طيب.
0: يا هلا وغلا، حياك الله حبيبنا.
1: الله يحييك. الله يحييك. انا طبعا مقيم في الرياض، ولكن محافظتي محافظة الخرج.
0: يا سلام.
1: وبالاخص مركز اليمامة، يعني انا بتكلم عن محافظة الخرج بصفة عامة. فيها مرايك، فيها مناطق تاريخية، منها برج الملك عبد العزيز في مركز السلمية، فيها قصر مشرف، فيها العيون، فيها عندنا في اليمامة مسجد يعتبر ثالث مسجد بعد الحرمين الشريفين.
0: إيه؟
1: من قبل 1300 سنة.
0: ما شاء الله.
1: بني عام 90 للهجرة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: في الدولة الأموية.
0: ما شاء الله تبارك. أيوة. الرحمن.
1: ويعني هو الآن جالس على جالسين ينقبون فيه البعثة الفرنسية، وإن شاء الله أنه يظهر ويكون مزار جميل.
0: طيب عبد الرحمن، اليوم لو أنا بزور الخرج والمركز اللي أنت فيه، مركز اليمامة، صحيح؟ طيب لو أنا بزوره، وين بين أول مكان تأخذني له؟
1: أخذ لك المركز للمسجد هذا.
0: المسجد هذا أو هذا أول شيء. طيب الثاني مكان ثاني؟
1: مزارع.
0: المزارع ممتاز.
1: عندنا مزارع فراولة، عندنا مزارع تمور، في مهرجان التمور. الآن في مهرجان التمور في محافظة الخليج بصفة عامة، يعني
0: ما شاء الله.
1: يضيف على ذلك أنه يعني تتميز محافظة الخليج، هي كانت سلة الرياض زمان.
0: ما شاء الله.
1: وكان فيها والمشتل عيد افتتاحه الآن.
0: والخرج جميلة.
1: جميلة يعني كجمال باقي مدن المملكة الغالية.
0: يا حبيبنا عبد الرحمن، والله أنت اليوم أعطيتنا معلومات حلوة صراحة، وعن هذا المسجد
1: فيه المجال أوسع لك.
0: لا أبد أبد، إحنا تركين لكم المجال تعرفونا على الأماكن اللي أنتم فيها.
1: برضو في عريش الملك عبد العزيز، في بلدة السلمية، وبرج الكوت برضو في بلدة السلمية.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أشوف هالمعلومات لما يسمع منك المستمع بيتحمس إنه يشارك ويعطينا عن منطقته أيضا معلومات أوسع. شكرا لك والله يا عبد الرحمن.
1: تحت الأمر.
0: شكرا لك يا حبيبنا عبد الرحمن، يعطيك العافية. عائشة، يا هلا وغلا. عائشة،
2: يا هلا والله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا عائشة.
2: الله يبقيك.
0: يا هلا، يلا حدثينا عن المنطقة اللي انت فيها، وش الأماكن اللي ممكن نزورها، وش الأماكن اللي ممكن أيضا المستمع الكريم أنه يعرف عنها معلومة ثقافية تاريخية سياحية.
2: منطقة، أنا من منطقة
0: تبوك.
2: والله فيها صراحة أماكن كثيرة حلوة.
0: يلا أعطينا الأماكن اللي ممكن نزورها.
2: منطقة رحمار السعداء.
0: طيب يعني أنا اليوم لو أنا في تبوك يا عايشة، أنت مرشدة سياحية، وين أول ما تأخذيني أنا والمستمعين؟
2: بأخذك على الديسة، لأنها مرة حلوة.
0: جميل. طيب هذه الديسة أول شيء. طيب وغيره؟
2: وقلعة تبوك
0: تراثية. يا سلام، قلعة تبوك التراثية. وش أيوة. وش الأماكن الزراعية اللي ممكن نزورها؟
2: زراعية؟ باخذك على مزرعة جدي، يعني
0: يا سلام، مزرعة جدك. بس إنه متاح إنه يزورها أي زائر ولا مفتوحة بس للناس؟ يا سلام. وش فيها المزرعة؟ وش تتكون فيه المزرعة؟ فواكه و...
2: تمور و...
0: يا سلام، فراولة. يا سلام، الله يعطيك العافية. يلا يعطيك العافية يا عائشة، شكرا لك يا عائشة، يا هلا بك. محمد،
3: يا هلا والله وسهلا.
0: يا هلا والله يا محمد، حياك الله يا محمد.
3: الله يبقيك، كيف
0: امورك؟ الله يسلمك يا محمد. ها محمد، من وين تكلمنا وعرفنا على المدينة اللي انت فيها؟
3: اكيد اكلمك من الرياض.
0: يا سلام، يلا.
3: ولو بكلمك عن الرياض يمكن تخلص الحلقة.
0: الرياض عاد، الرياض ما يحتاج يعني، ممكن حتى المساحات ساعات ما تكفين نتكلم عنها، لكن أعطنا أبرز الأماكن اللي ممكن المستمع ما يعرف عنها. في ناس ما يعرفون مثلا عن مواقع معينة، عرفنا عليها.
3: الله يعطيك العافية. أنا يمكن اشتغلت في فترة من الفترات كمرشد سياحي.
0: ما شاء الله.
3: تفاجأت صراحة لما دخلت مع مجموعة من خلينا نقول الجروبات المتخصصة في الإرشاد السياحي.
0: حلو.
3: إنه في أماكن أنا أصلا ما أدري عنها.
0: طيب.
3: وأنا ساكن بالرياض. على سبيل المثال، في أماكن لشعراء معروفين بالرياض، خصوصا في منطقة مربع، في الملز، في المعقلية، حول الثميري، أماكن صراحة يعني أتوقع أن الجميع لو راح بيشوف خلينا نقول التراث النجدي، بالإضافة إلى موضوع الفن المعماري السابق والقديم المتواجد تقريبا في حول المصمك والمناطق المحيطة فيها.
0: يا سلام. طيب الحين أنت محمد، يوم أنك أنت اندمجت مع عدد أيضا من المرشدين، وش الأماكن اللي ممكن يعني كمزارع ممكن تكون كمزار سياحي، أو حتى أماكن حتى الجلسات البرية ممتعة فيها في أوقات معينة؟
3: والله في أماكن كثيرة، مثلا عندك منطقة الحسي تبعد تقريبا حدود 120 كيلو عن الرياض.
0: إيه؟
3: منطقة جميلة جدا، تقدر بعدها توصل إلى The Edge of the World اللي هو حافة العالم. منطقة صراحة تعجب السياح وجميلة جدا، وتفخر كشعب سعودي أو من أهل الرياض أن السواح لما يروحون هناك ينبهرون بالمنطقة.
0: يا سلام. وهذا وهذا لما حنا نتعرف على هذه الأماكن محمد، يعطينا مجال أنه أيضا يكون عندنا مجال أوسع أنه المستمع الكريم يتعرف عليها بواقع.
3: صحيح، وأنا معك 100%. أنا لو أقول لك كمية السياح اللي يروحون صراحة في حتى في فصل الصيف للمنطقة هذه بس عشان يستشعرون المنطقة ويشوفون خلينا نقول المنظر الرهيب جدا من فوق القمة، تشوف مشاعرهم ونظراتهم للمنطقة، تحس أن تقول يعني تستغرب الانطباع. يعني أنا مثلا سافرت برا، روح لأماكن مشابهة لهذه الأماكن وتلقى فيها زوار وتلقى فيها الناس تدفع فلوس عشان تدخل هذه الأماكن وتناظر.
0: وهذه تعطي دليل على أنه مملكتنا غنية بالأماكن اللي ممكن نزورها ونستانس فيها ونستمتع فيها. والله شكرا لك محمد، شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية محمد، شكرا لتواصلك يا محمد، الله يسعدك. يا
3: لك
0: يا وسهلا. ومن الأشياء الجميلة لما تكون أيضا مع الفعاليات اللي تتواجد في مملكتنا الغالية، أيضا انطلاق فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور اللي ينطلق إن شاء الله غدا الخميس، يستمر لمدة 10، يستمر حتى 10 سبتمبر، يعني يبدأ من الغد إن شاء الله وحتى 10 سبتمبر المقبل. سيكون في عدد من المواقع السياحية، أبرزها ساحة المزادات بالمركز الوطني وخيمة الفعاليات ومركز الحائط ومركز النخلة ومركز الملك خالد الحضاري. هذه الفعاليات كلها وفعاليات المزادات اليومية وبورصة التمور ومعرض التمور الفاخرة، فكلها إلى جانب المعارض التراثية والفنية، يعني يكون في أيضا فعاليات للمسرح الطفل والمسابقات والجوائز. فالجميل أنك في كرنفال حلو، كرنفال اقتصادي في فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور، وتستمتع بتواجد الحرفيين أيضا في هذه الفعاليات. شكرا للقائمين على فعاليات هذا الكرنفال لبريدة في مجال التمور.

ونذكركم موضوعنا اللي نستقبل فيه مشاركاتكم أيضا بجانب ضيوفنا، لكن يعني أعطونا معلومات عن المدينة اللي تواجد فيها مستمعنا الكريم، أو أنت المتصل الكريم أعطنا معلومات عن المدينة اللي تسكن فيها من أماكنها السياحية التراثية الترفيهية الفعاليات اللي ممكن تقام فيها على 011 40 33 33 33.

مستمعين الكرام، مستمرين معكم إن شاء الله، ونستمر في استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم معنا عن المدينة اللي تتواجد فيها وتسكن فيها، وتشاركنا فيها بعض المعلومات عن المواقع السياحية والتراثية والترفيهية والفعاليات اللي تقام فيها على 011-43-33-33. فاصل غنائي كذا وراجعي لكم بحماس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بما أنه نبي نتعرف على أماكن سياحية وأنك تكون أنت مرشدنا السياحي في منطقتك وتعرفنا عليها أكثر وتشاركنا من خلال رقم التواصل 011-43-33-33 مستمعنا الكريم، فحابين أنه أيضا ننقلك إلى مرشد سياحي يعرفنا أيضا عن مكان فيه جبال وحكايات مختلفة وتنوع جميل جدا للسياحة، ليس فقط جمال المكان وإنما هي أيضا حماية الطبيعة واستعادة الحياة إلى موائلها الطبيعية فعلا. خلونا نتكلم اليوم عن محمية نيوم، وهي فعلا تجربة تجمع بين السياحة والبيئة والحياة الفطرية، وهذه يعني فيها مجال يستعيد فيها المستمع الكريم والزائر لمحمية نيوم الطبيعة ومجال الطبيعة، وكيف أيضا تتحول حماية البيئة إلى تجربة سياحية تعكس جمال المملكة وتنوعها. حديث أكثر مع الأستاذ ياسر الشمراني المرشد السياحي، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي ظافر، أمسي عليك بالخير وعلى مستمعين ومستمعات عبر أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله. اليوم نقول للمستمع حدثنا عن المنطقة اللي أنت فيها، واليوم أنت كمرشد سياحي وتحدثنا عن محمية نيوم الطبيعية، وش اللي يميز هالمحمية من خلال الطبيعة وتنوعها عن غيرها من الوجهات في شمال المملكة؟
1: جميل. طبعا في البداية أنا فخور وفرحان جدا أن محطة هوا بلادي اليوم استقرت في شمال المملكة في محمية نيوم الطبيعية.
0: وحنا أسعد.
1: اي نعم، وما شاء الله يعني هي من المحميات الجميلة جدا، ووجودها قرب منطقة تبوك يعطيها ما شاء الله تميز أكثر. طيب بخصوص محمية نيوم، يعني هي ما شاء الله من المحميات اللي جميلة اللي تم إعادة توطين الكائنات الحية فيها اللي هي الحيوانات. كثير من

0: الكاميرات موجودة في المحمية، يعني من المناسب جدا أن نأخذ دورنا على هذه المحمية ويعني يعيشون معنا قصة هذا المكان، كيف كانت الحيوانات سابقا في هذا المكان، ولماذا تم إعادة توطينها، وكيف يعني مستقبلا إيش ممكن يصير لها من أشياء وتطورات، يعني خصائص يعني يقوم عليها مثلا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. هذا بخصوص المحمية.
1: جميل. المحمية كان فيها إعادة توطين أنواع مثل المها العربي وضبي الريم والوعل وضبي الأدمي، هذه العملية ماذا تعني يعني بالنسبة للمحمية وخاصة عودة هذه الحيوانات إلى مأويلها الطبيعية؟
0: ممتاز. طيب أخوي ظافر، خلنا نتفق أنه المحمية هي امتداد يعني للحياة السابقة، يعني ترى الحيوانات هذه والطبيعة اللي فيها كانت ترى سابقة موجودة. ممتاز. ولذلك يعني نجد على بعض الصخور وبعض الجبال نجد رسومات لحيوانات قديمة. يعني نتفق أنه الحيوانات هذه والكائنات الحية ترى هي موجودة من زمان وهي موجودة، ولكن ما شاء الله شركة نيوم يعني جت مؤخرا وأعادت توطين الكائنات الحية. سؤالك بخصوص أنه إيش ليش يعني أنها موجودة؟ طبعا عودة الحيوان تعني يعني أنه جزء من النظام البيئي الطبيعة، يعني مقومات للطبيعة، فالحيوان أو الكائنات الحية هي ترى تعتبر من العودة لجزء من النظام البيئي، يعني زي ما يقولوا
1: في موطنها الطبيعي. طبعا
0: اي نعم، بدا يستعيد عافيته في يعني نرجع للحياة اللي زمان، نرجع كيف كانت الحيوانات سابقا هنا في هذه المنطقة بهذه الطريقة بشكل يعني مهم.
1: جميل. انا اليوم لما اكون زائر وسائح، انا كيف تتحول هالمحمية الى تجربة سياحية مختلفة يا ياسر؟
0: ممتاز. بالنسبة لنا احنا في رحلات ياسر احنا ناخذ الضيف معانا، ما نروح نوديه للمحمية ونقول شوف هذه محمية، هذا جبل، هذا شجرة، هذه كذا، لا، احنا نبدأ من تبوك نتحرك الى محمية اليوم، نخليه يعيش معنا قصة المكان حبة حبة من البداية. ناخذ حبة حبة، صار كذا، هذه المنطقة كذا، بعدها كذا، ثم نمر على بعض الأماكن، شوف هذا الجبل عليه النقوش والرسومات الروائية اللي زي كذا، هذه هي المنطقة، بعدين يجيبوا على المحمية، يعني يكون عنده تغذية راجعة، شاف أشياء قبلها، بعدين جاء إلى هذه المرحلة. إحنا نخليه يا أخوي ظافر يعيش معنا قصة المكان، يعني يعيش قصة المكان. زي ما يقولوا مو هو المهم انك تسافر او تتنزه او يعني تروح مكان سياحي، لا، المهم انك تعيش قصة المكان. في فرق لما تروح في مكان معين وتجلس وتمشي وتخلص منه وتروح المكان اللي بعده وتروح المكان اللي بعده، في فرق لما تيجي عند مكان واحد تجلس كذا برواقة بهدوء، يكون معك كوب قهوة، كوب شاي، نستمتع، ما في إرسال جوال، نستمتع بالطبيعة، كل الأشياء صامتة إلا صوت الصخور. ترى الصخور تتحدث أخوي ظافر، الصخور ترى لها كلام ولها وقع، ترى
1: أي قل لنا كيف. طيب خلي الناس ترى هم الحين بيصدقون الموضوع بطريقة مختلفة.
0: لا يعني هو على
1: هم يعني المقصود انه تعيش هذه الطبيعه بمكانها باجواء الهواء ونسمات الهواء وحتى صوت الهواء وانت في يعني في هالمحميه بامانه الاجواء تكون ممتعه.
0: بالضبط. لذلك احنا لما ناخذ ضيوفنا على هذه الاماكن السياحيه ويعيشوا معنا تجربه السياحه، التجربه السياحيه، احيانا احنا يعني خلاص نسكت، ما نشرح لهم عن شيء معين، نخليه بعينه هو يستكشف، هو كأنه يتحدث مع الصخور، يشوف الرسوم اللي عليها، الفرس، الحصان، الأدوات الحديدية، الحيوانات، نسميها احنا الرسوم الروائية. ونعلمه كيف كانت هذه الأماكن، من اللي كان عايش هنا، هذا المكان ليش سميناه طريق البخور، ليش هذا المكان كان امتداد إلى كذا، إلى العلا، إلى أماكن زي كذا، فيعني يعيش قصة مكان، نحس أنه هو يتحدث للصخور والصخور أيضا تجاوبه ويجاوبها يعني بطريقة حلوة
1: جميلة. وأحيانا تصلح للشعراء هالأماكن، الشاعر بها المكان عشان يبدأ حكاية وحبكة القصيدة.
0: تدري أخوي ظافر، صحيح، اسمح لي، تدري أخوي ظافر أنه يعني إذا طلعنا إحنا كاستقبلنا ضيوفنا وطلعنا كرحلات وكذا، أنت ذكرتي لما قلت الشعراء، يطلعوا معنا أحيانا يعني ما شاء الله ناس رؤساء تنفيذيين أو أصحاب اعتباريين وكذا، يا أخي في الرحلة أثناء وجودك في الطبيعة، يعني ما في شيء اسمه دكتور ولا مهندس ولا صاحب شركة ولا محاسب، خلاص احنا لما نطلع مع ناس على الطبيعة ترى كل الألقاب تسقط، بتشوف الناس مجردة، يعني بتشوف الناس يعني كأنها، اسمح لي، كأنها أطفال، يعني براءة، تبقى أنت كدليل المغامرات، يعني أنا كدليل المغامرات مثلا أو

0: شخص مسؤول عنهم، عن سلامتهم، عن بساطهم. يعني أنا يعني أنا لازم أقدم لهم راحة وتثقيف الطبيعة اللي رايحين عليها والأشياء العجيبة اللي يبغى يشوفوها. الله. طبعا هذا بيساعد عليه شخص ظافر، بيساعد على الاندماج مع الناس الثانية اللي معاهم، يعني معانا في الجروب أو مع الطبيعة وكذا، بيندمجوا معهم. يعني إذا اندمج الضيف أو السائح، إذا اندمج مع الطبيعة، يعني خلاص تحس إنه كل شيء يتوحد، لدرجة يعني ودك حرفيا مباشرة تقول له إذا إحنا بالطبيعة ومحتاج الخلاء أو محتاج الحمام قل لنا. إذا أنت مش مرتاح أو تعبان بلغنا. يعني تبقى تتكلم مع إنسان متجرد من كل شيء.
1: أنا بسأل عن ناحية، كيف تجد الـ يعني الزائر أو السائح لما يزور هالأماكن وهالمحمية تحديدا، كيف يكون الانطباعات؟ كيف يقاس شعور الزائر والسائح من خلالكم أنتم كمرشدين سياحيين، وطبيعة الرحلة بعد مثلا جدول رحلة كامل وكانت النهاية فيها المحمية، كيف تقيسون هالشعور والانطباع؟
0: ممتاز. أبعطي ذكرتني بقصتين، يعني هو موقفين. من كثر زياراتنا على المحمية ورحلاتنا وتجربنا السياحية، طبعا محمية نيوم الطبيعية ترى هي تقع في مركز بجدة. في مركز بجدة. بجدة هذه ما شاء الله خوي ظافر، ترى يعني جمال جمال جمال جمال أخاف، الرمال الحمراء اللي هي الطعوس، الغروب فيها جميل. فمحمية نيوم تقع ضمن مركز بجدة، جميلة جدا، مركز بجدة جميل جدا، ويجوه ترى من خارج المملكة ويعني ويخيموا فيه، جميل جدا للتخييم والتصوير. طيب بخصوص سؤالك، أتذكر أنه كان معنا 3 عائلات جونا وطلعنا رحلة المحمية من الصباح، معاهم أطفال، العائلات هذه كان معاهم أطفالهم الله يصلحهم ما شاء الله. كان إحنا كنا 3 أو 4 سيارات تقريبا، كان معي في السيارة طفل اسمه سعود، وأنا وياه ندردش في الرحلة، نسولف ونعلمه ونشرح ونشوف وكذا. يعني الرحلة كوم، الرحلة يعني سولفنا عن كل حاجة، شرحنا لهم، شافوا الحيوانات، انبسطوا، شافوا كل حاجة، الأمور طيبة. الرحلة كانت يعني في كف، وسؤالي له نهاية الرحلة لما خلصنا قلت له يا سعود، سعود يا بابا، إيش رأيك في الرحلة؟ إيش اللي أعجبك؟ قال والله اللي أعجبني جهاز الإرسال، جهاز الإرسال هذا كنود الستيشن الآيكوم اللي معانا إحنا نسق بين بعضنا بالسيارات بالجهاز. يعني أنا انصدمت من إجابته، يعني أنا طالع من الصباح إلى المغرب وشافوا الأشياء والرسومات الروائية والجبال والصخور والحيوانات. في النهاية هو أنبسط. ليش أنبسط؟ لأنه كانوا يتراسلون معنا بالسيارة هم والضيوف اللي معنا، العوائل لأصدقائهم على الجهاز اللاسلكي، يسألوا بعض يجاوبوا كذا. فترك كل حاجة وأعجبه فقط لما يأخذ الجهاز اللاسلكي ويتواصل ويعني مع الأطفال وأصدقائه اللي في السيارة الأخرى. الله. أنا توقعت بيقول إيه الحيوانات حلوة، رحلة السفاري جميلة كذا، هذا بعد. فأحيانا تتوقع إجابات، يعني إجابات مختلفة،
1: وهذه يعطيك انطباع أنه فعلا الرحلة تكون ممتعة، وخاصة إذا كانت هذه المواقع هي نهاية جدول الرحلة السياحية لمثل هذه الأماكن. والله يا ياسر الحديث معك لا يمل أمانة أمانة، والحديث شيق لما نتكلم عن الإرشاد السياحي وعن موقع مثل محمية نيوم. فشكرا لك ياسر، وإن شاء الله بيكون معنا لقاءات معك أيضا للتعريف بموقع آخر من مواقع المملكة وفي شمال غرب المملكة وخاصة في تبوك وتحديدا في محمية نيوم. يعطيك العافية ياسر.
0: الله يعافيك، شكرا لك أخي ظافر وفريق الإعداد، وتحيتي لكم.
1: شكرا لك المرشد السياحي ياسر الشمراني، نلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله.

0: الأجمل لما نشارككم أيضا اللحظة والجمال أيضا من موقع آخر من الشمال. ننطلق إلى الجنوب وتحديدا من عسير ومع زميلتنا نورة مروعي. نورة مساء الخير.
1: مساء النور ظافر، مرحبا فيك، مرحبا بالمستمعين والزملاء في الاستديو، والمرة دي من داخل قاعة ماني برا.
0: ايه شايف، احنا كنا في محمية، كنا في الخلا، الحين ورجعنا
1: رجعنا
0: في القاعة. طيب نورة، اليوم اكيد انه الجولة مختلفة والعنوان مختلف اليوم مع المستمعين الكرام.
1: ان شاء الله.

0: الله تكون جولة ممتعة لكم وتستمتعون فيها برحلة من خلال الفنون في أجواء وطبيعة منطقة عسير، ولكن من خلال اللوحات والفنون التشكيلية. أرحب طبعا بضيفي في هذه الفعالية اللي تتضمن أو بعنوان حيث يروي الجمال حكايته. إحنا صرنا مرتبطين بالجمال، وضيفي الجميل ممثل جمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتور علي مرزوق معنا اليوم في هذه الصالة في هذا المعرض للحديث عن هذه الفعالية. رحب فيك في البداية.
1: اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا استضافه،
2: يا هلا وسهلا فيك.
1: واسمح لي بدايه انه حقيقه اتقدم شكر التقدير لاذاعه الرياض اللي على هذه الاستضافه وعلى دعمها للمشهد الثقافي والفني في منطقه عسير. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه.
0: دكتور علي، اليوم احنا يعني نتطرق لملف مهم جدا، وان يكون ملف الشراكه المجتمعيه وتحويلها الى تحويل الفنون الى فرص استثماريه وغيرها وغيرها، هذا عمل مهم. ودعم القطاع الخاص لهذه الفعاليات ايضا مهم من خلال ملفات الشراكه المجتمعيه. اعطيني بدايه فكره دروب الفن.
1: أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. الحقيقة يعني بداية الفكرة هو باتصال من الأستاذة ولاء جمال اللي هي مديرة برنامج دروب الفن، أحد برامج المسؤولية المجتمعية في مؤسسة محمد ناغي، وأبدت من خلالها رغبتها في إقامة معرض فني تشكيلي في منطقة عسير يعكس البيئة، يعكس العادات، يعكس التقاليد لهذه المنطقة. وبالتالي الحقيقة دروب الفن وهي كواحدة من المحطات المهمة اللي أو اللي يعني واحدة من البرامج المسؤولية المجتمعية كما أشرت، رأت أن تكون منطقة عسير واحدة من المحطات المهمة للبرنامج. بداية طبعا وقعنا شراكة، وكانت التوقيع شراكة في الرياض مع إدارة الجمعية في الرياض، ونحن هنا نمثل هذه الجمعية. ووقعت الشراكة في الرياض على أن يعني تفعل هذه الشراكة في جميع مناطق أو في جميع ممثليات الجمعية في جميع مناطق المملكة.
0: جميل. الفعالية هذه استادت على مثلا على مشاركة ما شاء الله عدد تقريبا 20 مشارك أو 20 فنان وفنانة تشكيلية شاركوا في هذا المعرض. هل كان في معايير معينة الاختيار؟ كان في لجنة؟ في توجه معين؟
1: والله شوفي، هي بس مو بس في التحكيم، يعني لو جينا نشوف حتى التحضير للمعرض بدأ بمدة طويلة جدا. أول شيء زي ما قلت في توقيع الشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مع مؤسسة محمد ناغي، تلا هذه المرحلة استقبال صور المشاركات فقط من خلال رابط مخصص لذلك، و يعني حصلنا تقريبا على 180 عمل. ثم مرحلة تحكيم الأعمال، وأشرف بأن أكون أحد المحكمين لهذا المعرض مع الزميلة الدكتورة هند تركستاني والزميل الفنان الأستاذ زهير مليباري. الحقيقة يعني وضعت معايير للمشاركة، ومن ضمنها الأصالة والابتكار، القيمة الفنية والإبداعية للعمل الفني، الإخراج الفني، جاهزية العمل للمعرض، والأهم من ذلك أن يمثل أو يعكس هذا العمل بيئة وتراث وعادات وتقاليد منطقة عسير. وبالتالي استطعنا أن يعني نجيز 29 عمل ل19 فنان وفنانة من منطقة عسير حضروا في هذا المعرض.
0: جميل، انتم ما شاء الله مسوين على فترتين، وكان المفروض اليوم الختامي، ولكن ما شاء الله المعرض مستمر وشكلكم بتمددون زياده.
1: والله احنا فعلا المعرض مفتوح يعني فتره صباحيه وفتره مسائيه، ويعني بدا في 11 اغسطس وان شاء الله انه سيستمر ل10 ايام، يعني تقريبا يعني باقي لي 3 ايام او يومين بالكثير. نستقبل فيها الزوار، نستقبل فيها خلنا نقول السائح حتى يتعرف على منطقة عسير من خلال اللوحة الفنية التشكيلية اللي الجميل فيها سادة نورة إنه هذه الأعمال الفنية التشكيلية عكست بيئة منطقة عسير الجغرافية الأربعة، فهناك يعني بسهولها بأفضارها بمرتفعاتها بهضابها الداخلية، لذلك نجد أعمال فنية تشكيلية استحضرت السهل، وهناك من استحضرت البحر، وهناك لوحات استحضرت الجبال، ولوحات أخرى استحضرت الهضاب. وبالتالي هذا التنوع وهذا الخليط من المواضيع الفنية التي حضرت في هذا المعرض، بالإضافة إلى يعني العادات
0: والثقافة. ما شاء الله، أنا شايف اللوحات باين.
1: نعم، كما وجدتيها وكما

0: هوية منطقة الأسير في هذا المعرض، وبالإضافة إلى مجتمعها المضياف. طبعا هذه كل الأعمال كانت بأساليب فنية متنوعة، حيث يعني بترجم هذه اللوحات تفاصيل المكان زي ما قلت لكم قبل شوية، وأيضا يعني من خلال مدارس واتجاهات فنية مختلفة كالواقعية، التعبيرية، التأثيرية، الرمزية، وأيضا المواضيع كما ذكرنا قبل قليل المتنوعة. ولذلك جاء المعرض بهذا الجمال، جمال ليعكس جمال منطقة التأثير.
1: دكتور علي ما شاء الله، يعني المعرض وموقع المعرض يعني ملفت للانتباه حتى للمار، لأنه على الشارع وأي أحد يمر ما شاء الله يشوف اللوحات، يمكن حتى السياح هم يتمشون يدخلون على المعرض ويشوفون اللوحات، ويمكن منهم فنانين شاركوا أو لهم رغبة في المشاركة أو حتى تعرفوا على الجمعية العربية السعودية للفنون التشكيلية، وممكن ستسهم. أنا قلت لك قبل شوية ظافر قبل شوية أقول له، أنا أقول لهم قبل شوية طالعة معرض كذا، فقالوا لي والله زوجتي، أنا الناس جاي من الرياض، والله زوجتي فنانة تشكيلية، وكيف أتواصل مع الجمعية وكيف وكيف.
2: لا هنا مساحة ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: فهي تعطي مساحة حتى للتعرف على نشاط الجمعية والوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال المواقع المتعددة.
2: أنا ودي أسأل ضيفك نورة، يعني بخصوص أنه أيضا الفنانين الآخرين في المناطق أو المحافظات القريبة من منطقة عسير، هل هناك أيضا لقاء معهم؟ هل أيضا روح الفن موجود ما بينهم من خلال المعارض المقامة في المنطقة والفعاليات؟
0: هي طبعا استضافر، احنا طبعا كممثليه للجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه في عسير بنخدم كل المحافظات ومراكز منطقه عسير. وقلت لك قبل شويه وقلنا الاستاذه نوره الهواء انه المعرض ضم مجموعه من هذه الاعمال اللي بتعكس البيئات، ولذلك الفنان او الفنانه اللي في السهول في منطقة عسير استحضرت البحر واستحضرت ما لديها من تراث ومن عادات ومن تقاليد، وأيضا من الأصدار والجبال والهضاب، فأصبح لدينا مجموعة متنوعة وجميلة بتعكس هذه المناطق
2: وباختلاف
0: فيها من فنانين وفنانات.
2: أي نعم، وباختلاف المدارس الفنية التشكيلية طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، فهذا يعطي دليل على الزخم الموجود في المنطقة.
0: اي صحيح والله، والعدد كبير جدا، لكن
1: 180 لوحه ما شاء الله.
0: اي 180 اخذنا منها تقريبا عدد بسيط، لانه الصاله تحكمنا، وايضا جوده العمل قبل العرض. احنا نهتم بالكم قبل نهتم عفوا بالكيف قبل الكم، ان يكون لدينا عمل فني يخضع للمعايير كلجنه التحكيم، يخضع لمعايير يعني و تكون حاضرة وتمثل المنطقة وتمثل فناني وفنانات المنطقة. وهنا فرصة أن يعني أهمس في إذن من لم يستطع أن يشارك معني في هذه المرة أو في هذه الجولة، أن يكون إن شاء الله معنا في الجولات القادمة بإذن الله.
2: وماذا عن دعم الموهوبين؟ يعني نور أنا أقول الموهوبين موجودين، الموهوبين يحتاجون مثل هذه المعارض ولا؟
1: أكيد أكيد. وبعدين كمان أضيف نقطة إذا تسمحوا لي، إن هم الآن المعرض الآن ممثلية مقدمته أو منفذته في أبها، يعني ممكن في الشتاء يكون منفذ في المحافظات الساحلية، أو هل في مجال مثلا؟
0: بالنسبة نحن كجمعية الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، إحنا ننفذ معارض سواء في زي ما قالت الأستاذة نورة، إحنا كفترة كان عندنا معرض في بارق، وقبلها كان عندنا معرض أيضا في محايل وأيضا في السرافة، في كل المناطق احنا نعمل معارض، لكن احنا نتكلم تحديدا على هذا المعرض اللي يحقق او يعكس الشراكه المجتمعيه مع مؤسسه يعني محمد ناغي. وبالتالي يعني احنا نهتم بالنسبه للمواهب، فعلا هذا شيء مهم جدا، وهذه من اهداف الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه، نهتم بالمواهب. احنا زارنا كثير من الفنانين والفنانات الموهوبات، زارنا كثير حتى من الاطفال اللي يحبوا الفن وكذا، واخذنا معهم جولات وعرفناهم باللوحات، واصبح يعني جميل انه يلمس حتى اللوحه بيدي ويشوف.
2: انا بس ودي انكم تزورون القرى، انا والله القرى فيها مبدعين صراحه، يعني قرى منطقة عسير كبيرة، لكنه الأمانة يعني زيارة المراكز في القرى أو المراكز الخاصة بمنطقة عسير سيعطي زخم أيضا أكثر وانتشار أوسع للجمعية ومشاركة أوسع، وهذا يعني بيعطي مجال.
1: رح عليك ظافر، أنا عريفة هنا بقرأ الأسماء اللي في اللوحات، بقرأ اللي فيه
2: بس عاد ما عاد في وقت، لو أنه في وقت قلنا.
0: لا فعلا القرى تظافر، وأنت عارف بذلك، القرى هي تعكس أصلا ثقافة المنطقة.
2: صحيح.
0: من الأساس يعني لدينا يعني كل قرية تتميز ب، وأنت تعلمون أن العمارة هي أم الفنون، وبالتالي هذه القرى

0: يعكس عمارة جميلة بما يرتبط بها من زخارف ومن قطع ثيري ومن مصنعات تقليدية، وهذا امتداد لجداتنا وأجدادنا الذين أبدعوا مثل هذه العمارة ومثل وما يرتبط بها من موتيفات.
1: والله الحديث فيها. الحديث معك لا يمل أمانة ولا معنورة يعني. أنا أنا أعد الدكتور إن شاء الله أن يكون معي في أحد الحلقات إن شاء الله ونأخذه بشكل أوسع، لكن ضيق الوقت يعني ومخرجنا معنا بالتايم. فشكرا لك نورة على هالجولة وشكرا لضيفك الكريم.
0: شكرا
1: لك
0: جميعا،
1: يعطيك العافية.
2: جزاك
1: المايك ظافر. شكرا لك نورة وشكرا لضيفك. ومستمعي الكرام وصلنا للنهاية، شكرا لزميلنا فيصل النفيعي مخرج البرنامج ولعائشة الزير معدة البرنامج وهبة العمران. كنت معكم ظافر الخثعمي في التقديم، نلتقيكم في الغد إن شاء الله ورحلة وطنية أخرى في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر، بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة. في دقائق.
3: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل

0: الطفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خليك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، و كلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: لا يعيها إلا ذوي الأفهام. فاجعلنا يا الله مع المتدبرين المتفكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل مخلوقاتك مع عزتك ورفعتك وغناك عنا تذكر الذاكرين. سبحانك مع غلوك وتحميدك.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: حنسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
1: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السامرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد، وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية. وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخي الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا، وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
0: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد ومبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
1: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة، وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا، وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء، وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري، يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية، مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغيرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين، على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة، أو تتفاوت القدرة، وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سبباً جزئياً وليس جذرياً في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعاً على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها. وأدى إزالة الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومع انخفاض عدد الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية، فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة. وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة، فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
0: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعد درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها. فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى، ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى إطالة فترة انتقال الأمراض، وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل على الرغم من جهود البشر في تقنية في
0: تطوير
1: نعم في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل. وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال، ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها، فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
0: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي؟ قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة،
1: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال، والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر، يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار، مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أنها عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية تحدث

0: المستقبل، وذكرت لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي، وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أو البيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020 بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100 مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
1: نصل وياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
5: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد، ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
6: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
5: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
7: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
8: أي، ما نبي مجاملات اللي بخاطر
7: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
5: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
9: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
10: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
12: وناستكم لنا ترمونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
13: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
14: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
15: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
13: التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أبو أمير منطقة مكة المكرمة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. المملكة تطلق منصة مجتمع أجندة عمل الرياض لتعزيز الشراكات بمؤتمر كوب 17. المملكة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام. دولياً حلف الناتو يؤكد استعداده للتعامل مع أي تهديد إيراني. أهلاً بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه يكرم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 اليوم الأربعاء في رحاب المسجد الحرام. كما تكرم حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدى بنت فلاح الحفلين الفائزات في المسابقة. بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع مواقف المدينة في عدد من المحاور الرئيسة ضمن جهودها لتنظيم المواقف ورفع كفاءة إدارتها وتحسين تجربة التنقل والوصول إلى الوجهات داخل المدينة. وأوضحت الأمانة أن تشغيل نطاق المرحلة الثانية من المشروع يشمل طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز وطريق سلطانة وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطريق الملك فهد، ويستمر حتى 26 من شهر سبتمبر المقبل. وتتاح المواقف خلال هذه الفترة مجانا للمستخدمين المسجلين في تطبيق مواقف المدينة. أطلقت المملكة رسمياً منصة مجتمع أجندة عمل الرياض لتعزيز التواصل بين مجتمع الشركاء المتنامي ضمن أجندة عمل الرياض التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 2024 بالرياض، وتضم المنصة نحو 200 مبادرة دولية. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المملكة اليوم في جنوب
16: بجناحها المقام ضمن أعمال مؤتمر الأطراف 17 كوب 17 الذي تستضيفه جمهورية منغوليا في العاصمة أولامباتور، وشهدت الفعالية مشاركة دولية فاعلة ضمت أكثر من 50 مشاركا من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني. تحتفي المملكة اليوم باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، مبرزة ريادتها العالمية بصفتها من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية على مستوى العالم، وتصنف المملكة ضمن أكبر الدول المانحة عالميا في دعم الشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين، ويقود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المملكة الإغاثية عبر آلاف المشاريع المنتشرة في عشرات الدول. وفي شأن ذي صلة، وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. كما سلم مركز الملك سلمان وزارة الصحة اليمنية معدات تبريد لحفظ اللقاحات في محافظتي عدن وتعز في مأرب. وتتفاقم الأزمة الإنسانية شرق اليمن وسط مخاوف من انعكاس التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب على تدفق المساعدات والإمدادات الغذائية. تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية أسبوع التصدير خلال الفترة من 13 حتى 17 من أغسطس الجاري ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة بهدف تمكين المنشآت من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التكامل مع منظومة الجهات والخدمات الحكومية الداعمة للتصدير وتسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع. وتشارك في الأسبوع أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويقام الأسبوع في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والخبر، إضافة إلى منطقة عسير. أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة إصدار الشهادة الصحية لموصلي الطعام عبر التطبيقات الإلكترونية بهدف حماية صحة المستهلك ورفع مستوى الممارسات الصحية لضمان سلامة الغذاء. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة التنظيمية تحقق سلسلة من الفوائد المباشرة التي تنعكس إيجابا على جودة الحياة والمجتمع والحد من انتشار الأمراض المنقولة. من أخبارنا العربية والدولية، في الوقت الذي تتواصل المعارك في ولاية شمال كردفان بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، كشفت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. وأكدت المصادر أن المجموعات المنشقة سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 40 عربة قتالية إلى قوات الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية في الولاية. كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. وقال مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران إن القوات الإيرانية قيمت خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، نائب أمير منطقة مكة المكرمة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. المملكة تطلق منصة مجتمع أجندة عمل الرياضة لتعزيز الشراكات بمؤتمر كوب 17. المملكة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام. حلف الناتو يؤكد استعداده للتعامل مع أي تهديد إيراني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات، وليلة جميلة نقضيها اليوم مع برنامجكم فيتامين، ونتطرق إلى يعني فئة غالية علينا جدا جدا. نتكلم عن صحتهم اليوم، نتكلم عن طلاب المدارس، خلونا نتكلم عن منسوبية التعليم بدءا من المعلمين ومعلمات الإداريين، وأيضا الطلاب وكل من يعمل في وزارة التربية، وزارة التعليم، وزارة الأخلاق، وزارة التطوير. فاليوم بنتكلم عن مع بدء العودة للمدارس إن شاء الله. طبعا المعلمين والمعلمات بدأوا فعلا، لكن نتكلم عن الطلاب اللي بيبدأون إن شاء الله الأسبوع القادم، فإحنا مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والعام الجديد المليء بالعطاء. ننبه على بعض الرسائل البسيطة الصحية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نرحب فيكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وهذا البرنامج اللي بنستقبل فيه أيضا اتصالاتكم، استفساراتكم في كل ما يتعلق بصحة أبنائنا وبناتنا الطلاب في المدارس. نقول يا هلا ويا مرحبا بالجميع.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، بداية نيابة عن كل منسوبي وزارة الإعلام، نقدم تقديرنا وشكرنا وتحياتنا لمنسوبي التعليم بدءا من معالي الوزير إلى أقل موظف، وكلكم في إدارة في وزارة التعليم أو المعلمين والمعلمات والمنسوب التعليم كلكم كبار. فكلمة محبة وكلمة شكر وكلمة تقدير لا توفيكم حقكم، فأنتم تقومون على دور كبير جدا. من يعني ما فيه بيت يستغني عنكم، من التربية والتعليم والتطوير والأخلاق والمناهج الجميلة، ويعني حقيقة احنا نفخر بالتعليم في المملكة بهذا الأسلوب الراقي المتميز. نحن مطلعين على نماذج كثيرة من الدول في التعليم، لا ندعي احنا اننا الأفضل، ولكن ما نشاهده من حقيقة من أداء المعلمين والمعلمات، ما يعني حقيقة انا اراه فخر الحقيقة لكل مواطن سعودي. ففي بداية نقول جزاكم الله خير، والله يوفقكم ويسددكم مع بداية العام الدراسي، ونحن جميعا سند لكم كآباء وكأمهات كمواطنين، سند لكم وفي هذه الرسالة التعليمية الكبيرة. وطبعا في الأخير، في آخر الحلقة، أنا عندي بعض الرسائل اللي بوجهها للمسؤولين أولا في وزارة التعليم، وأيضا في المدارس، وأيضا للشركات يعني الحكومية وشبه الحكومية المرتبطة بالتعليم، ورسائل للوالدين ورسائل لأبنائي وبناتي الطلاب. فلنبدأ بموضوع مهم. كثير من الناس يظن أن المشكلة الصحية من المدارس، والحقيقة أن هذا كلام فيه نوع من الصحة ولكنه غير دقيق. أنا أعتقد عشان ما نلوم الآخرين ونبحث عن شماعة نعلق فيها

0: بعض تقصيرنا في صحة أبنائنا وبناتنا، نحن المسؤولين عن أبنائنا وبناتنا، وليس المعلمين ولا المعلمات، وليست المدارس، وليست إدارة المدرسة، وليست إدارة التعليم ولا وزارة التعليم. فإحنا نحتاج أن نكمل بعضنا. فواحدة من القضايا اللي تناقش، هل التغذية السليمة في مدارسنا؟ أنا أقول لا، ما هي سليمة، لكنها جيدة وماشية في الاتجاه الصحيح، واللي أعلم أن فيه يعني تطوير يعني لهذا الموضوع تقوده الشركة التعليمية التابعة للتطوير، وأيضا الشركات المتعاقدة معها مثل شركات ميلاف وغيرها. وإحنا أملنا كبير جدا جدا في العناية بالتغذية المدرسية، لأن الذي نراه من التغذية المدرسية أنها أقل بكثير مما يؤمل. ونحن لا نشجع، أنا ربما شخصيا، على المقاصف المدرسية، بل نتمنى أن يكون هناك مطاعم وتغذية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، لأن التعليم ليس فقط حروف وكلمات وأرقام ومناهج واختبارات، بل هو تربية. ولهذا حتى أتمنى أن حتى الشركة التعليمية التابعة للتطوير أنها ما تسمى شركة تعليم، أنها تسمى شركة تربوية، لأن احنا نطمح في التربية الشاملة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وغيرها. الأمر الآخر، احنا الحمد لله يعني مجتمع واعي، وجالسين الحمد لله نستفيد من كل جديد. والمجتمع اليوم هو غير المجتمع السعودي اليوم هو غير المجتمع السعودي قبل 5 سنوات. يعني فيه تطور كبير جدا في الوعي وتحسن على كل المستويات. وأنا يعني ما أقول ألمسه، بل متأكد منه، لأني أقابل يوميا يعني أعداد من المرضى والمراجعين والآباء والأمهات والأطفال، وأشوف ما شاء الله مستوى الوعي اللي وصلنا له. اليوم في حلقة اليوم احنا نبغى نضع بعض النقاط على بعض الحروف، يعني بعض الإرشادات الصحية اللي أتمنى أنها يعني تصلكم، وهي حقيقة خلنا نقول هي عبارة عن عموميات، حتى ولو كانت يعني اجتهدت أني أجمع فيها النقاط المهمة، لكن أتكلم عن عموميات، ويبقى كل بيت وكل أب وكل أم أعرف بمصلحة يعني أبنائهم وأطفالهم. النقطة الأولى، صحة الطفل تبدأ من البيت وليس من المدرسة. فرجاء إلى أخواني وأخواتي الآباء والأمهات، لا يطلع الطفل من بيتكم إلا هو ماكل شيء، أي شيء، نص موزة، 5 تمرات، الحمد لله هذا وقت الرطب والتمر، حبة فاكهة، كوب حليب، كوب عصير، طبعا لو يأكل ساندويتش أو شيء ممتاز. فهذه تراها البداية المهمة، لا يطلع الطفل أو الولد أو البنت أو طلاب المدارس من البيت إلا ماكلين شيء. فهذه النقطة يعني أقل شيء. الأمر الآخر، نعتني بالماء. ماذا تتخيلون الفحوصات اللي أفحصها الأطفال يجون في العيادة، يمكن ما بالغ 90% إن عندهم نقص في السوائل. فلذلك مع الحر فنحتاج أن نعتني بالماء، أن الطفل أو ذا الماء يطلع إلا شارب ماء قبل ما يطلع، ونمع في حقيبته يعني احنا اللي نسميها مطارة أو اللي نسميها يعني المهم انها تكون يعني وسيلة لحفظ الماء البارد المناسب في حقيبة الطفل أو الولد أو البنت. الحمد لله المدارس موجود فيها المياه، لكن ولو انا اتكلم عن هذه الفترة، ضروري جدا احنا نبدأ يعني نوفر الماء في كل وقت، سواء في المدرسة أو بعد المدرسة. كثير من الأولاد والبنات للأسف ما ينتبهون لهذا الموضوع، ما ينتبهون لشرب الماء. وأنا يمكن ذكرت أكثر من مرة أن أفضل مقياس لمعرفة درجة كمية السوائل في الجسم أنها سليمة أو لا، أعزكم الله، من لون البول، إنه ما يكون أصفر. النقطة اللي بعدها، خلونا بالقدر اللي إحنا نهتم بتعليم أبنائنا وتميزهم ودراستهم وكتبهم واختباراتهم، نهتم بتربيتهم الصحية. وما أعتقد أنه ينقص الأب والأم معلومات عن هذا الموضوع، ولو ينقصهم وسائل التواصل بالقطاعات الحكومية الصحية متوفر. ففي معلومات كافية على مواقع وزارة التعليم، وزارة الصحة، الهيئة العامة للصحة العامة، الهيئة العامة أيضا للغذاء والدواء، الجمعيات الصحية، كلها فيها يعني معلومات جيدة يعني وتوجيهية لهذا الموضوع. نعود أبنائنا وبناتنا على الأغذية الطازجة، على السلطات، على الخضار، على الفواكه، على الزبادي، على العسل، على الأكل، الأغذية الطازجة ضروري جدا، لأن ثقافة المكملات صارت تنتشر عند المراهقين بسبب أنهم يظنون أن المكملات يعني هي تغني عن الأغذية الطازجة، وهذا الكلام غير صحيح. يعني احنا نقول ليش أبنائنا وبناتنا وحتى المراهقين ما يحبون السلطات والخضار والفواكه؟ لأننا خربنا ذائقتهم بالسكريات لما كانوا صغار، ما دربناهم. هذه رسالة اليوم، نبغى ندربهم على التغذية السليمة الصحية منذ الصغر، لأن كذا يتعودون عليها ويشبون عليها ويتعودون عليها. وبشركم فيه عوائلنا يعني تواصل معهم ما شاء الله بادئين في هذا المشروع، مشروع يعني التوعية والتربية الصحية للأطفال. عشان ما نتأخر عليكم على المتصل الكرام، ناخذ الأخت زين. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك.
1: جزاك الله بالخير يا دكتور عبد العزيز، وجزاك الله خير على ما تقدم للمستمعين من توجيهات ومن نصائح صحية.
0: والله نتشرف وسعيدين بمتابعين ومستمعي إذاعة الرياض.
1: الله يعطيك العافية. أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لإذابة الدهون، يعني بما يسمى الليزر أو شيء زي كذا، أسمع عنها يقولونه، هل هذه يعني فيها ضرر أو يعني أنها مفيدة للشخص؟ يعني أنه ما أدري يعني.
0: جميل.
1: الشيء الثاني بالنسبة للقيلون، يعني القيلون الحاد، اللي إيش المأكولات التي تهيجه وإيش المأكولات اللي يمكن تهديه؟ يعني لأنه نسمع كلام كثير تضارب حول، في الناس يقولون هل في خضروات تهيجه، في أشياء مدري إيش ومدري إيه، فأكثر الناس اللي عندهم قيلون الحين صاروا يتحسسون من أي شيء، ما بعض الأحيان ما يعني إذا حد جاب أي شيء يقولون لا هذا يضر وهذا يضر ومدري إيه.
0: جميل جميل.
1: فأبغى توضيح أبسلي. وتوضيح جميل لأصحاب القيلون، يعني الملتهب هذول اللي دائم الشيء الثاني بالنسبة للكسترول، بالنسبة للكسترول ولا بالنسبة للدهون الثلاثية، لأنه أحيانا نسوي لها تحليلات يعطونها بالوحدة ويعطونها بالأرقام ما أدري كيف، وما يعطونها يعني بأرقام واضحة، ويعني أحيانا يقول 100 و200، وأحيانا يقول أقل شيء 120، وأحيانا يقول لا من 150 وتحت كويس، وأحيانا يقول ما أدري يعني.
0: أبشري أبشري أختي زين،
1: أبشرك بالجنة ويعطيك العافية ويعطي المستقبل المكالمات وجميع المستمعين.
0: الله سلمك، شكرا لك، شكرا. طيب على أساس ما نتأخر أو ننسى أحد يعني الأسئلة، بالنسبة لإذابة الدهون هي عملية تجميلية بحتة، ليست عملية تخفيف وزن، عشان بس نوضح، لأن بعض الناس يقول مسوي إذابة الدهون عشان ننحف. إذابة الدهون عملية تجميلية، بعد فترة ترجع الدهون كما كانت. طبعا اللي يسمونه ميزيوثيرابي، وفي اللي مثل ما قالت الأخت زين مسألة الليزر موجود، الموجات فوق الصوتية، في عدة وسائل حقيقة، لكن نتأكد أن هذه عملية تجميلية وقد يكون لها بعض الآثار الجانبية. وحقيقة أنا أقول تترك للطبيب الجراح المتخصص، لأن بعضها ضروري، بعضها تسبب تشوهات في الجسم في أماكن معينة، هذه ربما فعلا يحتاج الطبيب إلى اتخاذ إجراء مناسب للإزالة. لكن للأسف صارت المسألة تجارية، مسألة الحقن، وصار فيها توسع كبير جدا، وصار فيه ناس يعتقدون أنها بتساعد على تخفيف الوزن، وهذا الكلام غير صحيح. بالنسبة للقولون، يعني دائما القولون مرتبط بنمط الحياة، مرتبط بالناس اللي عندهم توتر وقلق، أو عندهم تغذيتهم غير مناسبة، أو يسهرون، أو أنهم يعتمدون على وجبة واحدة، أو نسبة الألياف عندهم قليلة، نسبة البكتيريا النافعة الزبادي واللبن قليل، يعني في عدم توازن في الغذاء. ولكن فيه نوع من

الناس عندهم نقص في إنزيمات معينة لهضم أغذية معينة، ومن ضمن هذه الأغذية اللي بذكرها الآن اللي تزيد مشكلة القولون أو التهاب القولون، اللي هي مثلا البهارات، الأشياء اللي فيها كافيين، القهوة والشاي، الفول، العدس أحيانا، البصل، الثوم، المأكولات الشرقية، الزهرة، الملفوف، البروكلي، الحليب، الجبن الأبيض، وفي أغذية تجي بعدها اللي هي مثلا زي الحبحب، زي كثرة التمر، زي المشمش أو الخوخ. يعني فيه بعض الأغذية تأتي بعض هذه للأسف فيها بعض النوع من الكربوهيدرات الذي لا يهضمه الجسم، فينتقل من الأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة وهو ما انهضم، فيتخمر ويبدأ ينتج غازات وينتج ما يسمى بالقولون، ولذلك يسمونه القولون العصبي أو القولون، وهو عبارة عن هذه الأغذية لم يعني تهضم. وهذه الطريقة أنا ذكرتها في أكثر من مكان من القنوات الإعلامية، إن هذه تعالج بطريقة الفود ماب، إن الابتعاد عن هذه الأغذية كاملة لمدة أسبوعين حتى يرتاح الأمعاء، ترتاح الأمعاء، وفعلا بترتاح الأمعاء ويقل الغازات ويقل القولون، ثم إعادة تناول هذه الأغذية واحدة واحدة، كل ثلاث أيام تأخذ نوع، يعني مثلا تشرب حليب، بعدين ثلاث أيام تأكل مثلا حبحب، بعد ثلاث أيام تأكل عدس، بعد ثلاث أيام تأكل فول، وهكذا. إذا اكتشفت أن بعد ما تأكل هذا الغذاء اللي كنت مستبعده أولا ورجعت عندك الغازات بشكل كبير والقولون ثار بشكل كبير، اعلم أن جسمك لا يستطيع هضم تلك المادة، ولذلك ابتعد عن هذه الغذاء نهائيا. لكن في ناس أحيانا يزيد عندهم القولون بسبب الخبز مثلا. فالفكرة لا نكثر من الأغذية ونوزعها ونستخدم هذه الطريقة، وإن شاء الله سترون نتائج طيبة جدا للتخلص من القولون. بالنسبة للكوليسترول حقيقة فعلا كلامك صحيح، يعني في عدة مقاييس، في مقاييس بالمليمول، ولذلك احنا صدر طبعا قرار في لتوحيد المعايير، لكن نجد ان في شيء اسمه الكوليسترول، وفي شيء اسمه الليبيدات مرتفعة الكثافة، وفي اللي يسمونها الكوليسترول النافع، وفي شيء الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة اللي يسمونها الناس خطأ بالكوليسترول النافع، وكلها نافعة، والدهون الثلاثية كلها ترتبط مع بعض. فخلنا ناخذ مثلا الكوليسترول، طبعا احنا نتكلم عن الكوليسترول، يعني المفروض انه يكون تقريبا 5.2 بحيث انه يعني هذا المقياس الاساسي للكوليسترول. هل في ناس يقيسون بالمليمول او النانومول لكل لتر؟ انا اعتقد هذه الاشياء نتركها للطبيب المعالج ونتركها للصيدلي اللي يحدد لنا كم نسبة يعني الكوليسترول المناسب. حتى لو زاد عن 200 ملي جرام للدي دي سي لتر، لو زاد عن 200 شوي ما يضر، فيمكن ما يحتاج الدواء إلا ناس عندهم ارتفاع كبير في الكوليسترول. يعني احنا نتكلم بالذات عن يعني الارتفاع من 5.2 إلى 6 وأكثر، عند هذاك الوقت احنا نقول نعم في ذاك الوقت تحتاج إلى علاج. هذه الأمور ترى يقدرها الطبيب، أنا ما ودي أذكر أرقام معينة عشان ما يعني أشغل الناس في أرقام معينة، لكل عمر لشيء مناسب. يعني الناس اللي عندهم مثلا أمراض قلب لابد نتشدد في مسألة الكوليسترول ما يصير عالي، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة سكري أو ضغطي أيضا لابد نتشدد في هذا الموضوع. اللي ذكرت دائما أن نعتمد على الكوليسترول يعني الكلي أكثر من اعتمادنا على ما يسمى الكوليسترول الضار. والدهون الثلاثية نفس الشيء، المفروض ما تزيد عن 150، ولو زادت يعني شوي ما فيه إشكالية. سبب ارتفاع الكوليسترول هو الدهون الحيوانية مثل صفار البيض، المأكولات البحرية غير السمك، الزبدة والسمنة، الشحوم الحيوانية، جلد الدجاج، وأكل المطاعم، وأخيرا الدهون في الحليب. الدهون في الحليب ومنتجاته تمثل النسبة الأقل. أما الدهون الثلاثية فممكن ترتفع من كل شيء، ترتفع من الكوليسترول، من الدهون الحيوانية والشحوم، وأيضا من الزيوت حتى زيت الزيتون. فاللي عنده ارتفاع دهون ثلاثية يجب أنه يقلل من كل الزيوت والشحوم، ويزيد من الورقيات والسلطات والخضار والفواكه واللياقة

0: البدنية. طيب عشان ما نتأخر ناخذ أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
1: وعليكم السلام. حياكم
0: سامحنا تأخرنا عليك يا أبو عبد الله.
1: لا بالعكس أنا مستمتع بالحديث دكتور. عندي سؤالين بس يعني قصيرات. اللي هو الآن إذا أصيب المعلم أو الطالب بمرض تنفسي هل إحضاره للكمامة هل هذا يفاقم يزيد الكتمة يعني أو أنه إجراء صحيح؟ هذه واحدة. الثاني دكتور من ناحية الأظافر يعني مثلا بعض الطلاب يكون أظافرهم طويلة هل الأظافر يعني سبب في انتشار الأمراض يصير بين الطلاب أم أنها لا إذا جاء وغسل يدينا تكفي؟
0: جميل جميل جميل أبو عبد الله. شكرا يا أبو عبد الله.
1: الله
0: شكرا شكرا. طبعا بالنسبة للأمراض التنفسية هي للأسف هي أكثر الأمراض انتشارا في المجتمع في أي مجتمع، ولهذا ضروري جدا مع الآن مع الحرارة مع درجة الحرارة وربما مع الغبار ومع يعني التغيرات الفصلية يكون هناك بعض الناس اللي عندهم حساسية أو التهابات في الصدر تكون الحالات هذه موجودة. أيضا وهي رسالة أيضا لإخواني وأخواتي مديري المدارس، أرجو أرجو أرجو العناية بتنظيف المدارس قبل وصول الطلاب والأطفال، وأرجو أنكم أنتم تشرفون عليهم، لأن تعرف مع بداية الدراسة قد تكون بعض الأماكن أو الزوايا مهملة ويكون فيها غبار وتكون بما فيها النوافذ التكييف وغيره، أنتم أعرف مني في هذه الأمور، لكنها واحدة من مشاكل يواجه الطلاب في بداية الدراسة أن يكون فيه غبار أو يكون فيه عدم نظافة، وهذا الموضوع جدا مهم. أي طفل عنده مشكلة في التنفس أو حتى معلم ضروري جدا يراجع الطبيب، لأن المشاكل التنفسية مختلفة، تبدأ بالتهابات بسيطة التهابات القصبات الهوائية إلى أنها تبدأ ب يعني أمراض التهابية كبيرة جدا للرئة وقد تكون بعضها معدي. وش اللي ياخذه وش اللي ما ياخذه هذا يقررها الطبيب، لأن ما لا نريد أن نكون يعني متشددين من شيء عادي، وفي نفس الوقت ما نريد أن نتساهل، يعني بدءا من الكمامة أي أحد عنده إنفلونزا أو زكمة أو شيء رجاء يعطي طفله عدة كمامات عشان يستخدمها. وأيضا لابد من مراجعة المسؤولين في المدرسة للتأكد من سلامة هذا الطفل وأنه ما يكون في ضرر على الأطفال الآخرين، ومن هنا ممكن تقرر المدرسة إعطائه إجازة أو تحويله للوحدة المركزية الصحية أو المستشفى اللي يتبع لهم بحيث يتم التأكد من سلامته، ولكن الموضوع يجب أن لا يترك. بالنسبة للأظافر الأيدي، نظافة الأيدي هي من أهم مراحل الأوبئة أو انتقال الأمراض. شوفوا كيف نظافة الأيدي هي أهم مرحلة من مراحل انتقال الأمراض والأوبئة، ولذلك لابد نتعود ونعود أبنائنا وأبناتنا على نظافة الأيدي بشكل دائم. إحنا ما نقول والله عقموها بالمعقم، ولكن لابد تكون نظيفة. الأظافر بحد ذاتها ما فيها مشكلة، ولكن الأظافر غير النظيفة هي اللي فيها مشكلة، وهي أدعى لما تكون طويلة أدعى أنها تحمل تحتها بعض الأمور الغير يصعب تنظيفها، ولذلك دائما قص الأظافر من الأشياء اللي فيها أهمية جدا صحية وضرورية جدا للمحافظة على الصحة، والأهم أن تكون يعني نظيفة دائما. طيب خلونا ننتقل إلى المرحلة الشيء الآخر اللي ودي أتكلم عنه، أو خلونا عشان ناخذ نموذج يعني يومي لطلاب مدارس. احنا قلنا أول شيء المفروض الواحد يأكل أي شيء، لكن الأفضل أن يكون يأكل فطور فيه بروتين، يعني ساندويتش فيها مثلا دجاج أو جبن أبيض أو أي نوع من الجبن أو تونة، هذه ضرورية جدا. كوب الحليب مهم. طبعا العصير لا بأس به، لا يعتبر من المشروبات الصحية حتى لو كان طازج، لكنه واحد من الحلول المساعدة. فيه بعض يعني الأطفال أو الناس يحبون الحبوب اللي يسمونها حبوب الصباحية لا بأس بها، ليست

0: خيار صحي حقيقة، ولكن لا بأس بها. لكنه ممكن يأخذ اللبنة، ممكن يأخذ زبدة فول السوداني، أهم شيء أنه لا يطلع إلا ما أكل شيء مناسب. الأمر الآخر، حقيبة التغذية المدرسية، عاد ما ودي أقولها بالإنجليزي بس إن بعض الناس ما يتعود عليها بالإنجليزي، اللي يسمونها اللانش بوكس. هذه الحقيبة هم في غاية الأهمية للأطفال الصغار في الروضة والتمهيدي، والأطفال في الابتدائي وحتى الكبار، لكن تعرفون طلاب المتوسط والابتداء والثانوي للأسف ما يحبون يشيلونها معهم. هذه ضرورية جدا، يكون فيها ساندويتش بجبن تشيدر مثلا، يعني جبن أو جبن الأبيض اللي ما يخرب، قد ما يكون في مناسب أنكم تحطون مثلا بيض أو دجاج أو تونة، لكن الأجبان غالبا تتحمل ما تخرب يعني مع الحرارة الآن، ويمكن الطفل ما يدري متى يأكلها في أي حصة. بعض الأطفال المفروض يأكلها بعد الحصة الثالثة، ما يأكلها إلا لما يخلص من المدرسة، وهذا ضروري للأم تنبه على ولدها وبنتها، تقول لابد تأكل وجبتك بعد في الفسحة، يعني اللي هي قد تكون بعد الحصة الثالثة. أيضا الفواكه سهلة الأكل، نتكلم عن الموز، الكمثرى، التفاح الصغير، يعني شيء ما يحتاج تقشير مثل البرتقال وغير، ولا ممكن ينهرس أو يخرب، لكن ما في مشكلة اللي بياخذ تين بياخذ عنب، المهم أنه يكون في صندوق بلاستيكي محكم، ما يكون في شيء قماش بحيث أنه ما تخرب هذه الفواكه. في بعض الناس يحبون الخضار مقطعة، يعني جزر، خيار أو غيرها. أيضا من ضمن الأشياء المفيدة اللي هو المكسرات، إذا ما كان عند الشخص أو الطفل حساسية المكسرات ممتازة. البسكويت، فيه بسكويت نوع من البسكويتات جيدة، فيه أيضا يأخذ ماء. فيه بعض الأطفال تعود على الأكلات غير الصحية، وهذه أيضا يعني استشفها من المراجعين، وش تأكل المدرسة؟ شيبس، أكل فطاير، أكل معجنات. ترى الفطاير معجنات ما تعتبر خيار صحي، لكنها أفضل من الشيبس أكيد، أفضل من الحلويات أكيد، ولكن هل هو خيار جيد؟ الجواب خيار غير جيد. طبعا الماء نشوف له الحافظة المناسبة، إذا كان ما في المدرسة يعني مياه معلبة، إنه الطفل أو ذا يأخذ معه الماء، لأن هذه الأمور مهمة جدا. بعض الناس يفضل إنه يأخذ معه عصير، مثل ما ذكرت العصير ليس اختيار صحي ولكن لا بأس به، لأن اليوم ما نقول والله أننا نبغى نعيش طفلنا حياة صحية، أنا أبغاه يأكل أهم شيء يتغذى. فالطفل أو الطالب اللي يروح المدرسة مثل السيارة اللي تمشي بدون بنزين أو الجوال اللي بدون شاحن، فيعني ما ممكن يستوعب الاستيعاب الجيد وهو ما أكل الفطور المناسب. ولهذا دائما نكرر دائما أن الإفطار من أهم الوجبات للصغار والكبار، ومن يدعي أن تأخير الإفطار جيد أو أن الإفطار غير أساسي للأسف لا يستند على أي أساس من العلم. هذا يكفي؟ لا، بعد ما يرجع الطفل من المدرسة، وهذه أيضا نقطة جدا مهمة أشوفها في حقيقة عند المراجعين ومشاكل الأطفال اللي يصير عندهم سوء تغذية، لما يرجع الطالب والطالبة من المدرسة، أرجو من أخواتي الأمهات أنها تجهز الأكل مباشرة، لأن بعض الأمهات قد تكون عاملة موظفة دوامها يتأخر. شوفوا طريقة، أبغى الطفل لما يجي من المدرسة يلقى أكل جاهز، ما أبغاه يتعود يأكل بطاطس أو شبسات أو حلويات أو من الشوربات الجاهزة هذه اللي يعني ضررها أكثر من نفعها. إذا أكل وجبة متكاملة عندما يصل البيت، هذا يعتبر أفضل إنجاز. وش مواصفاتها؟ بعد ما نسمع اتصال أختي أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف، أرفعي صوتك الله يسلمك. أهلا وسهلا، حياك الله.
1: مساء الخير دكتور عبد العزيز، فريق العمل كله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يسلمك.
1: بالنسبة للسؤال يا دكتور، استخدام الفيتامينات بدون استشارة طبية، يعني جميع الفيتامينات أحيانا تستخدم بدون استشارة طبية، هل هذه لها أضرار على الجسم مثلا؟
0: جيد.
1: يعني لما أقول خلاص لا تكثر في الفيتامينات بدون استشارة، قالوا لا عادية الفيتامينات ما لها أضرار كثيرة، ما أدري هل هذا صحيح دكتور ولا فيها أضرار كثيرة.
0: جميل.
1: السؤال الثاني بالنسبة لموية الحلبة دكتور، في واحد من أخواني دائما يستخدم

0: الحلبة في الأسبوع أكثر من مرة، يطبخ الحلبة يشرب مويتها. هل هذا يعني مفيدة أو لها أضرار على يعني أجزاء جسم الأخرى؟ ما أدري.
1: جميل.
0: كذلك بالنسبة لإبر اللي تتابع على السكر، يعني تستخدم في اليوم أكثر من 3 مرات، هل هذه يعني تضر الجسم؟
1: الانسولين تقصدين؟
0: ايوه الانسولين. يعني تستخدم بدون انها يعني تنفخ الجسم او تزيد في سمنه الجسم، ما ادري هل هذا صحيح.
1: جيد.
0: لان الوالده احنا اعطيناها في كتابنا 3 مرات، تقول لا هي تنفخني اكثر من اللازم.
1: جيد.
0: يعطيك العافيه.
1: شكرا اختي وصاف. شكرا. الله يسلمك. اسئله اختي وصاف كل سؤال يحتاج الى حلقه، لكن باختصرها لانها مهمه جدا. المكملات الغذائية لا أنصح بها صراحة وبكل وضوح بدون ما يكون في حاجة طبية بناء على تحليل. النظام العالمي ونظام منظمة الصحة العالمية يجيز بيع المكملات الغذائية بدون وصفة، نعم، ولكن مهم معناه أن بدون وصفة ناكل كيفما نريد، وبالذات للأطفال والشباب والمراهقين حقيقة خطرها أكثر من نفعها. وأؤكد لكم أن أغلب المكملات أو الفيتامينات اللي تباع هي عبارة عن مكملات صناعية. القيمة الحيوية، يعني القيمة الحيوية اللي هو هل يستفيد منها جسم، منخفضة. يعني لو نحلل الفيتامين هذا في هذا المكمل نجده جيد، لكن هل يستفيد منه الجسم؟ لا، منخفض، لأن القيمة الحيوية لأن أصله صناعي وليس طبيعي. وعلى فكرة ترى هذا مو بغش، ترى مكتوب على العلب، مكتوب على العلب الفيتامينات اللي تشترونها مكتوب عليها ان مصادرها صناعيه. فبالتالي انا احذر حقيقه، لان بعض الفيتامينات وبعض المعادن لما تزيد عن حد معين تسبب تسمم للجسم، تسمم للدم. فلا نتحمس بما نستمع له في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل واحد يمدح لي مكمل، او بعض الصيادله الله يهديهم لما تروح يمدح لك المكمل الفلاني والمكمل الفلاني والمكمل، تقول والله فعلا إذا ما شريته أنا عندي مشكلة، ترى عندي نقص تجارة تسويق. أنا أعتقد عندنا من الأغذية الطبيعية ما يكفي، إلا يكون فيه تحليل من الطبيب المختص أنه يوجد أن فعلا هذا الشخص عنده هذا النقص، فالشكوى لله بعد ذاك الوقت. يعني وأكثرها طبعا فيتامين دال والحديد. السؤال الثاني ماء الحلبة، وهذا الموضوع ظهر أني بخلص حلقة، لأنه تصلني أسئلة كثيرة عن استخدام كبسولات الحلبة الخالية من الريحة وماء الحلبة. الحلبة مادة مفيدة جدا وفيها فوائد عظيمة جدا، وهي منجم من الفيتامينات والمعادن ولها استخدامات، ولكن الحلبة دواء وليست غذاء. ركزوا معي، الحلبة دواء وليست غذاء. يعني ايش معناها؟ يعني المفروض ما ياخذها الانسان يحتاج الى هذه الحلبه ويكون عنده مستعد لها. يعني بعض الناس ما شاء الله صحتهم زينه ويتحركون وينشطون، هذا مهم جدا لانه ممكن ياخذ الحلبه. لكن واحد لا يتحرك ولياقته ضعيفه واكله ضعيف وعنده قولون وعنده ربما مشاكل كلى، لا بالله الا هذا، واللي نحذرهم من الحلبه بماء الحلبه بحبوب الحلبه بكل شيء ما تناسبه. فالحلبة والرشاد والحبة السوداء ومثل أمثالها هي دواء. لا نتحمس أن نأخذها، الناس يسألون وشلون نأخذها وشلون نأخذ المورينجا. فبسبب تواصل وسائل التواصل الاجتماعي يعني سوت إعلانات مثل هذه، ونحس إن يعني شفاءنا بعد الله فيها في الحلبة. أنا ما أنكر الحلبة مفيدة، ولكن يجب أن يأخذها الشخص السليم اللي يقدر يتحمل زيادة الأملاح فيها وتكون بكميات قليلة. وما في أفضل من الغذاء المتوازن عشان ما نحتاج يعني هذه المركبات، وإن أخذناها نأخذها بكمية قليلة ونأخذها مطبوخة، ما نلهمها لهم الحلبة هذه، بل نطبخها نضيفها للشوربة نضيفها للخضار ونأخذها بكمية قليلة وما تكون كل يوم. الإبر السكر والإنسولين لابد يقررها الطبيب. وهل هي تزيد وزن؟ الجواب لا، بل أنا أرى الترشيد في استخدام الانسولين وضبط الاكل. يعني ما نقول والله كيف اضبط اقل السكر ازيد الانسولين، يوم فحصت لقيت السكر مرتفع وش اسوي؟ اسوي يسمونه جرعه تصحيحيه. لا لا لا لا، انا ما ابغى هذه، انا ابغى اقلل من السكريات، اقلل من النشويات، وانا اتابع مجموعه من الإخوة والأخوات وحتى الأطفال بعضهم اللي عندهم السكر النوع الأول وركبوا الحساس وأتابعهم بجوال وتم ضبط السكر بنسبة قريبة.

0: لا لا مسموح، الله يرحم والديك ويحفظك يا سيد عبد العزيز. دكتور عبد العزيز
1: سلم الله عليك.
0: دكتور عبد العزيز، انت ذكرت قبل قليل انه فيه مأكولات اذا اكلها الشخص المصاب بالقولون انه تثير او تسبب الالام القولون او زي كذا، صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب لو قطع نهائيا، لاني انا حط انه الخبز والمخبوزات وبعض الفواكه تسبب لي الام في البطن، فقطعت نهائيا للابد، هل يتاثر الجسم مستقبلا؟
1: ابشر نجاوبك هذا الشيء يفيدك ويفيد غيرك ان شاء الله.
0: ارحم والديك.
1: الله يطول عمرك. شكرا. الجواب لا، ما يضرك، ولكن دائما التوازن. يعني بعض الناس الان يترك شيء بسبب وهم، يعني مثلا الان يقولون اتركوا القمح عشانه معدل وراثين، وهذا الكلام ذكرته 20 مرة. لا يوجد في المملكة العربية السعودية غذاء معدل وراثيا مخالف للأنظمة، واضح. لكن إن كل فطوري خبز وعشاء غداي خبز وعشاء، طبعا أكيد أني يعني أسرفت على نفسي. ترى استخدام الحبوب الأخرى مثل الشوفان والشعير والدخن والذرة بكل أنواعها، الذرة جزانية أيضا بدائل الخبز جيدة، ولكن إذا كان شيء يزعجك وتركته إن شاء الله ما يضرك، بالذات مثل ما ذكر أخو عمر مسألة الخبز مثلا أو بعض الفواكه وبعض الخضار. أهم شيء تأخذ غذاء متوازن، الحمد لله الحمد لله، ما تفقده من عنصر معين في غذاء تجده إن شاء الله في غذاء آخر ولله الحمد. طيب خلونا جل عشان بس ما يخلص وقتنا، نقول مكونات الغداء. مكونات الغداء: البروتين ضروري، اللحم، الدجاج، السمك، النشويات ضرورية، الخضار ضرورية، السلطات ضرورية، ونجيب أن يعني نقدم السلطات بطريقة جذابة. يعني لو نقدم السلطات اللي ناكلها إحنا الكبار خس وجرجير وبقدونس وكذا، يمكن الطفل هذا ما يأكلها. لكن لو نقدمها بشكل جيد ونحطها بعرض جيد في علب جيدة وملعقة ملونة بيقبل عليها. حتى المشروبات، العصائر وكذا، لو نقدمها في كوب مناسب وشفاطة حلوة أيضا بيتعود عليها. سلطة الفواكه نقدمها بطريقة معينة، أشكال معينة، مربعات أو دوائر، بيقبل عليها. فإحنا ترانا مقصرين في طريقة تحسين شهية الطفل بطريقة العرض الجميلة. يعني لما نجتمع احنا، يعني ضروري نجتمع على وجبة العشاء مثلا او الغداء العشاء اللي يتكلم عن الساعة 5 بعد ما يطلعوا الناس الموظفين، فهذه جميلة انه يتعلم كيف يأكل، ولكن بعد المدرسة ضروري جدا انه يكون يأكل هذه الأغذية الغنية بالبروتين والحديد والكالسيوم. في أشياء مهمة أيضا نهتم فيها: النوم، اهتموا بنوم أطفالكم بشكل مبكر، اهتموا بكمية الوجبات وتقليل الوجبات اللي تشترى من المطاعم، يعني تقنن بطريقة معينة. نهتم باللياقة والحركة وتدريب أولادنا سواء في صحة الرياضة المدرسية أو انضمامهم لبعض الأندية أو تدريبهم في البيت أو المشي معهم. الحمد لله خلال الأيام الجاية بيبدأ يتحسن الجو، ممكن نمشي معهم، والحركة جدا مهمة. لابد من علاج الجلوس الطويل أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية، وتكلمت عن هذا الموضوع وكيف إن بإمكاننا نقننه لأوقات معينة، بالذات أوقات المدارس. العناية بالنظافة، نعلم الطفل والطفلة كيف النظافة الجسدية، النظافة الشخصية، وكيف يهتم بنفسه وكيف يعني يتعامل، لأن هذه أمور تحتاج إلى جلسة خاصة وتوضيح، لأنها جزء مهم جدا من صحة الطفل. صحة الأسنان، ما تتخيلون معاناة الناس من صحة الأسنان، ونتكلم عن تفريش الأسنان وطريقة تفريش الأسنان، وكل بعض الأطفال يفرش بطريقة خاطئة يعني سريعة. وش الحل؟ الحل بسيط، الحل ممكن نستخدم المكاين هذه حقة تفريش الأسنان، نشوف المهتمين بصحة الأسنان يعلمونا كيف نفرش، والوقت اللي نقضيه في قضية التفريش، عدم أكل الشوكولاتات أو الحلويات في المساء، التقليل من العصائر في المساء، كل هذه جدا مهمة للعناية بالأسنان. أمس كان أحد مراجعي عيادتي واحد من أطباء الأسنان، ودخلت فيه مع نقاش، يعني صحة الجسم تبدأ من الأسنان، صحة الجسم كاملة تبدأ من استرالة السنان يا جماعة الخير، مو بعظم نشيله وقطعة عظم على ما يقولون، لا لا، فيه 12 تخصص مختلفة في طب الأسنان، كل هذا الموضوع. الموضوع اللي مهم أيضا متابعة النمو، شوفوا منحنيات النمو، شوفوا أولادكم هل وزنهم زين، طولهم زين، لا تروح الأيام ويصيرون عيالكم قصار.

تقول والله تونا نكتشف. ضروري جدا متابعتهم يعني كل شهرين ثلاثة شهور، أما من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية أو زيارة طبيبة أو طبيبة أسرة أو قياسهم حتى في البيت لمعرفة يعني الصح المقاييس للطول والوزن. زي ما ذكر قبل شوي السؤال، لا تعطون أطفالكم مكملات غذائية نهائيا إلا في حاجة، لأنها تظل يعني مواد صناعية قد تسبب لها تأثيرات، أو حتى الطفل خلاص يعتمد أو يتعود على المكملات، لأن الأم الله يطول عمرها حريصة على طفلها، أهم شيء ما ينقص الشيء. أحيانا تعطينا شيء هو ما يحتاجه، تعطينا أوميغا 3، ليش تعطينا أوميغا 3؟ ليش تعطينا فيتامين ألف؟ هذا قد يكون في تأثيرات أخرى عليه. الفكرة نبغى نقلل من المشروبات الغازية والعصائر، نقلل المشروبات الطاقة طبعا للشباب والمراهقين، والقهوة، القهوة المفروض ما يتعود كوب واحد، نقلل من الشبس والبطاطس، الحلويات، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة، السكريات، يعني إن ما نحط في حقيبة الطالب أكلات سريعة الفساد، ننبه على الماء وضرورته، تعويد أبنائنا من اليوم، اليوم الأربعاء، على النوم المبكر استعدادا للمدرسة، الغذاء يكون متوازن، صحة الطفل لا تبدأ فقط من المدرسة بل تبدأ من البيت. فأنا رسالتي للمسؤولين في وزارة التعليم والشركات التعليمية وشركة ميلاف، نطمح أن نرى المطاعم الصحية في مدارسنا أفضل من المقاصف. مستمعي الكرام، شكرا لكونكم معنا اليوم في حلقة اليوم نتكلم عن صحة طلاب المدارس. نلقاكم بخير، هذا الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل محمد الفلاج، نهديكم التحية ونراكم بخير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة.

قصة وطن، وفي المسرح لا يرفع الستار فقط بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم من جديد، ونرجع لكم كل يوم وعلى الموعد من 10 للساعة 12 برنامج تعاليل يوميا من الأحد إلى الخميس. في برنامجنا كما عودناكم دائما مجلس تعاليل، نتعلل، نسولف، ناخذ نعطي، نطرح مواضيع، ناخذ أراءكم، مشاركاتكم، مواقفكم، ذكرياتكم، وحكايات للطفولة وحكايات والشباب وحكايات والشباب، ما عدنا بنقول شيبان، عرفت؟ حياكم الله، هلا وسهلا معنا.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في الموضوع المطروح، موضوعات الخفيفة بيننا وبين الأحبة الكرام المتابعين في برنامج تعاليل. أعطر التحية لكم فريق العمل من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: حياك الله يا طلال، شلونك؟
0: الله يبقيك، شلونك يا خالد؟
1: كيف الأمور؟
0: طيب الحمد لله.
1: كيف الأجواء اليوم؟
0: كلش تمام التمام. بس عشان أسمعك ترفع لهنت، بس يكون صوتك واضح معي يا خالد.
1: سم كذا تمام؟
0: أنت خليك كريم،
1: أبشر بعزك،
0: خليك كريم.
1: يلا أجل بيسمعنا محمد فلاح.
0: لا لا ما عليك. طيب من جديد حياكم الله، أهلا وسهلا يا خالد.
1: حياكم
0: في تعاليل وفي الموضوع المطروح. اي خلصنا، قلنا خلص

0: طيب
1: طلعنا فاصل ورجعنا ورفعنا السماعة
0: ونزلنا السماعة
1: وفتحنا الأيباد
0: وفتحناه. نبي نشوف الأسهم الحين.
1: انتهت الأسهم النعدة. أسهمنا في الموضوعات المطروحة
0: اليوم. موضوعنا لطيف وخفيف ويعني فيه من الطفولة شيء كبير، يعني بيرجعنا للماضي شوي، يعني في نظرتنا. تعرف زمان كان الواحد صغير يشوف الأشياء بعين ثانية، ولما يكبر يشوف الأشياء اللي كان يشوفها هو صغير يشوفها يعني إنه حاجة يعني عادية، لكن وانت طفل تشوفها يعني بعين ثاني تماما. فاليوم نبي نفتح مع بعض ألبوم الذاكرة ونتذكر التفاصيل اللي كانت تبهرنا زمان، ويمكن اليوم نضحك لما نتذكر كيف كنا نفكر فيها. يا طويل العمر، يعني وإحنا صغار كان عندنا مقياس خاص جدا للأغنية، عارف لما تشوف عالم تقول هذول أغنية وهذول كذا، فهمت النظام؟ فيعني نبي نتكلم عن هذا الموضوع. يعني كنا أول لما نروح بيت أحد ونلاقي عندهم درج داخلي في البيت، عارف درج داخلي في البيت، وتقول في نفسك هذول أكيد مرة أغنية. لا، والمفاجأة الكبرى إذا لقيت عندهم ثلاجة تطلع موية وثلج من الباب. هنا أنت قاعد تشوف اختراع من مكوك الفضاء. يعني هذول العينات أنهم هذول عندهم ثراء فاحش، عرفت؟ واللي عنده تلفزيون في غرفته، أوه هذا وين غني ذا، هذا وين. كل واحد عنده غرفة يعني في غرفته تلفزيون، ولا عنده بلايستيشن والعاب كثيرة وشغلات، وما في لعبة تنزل لو هي عنده. أنا أتكلم عن يا رجل كان أي شيء جديد ينزل يكون عنده، هذا مرة برضو غني. أما اللي يسافرون بالطيارة كل صيفية، يا الله هذا أبوه تاجر في مخيلتنا. أما البيت اللي فيه المسبح، أوف، هذولا بالنسبة لنا كانوا من طبقة ثانية تماما. فإحنا اليوم نبي نتكلم يعني في أشياء بسيطة، حتى اللي كانوا عندهم سيارات كذا فيها فتحة في السقف ودنيا، وهذولا وين؟ ولا يمشي لك أيام كانت السيناو ديك، ولا تليفون بالسيارة ولا شيء، وانت تتكلم وتروح، يا رجل حكاية. فالموضوع هذا المضحك إن كثير من الأشياء اللي كانت بالنسبة لنا زمان دليل ثراء، وصارت اليوم أشياء عادية جدا وموجودة في بيوت كثيرة، لكن بعين الطفل وقتها كانت كافية تخليك ترجع البيت وتقول لها لك ترى الفلان مرة أغني، عرفت المصطلح ذاك؟ ولما ينادونا يعزمون ولا شيء نروح لهم. فنبي يعني في اليوم في تعاليل نرجع ذاك المقياس الطفولي البريء، نشوف وش كانت علامات الثراء في عيوننا واحنا صغار.
1: يعني هذا الموضوع في مجمل يعني كانوا يتحدث عن الطبقية المجتمعية في حياتنا، ومسألة المقارنة بين الأقران أو حتى النظراء، هذا موجود في مجتمعنا البسيط، لكن في معايير قد تكون محددة وثابتة، منها مثلا التصنيف مثلا حسب المراتب، أن هذا مؤهل العلمي، هذا طالب كان مبتعث، هذا موظف في شركة ألف، وشركة ألف هي تعني أنها يعني رمزيا أنها كبيرة في البلد نفسها، لها اسمها ولها صيتها وسمعتها ولها قوتها وثراها وميزاتها. فلما تقول فلان مثلا موظف في هذه المنشأة، هذا دليل يعني ومفهوم من يؤكد إلى مسألة الثراء. الطبقة كذلك الثقافية، إذا كان أديب شاعر له حضور على المستوى الفني والثقافي ينظر لها أيضا كذلك، بينما من الطبقة المرتفعة الحضور الاجتماعي أيضا له دور. القدرة الاستهلاكية في مسألة الاستهلاك في الشراء في الممتلكات في كثير من نمط الحياة، نوع السلع والخدمات، هذا يؤكد كذلك أيضا أن هناك أن هذا أعلى مني كطبقة اجتماعية، هذا موجود في حياتنا اليومية البسيطة، وهم أقران يعني نشاهدهم في نوع العمل، في نوع المهنة، في المستوى التعليمي، في المهارات، في الخبرات، في الذوق، في نمط الحياة، معايير حتى على مستوى المكانة والهيبة، على شبكة العلاقات اللي عنده، يقول لك أنا أعرف فلان وعارف ذلك المشهور وعارف ذلك الرجل صاحب المنصب والجاه والصيت، هذه كلها تؤكد أن هذا الرجل عنده شبكة علاقات واسعة، فيعطينا شيء من المعايير المختلفة أن هذا أفضل مني. ليش؟ لأن عنده مكانة، عنده حضور، عنده نفوذ، عنده شبكة علاقات، هذه كلها يعني معايير مختلفة. لكن نبي نعرف الآن حسب وجهة نظرك أنت البسيطة، ما هو المعيار المحدد، معيار أنت تراه حسب وجهة نظرك أن هذا الرجل يتفوق عليك، التفوق هذا اجتماعي، ثقافي، مهني، علمي، أيا يكن، لكن في معيار

ليس عيب ترى، يعني مو نقص فيك، لا، لأنك أنت تميز أيضا في جوانب ثانية عليه، هو تميز اجتماعيا، أنت متميز ثقافيا، عندك من المعلومات ما شاء الله يعني تكاد أنها تؤكد أنها حصيلة لغوية تمتلكها، هذا طبيعي، درجات والمستويات التعليمية والمهنية هذا مؤكد وموجود في حياتنا الاجتماعية، وهذا سنة الله في خلقه، وهذه الحياة الكونية نسير عليها، لكن نريد معيار واحد فقط يؤكد مدى تفوق فلان عن فلان. جارك الآن تلقى متميز مثلا في أمر ما، كيف عرفت أنه متميز؟ في وظيفته، في مكانته الاجتماعية، في حضوره، في هيبته، في ماذا؟ كيف هو متميز؟ وعن النقيض تماما، أنت تميز عنه بماذا؟ هذه الفروقات والدرجات يعني موجودة في مجتمعنا، نحاول نلتقط شيء بس من المعايير الواضحة حتى تكون مفتوحة للجميع عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع في موضوعنا اليوم. وسؤالنا يقول: وش الشيء اللي كنت تشوفه عند أحد وانت صغير وتقول مباشرة أكيد هذول أغنياء؟ أو إيش الشيء اللي كنت حسبه من علامات الغنى زمان ولما كبرت اكتشفت إنه عادي جدا؟ شاركونا بذكرياتكم على 011-40-53. عماد، هلا وسهلا يا عماد.
1: يا هلا يا هلا.
0: هلا بعماد، شلون؟
1: حياكم الله.
0: هلا، من وين تكلمنا؟
2: أهلا وسهلا.
1: من المدينة المنورة.
0: أهلا وسهلا بأهل المدينة.
1: يا هلا.
0: ها يا عماد، كم عمرك؟
1: والله
0: إيه، قول عادي. فوق الثلاثين. أجل ما لحقت على إيش كنت زمان يوم كنت تروح تشوف إيش المعايير اللي تشوفها عند الناس تحس إنهم هم أغنياء وأنت صغير؟
1: زي التلفزيون يعني.
0: كيف؟
1: مايدة الطعام، التلفزيون.
0: أوه، اللي عندهم طاولة الطعام. ها؟
1: أيوة. جلس.
0: كم كرسي اللي كنت تتذكرهم؟
1: والله 8 إلى 7.
0: كنت تتمنى أنك تأكل معهم على الطاولة. ها؟ أوه، شوكة وملعقة وسكين.
1: أيوة، هذه علامة الغنى يعني. برنامجكم شيق وحديث شيق، ونشكركم في الإذاعة.
0: حبيبي،
2: الله يحييك يا عماد.
1: الإذاعة المتميزة اللي حتى مواضيعها يعني لها يعني.
0: اليوم أخذنا الموضوع خفيف ولطيف كذا.
1: آمين، نشكركم وشكرا لكم.
2: الله يحييك يا عماد، تحياتنا لك في أمان الله.
0: الله.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا. 011-40-53. تهاني.
3: هلا والله أستاذ طلال.
2: حياك الله يا تهاني.
3: هلا بك والله. أنا سعيدة جدا أول مرة أشارك في هذا.
2: الله يحييك. يا مرحبا يا تهاني، سمي تفضلي.
3: كيفك أستاذ طلال؟ أستاذ خالد،
0: الله يعافيك، شلونك؟
3: بخير الحمد لله.
0: وأنت صغيرة إيش كنت تشوفين معايير الغنى عند الناس؟
3: والله كنت لما أشوف التلفزيون أحس إنهم هم أغنياء.
0: شلون؟
3: لما أشوف عندهم
2: تلفزيون. أي. متى جاكم التلفزيون يا تهاني في البيت؟
3: والله ما أذكر كم.
2: يعني جاء متأخر بعد الناس بكثير.
3: إيه.
2: وش كان المانع سبب التأخير؟
3: والله ما أذكر صراحة.
2: ما تذكرين؟ إيه نعم. بس عاد فرحت ويوم دخلت التلفزيون في البيت كلكم تسهرون عنده. كانت فرحة عندكم.
3: إيه صحيح.
2: وبعدها صرت تلعبون أجهزة إلكترونية مع تلفزيون؟
3: لا والله، بس كان عندنا تلفزيون.
2: تلفزيون بس. إيه. الله يحفظك يا تهاني، شكرا لك على اتصالك. شكرا. الله يرعاك، في امان الله. اهلا وسهلا. 011-40-53. سليمان.
4: طلال،
2: هلا وسهلا يا سليمان.
4: الله يمسيكم بالخير.
2: مساك الله بالنور.
4: اليوم الموضوع دمه خفيف مثل يوم الاربعاء.
2: مو بالخميس يعني؟
4: لا، الاربعاء يعني خلاص بدا
0: الخميس. الاربعاء بطعم الخميس قصدك؟
2: لا حبيبي، وقصة الاربعاء دمه خفيف، الخميس ينكت. يبدا ينكت. اهلا يا سليمان، حياك الله.
4: يا هلا والله. صراحه اقول انا كنت اتذكر اذا شفت الدب من اول اقول والله اللغوني ابوهم والله التاجر.
2: اي ما شاء الله. السمين تقصد؟ السمين. اي
4: السمنه. اي كان كنا نشوف كذا نحسب السمين هو غنى، ما دريت انه مرض.
0: سليمان، يوم كنت تروح للناس يعني وش العلامات اللي من يوم تدخل بيتهم تحس انهم هذول؟
4: والله صراحه كاشات. يكون فيه جيران وفيه اقارب صراحه. يعني بعض الجيران نقول والله متى يرسلون ذاك الطبخه، عنده طبخه ما ندري وش هي، ما نعرف وش اسمها. بعدين بعد 20 سنه صارت تطبخ.
0: وغيره.
4: وحتى الاقارب بعد، حتى بعض الاقارب ما شاء الله عندهم طريقه. في شيء ثاني اللي هو لما يكون في بيت كبير، في حوش ولا في بايكه، اوه هذا التجار يروح نلعب كوره، مع ان الحوش موقف سياره لكن احنا نفرق فيه 4-4.
0: يا رجال، كان الحوش ضار 2-2.
4: ما اقول لك يلا توقف في السياره، مع ذلك احنا مستمتعين ونلعب. يا كبر ذاك البيت، واليوم لو ذا البيت يعيد الزمن نجي فيه الحين.
2: الله،
4: في جلسة واحدة.
2: ما بقل الذكريات فيه الحين.
4: اي والله الزمن جميل صراحة، رجعتونا اشياء جميلة جدا.
2: طيب، واللي يتكلم انجليزي يا سليمان يعني يتكلم ما يعطيك كذا كلمتين انجليزي اول وقتها؟
4: يا رجال، الى الحين يحكي انجليزي ما يعرف لك، على قولتك يا طال ما يعرف لك كلمتين. احنا اول نذكر ما نعرف الا اي ان جي، ايش نقول اي ان جي؟
2: المضارع المستمر.
4: والله اي ان جي، الا قال شيء يقول له يس اي ان جي
0: يسنج.
4: اي والله يسك. حتى حتى حتى حتى نقول ووتر
0: ايه
4: قال ابغى ووتر ابغى ما في اي ما في اي وانت ولا في شيء يعني لغه لاعبين في ام اللغه
0: لا لو اذا كان عندكم شغال تبي تتفلسف عليه لو سمحتي ووتر
4: ما في شغلات ما لحقنا شغلات ولا في امل نشوف شغله شغله شوف التلفزيون وبعدين اللي كان يطلع في التلفزيون اول اوه من المشاهير
2: ايه صح
4: طلع وهو طالع في سد رقم واحد والنكته ولا يقول شيء
0: اسمع لا ولو ما تلاقي في البيت كنب كذا ذاك الذهبي الاول اللي له كذا مزخرف ولا شيء
4: شكلك خالد بس عدت 40 تو كنب يا رجال مطارح حنا ومخدات
0: لا اقول لك انا الناس اللي تروحوا لهم الاغنياء
4: ما في هذيك الايام اغني كلهم مطارح وكله ما ظهرت الظاهر الا بعد التسعينات
2: انت انت انت انت وقتها سافرت سليمان رحت ركبت طائره وقتها
4: والله الطياره الظاهر ما عرفتها الا بعد حرب الخليج
2: وقبل كانت امنيه قبل
4: الباص كلنا حنا وابوي وعماني نروح لجده ولا ابها ولا مكه بالفان
2: واللي طيب واللي طيب
0: اوه فان
2: واللي يروح بالطياره وقتها وش كنت ناظر له
4: وين ذاك هذاك
2: يا ليت صديقي
0: طيب واللي عنده مسبح في البيت
4: اسلم اقول تخيل نخلي يقص لنا الرحله شلون صار
2: ايه
0: اسمع
4: يفلمون علينا وحنا نصدق كلام وجت كذا الطياره وراحت والسما تحتنا
2: الله
0: ايوه اجل ما لحقت على الناس اللي عندهم تليفون في السياره وعندهم سيناو وكذا وحركات
4: الا انا وردت سيناو ترى وجبت وعندي تليفون سياره
0: بالله كيف شخصت
4: هذه قريبه يا خالد انت حقي قريب انت
0: اي برضو بس ما كان الناس كلها عندها تليفون سياره
4: اي بس قريب يا خالد دي تليفون السياره ترى يا خالد قبل الجوالات بخمس ست سنين
2: اي صحيح اي
4: في شيء قبل تليفون السياره اللي هو السيناو مثل ما تفضلت السيناو كان يعني حتى اذكر السيناو كان ب 40,000
0: كنت تشخص بها
4: وش السيناو اقول لك انا اتذكر بعدين يقولون تعال تبع سيناو تسدد
0: ما علينا لا ما علينا سولفنا بس كيف كانوا الناس يتعاملون معك
4: لا والله ما في بس فعلا يعني كان شيء غريب دائما الشيء الغريب حتى الجوالات اول ما جت واللي مع جوال البيجر يا رجل البيجر اللي مع بيجر من قد مع بيجر
0: حركات وتسعات ودنيا
2: لا البيجر تقول انها
0: لا بعد
4: تحويله يا خالد
0: بعد الجو يعني ولا قبل الجوال
2: وش اللي قبل
0: البيجر
2: قبل يا خالد قبل الجوال لكن سليمان ترى البيجر يوم انه جاء اتوقع الكل معظمهم يعني اشتروه لكن الجوال اول ما جاء تذكر ب 10,000 الشريحه
4: اي جوال وما جاء فعلا 10,000
2: اي بعد من اللي ياخذ اول وقتها من يطلع وقتها جوال
4: حتى الارقام الثابته كانت صعبه
2: اي صحيح
0: رجل بالواسطات اول
4: يا رجل حنا التليفون الثابت ما حد عنده ثابت
2: اي صحيح مو اي تنتظر دورك يجي لكن الجوال وقته اول ما جاء مو اي احد يشتريه
4: ما بد صعب جدا صعب حتى الارقام صعبه أي. ما في متوفر
2: زي
4: كل شيء جاب بدايه
2: الحين كل واحد مع جوالين ثلاث جوالات
4: حتى الدش يا طلال نروح لخوالي عندهم دش
2: اي
4: وش عندهم فيديو هذول عاد حل عندهم فيديو
2: اي
4: ولا الغريب ان احنا نشغل فيديو نسكت نحسب انه بيخلص ولا نتكلم ولا كلمه مؤدبين
0: يا رجال تقعد كذا مفجوع اصلا كذا منبهر بال
4: ترى شوف الان اطفالنا لما تعطيه الجوال حتى لو عمره سنتين يسكت يتنح
2: اي صحيح
4: ولا يتكلم ولا حد شيء يسمر تلك الخيرة احنا كنا زيهم بس بطريقه مختلفه
2: على فيديو احنا
0: اسمع اول تحت التلفزيون كذا منسدح على ظهرك حاط يدينك ورا ورا راسك
4: ورا راسك وحاط رجلك عند
0: على الطاولة فهمت ما قطعها لك التلفزيون
4: لا عاد التلفزيون يا خالد التلفزيون ذاك ما يتحرك يلا عشرة يحركونه
0: يا الله
4: الشاشات اليوم كبير وثقيل
0: أجل ما لحقت على ذاك اللي أبو بابين
4: أبيض وأسود
0: لا هذاك اللي له درف كذا
4: أبو درج إلا والله لحقت عليه خالد
0: إيه هذول مكشخين
4: افتح الباب
0: إيه
2: الله يحفظك سليمان يطول عمرك سعدتنا بالاتصال والمشاركة
0: هلا
2: الله يراك في أمان الله سليمان ما شاء الله فضفض لنا كل تاريخه وماضيه من التليفون إلى التلفزيون
0: هذا لو شدينا مع الحل بيقول والله قاعد أشوف مكوك الفضاء فهمت
2: 011-40-53 نايف
5: اهلا وسهلا
0: هلا وسهلا
2: مرحبا يا نايف
0: هلا
5: اقول ما شاء الله سليمان ما بقى لنا شيء
0: لا باقي
2: انت عندك
0: باقي.
2: ماضي يا نايف
5: الله يسعدكم ويحفظكم

0: تقول عام 1410 ما قبله وما بعده.
1: إيه قريب عشرة.
0: لا يعني تقريبا
2: بداية التسعين.
0: يعني الله
1: قبل كم 40 سنة تقريبا.
0: اسلم كانت نقطة مفصلية لكثير من الأسر ولله الحمد يعني الآن يعني مستوى المعيشة ارتفع.
1: أي نعم.
0: المظاهر الاجتماعية ارتفعت أيضا، بس ما قبل هذاك التاريخ كنا ننظر للي عزمنا ويقدم بوفيه مفتوح وهذا كشخة وغني وخر عنهم.
2: هذا تروح لو مشخص زيادة
0: أكيد. ها ولا إلى طق طق أرقمه على قولتك
2: الغلوقة ذي القلاب. إيه
0: الله الله
2: ورايح وتجلس والعقال مرعز
1: طبعا وقتها ينايف وانت داخل بوفيه ما تعرف شو تسوي تناظرهم وتقلد. هذا وش خذت اخذ معه.
0: لكن ما نقول الا الحمد لله على رغد العيش.
1: الحمد لله الحمد لله
0: على الوطن ولله الحمد
1: لله.
0: نتذكر الامور هذه كذكريات جميله
1: الحمد لله.
0: ذكريات يعني
1: نعم نعم الحمد لله فضل من الله. الله يحفظك
2: وقتها. اسمع نايف وقتها كنت تشوف المكرونه بشمل كذا اختراع ها؟
0: ما نعرف اسمها بس ان نهب فيها وندق فيها.
2: ما انعزمت على طاوله كرسي كذا وقت
0: ال اقول لك لا صار بوفيه مفتوح. هو ميزه انك تاخذ صحنك وتغرف لك ومن ترجع ومن تقوم مره ثانيه. يعني الكاركتر هذا كان
2: ولا وتتعمد انك تروح وتقوم مره ثانيه يعني اني
0: وين اللي ينعزم على بوفيه مفتوح على
1: قولتك. الله يحفظك يا نايف
2: حفظك الله.
0: شكرا لكم.
2: هلا هلا
1: حياك ربي في امان الله. شكرا لك.
2: 011-40-53 ابو تميم.
3: يا هلا اخوي خالد.
2: اوه جاءنا ابو تميم. هذا الموضوع ملعبه الحين.
3: هذا مغبي.
2: اي نبي نبي زمان. ايش كان المعيار عندكم؟
3: انا المعيار عندنا اللي هو الفرش فرش النوم.
2: ايه
3: اللي عنده سفنج ومخدات سفنج هذا وي ما شاء الله عليهم ذولا
2: أثرياء ذولا
3: أثرياء. إيه إحنا وين هلا فرش اللي يسمونه المطارح.
2: إيه
3: القطن هذه أذكره في شارع كان يسمونه مجلب الغنم اللي ينزلك على على الجامع الكبير.
2: إيه
3: هلا أذكره متعامل معها وين. وبعد هذا بعد يعتبر يدخل بالغنى اللي يروح للقطان ذا وينفش يضبط لك يعني الفرسية هذه. برضو عندك اللي عنده مثلا تلفزيون ملون.
2: ايه
3: برضو وين هذا نشوفه من الأغنياء. برضو البيت لما تدخل فيه تحس بذاك البراد اللي عنده مكيف.
2: اوه
3: ايه هذا من برضو نشوفه من
2: ايام كان في مكيفات عندكم. كان صحراوي الظاهر.
3: لا كان صحراوي ولا كل واحد.
2: ايه
3: ما كل واحد. انا اذكر كنا احنا ساكنين بسكرينة ما كان عندنا مكيف صراحة وقتها.
2: كنتم شهبين كذا.
3: شهبين على رب. لا بيت على على على على جبل ويطل على على مقبرة اذكرها.
2: لا حول.
3: والله
2: الله يوفقك يا ابو تميم.
3: الجميل
2: الساعة المباركة.
3: في اشياء كثيرة يعني ترى الجوال السيارة قديم. أنا أذكر
2: ما كان نادر ما كان أحد يملكه.
1: ما كان جوال كان تليفون.
2: إيه
3: تليفون سيارة. وين هذا وين اللي ها وش هذا منصب كبير ذا. ثاني حاجة اللي عند السواق أول ما جو السواقين.
2: متى جو السواقين عادة؟
3: والله ما
2: أدري. ما الظاهر في التسعينات الظاهر صح؟
3: والله أنا ما كنت شوف أنا على حياتي. بداية حياتي ما كنت أشوف العمالة
2: أصلا ما كان زمان. يمكن في بداية حياتك السيارات كانت ما هو كل واحد مع سيارة.
3: صحيح فعلا.
2: إيه
3: فعلا يعني كل واحد عنده سيارة.
2: لكن الله يوفقك. شكرا لك أبو تميم. يلا الله يحفظك. شكرا لك. 011-40-53 مريم.
4: أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا
4: أهلا يعطيكم العافية.
2: وياك يا رب.
4: صح انا اول مشاركه لي في حياتي.
2: ايه يعني
1: الله يخليك.
2: حياك الله.
1: اهلا وسهلا.
4: الموضوع صراحه يعني ذكرني بموقف مره مضحك.
2: هاتي يلا.
4: انا ما احس انهم اغنياء لما اروح البيت واحصل عندهم كونفليكت صراحه.
1: وغيره. طيب وغيره يا مريم
4: صراحه هذا الميال الوحيد اللي في بالي صراحه.
1: طيب كان هاي يبدو لي انه مبلغ زهيد ومتوفر هذا ولا لا؟
4: اي بس عرفت اللي بتشوفه يعني نفس
2: اي اصلا

0: كان ولا كان يبيعونه في كل بقالة، فهمت؟
1: لا وكان شكله ألوان إيه.
0: ولا وبعدين لما يحطوا لك حليب معه ها؟
1: اي طبعا
0: تتعمدين تروحي لهم الصباح ها؟
1: بالضبط إيه.
0: كنتي تاكلين معهم ها؟
1: اكيد طبعا اكيد اكل معهم
0: وتدورين اي عذر عشان ينادونك ها؟
1: جيتها مرة واحدة وبس خلاص ما عاد
0: وما بلشت اهلك بالكورن فليكس ذا؟
1: الى يومك انا احبه صراحه.
2: اعلانات على الهواء
0: يا
2: خالد.
0: يا الحلال الله يرحم والديك هي الشغله.
2: طيب يا مريم الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله. اهلا وسهلا مرحبتين. 011 40 53 سيف.
3: مرحبا مرحبا
2: مرحبتين.
0: هلا وسهلا يلا حيا.
3: الله يبقيك، كيف الحال شلونكم؟
0: تمام شلونك؟
2: هلا وسهلا.
0: ها يا سيف
3: الله يعطيكم العافيه. سوقين اعتقد جو بدو اعمال 2414 تقريبا.
0: اي يعني من بدايه التسعينات ميلادي.
3: الشمال طبعا شمال المملكه.
0: اي
3: ولكن الموضوع اللي هو انا تذكرت على طول من الشامبو البانتين هذا الرصاصي.
2: طيب بدون اسم الشركه يا سيف، المهم انها يعني تتروش او تستحم بال بالشامبو بالنسبة لك يعني.
3: كنا نتروج بشامبو الجزيرة.
2: طيب
3: تذكرون الأحمر كانت عاني يا أمي.
2: طيب
3: حق العبايات وكل
0: شيء. هو حق العبايات ذاك كان شغال في كل شيء.
3: أي والله العظيم
0: الله من ذكريات. لا لما تروحون عند ناس، لحظة، لما تروحون عند ناس وتشوفون عندهم شيء تحسون أنهم هذول متقدمين ولا يعني أغنية ولا أثرية ولا سيف؟ شكله راح سيف.
2: طيب شكرا يا سيف على اتصال على المشاركة معنا في أمان الله. 011 40 53 عبد الله
4: يلا حيا.
2: الله يبقيك يا مرحبا يا عبد الله.
4: شلونك؟ طيب
2: طيب جعلك مرحبا. طيب
4: الموضوع عن الغناء؟
0: لا الموضوع وش المعيار اللي تشوف العالم زمان وانت صغير؟ يعني لما تروح الناس يعني تعرف انهم مثلا تحس انه مغنية بشيء تشوفه عندهم ولا حاجه عندهم متقدمه ولا، فهمت؟
4: اي ممتاز ممتاز صدق خير. انا بالنسبه لي للامانه اشوف ان الغنى غنى النفس، عرفت شلون؟
2: احسنت.
4: يعني لما تشوف واحد غني باخلاقه وغني
2: ممتاز
4: وكندي ترى اساسي اليوم مع برشلونه، فهذا يدلك على ان القناعه انا بالنسبه لي كنز لايفنا.
2: احسنت
0: جميل
2: احسنت نعم. كلام جميل يا عبد الله.
4: طرف وعطاه كير فنس.
2: طيب عبد الله عبد الله
0: يعطيك
2: شكرا شكرا يا
4: عليكم. بس
2: انت مشاركتك حلوه بس ياتك استمريت عليها عشان بس الجمهور يحترمونك ويحترمون المشاركه.
0: وفق الله شكرا لك.
2: شكرا لك على الاتصال.
0: اهلا وسهلا.
2: تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 53 محمد.
5: هلا مرحبا اخوي الله
2: حياك ربي يا محمد. اهلا وسهلا.
5: يا هلا فيك، كيف حالكم؟ طيبين؟
2: طول عمرك. شكرا لك يا محمد. سم
5: أبقاكم والله. جددت المواجهة وذكرتنا بأيام الطفولة.
0: قول.
5: الموضوع طبعا عن وش كنت تفكر فيه وانت طفل، صح؟ لما تشوف ناس وكذا.
0: الموضوع لما تروح عند ناس وانت صغير كنت تشوف انهم شيء واو على قولهم، يعني ناس ان ناس تلاقي عندهم مسبح وتشوف انهم هذولا مره اثرياء، اللي عنده ثلاجه تطلع ماء وثلج ودنيا، عرفت النظام؟
5: بالضبط بالضبط. لا الصراحه انا يوم كنت طفل، الحين الحمد لله الان والامور تمام وزينه، انا لما كنت طفل كنت اشوف اروح المدرسه وكنت اشوف اللي تكون معه فسحه تمام والله العظيم كنت اشوفه ذا بالنسبه لي انا طفل ترى اشوفه تاجر، لاني انا كنت احيانا يعني مره في الاسبوع اروح الفسحه، مره في الاسبوع، واحيانا ما اروح بعد طول السنه احيانا ما اروح، فهمت علي؟
0: صادق.
5: كنت اشوف اللي ياكلون ذولا اشوفهم عيني تجار، خلاص هذول حصلوا ذات يومهم خلاص يشوفون غير الشيء ذا،
0: الصابولي والجبن والبيض والحركات والدنيا.
5: لا لا الجبن هو هذا كيف عاد، البيض والبطاطس والامور الثانيه، الصابولي والجبن هذا بسيط
0: بسيط.
5: اي والله فعلا يعني قلت اليوم ذا

0: يعني بالنسبة لي حتى لما كبرت يعني أشوف إنه شيء كبير إلى الآن، فهمت يعني مو ما تغيرت
1: نظرة له.
0: أي ما تغيرت.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك يا حبيبنا، هلا وسهلا.
0: عفوا عفوا عفوا.
2: ماجد
3: سم،
2: شلونك يا ماجد؟
1: أهلا
3: والله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يلا حيكم واشكركم على المواضيع الحلوة هذه.
2: الله يحييك.
3: الله يجزاك خير
2: سم.
3: أنا بالنسبة للموضوع هذا في أشياء كثيرة يعني.
2: أحسنت.
3: من هنا قوارير ما صح، دخلت سيارت على ناس أو شيء من أول.
1: إيه.
3: استغرب وش اللي وش الفخامة اللي عندهم دي.
1: فخمين ها؟
3: مرة قررت ما حاطة كذا قدامك، تحس انك واحد ثاني.
1: كنت اخذ معك ولا بس تشرب تخليها؟
3: لا تشرب وتسوي نفسك انك تشرب شوي وتقفلها وتخليها، ما تودك تاخذها معك. طبعا موصلين الوالد وموصيتنا لا احد ياخذ شيء، لا تسوون لا
1: تفشلونا. فهمت؟
3: اي لا تفشلونا.
1: يا الله.
3: وستارة دخلت البيت ولقيت المجلس الكلب على نفس الستارة.
1: الله.
3: تحس انهم ناس اسري هذول، خلاص مو مثلنا، مطارح ومخاد عادية مجدوعة بكل مكان.
1: تصحى بكرة اليوم الثاني رقبتك توجعك، عرفت؟
3: اي والله هالمرك لك مو مرك.
1: الله يحفظك.
3: لا
1: انت يا ماجد شكرا لك.
3: الله يحييك.
1: هلا هلا هلا وسهلا. 011 40 53. يا هلا.
3: يا سعد الله مساك.
1: مساك بكل خير يا ابو
2: سعود، حياك الله.
1: يا هلا.
3: يلا
1: حيا.
2: الله يبقيك طول عمرك.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: ارحب يا ابو سعود.
3: رجعتوني البارح بس ما حصل لي تكريم البارح، رجعتوني البارح وقبل البارح والليلة. لو قديم لو قديم جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجه المعدة اللي رجعتني لو قديم.
1: ايه وجهك. ايه. أسلم.
3: ايه ندعي للي عدت البرنامج.
1: الله يبارك فيه.
3: ايه والله يا أخي الوقت ما شاء الله نرى وفعلا صار صحيح اللي الأغنياء عندهم المجلس اللي يشبون بقهوي هذا بالروشن فوق ما تح فوق فلان والله شاب وينو شاب والله بالروشن الدور الثاني يعني
1: هذا
3: هذا هذا هاي هاي ما فيه ما يشب المجلس اللي تحت ما عنده مجلس
1: فوق
3: فوق بالروشن هناك
1: ويناظركم من فوق.
3: والي ناظر للعالم مع الطاقة من الناس ما طاقة احنا نقولها فضوة كل وقت.
1: ايه.
3: ناظر للعالم مع الفضوة ما في طاقة كل وقت
1: ويناديك من بعيد
3: يا ولد تقهو يا ولد فوق. وحمد الله وراء فلان ايه عنده بالروشن فوق يشوف هذا. وفعلا انه طلع صحيح انه من الاغنياء يعني يوم طلعنا وحسبنا راينا الامر فعلا من رجال الاغنياء بالدير عندنا.
1: اي لا بس اختلفت اوقات وانت طفل تشوف بعين مختلفه ولما تكبر تلاقيها شيء عادي.
3: لا لا حتى وانا عمري 22 سنه اشوفها.
1: يعني هذا ممكن الله منعم عليهم ويمكن من زمان، لكن في بعض الأوقات لما نكون أطفال نروح عند الناس ونشوف في مقياس وإحنا صغار يعني نشوفه مقياس مختلف.
3: نشوفه مع ذولا عادي عندهم. أنا ما قلت هذا عنده درج وهذا ما عنده. بعض الناس ما عنده درج وش عنده سلم. وين السلم؟ قال يطلع على الدورة فوق. وين الدرج؟ قال يذل ان الاطفال تطلع على السطح تهد السطح.
1: ايه
3: حاط سلم السلم ما يقدر يصعدون الاطفال للدور الثاني.
1: يعني
3: عندنا احنا عندنا كثير عندنا القريه حقتنا.
1: ايه.
3: كثير عندنا كله دورين على اساس ادوار.
1: والدورين الدور الثاني يطلع له بسلم خشب ولا؟
3: والله سلم من خشب وبعضهم ما في بعضهم سلم عادي من خشب.
1: ايه
3: ما في درج أبد. وبعضهم لا مو درج، بعضهم اللي عنده ثلاث ادوار لا درج، ما بيسلم، ما بيسلم الخشب.
1: هذول اللي عندهم درج فخمين ها؟
3: ايه هذا دول عندهم ثلاث ادوار، عندهم ثلاث ادوار وعندهم درج، واستودنا نمر البيت نشوف اسدر يشتغل ثلاث ادوار، نصعد نمو ونحول
1: بس كذا، تبغوا تطلعوا وتنزلون
3: بس نبي نصعد فوق وننزل فقط لغير ما لنا حاجه، لا اكلين لا شربين عندهم، ما نبغاه ما ياكل واشرب
1: بس تبغوا تمارسون الحياه الجديده انه درج الله
3: بس نبي نشوف اللي عنده درج ولا عنده ولا عندنا درج، بس عندنا دور واحد، عندنا ابو درج ما ثلاث ادوار، اللي عندنا الدورين لا دورين بسلم، سلم خشب نطلع للدورين سلم خشب،
1: يتقفل الدور الثاني من انشال السلم ذاك، فهمت؟
3: لا والله لا، عندنا البيت الثاني عندنا ما بو درج نهائي،
1: اي بس بالسلم ذا الخشب اذا شالوه ما عاد احد طلع.
3: ايوه لا بعد السلم، بس الراعي للروشه اللي ليت الدار الثاني ما نجي.
1: الله
3: والحمد لله، واحد على نعم وعلى رزاق الله، الحمد لله
1: اللهم لك
3: الحمد، الله اكبر. اسانسير طال عمرك يشيلك 40 دور.
1: اي لا اجل لو كان زمان واحد عنده اسانسير وش بيكون ردة فعلكم؟
3: اوه شو ولا طال عمرك ولا على ما قال رئيس امريكا.
1: الله يحفظك ابو سعود،
3: بارك الله فيك،
1: الله يحفظك. لا انت ابو سعود
3: بارك الله،
1: هلا وسهلا. 011-40-53 عبد المحسن،
4: يا مرحبا،
1: هلا وسهلا عبد المحسن.
2: عليكم.
1: وعليكم
2: السلام
1: ورحمة الله.
2: ورحمة الله
4: الخير،
2: ساك الله بالنور،
1: هلا وسهلا
4: الجميلة،
1: الله يحفظك.
4: أنا بتكلم لك عن 98 هجري.
1: أسلم،
4: كان أجمل الساعات إذا مرني أحد الزملاء، ما عنده اللي عنده ونيد تنغمارة،
1: إيه
4: إذا مر لي ورحنا شهر العصارات.
1: الله،
4: متى يمر في الشهر مرة؟ أول مرة رحنا قال راعي المطعم تبغى كوكتيل ولا؟ قلت إياها بسندويتش كوكتيل. ضحكنا ما سأل يومك سندويتش كوكتيل ولا مطبق وشهر العصارات، الله يذكره بالخير. من أجمل اللحظات كذلك ولد خالي الله يغفر لهم
1: رحمة الله عليهم
4: وموتانا المسلمين جميعا، عندهم مزرعة، متى نركب الموتر؟ إذا ركبناه في الشهر مرة هذا ينعومك. طبعا أهل القرى ترى يفرقون فرق كبير عن أهل المحافظات
1: والمدن
4: الكبار، يفرق في 15 سنة وكذا، فالقرى عايشين في فقر وفي متأخرين جدا،
1: حياة بدائية.
4: اي نعم، فيمرنا بالفرد هنقلاي، فلما يمرنا نركب الصندوق نتعلق شيء متعة ما
1: بعد، والمطبات تنفضكم نفض وانتم مبسوطين.
4: وغدا عمتي الله يغفر لها سمك ذاك الوقت يجيبونه في الشهر مرة ويعزموننا عليه سمك كنعد، ما نعرفه ولا نعرف السمك.
1: انت يا الله انك تعرف السمك،
4: اي ما
1: في قدامك شيء جديد ما تدري وشو.
4: صحيح الله
1: المستعان يا رب. اهم شيء بس السندوتش كوكتيل هذا ثبت عليه.
4: اي ثبت بنخترع بنسوي.
1: اي والله يبيله
4: براند على حي ولا شيء.
1: الله يحفظ، شكرا لك. شكرا لك عبد المحسن، هلا وسهلا.
4: السلام.
1: 011-40-53 أبو رياض.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أستاذ طلال.
2: الله يحييك أبو رياض.
5: أخباركم يا شباب؟ ما شاء الله تبارك الله، القناة منورة ما شاء الله.
1: بوجودكم ومشاركتكم.
5: طال عمرك، بالنسبة في موضوع قبل يمكن 50 سنة أو 55 سنة، تمام؟ حضرنا عند أنا معي يمكن 4 أولاد زي أنا عمري يمكن 14 13 13 14 من هالكلام يعني. فحضرنا عند واحد عنده زواج بدون عزيمة، طبعا ما نحضر على طول أي محل عزيمة ما بدون عزيمة.
1: إيه.
5: فالرجال عنده زواج الظهر وحط له طباخة يطبخ، ما في زي الحين طباخين ومطاعم، ما في زمان هذا يطبخ في البيت حقه يعني. فعنده 4 قدور حطها على النار وهو يروح عندها ويجي حتى اثنين ونحن 4 أنفار. قال واحد من الملاجئ حقينا قال ايش رايك يا صالح نبغى لحم يا ابوي، طلب الرجال طلبنا قال لا ما في اللحم، لا وزعتم على الجماعه ولا اعطيكم حقكم، ما في لحم، ما في. وجاء واحد أقل من هذا أخذ خشبة طويلة خشبة طويلة
1: إيه
5: تحت القدر وعتر يبغى يأخذ لحم ونكبر القدر كله.
1: لا لا
5: جار الطباخ طردنا قال والله ما عاد سلكم العشاء يبغى توكل الله
1: خربت
5: وش استفدنا طيب هلا نحن تعشينا مع الناس
1: اي أيوة والله
5: يلا توكل الله ولا تنمي العشاء احنا في البر نتمشى ولا جانا ولا حظ هذه يعني لقافة يعني يعني صراحة يعني بعض اللقافة ما هي طيبة يا أخي لو كان صبرنا شوية بنتعشى مع الناس وبنروح هذا الموقف
1: الله يوفقك إن شاء الله
5: الموقف الثاني في واحد مع الساعة الساعة

0: كنت مرة هادي يا أبو رياض وانت صغير ما شاء الله عليك. وفق الله. لا أنت أبو رياض.
1: شكرا
0: لك يا سيدي. هلا
2: أم خالد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أم خالد.
3: يا حياكم الله.
2: يا مرحبا.
3: عليكم وعلى جميع المستمعين.
2: الله يحييك.
0: يا أهلا.
3: كلام عن إيش كنا ننظر يمكن صغار الناس الأغنياء.
2: نعم.
3: والله كانت المكرونة.
2: إيه.
3: هذه اللي عندهم متوفرة ما شاء الله، هذولي من أغنياء الأغنياء.
2: وليه ما كنت تسوينها في البيت؟ ما كانت عندكم؟
3: لا يعني ما كانت، هي في أواخر التسعينات.
2: أيه.
3: لما أشوفها من كنت طفلة يعني أشوفها.
2: أي نعم.
3: أيه. الشيء الثاني.
2: لحظة، يوم جربتيها صارت عادية ولا لا؟
3: من أسهل الأكلات العادية جدا.
2: الثانية.
3: اللي عندهم دش.
2: اي نعم، وفعلا ايه وقتها يعني وصل متاخر.
3: ايوه احنا من متاخرين مره. التلفزيون
2: نعم.
3: موجود لكن القديم الابيض والاسود.
2: اي نعم ممتاز. الله يحفظكم خادي، طول عمرك. شكرا على اتصالك. شكرا
0: سهلة.
2: الله يرعاك، في امان الله.
0: ابو علي
4: معاك، تفضل ابوي.
0: هلا وسهلا فيك،
4: اخبارك؟ بعثك طيب.
0: يخليك ربي، شلونك انت؟
4: الله يعافيك ويسلمك. انا في السياره واسمع موضوعكم شدني بشكل غير طبيعي. قلبت المواجع كلها.
0: شكل في ذكريات واجد.
4: ذكريات واجد. انا من اهل الشرقيه وعايش طول عمري في الخبر.
0: ما شاء الله.
2: نعم. الله يحييك.
4: الله يسلمك ويعافيك. الخبر لما اشوف مقاطع في التيك توك، الصور القديمه تنزل دمعتي لما اتذكر الشوارع القديمه.
0: طفولتك كلها حتى في الشرقيه؟
4: من عرفت نفسي ولا في الخبر.
0: حلو.
4: الخبر ما
0: حلو.
4: كانت بالشكل هذا صغير. الخبر صغير.
0: إيه بس كانوا على الشرقية يعتبرون متطورين من بدري.
4: متطورين من بدري، بس التكنولوجيا دخلت علينا في بداية التسعينيات.
0: أنت يوم كنت صغير كيف كنت تشوف العالم؟ اللي تحس إنه متطورين ولا إنهم يعني قياس بإنه هذولا هاي على قولهم؟
4: الهاي تبتدي من طلعة الشارع لما تشوف السيارة الكادلك، من يركب الكادلك ومن هو صاحب الكادلك. وإذا جاتك تليفون سيارة فيها تذكر التليفون السيارة، هذا من اللي عنده التليفون السيارة.
0: من شوف أنت الموجود فوق التندة ولا.
4: إضافة إلى عندك البيوت اللي كان باب الشارع ألمنيوم، كانت العالم كل بيوتها حديد البيبان. هذا باب ألمنيوم. لا هذا أنت موضوعه ما في جدال. وفي ثريا في المجلس.
0: الله هذا.
4: هذا العادة مروحة معلقة في النص، هذا حاط ثريا. لا هذا غير وضع.
0: وتحتكون فيهم ها؟
4: في من المعارف، في من الجماعة، في من الجيران. شوفهم يعني عيال لما يقول لا عيال النعمة، لا الله منعم عليهم.
0: ايه.
4: شوفهم. وغير لما يقول لك رحنا وجينا طيفنا برا، رحنا لبنان.
0: يركبون طيارة ذولا.
4: ايه ومن هو اللي كفو يركب الطيارة؟
0: يا الله انت متى ركبت الطيارة؟
4: الزهران. قبل ما يستوي مطار الدمام، مطار الزهران.
0: انت متى ركبت الطيارة؟
4: والله ما ودي ولا فدري، هي الليلة طالعة.
0: إيه
4: أول صحيح. مرة سافرت فيها وبدون تصريح.
0: إيه.
4: كان عمري 21 سنة، أول مرة أسافر بدون تصريح وأركب طيارة.
0: ومشخصة.
4: كنت أسمع فيها الطيارة، أسمع فيها الطيارة تطير وتمشي المسافة ذي، بس ما أنا مستوعب شلون يركبون الطيارة. أركب زي الباص أي كرسي وانت جالس، اللي في وجهك يجلس. لا يبا وين رايح وين؟ لا بأرقام
0: تركب بوانيت ولا شيء في الحوض وراء.
4: عادي. ما عشنا هذه الحقبة، ما عشناها احنا في الشرقية في الخبر بالذات. ما عشناها. ما كانت، كنت أشوفها في الحساء.
0: واللي عندهم مسبح،
4: اللي عندهم منه اللي تعرفه عنده مسبح ذاك اليوم،
0: اللي عندهم مسبح
4: في مرحلة الثراء. عداها. وأتذكر يعني حتى في بعض الفنادق الكبيرة في الخبر.
0: ايه.
4: هذا طموح انك تدخل الفندق هذا تشوف المسبح اللي فيه.
0: بس
4: في سنة التسعين، أتذكر في سنة التسعين بعد القفزات اللي صارت واللي شفناها. ايه. في الشرقية في شيء تغير يا جماعة،
0: اللي هو
4: الثقافة تغيرت، الأسواق نفسها تغيرت، العالم صار غير يا جماعة. ايش صار في الديرة؟ يعني ابتدت النظرة، وكل ما كبرت تشوف شيء جديد تستغرب من الموضوع هذا. ولا
0: وقتها مشخص أنت بالثوب والشماغ والعقال الكبير والديك التشخيصات.
4: جات الموضة طاقية مع الثوب، طاقية كبيرة.
0: إيه
4: جات الموضة والقلاب الثوب.

0: الغلوق ام زرارين؟
1: زرارين ولا ثلاثة؟
0: زرارين، لا ثلاثة ذيك الحقبة اللي قبل.
1: ايه قلت يعني.
0: لا جات هذه زرارين، واحد فوق واحد تحت في النص فاضي.
1: يا الله.
0: ايه ذكرها ذي الحقبة هذه الزمنية والزمن الجميل واللطيف.
1: بارك الله فيك أبو علي، شكرا لك، كل ليلة سعيدة.
0: والله رجعتوني الحين،
1: يلا
0: العبرة خانقتني فتذكرت.
1: يلا صيح، قفل وقعد صيح، يلا.
0: تصبح على خير وانت طيب.
1: وانت من الخير يا أبو علي، هلا وسهلا.
0: الله يا مرحبا.
2: خلود،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله
2: حياك الله.
3: الله يسعدكم يا رب ويعطيكم العافية على حلقة اليوم، صراحة جدا جميلة.
2: الله يحييك.
3: لكن أنا بتكلم فيها من ناحية ثانية. بالنسبة لي حلقة اليوم أحس أنها جات في وقتها، من باب استشعار النعم. فعلا الأشياء اللي قاعدين تتكلموا عنها الحين، الحمد لله يا رب الحمد لله. أنا أشوف أنه أهلي وفروها لي، رغم أنه أنا أهلي ما كانوا من طبقة الأغنياء. أمي كانت موظفة عادية جدا، موظفة كانت عادية. أغلب الأشياء هذه وفرتها لي الحمد لله.
2: ترى يا
3: رب.
2: خلود، أن اللي ننظر لهم ما كانوا هم في درجة الأغنياء، لكن في عندهم معيار احنا نراه، نرى ان هؤلاء من طبقه الاغنياء وهم ليسوا كذلك، هم اقل، لكن في معايير. ترى حتى في العلم، حتى في الحكمه، ترى حتى في الافكار، هذا ما حد جابها. ترى في طريقه تعاملنا مع المشكلات، في تعاطينا ايضا مع الافكار، كيف نفكر، اسلوبنا، نهجنا، حياتنا، هذه كلها تفرقنا ترى بيننا وبين الاخرين، لكن ما حد يلتفت لها. كلها للاسف يعني كان ينظرون الطبقه الاجتماعيه الاعلى هي على مستوى الماده، إذا كان أعلى منا ماديا صار هو أعلى منا. ليس صحيح أبدا، يعني المستوى ماديا أقل بيصير في الدرجة السفلى، هذا غير مقبول اجتماعيا. لكن في ناس يتفوقون بالعلم، يتفوقون حتى بالحكمة. لذلك الطبقة اللي لما نتكلم عنها ما في شيء اسمه فوق وتحت، نتكلم عن معيار احنا كنا نراه في حياتنا، لكن هذا لا يعني احنا مفلسين، احنا عندنا بعد أشياء ترفعنا إلى مستوى أعلى.
3: صحيح معك حق، هذا نتفق معك فيها 100%. الشخص يرفع من قدره، من هو نفسه يرفع من قدره بنفسه، يقدر يكون شيء مرتفع او لا. يعني كثير ناس يشوف عندهم اموال وعندهم اشياء، لكن ما رفعوا من نفسهم بالمستوى المطلوب اللي هو نبغاه، بالعلم، بالمعرفه، بالاخلاق، باشياء مره كثيره. انا ما اقول من هذه الناحيه، انا زي ما قلت لك بس من باب استشعار النعم. وليش اقول لك بالنسبه لي انا؟ لانه انا كان موضوعي امس كنت انا اقول ليش يا ربي أنا في أشياء أبغاها ما أقدر أجيبها، أنا أشياء أبغى أسويها أبغى أفعلها. أنا موظفة عادية، أنا مواليد 92، بس هذا الشيء موضوعكم اليوم حسيت أنه جاني من جد في وقته، أنه أنا الحمد لله يا رب ربي عندي أشياء مرة كثيرة. الواحد يحتاج مو بس من ناحية المادة، يعني هذه كلها أرزاق من ربي. يفتح علينا باب كمان أنه الرزق مو بس مادة، في ناس نظرتهم الرزق بس أنها فلوس، بس أنها صحيح. مادة، لكن الرزق أشياء مرة كثيرة، الغنى أشياء مرة كثيرة، الصحة تعتبر غنى،
1: الصحة وصلاح الأولاد
3: وصلاح الأولاد،
1: نعم
3: هذه كلها.
1: هو فكرتنا
3: الحين موضوعكم وانتوا قاعدين تتكلموا والناس تسمعوكم، هذا يعتبر كرزق، يعتبر غنى، الناس حابينكم، مبسوطين على موضوعكم.
1: هو فكرتنا اليوم يا خلود إنه وإحنا صغار كنا ننظر للأمور بشكل ثاني، ويوم كبرنا لقينا أصلا لو رجعنا للزمان كان الموضوع عادي، فهمتي؟ بس صحيح. إنه أنت طفل تنظر للأشياء بمنظور ثاني، بس يعني إحنا نبي نسترجع الذكريات فقط ولا؟ لكن الحمد لله إذا نتكلم على النعم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إحنا في خير وفي نعمة مهما كان. والموضوع زي ما تكلمت، الموضوع ما هو بس فقط فلوس، ولا هو في ناس سبحان الله يعني بيوتهم عامرة بالذكر، عامرة بالعلم، عامرة فموجودة. لكن احنا اليوم بحكم ان الموضوع خفيف لطيف كذا، ما اخذينا من باب انه الناس زمان وش كانت، كيف كانت تشوف، وش العلامات اللي يعني في اللي قال والله بشغلة معينة ولا اشياء. لكن لما تشوفها الان تشوف انها عادية.
3: صحيح. انا لما كنت بعمر 7 سنين
1: ايه؟
3: كنت اشوف الغنى البيوت اللي فيها مسابح
1: ايه؟
3: او انه اذا رحنا استراحة كان قبلها من أسبوع وأنا أجهز الشنطة حقتي
1: إيه؟
3: عشان أبغى أروح هذا. أنا بعيش مرحلة الثراء، بروح مسبح بسبح، وإذا دخلنا المسبح أنا أول واحدة أدخل وآخر واحدة أطلع.
1: إيه يسحبونك سحب،
3: يسحبوني ترى كان سحب. وحتى كان قبل ما نطلع خلاص الأغراض يلا في السيارة.
1: اسمعي، الظاهر أهلك في السيارة وأنت باقي في المسبح.
3: اسمع، باقي في المسبح باخذ لي غطة.
1: يا الله،
3: كل هذا الشيء يعني بس نظرتنا كانت تختلف وقتها.
1: أي بالضبط،
3: انا معاكم اتفق، ترى نظرتنا كانت من جد وقتها تختلف للاشياء. يعني كل ممكن تكون اشياء متوفره لنا، بس وقتها هذا الوقت ما كانت متوفره الحين، بس متوفره عند غيرنا.

0: كنا نشوف واو هم عندهم، بس رغم انه الاسبوع اللي راح ممكن كان يكون موجود عندنا هذا الشيء، بس نشوف انه نظرتنا كأطفال انه واو عندهم هذا الشيء، طب نحن نبغى منها ليش مو عندنا؟
1: بالضبط هي الفكره، بس اللهم ان احنا في هذه على قولهم في هذه النقطه فقط.
0: هو مجرد ترى انا من بدايه البرنامج وانا قاعده اضحك قاعده اتذكر اشياء مره حلوه، بس انه اقول برنامجكم وقتها الحين انه انا سبحان الله فتحت على الراديو جاني من جد استشعار نعم الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد فعلا
0: الحمد
1: فعلا.
0: لله يا رب
1: بارك الله فيك اخوي
0: وياك صراحه شكرا لكم
1: شكرا لتواصلك معنا كبير.
0: يعطيكم العافية.
2: الله يحفظك يا خلود، شكرا لك على اتصالك وعلى الإثراء وعلى الطرح يعني الملمح اللي ذكرتيه، تحياتنا لك يا خلود.
0: الله
2: شكرا لك الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53 عبد الله.
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعظم مجرك وجزاه. والله أنا جالس في هالمتحف الحين يعلم الله ذكرتونا بأشياء. والله فعلا زي ما تفضلت اول كنا صراحه بيوت حاطين القشطن حتى طال عمرك بطاسه عليه سكر، لكن عندنا الجيران الله يحفظ عندهم باكام عندهم ايس كريم
1: اوه
3: ما شاء الله. اي سلام عبد الله وسالم الحوير يعني في ايش انا عندي والله قدامي الاسطوانات.
1: اي لكن لا وانت صغير ايش كنت كيف كنت تشوفها يعني انه
3: والله
1: انه هذول العالم من من من مكوك ثاني ها؟
3: نعم عندهم دجاج يجيبوا من القصيم دجاج أول مرة بحياته ذوق الدجاج وفغصناه ولقينا الكيس داخل بطن الدجاج باه القلب والكلى وكذا
1: والجلد
3: ناكله. والله شاء الله عندنا ديتس بس ما هم مثل طعم يجيبونه ما شاء الله من القصيم، وبعدين ما في كهرب سرج، لكن ما شاء الله العسكريم يبيعون شيء بنص ريال شيء باربع قروش واكلاتها ما ادري منين يجيبون الفواكه، احنا والله ما نعرف يعني تجد انه وجبتين باليوم اغلبيه الحاره.
1: اي
3: فما شاء الله لا تجي سالم عندهم اسمنت ومقصصين البيت، جاء الكهرب يمكن عامل 94 هجري
1: هلا
3: قعدنا حول سنه ما صعبه والله.
1: وهذول عندهم كهرباء؟
3: عندهم كهرباء الله يجزاهم خير يعني الخشب الأولات الحويل هذه أول
1: بيض الله
3: ذكريات عظيمة بعد النجاح بسطة ونبيع عسكريم العسكريم صعب ما عندنا ثلاجة بس عندهم بعضهم ثلاجة على قاس
1: ايه
3: ولا عندهم كهرب فما شاء الله شوف ثيابهم يا سلام يعني تغيير منهم وعنده سيكل تجي تقول عطن دوره يعي
1: يعي
3: يعي يعني راح
1: وطقه وتروح تاخذ السيكل ها؟
3: نعم ودي اسوق يا ابن الحلال بس راحت الدنيا سبحانه وكلهم قابلتهم والله قبل سنتين اقسم بالله واحد تقاعد لوا واحد عميد تذكرنا انا طبعا بالمرور كنت رئيس فرقه
1: قالت
3: قلت شايف قلت والله انا فلان والله بيتيني بتقاطي يعلم الله
1: يا الله
3: والله تقاعد لوا قبل العام ما شاء الله يا اله معي بثالث ابتدائي وحافي والله لو تشوف شكله سبحان الله
1: رجال العلم العلم العلم
3: العلم والتقدم والنعم من الله سبحانه وتعالى
1: اللهم لك الحمد امين بارك الله فيك يا عبد الله شكرا لك وياك هلا وسهلا
3: والله
2: منصور
4: هلا يا ابوي حياك الله
2: الله يبقيك شلونك يا منصور عساك طيب
4: كيف حالكم ان شاء الله بخير
2: طيب تعرف طيب
4: الله يسلمكم والله اللي عنده تفاح وبرتقال في بيته هذا يعتبر انسان ما شاء الله قمه اي والله يعني نادر نشوف تفاح وبرتقال في ذاك الزمن عام 95 هجري
1: ايه
4: اي والله
1: وتحافظ
4: اللي عنده حلو برنيت وحلو بقر والحلو عسل الثلاثة هذه
1: هذول متطورين ها؟
4: ايوه متطورين ذولا انا لما اروح يجي في العيد اروح في جنبنا سوريين اودي لهم لبن
1: ايه
4: من البيت بقى عندنا بقر في البيت واودي لبن لهم يعطوني حلو بقر وانبسط
1: شكلك ما كنت تحرص اكثر واحد يودي اللبن
4: ايوه اجي يعني كلها يعطوني كل حبتين ونقسمها والله
1: واذا ما اعطوك
4: إذا ما أعطاني عاد شك والله
1: تقعد عندهم إلى يعطونك
4: وكذلك الله يسلمك شريت لي ثوب من البطحة

0: ايه
1: نزلت الحارة، كان العيد بعد يومين،
0: حلو.
1: نزلت الحارة ويوم في حارة، طبعا الحارات هنا الحارة يعرفون أهل الحارة الثانية، فيكون بينهم عداوات.
0: ايه
1: أنت ما أنت من حارتنا. فلما وصلت الحارة هذه قالوا يحط القمرق. إيش القمرق؟ يعني شلحوني.
0: ايه دق القمرق.
1: حط القمرق ويجتمعوا لك أربعة وأخذوا الثوب.
0: يا
1: أي والله بعشر يا شاري والله.
0: يا الله. ورجعت البيت بدون ثوب.
1: رجعت البيت وأنا أبكي والله، قلت أبوي الحين بيضربني.
0: إيه.
1: ليش تجي مع ذيك الحارة كلها دشير وكلها ما نعرف.
0: وما رجعوا لك ثوبك؟
1: لا لا خلاص راح.
0: راح دق القمرق.
1: والله راح. حط القمرق.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: صدوركم مرة
0: وياك. لا أنت لا أنت لا أنت يا منصور. أهلا وسهلا.
2: سليمان.
3: هلا والله. الله حي اخوي خالد واخوي طلال.
2: يا مرحبا يا سليمان. وعليكم السلام. حياك الله.
3: اموركم والله يا اخي. انا لا سمعت موضوع زي كذا والله انبسط واشارك خاص.
2: الله يحييك.
3: ما باحلى.
2: يا مرحبا.
3: انا كرت امي ولو قطع الورد. كرت امي تروح لخالتي في الخبر تجار كانوا. المهم انا وش اروح انا امتحن امي. يلا نروح خالتي سليمان. ليش؟ عندهم ثلاجه يا ناس رفيعه بابين.
0: إيه؟
3: أول أنا منها وفيها شيء تضغطه كذا يطلع لك ثلج وتضغط كذا يطلع لك ماء. تخبرونا أو
0: لا؟ لا
3: والله. وامتحن ثلج أعبي ماء أمر أروح المجلة وأكب قسما بالله. وتجي خالتي تجين تحس من أول مرة وأنا ماسك صوت من أول منزل ثلج كله وانبسط وتهول منها أقول كيف دي ثلج وماء. اي والله بعد الحاجات الحاجات اللي اذكرها انا. اي والله انا اللي تحط كاس كذا وينزل لك ثلج فيها.
0: هذا ما هو اختراع، هذا شيء غريب. ها
3: والله إيه. انا انفجع انا اقول شلون في احد جوا افتح الثلاجه ما في احد. فهذا من الاشياء. ويعطيك
0: بالعافيه. يا زينك يا زينك يا سليمان.
3: يصفكم يا رب.
0: هلا وسهلا يا سليمان. هلا.
2: اسمع.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. حياك الله.
4: موضوعكم حلو حبيت أشارك معكم.
0: تفضلي تفضلي قولي.
4: بحكم الأشياء اللي كنا نشوف إنها غريبة نوعا ما، كانت أيام الدراسة أتكلم لوحدة من زميلاتي، ما كنت أعطيها وصفة طبخة أو شيء كذا. المهم قلت فيها خميرة.
0: طيب.
4: بعد قبل نهاية الطلوع من المدرسة مسكتني واحدة من الطالبات قالت بسألك سؤال. قلت تفضلي. قالت من جد أنتم عندكم خميرة؟ قلت أيه. قلت أيه وش فيها؟ قالت مدري خميرة حسة بس إنها موجودة في المطاعم وبعيد.
2: يعني طلعتوا أنتم الأغنياء يا أسماء.
4: أيوة.
2: إيه صارت ناظركم على أنكم عندكم شيء معهم عندهم.
4: لهذا اليوم لما أشوف الخميرة لما أروح عند أخواتي أقول ما شاء الله عندكم خميرة.
0: عندكم خميرة.
2: أي ما شاء الله. الله يحفظك يا أسماء. شكرا لك على اتصالك. يا مرحبا. في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 بندر.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف الحال؟
2: حياك الله يا بندر.
5: الله يحييك يا طول العمر.
2: سم
5: العدوك. والله طبعا سبحان الله الذكريات هذه يعني هي من نعم الله علينا. يعني
2: الحمد لله.
5: والناس ما يعرف هذه النعمة إلا لما يزور الناس اللي عندهم زهايمر.
2: نعم.
5: فقد الذاكرة يعني ما يعرفوا يميزون بين الناس وكذا. الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه له يعني برنامج أنا أدعو نفسي وأدعوكم لي يعني الاستماع لهذه الحلقة بالذات اسمها حديث الذكريات. يتكلم فيها الشيخ علي عن ذكرياته وذكرياته مع والده مع مثلا زوجته مع أولاده. وأعقب في نهاية الحلقة على قول أحمد شوقي لما قال الحب الذكريات والحياة الحب والحب الحياة. فقال لا يعني هذا وجهة نظر الشيخ علي. يقول لنا الحياة الذكريات والذكريات الحياة. ففعلا الذكريات سبحان الله.
2: طيب ما وش ذكرياتك انت يا بندر؟ ولا ما عندك ذكرى؟
5: لا لا عندي ذكرى.
2: محتفظ فيها؟
5: لا لا ما
2: وكلها
0: تقولها يعني
2: وكلها ذكريات زينة وجميلة.
5: والله في منها زينة وفي منها شينة.
2: وش الزين؟ وش الزين منها؟
5: هذه الحياة.
2: وش الزين منها؟
5: الزين منها يا طول العمر مثلاً يعني أنا من أهل المدينة.
2: إيه هنا.
5: المدينة الله من الحالة. كان المدينة طبعاً تحتفظ ببعض المأكولات.
2: صحيح.
5: يعني بخلاف بقي ما
2: نعم.
5: مع احترام الشديد.
2: إيه نعم.
5: بقية المناطق يعني مثلا احنا كنا صغار في المدينة يعني لما زور المدينة في عندهم ايس كريم اسمه توماتيك عبارة عن توت مثلج وفي اكياس صغار.
2: ايه.
5: انا الحين لما اجي المدينة ادور على دواره هذا الايس كريم ده.
2: ايه. الى الحين
5: مع في بسكن روبنز يعني من امريكا يجي.
2: ايه نعم.
5: لكن هذا بالذات له طعم خاص لانه
2: ايه نعم.
5: يذكرني
0: يرجعك لايام الطفولة ونكهات. ايه نعم. الطفولة.
5: اي أيوة والله. فلذلك دائما الانسان يحن صراحه للذكريات لانها يعني تذكر مثلا باشياء.
2: صحيح.
5: حتى تذكر اذا كان الانسان ما عنده والدين او فقد والده.
2: نعم.
5: تذكر حتى والده مثلا.
2: احسنت احسنت. بيض الله وجهك. كلام جميل بندر. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا على اتصالك. الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. فوزان
6: شم
2: كيف الحال؟ وعليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: الله يحييك فوزان.
6: يا هلا مرحبا. الله يجزاكم خير على طرح من هالمواضيع.
2: الله يحييك.
6: تنبه الجيل اللي ما مر عليها الفترة الماضية القريبة المهيبة البعيدة.
2: أي نعم.
6: مقارنة بين 50 سنة وبين الوضع الحالي أنا يعني متجاوز من 60.
0: ما شاء الله.
6: لكن لما أشوف المقارنة وإلى جزاكم الله خير ما في مقارنة في كل شيء. نمشي من القصيم إلى مشاقر على طريق الصحراوي.
2: إيه.
6: وبالسيارة الفروت هذه الغبار يدخل عليك وكأنك أنا مقعد في معركة والحالة كلها يعني بدائية. والآن الحمد لله النعم.
0: اللهم لك الحمد.
6: أي والله فجزاكم الله خير. أنا والله أحب أشارك.
2: وإياك. الله يحفظك فوزان. طول عمرك. أسعدتنا بالاتصال.
6: وحنا كذلك سعدتونا بطرح هالمواضيع اللي
2: واجبنا. الله يسلمك. الله واجبنا. الله يحفظك.
6: شكرا.
2: تحياتنا لك.
0: العفو العفو.
2: حياك ربي في أمان الله.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا في أمان الله.
0: 011-40-53. خالد
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يمسيك.
0: الصوت يقطع عندك يا خالد.
7: الله يمسيكم بالخير.
0: الله يمسيك بالنور. هلا وسهلا.
7: ذكرتونا بالماضي الجميل والله يعطيكم العافية.
0: وش من ماضي عندك؟
7: والله الماضي طيب. في شيء طيب وفي شيء
0: لا. نبي الطيب.
7: متعب.
0: نبي الطيب.
7: الطيب. انتم الطيبين الله يعطيكم العافية.
2: ما عليك زود.
7: والله اذكر من الاشياء في واحد كان في الرياض وجانا احنا في قرية وجاب لعبة الاتاري كانت تذكرونها.
0: ايه
7: الله. كنا نجلس عنده بالساعات نتفرج بالشيء هذا وكيف يصير وكيف نلعب
0: وكيف يحرك وكيف
7: وطائرات ومدري
0: وكنتوا تتضاربون عليه.
7: نضارب عليه وش مخاصمة ما فيه. كيف يعني نبغى نلعب نبغى ونجلس بالسرة قرية كاملة بالسرة عليه.
0: والله كم كان عددكم ما شاء الله.
7: والله يمكننا 15 ولا.
0: وما تيجي دورك صراحة.
7: جميلة.
0: الله يحفظك يا خالد. شكرا لك يا حبيب. اهلا وسهلا.
7: ذكرى طيبه
0: واحنا سعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر.
7: ولمبه طيبه زمان.
0: يلا عيش. قلبنا المواجع الليله.
7: الحمد لله. هلا وسهلا ونعمه.
0: اللهم لك الحمد. شكرا لك يا خالد.
7: صراحه اللي ينقص الان التعاون بين الناس بين الجيران.
2: ايه
7: الان جارك ما يعرف.
2: خلك خلك خلك اطيب منه وتعرف عليه يا خالد واعزمه.
7: والله احنا نعزمه.
2: لا تقدر ان شاء الله. انت بادر. خلك انت مبادر في الحي واجمعهم على وليمه.
7: الله يجزاك.
2: توهقت شكلك. ها
0: وجيب له. اسمع وجيب له متاري. يلا الله يوفقك يا خالد.
2: الله يحفظك يا خالد. شكرا لك.
7: الله يحييكم انتم. الله ان كان بتجون انتم فانا عزمت
2: الجيران. اعزم الجيران اول مو بنا. انت توك تناقش الجيران حولت علينا.
7: ضيوف عندنا انتم.
0: الله يغنيك.
2: ان شاء الله احنا راعين مكان. الله يحفظك يا خالد. طول عمرك. شكرا لك على الاتصال. يا مرحبا في امان الله. فيصل
8: سلام. الله يحييك. سلام عليكم.
2: الله يبقيك. وعليكم السلام. يا مرحبا يا فيصل.
8: يا يعطيكم العافيه على هالبرنامج.
2: الله يا مرحبا. حياك الله
8: حبيبنا. فيه موقف حصل معي زمان.
2: ايه.
8: احنا طال عمرك لما يروحون للعزايم للمدينه كنا في قريه
2: اي
8: لما يروحون للمدينه يقولون

0: ياخذك ولا ياخذونا. مره من المرات رحت معاهم ورحنا بدري العزيمه عشاء ورحنا في الظهر
1: ما شاء الله.
0: اي نعم واشوف العالم تتحمم وتتجهز قلت بتحمم اعطوني شامبو غضوه عني ما اعطون.
1: ايوه
0: ولين اذن المغرب وانا حصله على المغاسل برا وانا اخذه واصبه في التنك فوق.
1: الله في حق الماء
0: في الخزان من فوق.
1: ايه
0: الضيوف صابون لين والله كلمه شوف شامبو يطري علي. الله يحييك
1: الله يحفظك الله يحفظك. لا انت لا انت فيصل.
2: فهد
3: يا مرحبا.
2: شلونك يا فهد؟ وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يا مرحبتين كيف حالكم طيبين؟
2: طيب جالك طيب الله يحييك.
3: والله العظيم فتحت دفاتر مغبره في الارشيف.
2: يا مرحبا يا مرحبا
3: الله يسعدك.
2: وش تذكرت وش تذكرت يا فهد؟
3: تذكرت الديره والقريه الله المستعان. تذكرت المجبب تذكرت الروشن بالبيوت القديمه الطين الله المستعان. تذكرت الجمعه على الوجار القديم طبعا الله المستعان.
1: وش اللي كانت تبيز زمان بعض البيوت الثانيه كنتوا تشوفونها انه هذول شيء مره هاي هاي على قولهم؟
3: انا لحقت انا تقريبا من عام التسعينات يعني لحقت على وقت الله يغفر له ويرحمه نهاية عهد الملك فيصل الله يغفر له ورحمه وبداية الملك خالد الله يغفر له ويرحمه
1: الله يرحمه
3: وجميع أموات المسلمين. نعم
1: آمين.
3: فكان العهد القديم هذا هو العهد على قولك فعلا فعلا الطيبين على قولتهم الطيبين الطيبين
1: قال لكم خير وبركة
3: الله يسعدك. فأحلى مراحل حياتي تخرجت من متوسطة ثم رحت لدورة خاصة بالطبية في محافظة الأحساء
1: ما شاء الله
3: وبالأخص في منطقة اللي يسمونها الصالحية.
1: طيب
3: فأجمل أيام حياتي فعلا ما حسيت أني غريب أو أني في غربة نهائيا من طيبة الشعب هذا الأحساء.
1: طيب احنا نتكلم في موضوع انت رحت بنا موضوع ثاني احنا نتكلم وش كنت وانت صغير كنت تشوف الناس عندهم أشياء تشوف يعني بعينك وبقياسك انهم هذولا ناس يعني متطورين وناس يعني أغنية.
3: صحيح انا لحقت عليهم طبعا انا لست من الطبقه الثريه لكن في ناس من اقاربنا الثريه اللي هو على قولكم زي ما تكلمتوا السيارات البنز على ايام البنز والتلفون اللي داخل السياره. نعم لحقنا على قولك ما كان فيه في منطقه الا سوبر ماركت واحد في منطقه الحبونيه خاص بعائله واحده وكان الاسم وخاص لهم منتج واحد اللي هو اللبن.
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: اللي هو لبن اللي هو لبن المراعي
1: عاد ما بقت شيء. الله يبارك فيك شكرا لك الله يحفظك. شكرا شكرا لك
3: شكرا لكم الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا محمد.
4: نعم محمد.
1: اهلا وسهلا يا محمد.
4: اهلا شلونك كيف حالكم طيبين
1: شلونك
4: نعم بالشرك وساكم الله بخير ومسي على الساده المستمعين.
1: اهلا وسهلا. شكلك انت كنت تاخذ سياك العيال الحاره.
4: كيف
1: كنت تاخذ سياك العيال الحاره يعني؟
4: لا والله زين انك اطريت السياكل. انا كان شتمه كان اشوف ان اللي عنده سيكل كوبرا هو الناس. وانا ترى دخلت ما كنت متابع الموضوع من البدايه فانا كذا جهزت مشاركتي فاتمنى انها ما تاخذ وقت.
1: تفضل.
4: زاد فضلك. يقول راتب الاب مجرد رقم حتى تكبر وتفهم كم شخص كان يعيش منه. اتصال امك المتكرر قد يبدو مزعجا حتى ياتي يوم تتمنى فيه ان يظهر اسمه على هاتفك. جلوس والدك بصمت مجرد عاده حتى تكبر وتفهم كم شيئا كان يفكر فيه وحده. عباره انتبه لنفسك مجرد كلمات حتى تفقد الشخص الذي كان يقوله لك يقولها لك. العوده الى البيت امر عادي حتى يأتي يوم لا تجد فيه الشخص الذي كان تعود من أجله. نحن لا نفهم قيمة أشياء كثيرة عندما نعيشها بل نفهم قيمتها عندما تصبح ذكريات. أنا أتذكر لأن حسيت أن السؤال عن الأشياء اللي تذكر أنها حق الناس الأغنياء
1: بحكم أنك كنت طفل وتشوفها بعين الطفولة.
4: كنت أروح المدرسة وأنصدم لما أشوف زملائي كل يوم ثيابهم مكوية كل يوم ثيابهم مكوية لدرجة مرة داومت المدرسة والثوب مكوي كويته في المغسلة. كنت حريص جدا إن ما يتعصب لأن

0: أول مرة يعني
1: ايه
0: كذا، فما تدري أنت وش يميز العوائل عن بعضها إلا لما تعرف أن النعمة الحقيقية هي وجود الأسرة.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا شيء ما في شك.
0: والله يسعدكم،
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد، شكرا لك.
0: يا هلا
2: حمدان. وعليكم السلام.
1: السلام.
3: طيبين.
2: هلا هلا هلا وغلا.
3: احنا كنا في قرية ساكنين.
2: سم.
3: احنا كنا في قرية.
2: اي نعم في القرية. اي نعم.
3: رحنا عند ورعنا الناس من الجماعة.
2: اي.
3: يعني يحطونا يعني زي كذا يحطوا النواش زي كذا.
2: اي.
1: نعم.
3: يعني ممكن يعطون قصة فراولة وطحنية بالشعر زي
1: كذا.
3: ايه. يستانس اذا رحنا لهم والله.
1: تبون تروحوا لهم دائما؟
3: مو دائما يعني من اسبوع الى شهر كذا يعني. احنا تعرف احنا في قرية هم بعيدين مرة.
1: ايه. وما تنسون طعم الاكل حقهم.
3: هو ما ننسى يا رب. يحطوا النواش في قشطة وفراولة وطحينية وزيتون كذا يستانس
1: مع سنين اللبن. الله عليك الله عليك.
3: ثم حاطين بوفيه مفتوح.
1: عندهم بوفيه مفتوح؟
3: يعني كذا.
1: اه مفتوح. كأنهم حاطين بوفيه مفتوح. اي الله يحفظك. اي
3: واللي عنده سوكل بعد محفظ رقم يا ولد.
1: بارك الله فيك يا حمدان، الله يسهل امرك، شكرا لك يا حمدان.
2: ابو سليمان.
4: سلام، مساك الله بالنور.
2: مساك الله بالنور يا مرحبا يا ابو سليمان.
4: طلوا خلودي كلكم.
1: الله طلوا خلودي.
2: الله يحييك ابو سليمان، طول عمرك.
4: والله يا اخي برامجكم هذه مسكتوا الجرح صراحه.
1: قول خلنا
4: ايش اقول وش اخلي.
1: سامي بسم الله. قول يا هادي.
4: يا رب سترك يا رب.
1: ايوه ابو سليمان.
4: هلا حبيبي.
1: كيف زمان يوم كنت صغير وكنت تشوف اول شيء؟ من تكلمنا ابو سليمان؟
4: انا اكلمك يا حبيبي من القصيم طبعا، من اللهجه كذا يعني مستغرب كيف من
1: لا الطفوله وين كانت؟
4: الطفوله من الطايف طال عمرك، من ايام بحث القزاز، ايام الماسيه والسحلب، يعني ايام الصيفيه هذه كنا نذكرها.
1: مسجد الهادي صادم. والدنيا روح.
4: اوه اقول ما اقول لك انت مسكت الجرح.
1: ايه. كيف كنتوا تشوفوا انت صغير يوم كنتوا تروحون عند ناس وتشوفون عندهم شغلات ما هي موجوده عندكم؟ وش كانت نظرتكم لها؟
4: والله يا اخي انا انسى الشغلات هذه ما ادقق عليها. احنا يلا نتذكر حاجات خفيفه واللي كانت تجي زمان. برنامج اللي هو الله يرحمه عبد محمد الراشد كان يجي بالاسبوع مره واحده من اول.
1: أي.
4: كنا نستناه ليله الجمعه وليله السبت تقريبا، كنا نقعد في بقاله عندنا في الحاره نسمع البرامج ايام محمد الراشد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: وش كان البرنامج؟
4: برنامج يا اخوي يجي كل شيء، غنى ونكات ومدري وين، يعني حاجات اي الله المستعان.
2: على الاذاعه؟
4: اي لا اذاعه الرياض من اول كانوا يقولون له.
2: اي عرفت شو اسم البرنامج ولا لا؟
4: والله يا اخوي ما ادري، لك كنا مستمرين نتابع البرنامج
2: اللي فيه تقليد اصوات، اللي فيه تقليد اصوات وفن.
4: ايوه
2: هذا هو. من هو المذيع وش اسمه؟
4: يا محمد الراشد.
2: محمد رشيد الله يرحمه وسكن الجنة. أي.
4: يعني.
2: هذا استديو رقم واحد اسمه.
4: أي. يوم الخميس.
2: أي هذا اسمه استديو رقم واحد عندنا في الإذاعة. أي. في الاستديو كان كله ترفيه، اللي قلد والمسابقات والعاب كلها.
1: واللي كان عندهم تلفزيون وقتها.
4: ما أنا كان الراديو، كنا نسمع بالراديو إحنا ذيك الأيام، عندنا في تلفزيونات لكن كنا نتجمع مجموعة عند واحد عنده بقالة ونتسمع البرامج هذه.
2: إيه ما كان عندكم الجهاز الراديو.
4: محل ما كنا ندقق عليه انت. أي. مره ولا ما يعني ما نحرص عليه الا كنا اذا تجمعنا بس.
2: أي.
1: ابو سليمان راعي البقاله باقي له فلوس عندك؟
4: ما كنت بيع موت.
1: يا ابو سليمان قال سبحان الله يحبون البقاله هذه عشان يسمعون الراديو لله فلله كذا.
4: شو
1: سوي؟ ما يلحقها شيء من هنا. تكفى يا ابو افو ايش كان اسمه هو؟
4: يا اخويا ما كافي كلام عصيرات ولا كافي.
1: اجل وش البقاله عليه؟
4: ها؟
1: وش كانت البقاله؟
4: خليه حقت البيت يعني ما هب زي زي زي الحين قنبري وعصير وخرابيط ما كانت موجوده ذي.
1: يا الله عليك.
4: ها؟
1: انت اللي ها عطنا علومك يا رجل، انا احس ان البقاله ذي

0: الدين شغال.
1: اوه الله ما ذيك الايام ما كان في راجل ديون ولا كان في شيء، لكن الامور ماشيه في البركه ذيك الايام.
0: وايام ما كنت تروح الطائف تشوفون اشياء مختلفه
1: الطائف؟
0: ايه
1: أنا أقول لك أنا من الطائف في حاجات يعني نتمنى أن تكون موجودة الآن ما في البسطات من أول البليلة وما البليلة والسحلب وإلى آخره وأيام الصيفية ذيك الأيام يعني شيء
0: الله
1: الحمد لله على كل حال.
0: الله يحفظك أبو سليمان، سعيدين بسماع صوتك يا حبيبنا.
1: بالله يسلم لي على الطاقم حقهم كل وكثير السلام
0: كلهم يسمعونك. الله يحفظك.
1: سلم لي على الطال وفعل أشبه ما له صوت.
2: أسمعك أسمعك يا أبو سليمان،
0: قاعد يستذكر زمان.
2: أسمعك وأسمع مشاركتك الحلوة يا أبو سليمان.
1: الله يرحم والدينا.
2: وذكرتنا الحقيقة بالأساتذة الكبار رحمهم الله اللي كانوا يقدموا الحقيقة برامج متنوعة عبر أثير إذاعة الرياض.
1: الله المستعان.
2: الله يحفظك يا أبو سليمان يطول عمرك.
1: على قولهم ذكرتني حبك وأنا أقول ناس جرح جرحك يا مقرب يطيبي.
0: الله الله
1: يقول لك لا تقلب علينا المواجع.
2: الله يحفظك يا أبو سليمان يطول عمرك.
0: يقول لا تقلب المواجع خليني قد نسيت. ها
1: اي نعم نعم.
2: تحياتي لك ابو سليمان، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. في امان الله. اهلا وسهلا. ترى حتى اللي عنده ذكريات مع اذاعه الرياض في برامجها يشاركنا. يعني اول ايش كنتوا تسمعون في برامج اذاعه الرياض اللي كان مع الوالد في السياره ويشغلكم اذاعه الرياض وتسمعون في برامجها؟ شاركونا ترى ضمن ايضا الذكريات. ناصر.
3: هلا عبد الله.
2: هلا وغلا يا ناصر.
0: هلا وسهلا.
3: هلا
2: الله يبقيك.
0: يا هلا
3: الله يجزاكم خير مبي.
0: وياك.
3: والله بالنسبة أذكر كان خالي كان خير يعني بيته ما شاء الله في عليشة وكان عنده ما شاء الله مسبح. نتمنى روحه له يعني صراحة عشان نبي نسبح بذاك عنده.
0: إيه.
3: المسبح يعتبر إنه شيء ما يحصلنا وفي حارتنا كنا نجتمع في بقالة بعد أطار الرجال بقالة.
0: إيه.
3: وفي واحد راعي هايلوكس في حارتنا، كنا في حارة طبعا الشميسي حارة النمر يسمونها، ويجينا بالونيت بالونيت معلقنا حق البنطلون او حق نقص السباحة
0: معلقة
3: في الموتر. لا علق يعني تراني بروح للمسبح اللي في مزرعة في عريجة، والله اني اذكرها في عريجة مزرعة.
0: اي
3: ونروح هناك والله نسبح ندفع مدري اذكر والله هي 5 ريال هي كبرتها يعني هي طبعا ونجتمع فيها دائما يعني كل ما ذا رحنا له انه ودانا هو في الونيت وسبحنا واستانسنا
0: وعايشين. هذه الذكريات.
3: هذه الذكريات
0: بارك.
3: وذكريات ان عاد اذكرها اني عايش عند مرتبه طبعا انا ومحروم من حاجاتي تبر. يوم جيت الله يكرمكم ما تسبح فما حصل لي الشامبو ولا حصل لي صابون ولا فدخلت الله يكرمكم دورة المياه وحصلت النير حق إزالة الشامبو وأقوم أسبح به وأتروش وأفرك راسي به وأطلع وستر الله علي.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك يا ناصر. الله يحفظك. هلا وسهلا.
3: يا هلا والله. الله يعطيكم العافيه.
0: هلا هلا هلا. 011-40-53 فايز.
4: سم حبيبي.
0: هلا وسهلا فايز.
4: مساء الخير ابوي.
0: اهلا وسهلا. شلونك؟
4: والله بخير ابوي.
0: وش من ذكريات عندك؟
4: والله من ذكريات احنا حقين 60 سنة وفوق. اول ما جاء التلفزيون.
0: ايوه
4: كنا زايرين خوالنا نشوف التلفزيون انا ووالدتي.
0: أيه.
4: كان من اول التلفزيونات الصغيره مو زي الحين عادي
0: ابيض واسود.
4: ابيض واسود مجمعين عنده. فكانت الوالده حاطه البشت على وجهها فاسالها اقول ليش؟ تقول الرجال يشوفنا اللي هو
0: التلفزيون.
4: غريب.
0: الله الله.
4: والله ما نعرف شيء اسمه تلفزيون يعني مستغربين. وبعدين مستغربين الناس هذه كيف تمشي جوا.
0: كيف تتحرك العالم وكيف تطلع وكيف تنزل.
4: الوالدة عاين فيها حاطة البشت على وجهها ليه تقول الرجال عاين
0: فيها. يا زين كانت براءة يا بالحلال.
4: والله يا أخي كانت الدنيا حلوة جدا. كنا شو أقول لك العيشة لها طعم صراحة.
0: سبحان الله بارك الله في باقي في شيء ثاني فايز.
4: حبيبي.
0: باقي في ذكريات ثانية.
4: والله ذكريات كانت الأول أول ما جت السيارات، أنت عارف السيارات كانت قليلة، فكان في واحد اللي يسوق بالحي كله سيارة واحدة،
0: وهو الفزع وهو كل شيء
4: كل شيء، ولا يجي يركبنا في الصندوق ما يحطنا ما نركب كلنا سوا، لازم يوزعنا يقول عشان السيارة ما تطيع على جنب.
0: الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا لك يا فايز، بارك الله فيك. هلا وسهلا.
2: 011-40-53 أبو أحمد.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. يا مرحبا أبو أحمد.
0: هلا وسهلا.
5: كيف صحتكم؟
2: الله يحييك يطول عمرك.
5: شكرا على هالبرنامج وهذه الذكريات.
2: الله يحييك، شكرا على اتصالك.
5: الله يسلمك.
2: سامي ابو احمد.
5: والله الذكريات التلفزيون في النادي.
2: في النادي؟
5: في النادي كان اول.
2: السينما تقصد؟ السينما ولا لا؟
5: لا لا التلفزيون، التلفزيون ما في الا في النادي التلفزيون، نروح نشاهده.
2: ايه.
0: وين من اي منطقه انت؟
5: انا من الاحساء.
0: ايه اسلم.
5: ايه. ما في الا في النادي نروح.
2: وش كان النادي اللي تروح له يا ابو احمد؟
5: سام؟
2: وش كان النادي؟
5: كان نادي رياضي، هو نادي رياضي وثقافي.
2: اي وش اسمه؟
5: نادي الطرف.
2: الطرف.
5: الطرف الرياضي.
2: اي ما شاء الله.
5: فكنا نروح النادي ونشاهد التلفزيون، نشوف المسلسلات ونشوف مثل ما قال الاخ اللي يقلد الاصوات و
2: أيه.
5: كان الجمع حلوة يعني تجمع فيه
2: اللي قاد الصوات، كانت تضع المسرح تلفزيون.
5: اي نعم.
2: اي وكانت تذاع عن طريق التلفزيون. اي
5: نعم، وكان في تمثيل برضو ليالي، في تمثيل داخل صح. النادي و...
2: صح
5: ومن الذكريات ايضا ما في اللي عندنا بيت واحد اللي هو اللي عنده تليفون ثابت بس.
2: اي نعم. اي
5: لا جي الحجة، لا جي مثلا ناس أهلي راحوا الحجاج أو أحد أهلي راحوا الحجاج راحوا الحج إيه عن طريق هذا البيت، بس نروح نتصل من هم يتصل علينا من الحج ويكلمونا
0: يطمنونكم.
5: إيه نعم يطمنونا، نتجمع عندهم في البيت نستنى بس الاتصال عشان نرد عليهم.
0: يا زينة كانت حياة بسيطة وكانت الأمور طيبة.
2: أنت الآن في الطرف أبو أحمد؟
5: اي نعم في الطرف.
2: اوه ذكريات الى الان موجوده هجنت، عايش في وسط الذكريات.
5: موجوده.
2: الله يحفظك يا ابو احمد يطول عمرك.
0: بارك الله فيك.
2: صالك. الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا.
0: 011-40-53 علي.
6: يا هلا ومرحبا.
0: هلا وسهلا.
6: يعطيكم العافيه ومشكورين على الموضوع اللطيف جدا رائع.
0: حبيبي هلا وسهلا فيك.
6: ان شاء الله. انا متصل عليكم بس اني ابي اجيبها بالمقلوب، كيف؟
0: لا ما في كيف. لا لا لا
6: قول لي. انا صراحه من يعني من مواليد الثمانينات، اول الثمانينات.
0: حلو
6: جميل. انا ولدت الحمد لله بعائله يعني وضعنا الحمد لله المادي كويس، بس اني ما شعرت بهذا الشيء الا لما شفت ناس من قرايبي جاءوا عندنا مثلا بالبيت.
0: اي
6: تفاجأت من نظرتهم لي والطريقة الحياة.
0: حلو.
6: يعني أنا بعدين لما كبرت استشعرت النعمة اللي أنا فيها.
0: كنت أنت متقدم عنهم يعني.
6: أي بالضبط بالضبط. يعني مثلا مثل ما قالوا فضل بعض الشباب بعض حتى الفاكهة.
0: إيه.
6: يعني استغربت صراحة إنهم ما يعرفون أسماءها.
0: وأنت تشخص عليهم وقتها.
6: طبعا.
0: إيه. يا ضعوف الله. ايوه
6: اي طبعا انا ما اشخص بس اني استغرب انهم ما يعرفون.
0: ايه هي عارف فاهم عليك انك يعني تجي تقول ايش دعوه هذا
6: موضوع المسبح مثل ما تقول انا مثلا مسبح بس استغرب انهم استغربوا ان في بيتهم مسبح ويقولون في بيتهم مسبح في بيتهم مسبح.
0: يدخلون ما عاد يطلعون.
6: طبعا
0: وكانوا يحبونك.
6: ايوه صرت محبوب مدة يمكن 20 سنة.
0: وكل شوي كان عندك في غرفتك التلفزيون؟
6: لا ما كان في غرفتي بس كان عندي أتاري.
0: الله
6: كان سرع البيت.
0: أنت الآن عند عيال حارة يعني الظاهر حتى يعني لما تلعب كورة يخلون تسجل أهداف ودنيا و... ها؟
6: والله إلى اليوم إلى اليوم إلى اليوم يذكروني فيها.
0: وش صار؟
6: إلى اليوم يذكروني. أنت كان عندك زحمة في البيت
0: إيه؟
6: وكثير يبون يجون عندك لأن إحنا كنا ناقلين إلى المنطقة الجديدة.
0: حلو.
6: بحكم كانت الحياة شوي برا.
0: إيه.
6: لكن كانت أيام جدا لطيفة وكل ما أشوف الشباب يذكروني بهالذكريات هذه. والحمد لله هم الآن ساو الكل تساو الحمد لله.
0: ما عاد في خلاف. إي بس لا وقت أنت ولد نعمة فهمت.
6: أوه دائما يعيروني بهالموضوع. العكس
0: ها. إيه لا لا وأنت راعي الكورة دائما.
6: كورة.
0: إيه. أنت اللي تجيب الكورة.
6: ايوه وانا اللي اجيب الكره الاديداس الاصليه
0: ايه
6: ينتظروني كلهم
0: لان
6: عنده هذا فلان عنده اديداس
0: اصليه ايه ولا ويلعبونك ويخلونك انت الكابتن وانت ال...
6: طبعا طبعا هم مسيقين علي
0: ايه ولما تروحون بقاله يخونك
6: كل على الحساب سجل ها الله يعطيك
0: الله يحفظك شكرا لك
6: الله
0: هلا وسهلا هلا وسهلا
2: ابو عبد الرحمن
7: يا مرحبا
2: مرحبتين شلونك ابو عبد الرحمن عساك طيب
7: الحمد لله بخير الله
2: يا مرحبا اهلا وسهلا ابو عبد الرحمن
7: والله انا اول مره صراحه اشارك صراحه الشد اللي كنت مشغل غالبا السياره سبحان الله سمعت انبسطت حقيقه
2: الله يحييك
0: يا هلا وسهلا
7: شلونكم طيبين
2: جارك طيب
7: نسلم عليكم ولا ما يحتاج
0: لا لا ساعه المباركه
2: انا نبي ذكرياتك الحين ابو عبد الرحمن
7: وش تبون ذكريات
2: وش تذكرت انت وش اللي جه في بالك
7: هذا اقول لك المكيفات فعلا سبحان الله ما كان عندنا مكيفات واحنا صغار يعني
2: أي.
7: حقيقه
2: وين انت في الرياض
7: لا انا والله عايش في مكه حقيقه
2: ما شاء الله ما شاء الله
7: وطفولتي كلها بمكه بس انا اكلمك انا بالرياض
2: اي نعم
0: انا بتكلم عن الطفوله حقتك
2: في مكه ما كان في مكيفات على وقتك ولا لا
7: لا والله ما كان عندنا
2: طيب واذا زرتوا مثلا الجيران ولا من اقاربكم عندهم مكيفات وقتها
7: الجيران اسمع الجيران كلهم كانوا مثلنا ما مكيفات
2: اجي من اللي عنده وقتها مكيفات
7: انا اقول لك يعني هذه قصه يعني ابويا الوالد الله يرحمه ورحمه الله عليه اموات اموات المسلمين
0: رحمه الله
7: يعني اذكر سنه وحنا صغار حقيقه يعني جاب مكيفات زمزم خبر زمزم وذا كان وقته برمضان والله رمضان اللي قبله كنا والله بشراجب ومويه
2: ايه لا لا يوم انا اقصد ابو عبد الرحمن وقتها يوم ما كان عندكم مكيفات في احد كان عندي
7: انا اكلمك بالتسعينات الهجريه انا
2: اي انا عارف في ناس كان معهم مكيفات وقتها
7: لسه الحاره كلنا عندنا القليل كلهم ما في
2: ولا ناس من اقاربكم ولا احد وقتها
7: ما اي نعم اللي بمكه شبهون شبه اخوك اللي بمكه حقيقه يعني من أي منطقة كان ساكن في مكة
2: أي.
7: هو منصل جماعته وأنا أقول لك جماعتنا هناك ما أشوف
2: إيه معناتها كلكم ما عندكم كيفات لكن نقول الآن إذا عندك مثلا شيء ما عندك لكن عند غيرك
7: أي لا لا أصلا بقول لك هالقصة
2: أي
7: صراحة بوحك وبوحك المجتمع
2: أسلم
7: علم والوالد الله يرحمه اشترى مكيفين ثلاثة اثنين
2: أي
7: وكان عندنا بيتنا أبو صالة كبيرة هذه وحنا صراحة أخوان حنا ثلاثة
2: أي
7: الوالد الله يغفر لها ويرحمها جت ذاك اليوم وتبي تقومنا برمضان حنا الحين
2: ايه
7: افتحت الصالة يوم طالعت ولا نايمين يمكن حول 50 واحد عيال الحارة عندنا نايمين كلهم
0: أوه كلهم جو عندكم
7: عيالها ثلاثة يوم جت وتعرف مكة كلها اختلاط يعني تعرف مو لا شو اسمه مو اختلاط أقصد إنه من كل جنس معك
2: ايه احسنت ايه نعم
7: كان لنا جيران من الإخوة اليمنيين وكذلك حتى فارقة وفيه
2: hey.
7: حارتنا حقيقة أنا أقول لك ويا بدي تفتح حتى بتقوم من الصلاة ولا شاب صكت الباب وراح
0: لقيت نص المعتمرين موجودين
7: والله يعني هذه سبحان الله عندي وشنا والله كنا عايشين بمكة يعني سبحان الله يعني مع هالجيران دولي كانوا دائما الجيران حقيقة
0: الله
7: ايوه ولا اذكر كمان ذات كوز كذا الزواجات كانت بالحاره عندنا يعني
0: اي
7: الزواجات كانت حفله حقيقه للحاره كلها يعني
0: الكل يشارك
7: كلنا يوم الربوع حقيقه كل من يعني دائما الزواجات بالحاره عندنا برحه كبيره حقيقه مكه الناس تجيب الكراسي وتجيب مدرويش
0: وكلن يطبخ وكلن يساعد وكلن يحط وكل
7: كل شيء سبحان الله يعني كان عجيب مكه يعني الامور كذا مكان والله لو الواحد يبي كان بيجمع شيء بس ما هو قادر يجمع لكم شيء زين
0: لا لا بالعكس بالعكس

0: بس انه زي مكه سبحان الله الله يعمرها يعني، كانت اول اي واحد في مكه كان هذا بابه مفتوح للعالم كلا كان
1: جماعته حقيقه.
0: اي بس انتم كنتم في مكه متطورين شوي يعني بحكم الثقافات والاشياء اللي موجوده.
1: اي نعم صحيح هذا نعم، انا يعني اقول لك كان نعرف اشياء جماعتنا ما يعرفونها حقيقه.
0: اي
1: انا اسمع انا من القصيم ترى زين.
0: او نعم
1: كنت اروح مع ابوي وانا صغير كان يقول جاء حجازي.
0: اوه أنتم عندكم وقت الكمثرى والبرتقال والتفاح والدنيا.
1: والله كل شيء موجودة، بس اللي يقول لك نجيبها يعني قليل يعني، بس الله المستعان الحمد لله.
0: والله يبارك فيك. ولا أنت عبد الرحمن،
1: والله تشرفنا بك.
0: وإحنا الشرف لنا طال عمرك،
1: لكن ودنا نجمع لك.
0: أبد أبد أبد، كل يوم إحنا برنامجنا من 10 للساعة 12
1: أي ذاعة، أي قناة،
0: إذاعة الرياض. إحنا في إذاعة الرياض الله يحييك، اسمه تعالي.
1: والله النعم والنعم معنا.
0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا،
1: حفظكم الله.
0: حياك الله يا عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن
3: هلا هلا والله،
2: السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
3: شكرا شكرا الف الف شكر على هالبرنامج الناجح.
2: الله يحييكم.
3: الله مغطي. وابو عبد الرحمن قبلي والله ما قصر، بيباننا مفتوحه وقلوبنا مفتوحه والزواجات. أنا أذكر بس موقف واحد.
2: نعم.
3: رايح طالع من الأفلاج ويا أبوي رايح للرياض. وجاء ذاك اليوم عند عمي صبح بيض في الثلاجة وأنا جوعان، فقش واحدة زانت معي أبي أكل الثانية، فقش الثانية إلا والله ما شاء الله صبت كلها في جبهتي من الجوع. والله شفت أول مو بنشوف أول مرة أشوف البيض، نشوف البيض بس قلت أكيد إن هذا مطبوخ، ما دام فتحت واحدة وزانت معي الثانية. والله إلى الحين والله في في في في قلبي والله.
0: في قلبك ها؟
3: إي والله إي والله. الله يجزاك
0: وياك وياك عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن
0: شكرا لك لك.
3: أبو عبد الرحمن والله ما قصر، الزواجات كانت
2: كلهم والله ما قصر، مشاركاتهم حقيقة. بيض الله وجهك يا عبد الرحمن.
3: مبروكة والله مبروكة.
2: نعم ما في شك. نعم نعم نعم الله يحفظك يا عبد الرحمن.
3: الله يستر.
2: كلها مبروكة كلها مبروكة يا عبد الرحمن، الله يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك. تحياتنا في امان الله. يبدو الموضوع تحور شوي، صار كله على الذكريات. مع ان كنا انطلقنا على الاشياء اللي ما هي موجودة عندك لكنها عند غيرك. على كل حال اهلا بالجميع. مهند
4: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
0: يا مرحبا.
4: الله يسعدكم جميعا ويسعد الجميع.
0: ويا هلا وسهلا. هاي يا مهند.
4: سام.
0: بس اسمك مهند، شكلك ما انت بكبير.
4: لا لا بس مهند الكبير الله سبحانه.
0: لا لا هلا الله لا، بس ان المسمى مهند ذا شكله من تالي.
4: ايه ما يحتاج، احنا من جيلين.
0: انت جاي مخضرم.
4: ايه ما لا جيلين، لا مخضرم ولا جديد.
0: ها عطنا من ذكرياتك، شلون كنت تشوف الناس اللي وانت صغير يعني تشوف انهم ناس متطورين وسابقين وانه مثرية ولا اغنية؟
4: لا لا بكلمك عن الحارة القديمة اللي كنا فيها.
0: يل هات.
4: كنا في حارة طبعا من الرياض، الحارات الشعبية، شوف الشعبية.
0: ايه
4: وكان عندنا طال عمرك جار لنا الله يغفر له ويرحمه شديد. لا يجي عند العصر يرش الشارع طبعا ترابي
0: ويرش ماء،
4: يرش مويه اساس الغبار ما يطلع الغبار.
0: حلو.
4: وكانوا بعض الشباب يمرون بالسياكل وبالسيارات يفحصون وشديد يضربهم ضرب والله جلدهم جلد اللي يوقف يا ويله.
0: ليه؟ عشان ما يخربون عليه،
4: عشان يطلعون الغبار، هو يرش وهم يغبرون.
0: وصارت شغلة عناد
4: وما يحتاج، مسمينه غليص.
0: الله يرحمه.
4: الله
0: انت ما لحق منه شيء.
4: وين
0: ما
4: احنا اصدقاء ولده عنده سبحان الله سبع بنات وولد.
0: ايه
4: ويخاف على هالولد ما يطلع.
0: وانتم
4: والولد ذكي، بيتهم على الشارعين حاطين بابين ويحط على الباب الاخير اللي على الشارع الصغير
0: ايه
4: كمبل اخضر، يقول اذا حطيت الكمبل الاخضر طق الباب دوروني.
0: اوه هذا الماريا،
4: هذه الماريا، اذا شفتوا الكمبل طقوا عليه. وانا عاد متعودين نمر شفنا الكمبل
0: ايه
4: عشان يطلع يلعب معنا.
0: وش كنتوا تلعبون زمان؟
4: نلعب كورة، نلعب تتخبر اول العاب ما في الا كورة
0: بس. الكورة والمرشوش ما يا سلام.

0: الشارع الثاني تخاف من ابوه غريص لقب مرعب والله مرعب غريص ما نلعب في الشارع
1: اللي انتم ظاهر ما صاحبتوا ولد الا عشان تكتفون شره
0: كيف؟
1: اقول ما صاحبتوا ولد الا عشان تتكفون شره
0: لا لا مو عشان كذا ولده معنا حبيب ولده بس انه ما يبغى انه يطلع معنا برا الشارع الثاني
1: ايه
0: فكان اقول لك شديد بس معنا حبيب طبعا بس شديد مع اللي يجي فحط واللي زي ما تقول يعني يجي يحرب عليه الرش
1: الله الله رجعناك والله للماضي ها
0: والله هذه ذكريات حلوه طبعا الطراءه تعرف اول
1: ايه باقي الله. لكم تواصل معاه ولا خلاص
0: والله والله انقطع سافر لامريكا طبعا ما شاء الله
1: الله
0: هو خبر ما عاد فيه ذاك
1: وانتم باقي تفحطون في الشارع
0: لا ما عاد فيه تفحيط الحين ما عاد يرش
1: الله يرحم من مات وشكرا لك يا مهند يعطيك الف عافيه شكرا لك
0: حبيب الله يسعدك وجزاك
1: 011-40-53 من مشعل
2: مشعل
3: السلام عليكم
4: وعليكم السلام مشعل قص صوت الإذاعة
3: كيف حالك
4: يا شيخ الله يحييك يا مرحبا
3: والله ان اذاعتكم 100-100 يا شيخ
1: والله انت المية مية
3: تونس الصدر يقول
1: بعض وانت اللي توسع الصدر بتواصل
4: انت من الحساء يا مشعل
3: ايه
4: ونعم ونعم من الطرف
3: اجل
4: ما شاء الله وش تذكر ذكرياتك في الطرف
3: اتذكر كنت قوم في الحارة
4: ايه
3: جتني الكورة وكثرة قزازة سيارة
4: يو سيارتك ولا الجيران
3: وبطة وكورة عندنا
4: سيارة
3: سيارة
4: مشعل سيارة مين سيارة الجيران
3: سيارة جارني
4: اوه زعل اي وفقع لك وردكم زعلت زعل هو وقتها
3: زعلنا
4: ايه
1: زين انه فقع الكورة ما جاء عليكم طقكم
3: اسمع اسمع ليش تسألك
4: انت واجد شلون شكرا لك يا مشعل تحياتنا لك في امان الله 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا هو تحول عن ذكريات لكن كانت الفكرة الرئيسية أشياء يمتلكها غيرك وما تمتلكها وقتها يعني كنت أعتقد يليت هذا الشيء عندنا ويحصلنا في البيت وبعد أيام ولله الحمد يعني وصل عندك في البيت وملكته لكن هم كانوا سابقينك في مثل هذا الموضوع عبد الكريم
5: ألو
4: أهلا وسهلا يا عبد الكريم
1: أهلا
5: وسهلا السلام عليكم
4: وعليكم السلام
5: إيش أخباركم طيبين
4: حياك الله يا عبد الكريم
5: إيش علومكم
1: تمام
4: سم
5: أتذكر أول كنا صغار كنا نروح منطقة بصيم عند قاربنا وتعرف أول ما كان كنا ننام عند بعض يعني ما فكان ما كان عندنا بالرياض فيديو فكنا إذا رحنا هناك نشوف من ضمن مسلسل خالة قماشة شفناه كان بالفيديو إضافة إن كنا بالليل كذا نطلع فوق السطح ونرمي السيارات
4: شلون ترمون على السيارات
1: هذا
5: ونعدي بالونات مويه كذا
4: هذا هذه طفولتك يا عبد الكريم
5: ايه
4: ينادونك وش ينادونك ابو كرم وقتها الله يحفظك عبد الكريم يطول عمرك شكرا على اتصالك
5: الله يسلمك
4: الله يرعاك في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين شكرا لك يا عبد الكريم على الاتصال وعلى المشاركه معنا مشاركات كانت رائعة من كل الأحبة الكرام شاركونا بكثير من التفاصيل في الحياة اليومية وحياتنا أيام الطفولة والذكريات كل الحقيقة مواقف نستذكرها ونرجع لها تذكرنا بكثير من المعاناة أحيانا كنا نمر فيها وبعضهم الحقيقة يعني لفت إلى ملمح جميل في مسألة الفروقات هذه بين وبين الآخرين ترى تتمحور أحيانا في الطبقات الشعورية في بعضهم عنده تقدير عنده احترام عنده اللطف عنده الرحمة وبعضهم لا ما يمتلك هذا كله وعلى النقيض تماما بعضهم أيضا عنده شيء من التفكير في طريقة تفكيره تعاطي مع الحياة في حل للمشكلات في إدارة المشكلة إدارة الوقت هذه كلها أيضا أمور اختلفنا معها ونتفق أيضا في كثير من تفاصيلها لأن هي جزء من حياتنا اليومية منهم من يرتقي بها ويرتفع وبعضهم لا تلقاه يتنازل عن كثير من مبادئه من أجل هذه الثوابت اللي عنده احنا فصلنا في هذا الموضوع كثير لكن الموضوع في

0: إما لكبرى في السن أو لكبير العائلة، هذه كلها فروقات اجتماعية موجودة في حياتنا اليومية ومنذ الأزل، هذه سنة الله في كونه، وهذه طبيعة الحياة البشرية في الاختلاف. لكن لا أحد يفاخر، مو بيفتخر، تفتخر هذا أمر طبيعي، لكن يفاخر بأنه أفضل من فلان، أفضل من القرين، وأفضل من النظير، هذا أمر مرفوض تماما، يعني غير مقبول اجتماعيا يعني، ولا حتى أيضا ثقافيا، من مبادئنا واحترامنا لغيرنا أن متكافئين سويا. لكن الاختلاف هذا طبيعي، وفي ذات الوقت أيضا متميزين بجوانب متعددة، لذلك لا نقارن أسوأ ما عندنا بأفضل ما عند الآخرين، هذا يضمن الظلم يعني في مسؤولية المقارنة. على كل حال، شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في الموضوع وأثروا الحقيقة الكثير من التجارب الحية والذكريات اللي كانت لها حضور مختلف على وقعه وحتى على وقعنا احنا. تحياتنا لكم، غدا إن شاء الله لقاء جديد عند 10 ليلا. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
1: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أننا نلتقي بكم، الله يحفظ.
0: الله يحييك ويبكيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلني نوضح للأخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له آثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. لو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف. حلو. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
0: تمام.
1: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
0: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
1: طيب طبعا اللطف الحقيقي أساسا إحنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي أو أي شخص آخر أو الأستاذة هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا، مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر أني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك أو علشان أخاف من أني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة، عشان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة، ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة، لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك، فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
0: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
1: صحيح، يعني وهذا هي.
0: أيوة، يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفا من خسارة الإنسان الآخر،
1: فهنا صحيح. صحيح.
0: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
1: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائما الطيبة الزايدة، في قاعدة مهمة جدا لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبدا أبدا أبدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات إلى من شيء، يعني يكون إنسان طيب إلى استنزاف مشاعر هذا الآخر أو هذا اللي يقوم بالطيبة الزائدة. فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، أنه نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة. صحيح،
0: نقدر نقول أنه ممكن اللطف يتحول في بعض الأحيان من صفة جميلة إلى نقطة ضعف ونقطة استغلال من الآخرين.
1: طبعا صحيح، أنت يتحول هذا الأمر، اللطف يتحول نقطة ضعف عندما نكون في ثلاثة نقاط. أول واحد، عندما يفقد الإنسان القدرة، عند في بعض الناس عندها يفقد القدرة على يضع حدود مع الآخر. إذا فقد الإنسان أن يضع حدود مع الآخر، هنا هذه علامة أولى على أنه بدأ يفقد اللطف، يتحول لنقطة ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب. عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر، هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذى. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
0: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص الآخرين. نعم. اثنين، الإحساس بالذنب عند رفض. صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، أنت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير إنك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها أستاذ تركي، إنه الإنسان
1: يكرر التسامح،
0: يكرر التسامح مع شخص مستمر بالخطأ.
1: نعم. طب هي المشكلة ما تكون المشكلة، يعني المشكلة ليست في أن تكون لطيفة، بل في أن بعض الناس يعتقد الآخر إن لطفك هذا، إن لطفك هذا الجميل حقوق مباحة. يعني أنت لا، أنت لطيف، لا ما علي، أنت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح إطلاقا. فهذه الفكرة والمفهوم ليس أن تكون لطيفا النقطة المهمة جدا. في بعض الناس أو الآخر يعتقد أنك أنت إذا ما قدمت لهذا العمل أنت غلطان. لا، هذا غير مقبول إطلاقا في مفهوم اللطف.
0: يعني نقدر نقول أنه كلمة لا، وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين، ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
1: صحيح، طبعا أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي أتكلم عنها في مفهوم اللطف، هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع، بس يجامل الآخر. فلما تقول كلمة لا، هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع، بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم. إذا أنت بتقول لا، ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا، ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك، لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي، أي كان يعني. وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني، ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان عشان ما تتحول كلمة لا، يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
0: أيوة، وبعض لا تجي قاسية، يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه، فتجي لا قاسية. فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها، يعني نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبررة، أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا، اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
1: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة، ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا، هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هضم، أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم، أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
0: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
1: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر، لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي، أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذا النقطة، فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما عدت تلبي طلباتنا هنا، فيخافون من يقول، يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي يخلي الناس، بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم، خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا، تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم، بس أحد المرات قلت لهم لا. فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباع عنه إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك، فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر، خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح، ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع، هذا الأمر يرجع لهم، أنت اتخذت القرار الصحيح.
0: إذن المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
1: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني، هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
0: أوكي، يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمال الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
1: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
0: صحيح،
1: ممكن إنسان يقول لا لنفسه هو في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير، عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا، على حسب الأمر يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
0: جميل. ونتكلم عن أنفسنا هنا، يجيني سؤال، كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
1: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض، يعني أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني. فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
0: هو شيء إرضاء لك أو خوفا من ردك. أو
1: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر، هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا طلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ يعني طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة يكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظ أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
0: الناس أستاذ تركي بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا فيضغط على نفسه ويجي عليه. هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
1: صحيح نعم يحتاج أن يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إلى معيد النظر مو معناته أني أنا أصبح يعني شديد أو
0: تحول إلى شرير
1: شرير أو شديد أو صلب. لا لا هي نعيد النظر في هذا الأمر لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حميت اللطف اللي عندي الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس يوصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة هزءا به. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن يكون عندك قلب لطيف قلب جميل قلب أنيق راقي وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور واعي فاهم الحياة فاهم الدنيا فاهم الأمور فاهم قدراتك فاهم واجباتك ما لك وما عليك وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة ليس في اللطف كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد أنا أسميها المثلث الجميل في الإنسان يكون مرتاح يكون عندي قلب لطيف والله لطف جميل جدا جدا جدا يعني لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات يعني وكلمة ورقم سبع من أرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك. ترى اللطف يخلي القلب في سعادة
0: هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي
1: صحيح نعم نعم إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مرتسم ترى يخلي البشرة جميلة يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
0: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء كانت التسامح الزايد. لو نجي نتكلم عن موضوع التسامح هل يمكن أن يكون التسامح سببا في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
1: نعم التسامح صحيح التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى. هذا كلام صحيح. طبعا نحن التسامح من الفضائل فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص كل ما سوى تسامح معه لا لابد يكون فيه هنا نهاية. لازم يكون فيه لأن هذا حيكون علي أذى أذى على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة عشان لا نفهم أن التسامح لا أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء ولكن في الوقت نفسه يعني آخر قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت وأن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذا التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
0: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
1: صحيح التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك، ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته. يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك أو أن أعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
0: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضه مع الناس، مو غلط. طيب
1: استاذ، عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني الإنسان أنا اسمحوا لي أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، فهذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنه ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم اللحظات. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
0: طيب هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء؟ عفواً على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
1: صحيح، في بعض الناس طبعا من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أو الاستغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعا الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي، إنسانيتي التي خلقني الله عليها، ولكن أنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث. هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وإحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي، وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
0: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر؟ صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة، كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
1: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري في كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه، وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول له أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه. لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية، إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغراق طيبتنا يعني، يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أن حاول يرد عليه، يتمنى أن ودي أنا قلت له هذه المعلومة، فلا أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر بهذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أو قل له من اليوم من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر، فأنا قلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يستغل طيبتنا بشكل متكرر.
0: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
1: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا. أساسا دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان اللي يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي، أنا أقول لا، لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك، هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقلة حاضرة في مفهومة، أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك، أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة بنفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أن أنا أحترمك على عيني ورأسي أخي الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهنا العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
0: جميل جدا أستاذ تركي. آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس أنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
1: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا إحنا في منتصف الحديث، يتحول الإنسان إلى إنسان يعني يتخلى عن الطيبة. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبة اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمة مضافة عندك. لا تخلي يعني التجارب السيئة تتحولك إلى شخص قاسي، يعني دائما التجارب السيئة تخلي الإنسان يعني يفتقد إلى الثقة بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة، التجارب هذه حولها، ما تحولك إلى شخص قاسي، وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مشتبهة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقاء، فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني ومن اللطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا أننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسامح يسمح للآخرين بأن يؤذوه. الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته.
0: الله.
1: بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته، لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح لآخرين ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم، اللطف مع الحزم وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
0: جميل جدا، يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب، يعني ما يسبب مشاكل مع أحد.
1: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما، يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف
0: صح
1: للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة نسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة، الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة والآخر يحترمك، وانت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
0: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
1: تفضلي.
0: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
1: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرحها أنا ولا
0: يكتشف. لا أكيد إذا حاب تشرح أكيد يعني
1: هو طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
0: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
1: صحيح.
0: صح أم خطأ، الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
1: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيي، فهذه الجملة صحيحة.
0: جميل جدا، كلما كان الإنسان أكثر لطفاً كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
1: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفاً وحازماً في الوقت نفسه.
0: جميل جدا، بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة ولطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
1: يعني ذكرنا حنا هو بعض الناس يعتقد هذا خلاص. الأمر فأنت لابد تكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جداً

0: لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله بيوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا لا.
1: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
0: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطف يكون قسوة. فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم، فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا، أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول والله هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويستغل بهذا الأمر.
1: يمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلاً ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
0: أيوة طبعاً هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جداً، ولما يطلب منا أحد وشيء فهو يعني إحنا لا ندخل في النوايا، قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الأمر يعني يرجو يعني خدمة أو مقابل لها في المستقبل. ولكن اللطف مسموح جداً ومتاح، يجب على الإنسان، وأنا والله دائماً أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفاً، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفاً في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جداً، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل ولا يستنزف مني طاقتي ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا اللطف مطلوب، وزي ما ذكرت لك أستاذ فاضل ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب، ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية شاب مرتب يعني علاقات
1: سبحان الله. أيوة ويصير في يصير له قبول عند الناس،
0: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا، كلنا الله سبحانه وتعالى أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف، لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
1: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: صحيح.
1: أستاذ تركي لو أنا حأسس ابني على أول خطوة أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى
0: وأهم؟ مين عفوا لمين؟
1: للطفل.
0: للطفل إيه عفوا إيه. لا طبعا لازم هو الطفل أو الصغير هذا لازم إن نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف ما هو مفهوم اللطف. يعني على فكرة ترى اللطف ممكن أن الناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر أن هذه من اللطف، الابتسامة، لما يشوف عصفه، لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح لها أنك أنت لما بتسوي حاجة هذا لطف، ونفرق لها بين أنك أنت يتعود عليه تقول لا أو تقول نعم. ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا، ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
1: حلو، يعني يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: نعم نعم، لابد أنه يفهم الحلو. يعني يفهم أن اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، أنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير كثير من المشاكل نسأل الله العفو والعافية من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة. فإنسان يكون طيب طيب طيب معنا، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد رد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة، فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده أشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا. ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدودا واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيبا بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء، مستمرين مع هجائيات ابن الرومي مستمعين وطرائف شعره. يقول في هجاء أبي يوسف الدقاق: يعقوب ويل أبيك، أية هوة دلاك في لهواتها الإقدام؟ بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر، جلل متنه الإظلام. غطى عماك على هداك فجئتني، وعلى بصيرة هاديك غمام. عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنعا تجدد عارها الأيام. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا، بل مهنتي فيك القريض حرام. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. فأبت جوامح للهجاء نوازع لا يستطيع جماحهن لجام. وخلونا نوقف وقفاتنا المعتادة مع الأبيات ومعانيها. يقول يعقوب: ويل أبيك، أية هوة ألقاك في لهواتها الإقدام؟ يقول له وهو يدعي على أبوه بالويل والهلاك: أي حفرة عميقة سحيقة وجهك للهواتها إقدامك وشجاعتك؟ بين قوسين، اللهوات جمع اللهات اللي هي اللحمة المشرفة على الحلق، استعارها للحفرة علشان يبين أنه طاح منها في قاع سحيق. بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. يقول: أنت ارتقيت مرتقى صعب وأنت منت قدي علشان تحاول تستعديني، والسبب اللي خلاك تسوي كذا سفاهتك. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر، جلل متنه الإظلام. يشبه جرأة يعقوب هذا عليه بجرأة شخص سفيه على هول مثل هول البحر، ومو أي بحر، بحر مغطى بالظلام أيضا. غطى عماك على هداك فجئتني، وعلى بصيرة هاديك غمام. سفهك وطيشك يا يعقوب أعماك، وغطى على هدى عقلك، وجعل على هاديك اللي هي عينيك غمام يحجب عنك الرؤية. عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. كأنك في طيشك وعماك وطلبك إياي الفراشة اللي تروح للنار بنفسها فتحرقها. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنعا تجدد عارها الأيام. لاحظ طبعا الجناس الناقص بين حصائد وقصائد. يقول: أنت اللي جنيت على نفسك، احصد ما زرعت قصائد شنيعة أهجوك بها وتظل عار عليك إلى الأبد لأنها تتجدد مع الأيام. وهذا طبعا الحاصل فعلا، هذا حنا الآن نتناول القصيدة بعد مرور 12 قرن عليها. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا، بل مهنتي فيك القريضة حرام. يقول: مو حرام هجائي المقذع لك، الحرام أني أهين القريض اللي هو الشعر لما أكتبه عنك حتى لو كان هجاء. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. ردعت شعري عن هجائك تنزيها له لما لاموني الناس على أني أعطيتك قيمة لما هجيتك. فأبت جوامح للهجاء نوازع لا يستطيع جماحهن لجام. لكن شعري جمح وانطلق بهجائك وما قدرت ألجمه وألزمه بالسكوت. وآن أوان السكوت مستمعينا، لأن وقت حلقتنا انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. الحارث بن حلزة ينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل، وينتهي نسب وائل إلى نزار بن معد بن عدنان. شهد حرب البسوس وأشهر

يقال جاء قوم من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر للذي كان بينهم، فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا. ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل واستعدت لهم بكر، حتى إذا التقوا كرهوا الحرب وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكما حتى تأتوني 70 رجلا من أشراف بكر بن وائل فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم. ففعلوا. جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلز لقومه وهو رئيس بكر بن وائل: إني قد قلت قصيدة، فمن قام بها ظفر بحجته. فرواها أناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فعلم أنه لا يقوم بها أحد مقامه، فقال لهم: والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء 7 ستور وينضح أثري بالماء، وذلك لبرص كان به، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ وبعد أن ألقى عمرو بن كلثوم معلقته التي تجاوز في الفخر فيها مقام الملك، جاء الحارث بن حلزة بحكمته وحنكته بما تجاهل عمرو بن كلثوم من مراعاة مقام الملك وسرد وإيضاح الحجج. وقد زعم الأصمعي أن الحارث قال قصيدته وهو يومئذ ابن 35، فقال: آذنتنا ببينها أسماء وهو من وراء 7 ستور وهند حاضرة. فلما سمعتها قالت: تالله ما رأيتك اليوم رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء 7 ستور. فقال الملك: ارفعوا سترا ودنا. فما زالت تقول ويرفع سترا فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه في جفنته، وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجز نواصي 70 الذين كانوا في يديه من بكر ودفعهم إلى الحارث. قال الحارث بن حلزة:

آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء، فمحيات فالصفاح فأعلى، في فتاق فعاذب فالوفاء، فرياض القطا فأودية الشرب، بفش الشعبتان فالأبلاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء، وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء، فتنورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك الصلاء، غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء، بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء، فترى خلفها من الرجع والوقوع منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات أودت بها الصحراء، أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء، وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء.

0: أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، من مناد ومن مجيب ومن تسهال خيل خلال ذاك رغاء. أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء؟ لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء، فعلونا على الشناءة تنمينا جدود وعزة قعساء. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء، وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء. مكفهرا على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء. إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه السقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء؟ إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم ملنا إلى تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء. لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء. ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء، فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء، فاتركوا الطيخ والتعدي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء. واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الخون والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء، أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء؟ أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء؟ أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء؟ أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء؟ أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء؟ أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء؟ ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء، عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء، تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء. ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء، ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء، ما أصابوا من تغلبين فمطلول عليه إذ تولى العفاء. كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء وجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء وفعلنا بهم كما علم الله وماء للحائنين دماء ثم حجرا أعني ابن أم قطام وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شنعت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء وأتيناهم بتسعة أملاك الندام أسلابهم أغلاء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء من دونها أفلاء. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس ومن الإخراج محمد النيف.
1: مطلع وحكاية حكاية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنفة
3: تحضرين الفرح حبيبتي يلا تعال نجلس برا.
1: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
4: استقاني جيب لك
1: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: ديرتي حبيبتي.

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل

0: جزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: في كل يوم
1: نحن على موعد مع
0: الكلمة والنغم
1: في
0: ظلال النخيل.

0: هذه الحلقة من إعداد وتقديم حمد محمد الدريهم،
1: وتشارك في التقديم هدى السيد.
0: في ظلال النخيل من إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى لقاء جديد في ظلال النخيل، آملين أن تقضوا معنا وقتا حافلا بالمتعة والفائدة، فأهلا بكم.

مستمع الكريم، إذا لمست تقصيرا من غيرك في حقك أو تهاونا منه تجاهك فلا تمتنع عن مساعدة المحتاجين، وإذا وجدت غيرك ينتقدك ويظهر عيوبك فلا تتردد عن الثناء على المستحقين وإبراز محاسن المحسنين، وإذا رأيت غيرك يعبس في وجهك ويشيح بوجهه عنك فلا تنسى أن تبتسم في وجوه الآخرين وأن تعيرهم انتباهك واهتمامك. مستمع الكريم، خطأ غيرك تجاهك تقصير، ولكنه ليس مبررا لأن تخطئ على الآخرين. المقصر مريض فحافظ على صحتك، والمقصر مخطئ فداوم على صوابك، والمقصر محتقر فاحرص أن تكون محترما. عزيز المستمع، ستكون مسرورا أكثر حينما تدخل السرور على الآخرين، وسوف تكون محبوبا أكثر حين تندفع إلى مساعدتهم وخدمتهم.

0: الأقوال. من الأقوال المأثورة عن الإمام الشافعي:
1: من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.

0: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته.
1: أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل.
0: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته.
1: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله.
0: من نم لك نم عليك، ومن نقل إليك نقل عنك.

أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا؟ ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي.

0: هل تعرفين شيئاً عن سم النحل؟
1: ماذا؟ سم النحل؟
0: نعم، سم النحل.
1: إنني أعرف عن عسل النحل، أما سم النحل فلم أسمع به من قبل.
0: لعلك تعرفين أن عدة أنواع من الأشربة تخرج من بطون النحل، وأن كل نوع منها يختلف عن الآخر في شكله ولونه وهيئته.
1: معلوماتي عن النحل قليلة جدا، ولكن قل لي، كيف تم تحديد أنواع الأشربة يا ترى؟
0: لقد تمكن العلماء عن طريق البحث التجريبي والمشاهدة العملية والبحوث المعملية من تحديد 4 أنواع من الأشربة التي تخرج من بطون النحل.
1: ولكنك لم تحدثني بعد عن سم النحل.
0: سم النحل هو واحد من هذه الأنواع، وهو سائل شفاف رائحته قريبة من رائحة العسل، إلا أنه مر الطعم، لاذع النكهة، ويخرج عن طريق آلة اللسع. وقد أدخله العلماء في معاهد بحوث الدواء ووضعوه في المعامل، فتبين لهم بعد دراسات وتجارب عديدة بعض من آثاره النافعة وفوائده.
1: ألا ذكرت لنا بعضا من فوائد هذا السم؟ إن كان له من فوائد كما تقول؟
0: لقد ثبت لدى العلماء أن سم النحل من أقوى المطهرات الفعالة، إذ يكفي وضع جزء واحد إلى 50,000 جزء من الماء ليصبح الماء معقما تماما، ولذلك فهو يفوق المضادات الحيوية في التأثير، كما أنه يعد من أنجع الأدوية في علاج أمراض الحمى الروماتيزمية والتهاب الأعصاب وأمراض الجلد والملاريا وبعض أمراض العيون، وفي علاج ضغط الدم العالي وأمراض أخرى.
1: هذا عن سم النحل، فماذا لو كان الحديث عن الأنواع الأخرى؟
0: إذن يطول الحديث، ولكن سنؤجله إلى حين بمشيئة الله.

0: قال أحد الكتاب: حين نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيراً كثيراً قد لا تراه العيون أول مرة، شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم. ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه بصدق وصفاء وإخلاص.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أحبة المساء،
1: في عالم الليل نأنس بكم ونرتحل معكم على ضوء القناديل.
0: قناديل،
1: برنامج يومي يصحبكم فيه بدور إسماعيل، إبراهيم التركي، ونجاح أبو الخيل.

0: مستمعين الأعزاء، الجميع يدرك أزمة النقد التي نعيشها، والكل يتحدث عما لهذه الأزمة من انعكاسات سلبية على الإنتاج الفكري والأدبي، وما سببته من حواجز معيقة للمسيرة الإبداعية في الثقافة، بحيث اختلط الجيد بالرديء، وامتزج المبدع والمتمكن مع المتلقف والمردد، وأصبحنا في حيرة لا ندري معها أين الصواب وأين الخطأ، وهل المشكلة في أذواقنا وإدراكنا، أم العيب في تلك الإفرازات التي لم تجد لها موجها مقتدرا وأمينا؟
1: الجميع يدرك أن أزمة النقد الأدبي قد بلغت ذروتها في الوقت الذي تعدد فيه الناشرون وكثر دور الطباعة، وصار حامل ألقاب المؤلفين والقصصيين والشعراء أوفر من عدد الصفحات التي تجود بها قرائحهم أو تتفتق عنها إلهاماتهم.
0: هنا أصبح النقد الموضوعي المبني على العلم والدراية والمنطلق من الوعي والمعرفة عملة نادرة قل عارضوها، وشح المدركون لحقيقة دورها الخلاق، ولم نعد نقرأ أو نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا نقدا مجاملا أو متحاملا أو هزيلا لا غناء فيه.
1: بل لقد خلت الساحة إلا من أسماء مكررة لنقاد معينين هم المقومون الوحيدون لكل إنتاج أدبي أو فكري، فتراهم يقدمون قراءاتهم في كل مجال وعلى الأصعدة كافة، بل ربما يسافرون مع شعرائهم وقصصيهم غربا أو شرقا، شمالا أو جنوبا، ليعرضوا بضاعتهم على جماهير المتلقين، وكأن الأمة قد عقرت بعد أن أنجبتهم ولم يعد في مقدورها تقديم المزيد.
0: وفي ظل ذلك اقتنع هؤلاء وأولئك بنظرية أبي الطيب، ودع كل صوت غير صوتي، فاختفت الموضوعية وانهزم الإبداع، وأصبح من لا تعجبه أعمالهم الإبداعية أو النقدية موصوما بالتخلف والجهل أو التبعية والتقليد.
1: وبسبب ذلك أيضا يا صديقي المستمع، تراجع كثير من النقاد المتمكنين إلى الظل، وتركوا الميدان لكل من أراد أن يصول ويجول فيه إلى أن تصفو الرؤية، فلعل الأمر لا يعدو أن يكون زي

يقول إبراهام لينكولن: عندما أتأهب لمناقشة شخص فإنني أقضي ثلث وقتي في التفكير بنفسي وبما سأقوله، وثلثيه في التفكير به وبما سيقوله.

0: صديق القناديل سئل ابن سريج المغني عن المجيد من المغنين فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواضع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من الفقرات.
1: وبدون أي تعليق نقدم هذه الإجابة إلى الذين أساءوا إلى الفن بدعوى الطرب وحجة الإطراب، ثم لا يكتفون بذلك بل يغضبون ممن يشكك في مستوياتهم أو يتعرض لمقدرتهم وإبداعاتهم. وعش رجبا ترى عجبا.

قال الأحنف بن قيس: خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإذا احتجت إليه لم ينقصك. ولبلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك ربك، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واشتاق يحيى بن معاذ إلى صديق إذا غضب عفا، وإذا رضي كفى.

ولعبيد الله بن قيس الرقيات: بغيض إلي الشر حتى إذا أتى فحل بداري قلت للشر مرحبا.

لمحمود سامي البارودي أبيات شعرية يناجي فيها الحمام فيشكوها ويشكو إليها.

0: ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. غدوت سليما في نعيم وغبطة ولكن قلبي بالغرام جريح. فإن كنت لعونا على الشوق فاستعر لعينك دمعا فالبكاء مريح. وإلا فدعني من هديلك وانصرف فليس سواء باذل وشحيح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا هلا هلا هلا. يلا حيهم يلا حيهم.
2: الله يسلمك، كيف الحال؟
0: وشلونك؟ الله يسلمك.
1: وش اخبارك يا ابو علي؟
2: والله الحمد، والله الحمد لله، احنا طيبين. بس انت شلونك انت؟
1: والله الحمد لله.
3: اقول يا الربع، يوم الله جابكم وما دام امي حاضره وما دام اختكم موجوده، نبي نتفاهم في موضوع الدراسه. احنا الحين في اول السنه.
2: اي ذكرتني، ذكرتني الدراسة أول السنة. الله يعين، الله يعين على المدرسين يا ابن الحلال. البنات يبي لها مدرسة، والعيال يبي لهم مدرس. إلى من سلمك الله، أخذنا ما أخذنا، وجت تقضي هالسنة إلى واحد من هالعيال منصكم بالهوى، لا يودي ولا يجيب.
0: والله يا أخي مش مشاكل، يا أخي مشاكل. والله صحيح، الله يعين. بس شوف عاد الواحد لازم يصبر يا أخي، ترى اللي تصرف على عيالك مو بخسارة.
1: صحيح، ما في شك.
3: بس عاد اسمعوا، انا عندي لكم اول حاجه، بصفتك استاذ انت يا ابو سليمان، وش تقول للطلبه مثلا؟
0: والله يا اخي اقول للطلبه قبل كل شيء، انت عندك براسك شيء تبي تقوله؟
3: اي بقوله. بس انا مش وش عندك.
0: والله شوف، انا بقول سلمك الله للطلبه انهم يجدوا يجتهدوا وينظمون أوقاتهم، بارك الله فيك، ويكثرون من قراءة القرآن ويحافظون على الصلاة، لأن إذا الإنسان الطالب والطالبة حافظت على الصلاة ربي ينجحها يعني.
2: أكيد أكيد.
3: وأنت يا أبو عبد اللطيف؟
2: والله شوف، أنا بارك الله فيك، أنا وش تبين أوجه كلمة لمن؟
3: للطلبة مثلا، للطلبة.
2: للطلبة أنا أقول يعني قالها، نقولها مرتين.
3: طيب وش توجه كلمتك للأباء؟
2: أي هالأباء، أنا من الأباء سلمك الله، أقول إن الأبو لازم يوفر الراحة ويوفر الفرصة لولده ولبنته، ويترك لهم فرصة يذاكرون ويلاحظهم، يعني يعتني بهم. هذا كل ما في الأمر، ولا يصير عبوس، يصير مثلا يشين النفس على عياله ويعقدهم. هذا كل ما في الأمر.
3: بيض الله وجهك.
2: طيب أنت وش عندك؟
3: ما استنى، بقينا سلمك الله بأم سليمان. وش رأيك يا أم سليمان؟
4: أنتم يا أخواني الله يهجن وياكم، ما خلتوا لي حسي، كل اللي أنا بقوله قلتوا. أنا عندي كلمة للأستاذات ومديرات المدارس، إنهن يخافن الله بالبنيات الضعيفات، لا يشين النفس عليهن ولا يطلب المطالب تزهق أبو تزهق الأبو والأم، يطلبوا مطالب ما سايدة، ويقولوا هاتوا فلوس للشيء الفلاني، ولازم نقط للشيء الفلاني، الكراسي متكسرة، اللي مدري الفرشة، حنا وش دخلنا حنا بالفرشات والكراسي؟ بعدين أنت يا أستاذة يعني خوفي من الله، عندك بنيات لازم يعني ترحمين البنيات اللي يدرسن عندك، ما تضيين صدرت عليهم. والجوال هذا يعني مفروض من يوم تدخلين المدرسة تسكينه، لا يضيعون الوقت بهالجوال. ألو ألو، وتضيع تروح الفرصة ويروح الوقت على البنيات. هذه نصيحتي والله للمدرسات والبنيات. بعد انت بعد يا شاطرات لازم تلاحظ ان الاستاذ

0: ده وتسمعين كلامها وتراها هي مثل أمكن، وترى أستاذة تراها أنها ترأف بكم وترحمكم وتقدركم وتحبكم، فالمفروض أنكن يعني تحترمنها.
1: بيض الله وجهكم، والله ما كنت أتصور عندكم الحد ذا كله. طيب أنت وش تقول؟
2: أنا أقول أول ما بدينا حنا نحكي عن موضوع الدراسة وأول الدراسة، شف يا طويل العمر، أنا أقول الإنسان لا يخاف من المدرسين ولا يخافها، لأنه إذا أخذ احتياطه من أول السنة ما صعب على شيء نبدبد.
1: وشلون يعني؟
2: تقول لي وشلون؟ أنا أقول طال عمرك يا منه بدأت الدراسة، ما أدري أحد منظم وقته ولا ما نظم وقته. أنا أقول إن الإنسان اللي عنده بنات أو أولاد يعني ينظم وقتهم، يجعل لهم برنامج، الساعة كذا يلعبون، الساعة كذا يشوفون التلفزيون، الساعة كذا يأكلون، الساعة كذا ينامون. وبعدين كل ما نام الطالبة والطالبة مبتسرين كل ما قاموا نشيطين الصبح، لكن الواحد يقعد إلى الساعة 2 و3 هم اللي بروح المدرسة، ما يصير. ما وشلون تلقوا تطرخ رقبته وهو بالفصل.
1: اي والله،
0: اي والله صحيح. انا اقول لابنياتي اسمحي لي تفضل. وبعدين الى منه سلمكم الله، استعد الرجل والمراه في البيت، لان المراه والرجل اذا تتكاتوا وتعاونوا على ابنائهم وبناتهم انتهت المشاكل كلها. يعني معناته انه إلى انتهت السنة وجاء وقت الامتحانات، إلى الطالب والطالبة سلمكم الله مستعدين وضلوعهم من حديد وعارفين إن كل شيء ولا في صعوبات، يدخل الامتحان وهو يضحك. لكن إذا صرت أنا أهملت وذا أهمل وذاك أهمل، هم من جاء وقت الامتحانات إلى والله ما عنده شيء نبدبد، راح أدور على المدرسين بدل ما يطلب منك الساعة ب100 يطلبها ب500 الساعة. هم الله واللي نجح ولا احنا باللي سلمنا على فلوسنا، صح ولا لا؟
3: والله صحيح، والله كلامك، والله يا اخي بصراحه كلامك درر، والله كلامك درر. لكن انا اقول ان شاء الله ان الناس يا خلاص بيحتاطون، احنا ما ذبحنا غير الانترنت وهالتلفزيون وهالمسلسلات، هنا اللي خربنا بيوتها بعض الناس يا اخي، لانه سلمك الله يضيع وقته بهالتسليات البايخه ذي.
2: والله شوف، هي تسلية ما هي بايخة، التسلية واجب على الواحد أن يتسلى بس بحدود زي ما قلت لكم. أنا محمد
4: سامي يبا،
2: أنت وراك ساكت ولا أبوك؟
4: وش أقول، أنا أسمع كلامكم يبا، كله عرفته يبا.
2: طيب وأنا أبوك الحين أبيك تقول لي وش تنصح الطالبة الطلاب، يعني وش تقول لهم؟
4: أقول لهم اللي أنت قلت.
2: وش كارك من اللي قلته؟ اللي قلته قلته أنا، لكن أنت اللي ما براسك شيء.
4: إلا براسي شيء.
2: وش براسك؟
4: طاقيتي.
2: لا ما أنا بقول طاقية، حسبي الله، أنت تنكت علي أنت.
4: لا تقول وش اللي فوق راسك.
2: أقول لك وش اللي داخل راسك.
4: اللي داخل راسي مخ.
2: مخ؟ معي علم أنه مخ، وش تفكر فيه؟
4: إيه وش أفكر فيه؟
2: إيه
4: أفكر أنا، يعني إيش تبي نقول؟
2: خرق مذاهل.
1: اسمعوا لأبوك، وش تقول للعيال تنصحهم يعني؟
4: من عياله؟
2: عيال المدارس يعني، اللي أصدقائك، وش تقولهم في أول السنة؟
4: يعني أنصحهم؟
2: إيه نصحهم من عمك، إيه من أمك، إيه وش تقول لهم؟
4: أقول اسمه يا شطار، اسمه يا أخواني، اسمه يا أصدقائي، أننا لازم أننا نذاكر ولا نترك المذاكرة ونحل الواجب وش اسمه، وبعدين ما نأذي الناس في المدرسة والمدرسين والطلبة، لازم نكون صداقة طيبة يعني بيناتنا، وما نصير مثلا مشاغبين في المدرسة، ونطيع كلام المدرس ونطيع كلام المدير، وبعدين ما نجيب جوالات في المدرسة.
2: بيض، هذه النقطة الوحيدة وانا ابوك، هذه النقطة اللي حنا بيها، الجوال التراه ما يحتاج، ممنوع في المدرسة.
5: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: هم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عليكم. حرام وانت لل مرة ثانية، مرة ثانية قولوا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في 3 ساعات متواصلة إن شاء الله في هوا بلادي من خلال هذا الأثير ومن أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات فيها أخبار حلوة وفقرات منوعة، والجمال هو جمال استماعكم لنا من خلال برنامج هوا بلادي. زملائنا الأعزاء يجتهدون ليقدموا كل ما لديهم من إمكانات جميلة ورائعة ومميزة لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض، من خلال الإعداد، من خلال الإخراج، كلها تناغم رائع جدا، ونقدمها نحن كمقدمين للبرنامج بصورة الزملاء الجميلة، ونعكس هذا الجمال من خلال هذا الأثير. فثلاث ساعات حلوة إن شاء الله وشيقة معكم إن شاء الله. يصحبنا في الإخراج اليوم شخصية كذا رائعة جميلة، أنا وياه في مناوشات دائم، بس إنه مناوشات حلوة يعني، إنما وبعد إجازة وبعد غيبة أنا والله ما سلمت عليه. أي والله ما سلمت عليك أنا والله جد، ولا أدري إنك اليوم معنا، ولا أي والله صدق أنت ما سلمت علي بعد. لكن عودا حميدا حبيبنا وصديقي وأخوي فيصل النفيعي،

وفي الإعداد زميلتنا عائشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية. طبعا أنا في التقديم ظافر الخثعمي ورافقكم خلال هذه الثلاث ساعات إن شاء الله، ثلاث ساعات حلوة وجميلة معكم أنتم مستمعين الكرام. خلونا كذا نستعرض معكم مستمعين الكرام موضوعنا اليوم معكم، اللي إن شاء الله بيكون معنا استقبال مشاركاتكم في ساعتنا الثانية، يعني في الساعة السادسة نبدأ استقبال المشاركات لاتصالاتكم، وأيضا هي الحافز لنا في البرنامج يعني. فخلونا نذكركم بموضوعنا. يعني لو قلنا اليوم صرت مرشد سياحي، أنت الآن مرشد سياحي كمستمع كريم ومرشد سياحي في منطقتك أنت، يعني أنت في الرياض، عرفنا وش يدور عندك في المنطقة، وش أول مكان تأخذنا فيه، وش أول مكان ممكن تعطينا فيه معلومات رائعة جدا من خلال هذه المنطقة اللي أنت فيها. ولو رحنا زرناك أنت في جدة، في القصيم، في تبوك، لا عرفنا وش عندك في المنطقة، وش المميزات، وش الأماكن السياحية اللي ممكن نزورها، الأماكن التراثية، التاريخية، الأسواق الشعبية. فأنت كن مرشد سياحي في منطقتك، أعطنا معلومات عن المنطقة اللي أنت فيها حتى نتمكن من الزيارة ونستكشف هذه المنطقة من خلال مشاركتك معنا. رقم التواصل 011 40 33 33.